أهلا بكم جميعا، وتبقى الموسيقى المسافرة في أحلامنا عنوان قيامتنا من تحت أنقاض اليأس، ولم نغير الإيقاع لنسمع صوت القلب واضحا بداخلنا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالي.

يطير الحمام يحط الحمام، أعدي لي الأرض كي يستريح، فإني أحبك حتى التعب. صباحك فاكهة بالأغاني، وهذا المساء ذهب، ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام، وأشبه نفسي حين أعلق نفسي على عنق لا تعانق غير الغمام، وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب، وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر حين اغترب، وإني

حين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي وأختار أيامنا بيدي كما اختار لي.

من والدي ومن شجري من سرير الصغير ومن دجري من مراياي من قمري من خزانة عمري ومن سهري من ثيابي ومن قفري إلى أين تأخذني يا حبيبي؟

حاصر حصارك لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر. حر وحر حاصر حصارك لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر. حر وحر قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة فاضرب عدوك لا مفر. أشلاؤنا أسماؤنا حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. ذهب الذين تحبهم ذهب فإما أن تكون أو لا تكون. سقط القناع عن القناع سقط القناع ولا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للنسيان والأعداء. فاجعل كل متراس بلد لا لا أحد. سقط القناع عرب أطاعوا رومهم عرب وباعوا روحهم عرب وضاعوا. سقط القناع حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون

كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة. وجدنا غريبين يوما، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيتها. أتعلم عيناك أني انتظرت طويلا كما انتظر الصيف طائر، ونمت كنوم المهاجر، فعين تنام لتصحو عين طويلة وتبكي على أختها.

حبيبان نحن إلى أن ينام القمر، ونعلم أن العناق وأن القبل طعام ليالي الغزل، وأن الصباح ينادي خطايا لكي تستمر على الدرب يوما جديدا. صديقان نحن، فسيري بقربي كفا بكف، معا نصنع الخبر والأغنيات. لماذا نسائل هذا الطريق لأي مصير يسير بنا؟ ومن أين لملم أقدامنا؟ فحسبي وحسبك أننا نسير معا للأبد. لماذا نفتش عن أغنيات البكاء بديوان شعر قديم، ونسأل يا حبنا هل

أبكي حب القوافل واحة عشب وماء، وحب الفقير الرغيف كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة. وجدنا غريبين يوما ونبقى رفيقين دوما.

وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظرها.

فاستريحي ولتريحيني، إن كان حبك في تقلبه ما قد رأيت فلا تحبيني. حبي هو الدنيا بأجمعها، أما هواك فليس يعنيني. أحزاني الصغرى تعانقني وتزورني، إن لم تزوريني ما همني ما تشعرين به. إن افتكاري فيك يكفيني، فالحب وهم في خواطرنا كالعطر في بال البساتين. عيناك من حزني صنعتهما، ما أنت ما عيناك من دوني. فمك الصغير أدرته بيدي وزرعته أزهار ليموني، حتى جمالك ليس يذهلني. إن غاب من حين إلى حيني فالشوق يفتح ألف نافذة خضراء عن عينيك تغنيني. لا فرق عندي يا معذبتي، أحببتني

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: أكرر للمرة الألف أني أحب، أكرر للمرة الألف أني أحبك. كيف تريدينني أن أفسر ما لا يفسر؟ وكيف تريدينني أن أقيس مساحة حزني وحزني كالطفل يزداد في كل يوم جمالا ويكبر؟ دعيني أقول بكل اللغات التي تعرفين ولا تعرفين أحبك أنت.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، يحملوا أسماءكم وانصرف، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرف، واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس. فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم، وطن ينزف شعبا ينزف وطنا، يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة

أجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالي.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: وش هذا؟ وش شو شو بالشوارع؟ الشوارع غربت وولت وديانس، والناس حابسين على المادة. شوف المال الركبة شيخ، انت ولت بحر هذي.
2: خايفين يمشوا في القلت. شيف ابراهيم هاك الصبابه المسير جاوا البلاص نظيف. اهي احنا رانا اولاد الباديه والمطر.
3: يا اللي تمشي في القلت، جيب لي ياكل ولدي فضلك وخذ نتاعك.
4: اسمع يا مسلم، ايش اللوني ايجا؟
1: مالهم تكلمي فيا انا؟ واش تحبي اليهودي؟
4: عديني من القلت وخذ نتاعك، ما يسوري بك.
1: واش يا ريتني عندي فلوك انا؟
4: حل مخك يا مسلم، عديني على دارك واقبض البهايم يا عمري. 50 فرنك.
1: 50؟ اطلعي 50. يجي هنا بخمسين. الركبة بخمسين
4: يا ولدي،
1: تاكلها بخمسين.
4: شوية باش تكسر لي قرايبي.
1: مرزنك ابي وش مرزنك؟
2: ب20 ب20 الركبة.
1: هاي دورها ب20. ب20
2: الركبة.
1: هاي ب20 الركبة.
3: يا راجل ما يسالش بدوره.
2: هاي بركة باللي جاب ربي، البركة في صحة الابدان. هاي امرأة هات لي شدي في كتافي.
3: انا تكلمت قبلهم الكل.
1: وش استني شو؟ لا انت سمينا لله. لا
3: نعطيك 10 فرنك.
1: وش
3: باهي 20؟ المهم عديني من الطبعة.
1: باهي اطلعي هاي اطلعي شدي في كتافي. بي وش يا ده مرزنك يا بي؟ فاش تاكلي يا هالشحومات؟ منين هادي؟ حرام راهي والناس جواعة.
3: صلي على النبي، باش تاخذني بالعين. راهي
1: العين؟ ومين العين؟ منين تدخل لك العين يا بقرة؟
3: اي بلاد يا خبيب يا مصر.
1: ها وش هاي سيدي؟ ما لا تعرفش كيفاش. اقعدي في والدي.
2: الله يهلكك ابراهيم، بيلك خبر.

0: خبر هو خبر هو نلعبوا ديمين والليلة.
1: يا بلا ديمين وبلا واحد بتاع والله يلا راسي وجعني بلا تطيب وعياط. طيب
2: أباي لقيت جريدة طايح.
0: جريدة خلي طرح من بعد استنى ساعة. هاي اسمها الثورية في 20 مارس 1930. هاي
3: والله صح عليك إبراهيم أنت هاك على الأقل تعرف تقرأ.
0: مالا بابا الله يرحمه قراني في الكتاب خسارة خسارة خسارة مات بكري ولا راني توا عدل ولا قاضي ولا إيه.
3: سمعنا وش فيها طرح الجريدة إبراهيم.
0: أسيدي أسمعني حفلة فنية كبرى بمشاركة الفنانة القديرة فتحية خيري.
2: فتحية خيري سمعت شكون قال هي أحسن مغنية.
3: وش يهمنا فيها بالله زيد
0: علي. سمعت حتى أنا سمعت نقابة الطباخة والكفتاجية يعلنون الإضراب وهو المقيم العام يصرح فرنسا قامت بإصلاحات كبيرة في الإيالة التونسية. نشرت التعليم وقاومت السل والجرب والحمى والرمد. تسمعوا

0: كلنا اب كلنا نخدمه لازم كلنا نخدمه وكهو.
1: يا ولدي راني قلت لك بناتي ما يخدموش في الديار.
0: يخدموا ويخدموا وراسك لوط هاي.
2: اولادي يسكتوا وش بيكم؟ وسعوا بالكم صلوا على النبي يهديكم. وش بيكم
3: يا عباد ربي؟ يا عباد ربي خلوا الناس ترقد.

0: وحتى بالبنوي.
1: زلبحني يا محرزية خيتي وعدني وخان العهد، بعدني على مالية وظهر خيوبيته.
0: أبقى ده فلوس ويكره الخدمة، واش باش تعملي باركة خيتي؟ مكتوبة ضايا وهذيك مغالطك واش هزت.
2: ثاني انت خيتي اش حطي روحك شوية، راكي مش كي عايشة في نبرة دي تونس الا لازمها الكبر.
1: يا محرزية خيتي لو كان مش البنات كتفوني ولا الرجل هذا ما فيش حتى فايدة، خسارة عرفت خيوبيته بعد ما وحلت. يا حسرة وقت اللي كنت في نبر اللي نقول عليه ناي وفق طول وتوا دار في الحياسة.
0: هاش باش تحمليه حمليه وحملي العوج متاعه على خاطر بنويتك. قولي ربي يصلح الحال.
1: الصلاح مريته كل يوم يزيد على قدام.
3: يوم يوم ظهر لي بي وعم محمد يتبعوا فينا يعطيهم ويسلط عليهم. شوفي شوفيهم يا محرزية.
0: شي همك فيهم، دواهم عندي ناق.

0: حورية نخدم هوني.
1: تخدمي هنا ونصلي على النبي. يا تبارك الله يا تبارك الله، مال على حسابك دار؟ هذه دار بيات.
0: هذه دار سيدي محمد بي ولد سيدنا الناصر بي اللي كان يحكم في المملكة، توفى الله يرحمه العام اللي فات.
1: ولد سيدنا الناصر؟ لا لا، نسمع به، هذا ولده بالحق.
0: سيدي محمد بي هو أصغر أولاد سيدي الناصر الله يرحمه، وولده الكبير مشهور اسمه المنصف بي.
1: أبو يحني، سيدي المنصف بي ضربة واحدة؟
2: بنيتي قوي سهل. أمس راني تعديت من هنا لقيت طفل وليد حلال، قال لي يا مال الدار هذي لوج على بني ولا حتى زوج، خايتي معمولك الرب.
3: زعما شافونا كي تبعوا فيها ما محمد؟
4: ايوا دي مرتي محرزيه ناشطه، كان مرتناش هي والله لا يفيقوا بينا.
3: محرزيه راسها مفتوح ولسانها مطلوب. صح عليك محمد، صح عليك، عندك الزر.
4: ابراهيم يا خوي نبعد وي برا ندورو مغادي نقصوا على سوق الحلفه. وين بر؟
3: وين هذا؟
4: هاي هم النبات. ابراهيم شكون هو الدرويش هذا؟

0: علينا هذايا فلوس، قالنا فلوس يا محمد.
1: يدينا احنا زوز فاسين وقولي سلاك الوحلي برا ولدي برا لهاك الدار راني فيه الخير والخمير، والله يا نصيحة لوجه الله برا
2: نصيحة.

0: برا يعطيك ضربه لك وتسمعها بتاعك برا. اذهب اذهب
1: اذهب. كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
2: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
1: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
2: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن ملقاسم، لحبيب بن الحارث، وعلي بن سالم.
1: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
2: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
1: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
2: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجد

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

سيرتي للفرحة معك معك معك جابت سيرتي.

محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى.

أرهقني وعذبني حتى نال مني الجور. لهذا حبيبي، لهذا أهرقت روحي كي أكتب لك كل قصائدي. لكنك هجرتني وبي لوعة. حبيبي هجرتني وبي لوعة، ولعمري أن حبك قد أتعبني، أتعبني حبيبي. حبك أتعب، وإذا كنت

حين تبغي أن تفارقني. ترفقني حبيبي، لأن النوى قد نال مني، وأن عيونك التي طوقتني حين أحببتك زادت

0: حرمني من عيونك، ترفق بي وإياك أن تتركني، إياك أن تتركني وحيدة وحيدة.
1: أحبك أحبك.

متأخرة من ليله القلق، تجاوز كل أحلامي، وكان يعلم أن حبيبته ما زالت نائمة وهي تحلم بي، وكما كان يحلم بها. عندها شعر أنه ليس بحاجة للنوم، ولا حاجة أن يكمل حلمه، فهو ما زال يتأمل عينيها في لحظة من لحظات الصحو والصدق.

بحاجة لنا، ولا حاجة أن يكمل حلمه، لأنه ما زال يتأمل عينيها في لحظة من لحظات الصحب والصدق، ثم راح يرتق شراعه كي يبحر باتجاه حبيبته والتي كان يعلم أنها ما زالت نائمة. وحين أفاق من أحلامه عند تلك الليلة الغارقة في القلق، أسفل أجفانه وراح في نوم عميق، راح في نوم كي يحلم بحبيبته.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 85، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. فبعد أن بين سبحانه حقيقة الإسلام وأنه الدين الذي بعث الله به جميع الأنبياء ولا يقبل من أحد غيره، أردف ذلك بيان حال الكافرين به وذكر جزائهم عند ربهم، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ نزلت هذه الآية في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم وأقروا وشهدوا أنه حق، فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا به بعد إقرارهم السابق. كيف يهدي الله؟ أي لا يهدي الله قوما كاليهود والنصارى وقد كفروا بعد إيمانهم وبعد أن شهدوا أن الرسول حق وأرشدتهم الحجج الظاهرات والآيات الواضحات من القرآن والكتب السابقة وسائر المعجزات الدالة على صدق نبوته وصحة رسالته. وشهادتهم أن الرسول حق كانت بمعرفتهم بشارات الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا عازمين على اتباعه إذا جاء في زمنهم وانطبقت عليه العلامات وظهرت فيه البشارات. لكنهم بعد أن جاءهم بالبينات وظهرت الآيات على يديه كفروا به وعاندوه. ففي الآية استبعاد لهداية هؤلاء وتيئيس للنبي صلى الله عليه وسلم منهم. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي والله لا يهدي أولئك الظالمين لأنفسهم، لأنهم عرفوا الحق وحادوا عنه وأنكروا النبوة التي ثبتت لديهم بالأدلة واهتدوا إليها بالعقل.

أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمته والعياذ بالله. إن هؤلاء يستحقون غضب الله وسخطه والطرد من رحمته وسخط الملائكة والناس وصب اللعنات عليهم والدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى في سورة العنكبوت: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا خالدين فيها، أي وهم خالدون إلى الأبد في اللعنة وخالدون في النار، لأن مستحق اللعنة جزاؤه النار والعياذ بالله. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يخفف عنهم العذاب ولا ينقص، ولا يؤجلون ويمهلون، لأن سبب عذابهم ما امتلأت به قلوبهم من ظلمات الجحود والعناد وسخط الله وغضبه، وهذا كله باق معهم، فلا يستحقون التخفيف طالما هم على ذلك الحال. ثم استثنى الله تعالى التائبين فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. من تاب من هؤلاء عن ذنبه وترك الكفر ورجع إلى الله وأصلح قلبه وعمله وندم على ما فعل، فإن الله غفور لما تقدم منه، رحيم بعباده. قال تعالى في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وفي قوله تعالى وأصلحوا إيماء إلى أن التوبة التي لا يتبعها العمل لا يعتد بها في الدين، إذ كثير من الناس يظهرون التوبة بالندم والاستغفار والرجوع عن الذنب ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى مثل ما كانوا قد ارتكبوا من السيئات، لأن توبتهم لم يكن لها أثر في نفوسهم ينبههم إذا غفلوا ويهديهم إلى اتخاذ الطرق الموصلة لإصلاح شؤونهم وتقويم المعوج من أمورهم. فإذا هم فعلوا ذلك، تابوا وأصلحوا، نالهم من مغفرة ربهم ما يؤهلهم لدخول جنته والفوز برحمته. هذا هو الصنف الأول من الكفار، وهم التائبون توبة صحيحة مقبولة.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. أما الصنفان الآخران من الكفار فقال عنهما الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. الصنف الثاني من الكفار هم أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا قبل بعثته أنه حق، ثم كفروا به بعد البعث، ثم ازدادوا كفرا بالإصرار والعناد ومقاومة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاربة المؤمنين. هؤلاء لن تقبل توبتهم ما داموا على الكفر، ثم ماتوا وهم كفار. وأولئك هم الضالون، ضلوا وأخطأوا سبيل الحق والنجاة وتمكن الكفر من قلوبهم، فلا ترجى لهم هداية ولا تقبل منهم توبة.

الصنف الثالث من أصناف الكفار. قال عنه تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، أي إن هؤلاء الذين يواصلون على الكفر ويعملون أعمال الكفار حتى يدركهم الموت على هذه الحال ويموتون وهم كفار، فهؤلاء لن يقبل منهم ما يتصدقون به في دنياهم ولو كان بقدر ما يملأ الأرض ذهبا، ولا يفيدهم ذلك في نجاتهم من عذاب النار، لأن الكفر يحبط أعمالهم ويمحو كل حسناتهم. يقول تعالى: ولو افتدى به، أي على افتراض أن أحدهم يملك فعلا ذلك الذهب ويريد استخدامه وسيلة للنجاة من العذاب فيقدمه كفدية في الآخرة، فإن ذلك لن يقبل منه. ونحو الآية قوله تعالى في سورة الحديد: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ذا كأن النجاة في هذا اليوم لا تكون بمال يدفع ولا بجاه ينفع، بل جعل الله أمرها موقوفا على صفاء النفس واستعدادها، فمن زكاها بالإيمان مع العمل الصالح فقد أفلح، ومن دساها بالكفر وسيء الأعمال فقد خاب وخسر. قال تعالى في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول تعالى بعد ذلك: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أي ولهم عقاب مؤلم، وليس لهم ناصر ولا شفيع يمنع عنهم العقاب والعذاب أو يخففه. ادعى أهل الكتاب في الآيات السابقة الإيمان، وأنهم شعب الله المختار، وأن النبوة محصورة فيهم، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات، وحاجهم الله تعالى في ذلك. وفي الآية الموالية يبين لهم أن دليل الإيمان وميزانه هو الإنفاق في سبيل الله مما يحبون من المال مع الإخلاص وحسن النية، بينما هم آثروا شهوة المال على مرضاة الله. ولو أنفق أحدهم شيئا من ماله فإنما ينفق من أردأ ما يملك وأبغضه إليه، لأن محبة المال في قلبه تفوق محبة الله تعالى، والرغبة في ادخاره تعلو الرغبة فيما عند ربه من الرضا والثواب. فكيف يرجون أن يكونوا من المؤمنين الصادقين وهم لا ينفقون مما يحبون؟ قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تبلغوا حقيقة البر ولن تكونوا بررة تستحقون رضوان الله وفضله ورحمته وصرف عذابه عنكم، ولن تصلوا إلى ثواب البر وهو الجنة حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونها، حتى تنفقوا من أحب الأموال إليكم. ومما أثر عن الصحابة أنهم كانوا يتصدقون بأحب الأموال لديهم، فكانوا إذا أحبوا شيئا جعلوه لله تعالى. ومن الأمثلة على ذلك أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار نخلا بالمدينة، وكان أحب أمواله إليه برحاء، وهو بستان في المدينة، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي برحاء،
وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أي شيء تنفقونه مهما كان فإن الله عليم به وبنيتكم عند إنفاقه، فيجازي عليه ولا يخفى عليه أمر الإخلاص والرياء. ففي الآية ترغيب في الإنفاق وترهيب من الرياء. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

فيك لي ما كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها. لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي، أشهى إلي من الدنيا وما فيها. نفس المحب على الآلام صابرة، لعل خالقها يوما يداويها. الله يعلم ما في النفس جارحة، إلا وذكرك فيها قبل ما فيها. ولا تنفست إلا كنت في نفسي، تجري بك الروح مني في مجاريها. إلهي، إن كنت قد أضمرت غدرا أو هممت به يوما، فلا بلغت روحي أمانيها. أو كانت العين مذ فارقتكم نظرت شيئا سواكم، فخانتها أمانيها. أو كانت النفس تدعوني إلى سكن سواك، فاحتكمت فيها أعاديها. حاشا، فذكرك ربي نور النور في مهج، تجري بك النفس منها في مجاريها.

0: مشاركتهم في نهائيات كأس العالم على تقديم مردود متميز يشرف الراية الوطنية. جيش الاحتلال يستهدف فجر اليوم مواقع عسكرية في إيران، وطهران تهدد برد ساحق على التصعيد الصهيوني. عملية اعتراض واسعة لصواريخ إيرانية جنوبي الأراضي المحتلة ومناطق البحر الميت وديمونة وبئر السبع، ودوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت. والموعد مع الأخبار يتجدد في تمام السادسة والنصف، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: الفصليت والفسليم على خير الأنام اللي يسمع فينا يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يربح بإذن الله هذا الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في يوم جديد إن شاء الله يكون يوم الخير، يوم الفرحة، يوم السعد، يوم النجاح للجميع. اليوم الاثنين 8 جوان 2026 ميلادي، الموافق 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، 10 أيام في فصل الصيف. إشراقة شمس هذا الصباح كانت بالضبط منذ ساعة من الآن، باعتبار إشراقة شمس اليوم في مدينة صفاقس كانت 5:03، توعنا 6:03، نهار جديد إن شاء الله يوم خير بركة للناس الكل. ونذكركم بأوقات الصلاة لهذا اليوم: صلاة الظهر على الساعة منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر 4 مساء و3 دقائق، صلاة المغرب 7 مساء و32 دقيقة، وصلاة العشاء 9 ليلا و15 دقيقة. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، نسلم عليكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. اللي ودكم اللي يحبكم بالحق يقول لكم يعطيكم صحة البدن ويعطيكم ضوء البصر. تحية لوليد بليدي اللي يتواصلوا معنا من مختلف دول العالم، قاعدين توا على النات من ألمانيا، من الصين، من كوريا الجنوبية، والله يعطيهم الصحة. اليوم الصباح رغم فارق التوقيت هم بداوا في تواصل معنا بصفة مبكرة، مستعملين طرقات طريق سليمة للناس الكل. أبائنا أمهاتنا أنتم الدنيا وما فيها، يرضيت الله يرضيت الوالدين، اللي توكل على الله نقولوا ألن هذا وصر في سبيل الحياة، فمن نام لن تنتظره الحياة. تحية خاصة جدا لكل تلاميذ البكالوريا. اليوم إن شاء الله نرجع بعد نهار السبت ونهار الأحد، خذينا 48 ساعة راحة، إن شاء الله اليوم يوم الفرحة لكل تلاميذ البكالوريا، قولوا أمين. طقسنا اليوم حسب الميتيو www.meteo.in طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح اليوم تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب إلى متموج، وتتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 28-32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 33-37 درجة ببقية المناطق، تصل إلى 39 درجة بالجنوب الغربي، 43 درجة عند بأقصى الجنوب مع ظهور شيء محليا. بعد شوية ينضم لنا شيخنا محمد حيتان مش نحكيه على صفات الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. يلا نتوكلوا على الله، صلوا على النبي ونبدأ مع بعضنا هذا الصباح.

0: ألف صلاة وألف سلام على خير الأنام اللي يسمع فينا يصلي على النبي. وشيخنا محمد حيتان ينضم لنا في استوديو. شيخ صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمة الله. صباح النور صباح الخير خويا مهدي خويا طارق. رب إن شاء الله يبارك فيكم ورب إن شاء الله يبارك في السادة المستمعين الأجلاء. وإن شاء الله أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلنا على الله. ربنا اجعل لنا من كل هم فرجة ومن كل معناها من كل سوء إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم. وإن شاء الله يجعل الصباح خويا مهدي ملؤه الخير والبركة والراحة والطمأنينة والأمن والأمان والسلم والسلام وراحة البال ورضاة الوالدين وقضاء الحاجة وتيسير الأمور ومعناها الهناء في الدنيا والدين إن شاء الله.
0: إن شاء الله تلمت البكالوريا اليوم إن شاء الله يسألفوا امتحاناته من جديد. وتعرف هيك الكلمة السمحة والغنية السمحة عندها تأثيرها النفسي يا شيخ.
1: نعم إن شاء الله ربي يفتح بصائرهم وإن شاء الله ربي يفرحهم وإن شاء الله ربي ينجحهم ورب إن شاء الله يجعلهم من السعداء في الدنيا والدين. وإن شاء الله الامتحان هذايا ما هو إلا امتحان يعني اختباري بسيط معناها مقارنة بالامتحانات اللي مشت يمرون بها بعد البكالوريا امتحان التخرج وامتحان الزواج وامتحان العمل يعني صوبوا للواقع المعاش
0: امتحان الزواج امتحان لشيخة
1: ما لا امتحان صعب كذلك مسؤولية وأمانة إيه؟ في اختبارات
0: ما نتلاجم تاخد 16 في الزواج 17 20
1: صح يا أخو ما شاء الله إن شاء الله ربي يسعدنا ويسعدهم وربي يهنيهم وربي يوفقهم. وعليش نقول لماذا يعني من باب أنه ما يخافوش ما يرتاح
0: لبس
1: يعني
0: لبس
1: بس صحيت لبس
0: تذكر انت انها طلعت تبارك
1: نعم
0: تذكر
1: الحمد لله يعني
0: انت شعبة
1: اقتصاد التصرف
0: يا عيني عليك
1: الحمد لله
0: ايكو
1: ايكونومي
0: امورك لبس
1: لا لبس
0: 18 في المات و17 في الفيزيك
1: احنا من البرانسيبال والحمد لله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله زين. هاي سيدي اليوم نتوكلوا على الله في سلسله عن خصال الرسول الاكرم عليه الصلاه والسلام.
1: اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الانسان وقت يتحدث على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق الذي مدحه القرآن في كل القرآن تقريبا وجل القرآن ومعناها طيات وصفحات القرآن كلها تمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في ختام هذا المدح العظيم والجميل جدا وإنك لعلى خلق عظيم.
0: احنا هيت نبداو من المفتاح
1: يعني.
0: انه الانسان في كل لحظه يلزم يصلي على النبي
1: صلى الله عليه
0: ويزم يشبع لسانه بصلات عن بي
1: نعم نعم.
0: لانه البخيل من هو البخيل
1: من
0: يا شيخ
1: اذا ذكرت عنده لم يصلي عليه.
0: صلي على النبي يا جماعه.
1: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين. ربي سبحانه عز وجل يقول لنا في القران الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: فأمر وسلم عليه.
1: ربي سبحانه عز وجل بالملائكة وثنى بالملائكة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا واجب علينا باش نصلي في حياتنا على رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم ولو مرة في العمر. أنه هذا واجب هذا فرض عليك أن كل إنسان يصلي على سيدنا محمد إن الله وملائكته الملائكة زاد كذلك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تشريف وهذا علينا احنا تكليف باش نصليو على سيد الخلق نصليو على سيد الامه نصليو على شفيع الامه نصليو على الرحمه المهديه نصليو على النعمه المسديه نصليو على الرحيم الرحمن صاحب الخلق العظيم الذي جاء لهذه الامه حتى معناها سيدنا محمد كمعناها انعاش رضي الله عنه وأرضاه. الإنسان اللي في حاجة إلى الأكسجين اللي في حاجة إلى راحة اللي في حاجة إلى اطمئنان اللي في حاجة إلى الهنا يصلي على سيدنا محمد. فبالصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تذلل المصاعب بالصلاة على سيدنا محمد تيسر الأمور بالصلاة على سيدنا محمد تغلق تفتح المغاليق بالصلاة على سيدنا محمد يعني تيسر الأعمال. فاللهم اجعلنا دائما وأبدا ونحن نحن نصلي على سيد الخلق صلى الله عليه,
0: صلى الله عليه
1: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا دورنا وهذا واجبنا وهذا أملنا, أنه بالصلاة على سيدنا محمد إن شاء الله تيسر الأمور وتفتح الأبواب ونسعد وننجح ونفوز إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هيت نبدأ سيدي خطوتنا الأولى اليوم الصباح.
1: نعم, اليوم مش ناخذ خلق من خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, العفو.
0: الله.
1: نعم, سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتاز وتميز خويا مهدي بخصال جمة من بين الخصال هذه أنه العفو. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر في يوم من الأيام على سداد بعض الدين لصحابي, من لأن لرجل من يهود تلك المكان هذايا, فتأخر بعض الأيام, جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد سدد لي الدين, رك معناها أخرت في تسديد الدين أيام أو ليالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحب معناها يرى شنو رد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم, مخلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القوي, سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين, سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذو الأخلاق العالية, ولكن يحب يجي اختبار هذا اليهودي. هو يختبر في الرسول, والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يرى في ردة الفعل متاع هذا الرجل اليهودي. شد الرسول صلى الله عليه وسلم من ملابسه وقال له يا محمد سدد الدين, خلص ما عليك من الديون. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان جالسا بجانب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وسل سيفه وقال يا رسول الله مرني حتى أضربه. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر, كان منك أن تطلب منه حسن الطلب وتطلب مني بحسن الأداء. احنا ما عندناش الشيء هذا باش نضربوا العباد ولا نسبوا ولا نقطعوا ولا نتكلموا ولا نتشمتوا أبدا. كان منك أن تطلب منه بحسن الطلب, تقول له إنك تطلب حاجة أطلبها بأداب وأطلبها بمعناها بأسلوب راقي وبأسلوب سمح وبأسلوب جميل. وكان مني أنا تأمرني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان من أن تأمرني بحسن الأداء وتقول لي يا رسول الله ولا يا محمد يا رسول الله أنه راه هذا جاء فلان فلاني أنه يعيشك ولا يجزيك ربي خير ولا بأسلوب سمح أنك تخلص هذا اليهودي راه جاء ويقف أمام الباب. فهذا اليهودي نظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما دار بينهما من حوار, هذا الحوار الراقي الحوار النبيل الحوار الشيق الجميل جدا, كيفاش يقرر فيه سيدنا محمد يقول له ما كركش تعمل هذا الشيء هذا وكذا وكذا. فهذا اليهودي نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وابتسم وقال والله ليس جئت حتى أطلب الدين, وإنما جئت لأختبر ما سيصدر منك يا محمد يا ابن عبد الله, فوالله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد
0: الله
1: رسول
0: أكبر
1: الله.
0: الله أكبر
1: صلى الله عليه, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالج الأمراض المجتمع وعالج الأوبئة وعالج المشاكل وعالج الإخلالات والإشكالات التي تطرح داخل الحياة الاجتماعية, أنه راه لا تمر هذه المشاكل إلا بأسلوب راقي وإلا بأسلوب معناها يحبذه الدين ويحبذه الشرع. لذلك الله تبارك وتعالى يقول له وإنك لعلى خلق عظيم, عظيم صلى الله عليه وعلى
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا يحيلنا يا أخويا مهدي إلى موضوع أهم, أنه في حياتنا اليومية كيفية يعني معالجة هذه السلبيات.
0: العفو عند المقدرة,
1: أنه الإنسان وقت اللي يقدر باش يعفو لابد عليه أن
0: احنا
1: يعفو.
0: احنا تشد بعضها ونتنرفز وكل واحد يطلع في مجاله,
1: احنا ندخل في ترهات عظيمة جدا وندخل في مشاكل معناها وخيمة جدا, وبعد ذلك نرجع ندمين وهو الندم معناها بعد ايش؟ بعد الانسان يسمع اخوه المؤمن
0: بعد ما يفوت الفوت احنا نقول
1: بعد ما يسمع اخوه الكلام ولا بعد ما يضرب ولا بعد ما يشكي به ولا بعد ما يسبه ولا بعد ما يتقاطع ولا بعد ما تكبر المشاكل وتكبر الاسباب. فنحن لابد علينا ان ننظر بمنظار كبير جدا للمستقبل البعيد، مش حد اليوم وحد عضوه بعد غدوه ونهارين وثلاث ايام، لا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اراء معناها من بين هذا المشكل البسيط أنه دخل رجل في الإسلام.
0: الله الله،
1: هذا مقصد الحبيب محمد، والمقصد احنا من الصلاة متاعنا، والمقصد من الصيام متاعنا، والمقصد من رجوع حجاجنا اليوم، أنه لابد علينا أنه شفنا هيك الجهد وهيك الجهاد وشفنا هيك المثابرة في بيوت ربي ومزدلفة والمبيت البرة والسهر والتعب
0: وعرفة
1: وعرفة، ويعني معناها ما شاء الله ماراثون كبير من مجاهدة النفس. حب يقول لنا ربي سبحانه عز وجل راهو بعد التعب وبعد الإرهاق وبعد المشقة وبعد بعد بعد
0: كيف نواصل،
1: كيف نواصل وكيف نرتقي بأنفسنا وبأخلاقنا إلى ما هو منشود.
0: آي سيدي، حطنا نزيد ونصلي على النبي
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: يا عاشقين النبي زيدوا صلاة على النبي يا شيخ.
1: نعم نعم. ثم نقطة فارقة عجبتني جدا. من يهودي أصبح صحابي زيد بن سعنة. من يهودي من كبار علماء اليهود.
0: وإلا صحابي للرسول الأكرم.
1: صحابي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: كيف كان ذلك يعني؟
1: معناها هذه راهي تتقرع. كيفاش واحد يهودي يولي صحابي من صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه حنا خويا مهدي ويخلينا أنه الأمل أنه التفاؤل أنه الإنسان استشراف المستقبل. نصبر الصبر يعلمنا الصبر يعلمنا لا معناها نكيل الكيلة بمكيالين ونشدك في ندور في الثنية ونعس ونثبت في أخطاء فلتين ونفتش على ذنوب فلتين. لا لا لا
0: شوف
1: لا.
0: الرسول شوف الأعظم وتصرف
1: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني من اليهودية إلى الإسلام الحنيف
0: وإلى صحابي للرسول الأكرم
1: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا محمد ليس جئت لأخذ ديني ولكن جئت لأختبر لك اختبار كبير في أخلاقك. فاختبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأخلاق والرسول صلى الله عليه وسلم نجح في هذا الاختبار وكان نجاحا باهرا.
0: كان النطق بالشهادة
1: أشهد أن لا إله إلا الله
0: وأشهد أن محمد رسول الله.
1: الله صلى الله عليه وسلم. وشبيك راهو اللي يدخل في الإسلام راهو أعظم حاجة وأنك أفضل معناها شهادة وأفضل تاج يلبسه الإنسان وقت اللي يدخل خوه المؤمن في الإسلام ويعني ويرفع عنه يعني الجهل ويرفع عنه الأمية ويرفع عنه كل ما سوى ذلك ويدخل خوك المؤمن ويولي خوك مؤمن ويولي معاك ويصلي معاك ويأكل معاك ويشرب معاك ويتاجر معاك ويرقد معاك ويسافر معاك في الحل والترحال وتشاوره ويشاورك. هذا المطلوب من الإسلام وهذا المطلوب منا احنا. هالقصص هذه ما نحبوهاش قصص يعني هكاك نسمعوها وتمر مرور السحاب.
0: عبرة واعتبار
1: ودروس خالدة أنه لصغارنا لنسائنا لجيراننا لأصحابنا لأولادنا في العمل متاعنا في الدنيا في المجتمع صلى الله عليه وسلم كان مدرسة وكان جامعة وكان خلقا عظيما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وإن شاء الله ننهل من منهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتأسيه بهالأسس العظيمة وهالأركان العظيمة اللي اليوم أخويا مهدي للأمانة للأمانة بدأت تتلاشى يوما بعد يوم.
0: ايوه واحنا يلزمنا تو نغذيها من جانبنا الإعلامي ونحاول نكونوا بطبيعة الحال
1: ويجب علينا يعني يجب علينا يعني مراعاة هذه الأسس العظيمة ونحاول أن نحييها في قلوبنا وفي عقولنا وفي أذهاننا حتى إن شاء الله ما عاش نشوفوا مشاهد التي يعني تثير الاستغراب وتثير
0: الأسف. يا شيخ نتوكل على الله. 26 دقيقة تحية للناس كل اللي يسمعوا فينا. الفصلية وسلام على رسول الأكرم. دعواتك تمت البكالوريا استنيه
1: ويسيد رب إن شاء الله يوفقهم ورب إن شاء الله يفتح عليهم ورب إن شاء الله يجعلهم من المتميزين
0: إن شاء الله. شيخ نختبرك مات لبس بيك.
1: لا ما تختبرنيش اختبرني في الاقتصاد.
0: معناك نقول لك يا شيخ او كري مون بي وكري
1: او كري
0: مون بي وكري يا شيخ
1: زيرو
0: افلي سبي فاكتور دو ام مون بي يا شيخ
1: لازمني ورقه وستيلو ونرجع يا حسره للمات وللاصول المات.
0: اي شيخ دعوتنا هذا الصباح لكل التلفزيون اللي
1: ان شاء الله ربي يوفقهم ورب ان شاء الله يفتح عليهم. اللهم يا اكرم الاكرمين
0: يا
1: ارحم الراحمين
0: يا
1: مجيب السائلين
0: يا
1: رحمن الدنيا والاخره. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من تسبب في جمعنا هذا والدينا والديه. اللهم يا رب في هذا الصباح الطيب المبارك السعيد أسعد أبناءنا في امتحان البكالوريا.
0: أمين يا
1: اللهم
0: رب.
1: نجحهم نجاحا باهرا.
0: أمين.
1: اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أفتح عليهم فتوح العارفين بالله.
0: أمين.
1: اللهم أفتح عليهم فتوح العارفين بالله.
0: أمين.
1: اللهم أفتح عليهم فتوح المعرفة وفتوح العلم وفتوح النور وفتوح النجاح. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي ارزقنا العلم والعمل به. اللهم ارزقنا العلم والعمل به. اللهم اجعلنا من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتأسين. اللهم اجعلنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين محبوبين. اللهم يا ربي خلص لنا الديون واستر لنا العيوب وارحم جميع المسلمين والمسلمات. اللهم ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء. اللهم يا رحمن يا رحيم يا غياث المستغيثين. اللهم أغننا بحلالك. اللهم أغننا بحلالك. اللهم يا رب أكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم زيننا بالعلم. اللهم زيننا بالعلم وزيننا بالحلم. صلي وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.
0: شيخنا محمد حيتانا شكرا لك هذا الصباح. تحية لك، تحية لكل المستمعين الكرام اللي سمعوا فينا هذا الصباح.

أسعد الله صباحكم. تستأنف اليوم امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا لسنة 2026 لتتوصل إلى غاية الأربعاء القادم بعد أن ركن المترشحون لها إلى راحة بيومين على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المناظرة يوم 23 من جوان الحالي. حلت صباح اليوم بمطار ساق الصين الدولي الرحلة الثالثة لعودة حجيجنا الميامين والقادمة من المدينة المنورة. في إطار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع هيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس وضمانا لانسيابية حركة المرور وتسهيل عملية الدخول والخروج بالمحطة البحرية بالجهة، يتم بداية من اليوم تغيير تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق بهدف تحسين ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة والحد من الاكتظاظ وتوفير السلامة والأمن للمسافرين والعربات حسب ما أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس وفد المنتخب الوطني لكرة القدم قبيل مشاركتهم في نهائيات كأس العالم على ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار، وحثهم على تقديم مردود متميز يشرف الراية الوطنية. نيابيا تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. في العالم حذرت طهران من توجيهها ردا ساحقا ضد أهداف صهيونية إذا أقدمت تل أبيب على تصعيد عسكري ضدها، وحذرت أيضا من استهداف بيروت معتبرة أن ذلك يعد خرقا لوقف إطلاق النار الذي يضمن عدم استمرار غارات الاحتلال في لبنان. استهدف جيش الاحتلال فجر اليوم مواقع عسكرية في إيران وأعلن عن عملية اعتراض واسعة لصواريخ إيرانية جنوبي الأراضي المحتلة ومناطق البحر الميت وديمونة وبئر السبع، كما رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الكيان المحتل. أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بادر إلى إصدار الأمر بمهاجمة إيران رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه عدم تصعيد الوضع. نهاية الموجز للقاء.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: محلاها الأغنية مرتضى يابا وحسين الجسمي أمي الجنة، وحبيت نبدأ بيهم الاثنين. علاش حبيت تحية كبيرة برشا الكل أميمة؟ لأنه الأميمة هي تعدي في الباك، والله العظيم الأميمة اللي تعدي في الباك، البوه اللي يعدي في الباك ساعات يقول لك فلسفة تحت لهم الفيس عربية، شنو أحوالها، شنو أحوال الماتش، شنو أحوال الفيزيك، شنو أحوال السيونس والانفورماتيك، شنو الأجواء، ويبدأ عاد ويستنى في ولده ولا يستنى في بنته. والله العظيم ساعات تقول له شرب قهوتك، يقول لك والله العظيم لا نجم نشرب قهوتي، راني نستنى في ولدي وفي بنتي. ربي يفرحكم الناس كل. هذاك علاش حبيت نرجع اليوم بزوز الأغاني هذوما، احتراما وحبا وتقديرا وتثمينا الوالدين. ما زلت ديما مع تلمذة الباك، واكيد جدا انه كروني كورنر متألق كيل عادة. الزحمة فين بوش البين عنده برشا ذكريات. الزحمة صباح النور.
2: صباح الخير مهدي، تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي ذات سفاقس، وان شاء الله في التوفيق بالتوفيق للي للثلاثة ايام اللي مازالوا لجماعة الباك ان شاء الله.
1: والله العظيم انت ما عندكش باك؟ مازلت
2: مازلت
1: صغار اما كلاسات
2: سنة سابعة، ما مازلنا في
1: مازال شوية شوية البكالوريا واحدة واحدة، ما عندك بيها لو كيما غدوا الباك تلقى روحك.
2: ولا شو اسمه، احنا تو انت قلت على البو والام صحيح وما يتقلقوا، اما نقول الحمد لله معناتها هيك سونساسيون، مش العباد الكل تتحس الحمد لله اللي عندك صغار، الحمد لله عندك جماعه تعدي في الباك، الحمد لله انت تضيف في النجاح، فهمت؟ وديما نقولوا احنا ديما سبقوا النجاح، وديما امتحان من بين الامتحانات اللي موجودين الكل، وان شاء الله بالتوفيق. واللي تعب شوف اللي تعب وخدم يا وكون متاكده باش يسلكها
1: ويلقى بيدل. تذكر الباك نتاعك وين عديتهم اللي
2: سيل حي احنا
1: ليسي الحي
2: هاك مات 2003، الأمور تبدلت بين 2003 و2026 تبدلت، أما اللي قعد ديما ونحبوه ديما يقعد ديما قيمة هذيك الباك، القيمة مداحة، القيمة اللي هي باش تنقلك من مستوى إلى باش تدخلك للجامعة، باش تعلمك، باش تكون باسبور، معناتها واحد أخذ باسبور باش ياخذ الفيزا باش يمشي لبلايص أخرى. دونك هذيك حاجة مهمة جدا، الحاجة مهمة جدا زادة اللي النجاح يكون عن جدارة زادة، واللي النجاح هذاك يخليك تختار الحاجة اللي أنت باش تمشي لها، مش النجاح من أجل النجاح. ديما تقعد عند القيمة مداحة الشامة هذه، ولازم نحافظوا الكل عباد الكل نحافظوا على القيمة مداحة هذيك معناتها بالتصدي لكل انواع الغش اللي تجي متصير. نوصل بين زاد على الانترنت اللي قاعده تقص، صحيح قاعده تقص، وقاعده باش مؤسسات اقتصاديه قاعده تتعطل يعني ساعات ميل يجيك 9 نتاع الصباح مش متحلو كان نصف نهار ولا مدي ساعه، والميل هذاك فيه باشا خدمه وفيه باشا معطيات.
1: اما الظروف الحاليه
2: لكن الظروف هذه شوف نبدلو، حتى لو كان انا عندي خدمه نولي نخدم نزيد ساعتين ثلاثه بعد الوقت، واليو دو انا نخدم الخدمه نتاعي خاصه جماعه يخدموا في التجاره الدوليه وهيك الايميل ونعرفوا اهميتهم. دونك أجل إنجاح المحطة هذه لازم ديما تقعد الباك في تونس عند القيمة نتاعها، لازم ديما
1: تحسن بالوهرة نتاعها الباكالوريا نتاعنا،
2: القيمة نتاع الباك هذيك التونسية ديما تقعد بالقيمة نتاعها، ومهما يصير هذيك حوايج ديما تصير عادية جدا في كل بلاد ويتصدى لها الدولة والحكومة لهذيك الحوايج اللي قاعدة تصير، لكن ديما لازم الباك تقعد عندها قيمتها، لأن يظل في تونس من الحوايج القليلة اللي قاعدة عندها هو ذاك التحصيل العلمي، وهذاك اللي هناك هو الباسبور نتاعنا.
1: والله العظيم على كل إن شاء الله زين للجماعة الكل الباك المفيد نهار الريزلتات نتاعك ما تنساوش هكا ولا
2: اي. احنا ما حناش في بالارساليات، احنا كنا بالموزع الالي، تطلب وقت جي تطلب ريزو يقص معناتها عباد تسعة على عشرة وكذا. اما ديما نتذكر كانك الاغنيه نتاع يغب علامه اللي يجيك
1: مبروك اي نفوات تنزل للحمام بعد نسمعوكم مبروك.
2: هذه اغنيه قديمه نتاع يغب علامه،
1: اما هي نتاع الباك،
2: نتاع الباك تسميها نتاع الباك. دونك ان شاء الله بنجاح والتوفيق.
1: اسمع قلبك يبدا يدق وقت الموزع صوتي، تذكر وانت تابي نيميرو
2: قلبي متقش باش خاطر كنت متاكد من الريزلتا فهمشي. لكن ديما تقعد عند الشام مفاجئات نتاعها الباك او الباك في تونس راهي رحله ملي كانوا يروحوا للليسي وباك البوق وما فهمش.
1: اما انا الجيل نتاعي نتاع البوق انا هكا نذكر الليسي غارسون سي حسن كانون ربي يعطيه الصحة والعافية، هكا تبدا يعمل هكا الو ان دو، هو يقول جو كونت بور سي وكذا، واحد الكرش بتاعو سي طول.
2: واللي قبل كانوا في الجرايد وزادوا الاذاعه، كانت زادة تعدي في الريزلتات تبدا من الليسي
1: ونقل مباشر اجواء البكالوريا.
2: سيزيام مبدا 96 وقت الاذاعه كانت في مكتب تدي سيدي جيلاني، وقت تعدي في الريزلتات معناتها مباشرة
1: تم سيدي جيلاني وانت سيزيام
2: عبد الله
1: سعد مشي بن عبد الله تحيه ليه
2: ومشى وقت البث مباشر من مدرسة ابتدائية سيدي جيلاني.
1: بس بث مباشر وقت لامذا يبدأوا
2: وقت لامذا وقتها كانت 96 كانت سيزيام سيزيام وقتها أخ لبروموسون كانت سيزيام سيزيام
1: سمحني توا التلميذ السيزيام تاع قبل مش تلميذ السيزيام تاعته وحتى في البنية الجسدية قبل بالله معناها تبارك الله سيزيام والبدل نتاعهم أي سيدي
2: هذاك هو المهم جدا هذاك المهم شوف هو اللي تعدى بالسيزيام وتعدى بالنوفيام وقول لهم أنا شاركوا حتى ما تحبش أنت تعدى تمشي
1: تعدي الكونكور
2: تعدي هذاك يحل لك ذهبة ويخدم لك برشا حوايج ويخليك أنت توصل النوفيام بعد توصل للباك تلقى روحك عاش معناتها كونكور معناتها امتحان معناتها ذهبة معناتها ورقة ما بديش داخل أنت في الباك هذه زعما نقيد هنا ما نقيدهاش كيفاش نجري الوقت دونك هذوما كلهم تمارين مهمة جدا ديما ننصح أنا حتى ما تمشيش ما تحبش تمشي للنموذجي ما تمشيش لكن عادي سنة 6 وعادي سنة 9 باش على الأقل فما اكسبيرونس وفما مستوى آخر ليفل تتعدي له في حياتك تولي عندك الشجاعة إذا أنت الخوف عندك الخوف وقت الامتحان تنحالك الخوف وقت الامتحانات تشوف هذاك الجو دونك حاجة مهمة جدا خوذوا التجربة يعني أي تجربة في الدنيا هذه راهي باش تزيدك قيمة مضافة باش توصل لجو جي توصل للباك نتاعك وكذا ولي ما وصلش للباك ماهيش ديما نقولها ماهيش حاجة مهمة جدا
1: ديما لاباس
2: أي لا خاطر علاش كي نجيو نشوفوا نقولوا هل أنه معناتك خذيت باك وعملت باك بليس 4 الشهرية نتاعك تو باش تخرج تخدم باش تكون خيم اللي خذ عنده نوفيام لا وهذا الإشكال الكبير باش في تونس يعني هنا الإشكال نتاع الأجور ديما نرجع للأجور يعني احنا في تونس مش نقولوا أي سيدي المهندس في تونس يقبض 3 ملايين الاستاذ الجامعي مثلا يقبض 3 ملايين و200 الطبيب يقبض 4 ملايين هذا مش موجود في تونس لانه في تونس الخلاصات اصبحت حسب المؤسسات يعني احنا كي نشوفوا تو الاسبوع هذا والعباد كل حكيت على قطاع البنوك اللي عمل برقيه اضراب باش يضرب 23 و24 و25 جوان 2026 لانه ما عندهم شويه مطالب مهنيه وعندهم زيادات في 2025 ما تحصلوش عليهم ويحسوا اللي الشيري مديحهم نقصت علي كانوا عليه يعني هنا باش عباد يقولوا البنكاجي يضربوا اي بيان البنكاجي يضربوا خاطر هنا البنكاجي برغم الشيري مديحهم من اقوى الشيري في تونس لكن في الاخر يحس اللي ما قدر يشري ايام نتاعو تقلقت المستوى المعيشي اللي كان يعيش فيه تقلق وهنا في تونس نحب نشوف شنو الاشكال هل انه احنا باش نرجعوا نخدموا القطاع اللي دخل الفلوس يخلص هو اكثر هنا نحكيو على البنوك دخل الفلوس معناتها البنك دخل في برشا فلوس دونك الخدمه اللي يخدموا فيه يخلصوا اكثر فلوس القطاع النفط والبترول معروفين يقول لك تخدم في شركه نتاع جروب شيميك ولا تخدم في شركه نتاع بترول دونك هنا يخلصوا اكثر فلوس والاخرين يخلصوا اقل فلوس هنا هذا هو نقطه الاستفسار في البلاد وين نحبوا نوصلوا هل نحبوا نوصلوا بالخدمه معناتها المهندس لازم يخلص مبلغ معين في كل المؤسسات والا في مؤسسه اخرى خاطر علاش نقولوا بصراحه مهندس يعمل عميل بريباراتوار في تونس وبعد يعمل 3 سنين يقع في كليه الهندسه وبعد كي يمشي يخدم تلقاه يخدم عاش بعيد على دايم ولا وين يبدا يخدم ب 700
1: في الصحراء ساعات
2: يخدم 700 800 ساعه باين نقولوا يبدا مليون وانسان يقول لك ما عندوش مين باخذ الباك مين باخذ الباك ويمشي يخدم مثلا في قطاع مالي بنكي مالي اسيرونس ولا اي قطاع يبدا ب 2300 وب 2400 خلاف اللي هو ياخذ مثلا 17 شهريه خلاف اللي هو ياخذ امتيازات هنا تشوف هل انه في تونس نكملوا ناخذوا الباك ونزيدوا بعدها ونوليو اطارات عليا والا نقولوا لا يزيا هو نشارك في كونكور والله يجوني عباد ياخذ الباك نتاعو بمستوى معناتها بمعدل باهي يقول لي اسمعني شنو نعمل انا باش نستنى انا مش داخل نعمل نسكي في الفاكولتي ونلقى كونكور بانك باش نصب فيه وكان تلقاه عام عامين تشارك في كونكور نتاع البنكة ولا يخدم سيب هذاك السيكول كان مشيت لعندنا طبيب ولا كان مشيت لعندنا مهندس ولا مشيت لعندنا تقني سامي في ميد مواد لسبب وحيد هو يقول لك انا ستابيليتي كافات كهرباء جديده نخدم في نظافه وكذا واذا هل انه هذا هو اللي احنا مش نمشوا له في تونس ولا مش باش نمشوا له احنا مش نقعدوا في الوضعيه شكون يخلص اكثر
1: إيه فما تشجيع يلزم حوافز راه زايده
2: هنا لازم الدوله تتدخل يا اما باش تخلي كل مؤسسه وكل خدام في مؤسسه يدافع على حقوقه وياخذ الامتيازات اللي يطلبها والا يا خويا نعملوا كيما نقولوا ستاندر اي سيدي الخدمه الفلانيه مهما كنت في اي مؤسسه باش تاخذ المبالغ هذه ولا باش تاخذ الامتيازات هذه دونك هذه حاجه مهمه جدا احنا ديما نقولوا كل انسان يحب يطالب بحقه هذاك له الحق لكن الجدل اللي قاعد يصير قاعد يصير البنكيجيه تخرج وسائل الاعلام تقول علاش احنا نحبوا وحده يجيو المواطنين يبداو في هذاك الكلمات وانتم هذا ما يجيش هذا ايش قاعد يذبحنا احنا كتونس انا مانيش بنكيجي وقاعد نشوف جماعه طلب حقوقها وعباد اخينا تنتقد فيها، وهذيك المشاكل وهذيك الزيد البلاد، الزيد الاقتصاد، زادنا حاجة، زادنا نسبة متاع نمو، زادنا رخصنا في أسعار، يزيد كان في الاحتقان ويزيد كان في المشاكل هنا،
1: يزيد في بولدونيش قاعدة تكبر.
2: هنا كي تشوفوا احنا وضعيات كيما هكا، وانا نصيفوا ساعات في أي مجال، هنا لازم الدولة تتدخل، الدولة تتدخل وتعطي تقول والله أنا باش نحب عندي تصور جديد آخر، اللي أنا نحب الشهادة تمشي حسب الوظيفة وحسب الاجتهاد نتاعك مش حسب المؤسسات، وأني باش نعمل أصلاحة خطية الدولة. كي زادت العباد الكل كي بعضها، قبل ما كناش كي بعضها، هذه قطاع تزيدوا 5% يا أخي، يقول لك دبر راسك كل واحد واش مش يجيبوا ذراعه، معناتها تلقى عباد في قطاع عمومي يخلصوا في مبلغ معين، والآخر يخدم في مؤسسة عمومية يخلص قطاع، وهذاك اللي خلى نمشيو ليتيود بريفي والعباد تلوش. مثلا ما نحكي بكل وضوح، يجي انت استاذ تعطيه شهريه 1,900,000 ولا 1,950,000، ولا تعطيه 13 شهريه لا 16 لا 17، ولا تعطيه تيكيم تاع ماكلة لا حتى شيء، يعني هو الاجر نتاعو بالمنح نتاعو الكل زوز ملان. هو استاذ يقول لك انا باك بلس 4 وقاعد نقري في التعليم، وما تقولوليش جويلي اوت ما تخدمش، على خاطر المهنه نتاع التعليم هي مهنه شاقه. انسان اخر بنفس
1: من اشق المهن،
2: انسان اخر بنفس المستوى نتاعو باك بلس 4 ويخدم في مؤسسه بنكيه ولا في مؤسسه نفطيه، يوصل حتى معناتها للاجر بالبريمات وبالكل المعدل اللي مديه يوصل 4 ملايين 5 ملايين. زوز من الناس هذوما باش يهبطوا في باش ياخذوا نفس الخضاء، باش ياخذوا نفس الغله، وما تقوليش واحد تعب اكثر، وزوز تعبين وزوز عندهم نفس الشهيد، وزوز هما ما دخلوش لا بالكتاف لا بالواسطه، نحكيو واحد زوز ملايين والاخر ياخذ 5 ملايين، ديفونس بعد 3 ملايين، الاخر باش يلقى روحو ناقص. دونك هو لازم باش يخلط لهذاك عند 5 ملايين، ساشون كو ممكن عندها 5 ملايين في الفامي نتاعو وزوجته تزاد ياخذ في 5 ملايين، دونك نزيدو يهبط لي اخر، يقول لك انا مش نعمل، ولي يشوف فماشي يتيدي يعملها، فماشي خدمه في الصيف يخدمها، يولي يلوج على حوايج اخرى ويسكر السوق على عبيد طالبه للشغل. هذا حكيناه من هاك النهار، قلنا معناتها استاذ انت يا اخي الاستاذ وكان كان الشهريه نتاعو تكفيه باش يتلز ويزيد يعمل سوايع، ونحكي على الامور القانونيه معناتها سوايع ديكلاري في سونتو خلاص، ما نحكيش على العباد اللي تقري في امور غير قانونيه، نحكي بالقانون ويدفع فلوتين على السوس نتاعو وجو به، لكن واخو ترخيص بكونه باش يقضي ساعات. دونك ما نجموش نحلوا المشاكل، احنا نشوفوا المشكله، هذه هي المشكله هاي المشكله نسميها، واحد ياخذ في زوز ملايين والاخر ياخذ في 5 ملايين، واحد تو يسمع فيها ماشي في تاكسي ببلاصه يخدم في قطاع خاص ومسكين تعب ويجي وشهر نتاعو 700 دينار. هذا هو الاشكال، الاشكال نتاع تاجير في تونس،
1: اشكال بنفس الشهاده العلميه
2: بنفس وساعات اكثر وبالتعب، مش حتى شهاده علميه، التعب هيك يخدم 40 ساعه اللي خزي يخدم 40 ساعه، ممكن ياخذ 40 ساعه وتخلى وخرج وعمل قهوه ومشى معك اليوم، وهذاك يطلع يدخل في طبيعه الخدمه نتاعو. يعني انت هذا هو الاشكال في تونس، مش المشكله البنكاج يلبس كوستيم وقديش يخلص الاستاذ ايش يلبس ولا شنو الكهرباء نتاعو، لا الاشكال في الاجور في تونس. اذا صلحوا منظومه التاجير في تونس طول الامور كل ونعتقد
1: لك انا وياك فرد علميه وانا نجحت باك مونسيون تي
2: ساعات نزوز نخدم في نفس المؤسسه في نفس الدومين، هذه تخلص بمبلغ معين وهذه كتخلص مومي. واحد تلقى ريسبونسابل اشا في شركه بتروليه يخلص في 3 ملايين و500، والاخر ريسبونسابل اشا في مؤسسه عموميه كان يعمل غلطه هكا وكذا مشى فيها تلقاه يخلص في زوز ولا 1,918,000. معناتها هذا هو الاشكال، وهذا هو بالحق اللي يخلي باش عباد تحب تهاجر. دونك الاشكال في تونس خاصه في في في, في القطاع العمومي والقطاع الخاص والكل هي مشكله التاجير. نهار اللي نشوفوا جريدو سالير واضحه للعباد الكل وتاعد عباد الكل كل ما تفهم عبيد باش تضيع، اما باش تقعد الدوله تغزر للقطاعات هذا يحب والاخر يبدا يتكي فيه ونشوفوا شنو مش يصير من بعد، هذه ماشي ما ربحنا حتى شيء، ما هو باش ربحنا حتى شيء. كما القانون الماليه نتاع 2026 استنينا هذيك السياره لكل تونسي، استنينا برشا حوايج اللي موجودين في قانون الماليه، الكراء المملك زاد ايفا بلاتفورم او باش نعطيو العباد كراء المملك او باش نهبطوا لكريتير، يعني التاخير في الشيء هذا وتاخير زاد في
1: تاخير في التطبيق
2: اي وتاخير زاد في المنصه نتاع اللي من طالت بطالتهم، حتى قلنا باش تجي منصه العباد اللي عندهم سنوات نتاع بطاله وباش يدخلوا يصبوا عليها ونشوفوهم عندهم الشروط ولا ما عندهمش باش يدخلوا يخدموا. يعني احنا تو في شهر جوان 2026 وباش حوايج جات في قانون الماليه 2026 ولتو متطبقت، ووقتها قلنا فما صعيبه كبيره باشا اللي كتبتوه في قانون الماليه واللي خرج في قانون الماليه راهو التطبيق نتاعو صعيب برشا، لكن واش بين الصعوبه نتاعو اللي احنا تو في جوان وعديد من القوانين والفصول في قانون الماليه لم تطبق، وحتى اللي بلاتفورم باش نخدموا عليهم لتو متخدموا. دونك ماذا بينا
1: عدم التطبيق القانون معناها انه الرؤيه نتاعنا ماهيش واضحه انه القرارات خديناها بصفه مستعجله.
2: اي نشوف هيك الوقت نقولوا اي وهذا كذا اي فيس عندنا اجال نسكوا به قانون ماليه نصوتوا وبعد نجيو نطبقوا
1: انما القانون ونعرف القانون ما نجمش نطبقوا.
2: هذاك علاش لازم كي نخدموا على حاجه زوزك هو ما تجيش انت تاخو 10 12 اوبجيكتيف هدف ولا فصل تحب تطبقه وتحب تعمل تحب تعمل تجري يودي شد حاجه. ذاك قبل العيد كنا قلنا ناخذ اوبجيكتيف عام الجاي نحبوا كيلو لحم العلوش بصوم معين كو نخدموا بلاد كامل على كيلو لحم العلوش قداش نحبوه ب50 تو نخدموا عليه بشوي ب50 نحبوا نخدموا على الاجور تولي كلها قبل بعضها ونشد حاجه كهو. اما انت سياره لكل مواطن التمليك الممالك ما فهم الجذي والتطبيق فقط على الاقتطاعات مثلا عندنا امبو ولا عندنا ايشيونس نتاع قباضه نتجاوب باش ناخذوا الفلوس من المواطن. اما القيمه المضافه والحاجه الاضافيه المواطن اللي تحبها باش حتى حنا نعرفوا ظروف البلاد حتى حنا نعرفوا ظروف البلاد لكن كي نعرف شي يقول لك على قد اخطاك مد
1: ايه على قد الحافك مد ساقيك
2: صحيح.
1: لا مثل الشعبية عندي
2: انت
1: الاقتصاد عندك
2: معناتها ماهيش مقابلة انت عندك حاجة ما تجيبش
1: انت والقماش اللي عندك
2: ما عندكش قماش وانت سي عملت الكوستيم الاولى وخذيت الكوستيم الثانية والثالثة وانت القماش نتاعك ما يعملكش حتى مذيول
1: كما في الكورة زادة ما عندكش قماش ما تعمل شيء
2: ما عندكش تخدم
1: وما عندكش خياط معناه مدرب وطني ما تعمل شيء.
2: هذاك هي دونك لازم الخياط ولازم يكون القماش مناسب على الامكانيات نتاعك وعلى البدن اللي باش يلبس القماش باش نجم انت تعمل تركيبه باهيه سينو باش نقعدوا ديما شفت كل جمعه نحكيو يا ما نحكيو على اللي سالي يا ما نحكيو على نسبه على الاسعار المرتفعه دونك الجمعه باش نلقى والله صدقني ساعات نقعد نختار شنو هي الماده اللي باش ننتقيها باش نخدم تيمون كل جمعه فما ثلاثه اربع حوايج اللي هي تخليك بالحق داهش في الوضع الاقتصادي. دونك الواقع الاقتصادي نتاعنا هما يتصلح كان برؤيه شامله الواقع الاقتصادي نتاعنا زاد الاهم حاجه نبدأ بها يا خويا هذه حكايه الاجور على الاقل هو كي واحد يدخل باك تاعش بلا باش نمشي الاختصاص هذايا قداش الخلاص يودي هذا هو السؤال اللي يسال فيه. امشي انت للكليه تقول لهم حتى في التوجيه من بعد مثلا يعمل برمياني باش مش ديزيماني باش يطبق اختصاص كونتابيليتي ولا ماشي الفينانس ولا شنو يقول لك قداش الشهري قداش الخلاص غاديك والعباد يتلوجوا عندهم حق هما يقول لك الشهريه نتاعي هذيك هي النيفو دو في هذاك باش ناكل وباش نعيش وباش
1: ايه الشهريه الكل هي المفتاح
2: اللي هي دونك على الاقل بلا نوضحوا على الاقل مستوى التأجير في تونس ونحاولوا نقابل القطاعات لبعضها باش ما نقعدوش في هذه الإشكاليات اللي قاعدين نعيشوا فيها يوميا تقريبا.
1: أربعة تحية توصلك تحية من كوريا الجنوبية اليوم مستمع جديد محمد علي مهزبي من كوريا الجنوبية يقول لك برافو وبحمية تبارك الله عليك. تحية توصلك زيدة من الولايات المتحدة الأمريكية من سلمى الصامت. تحية أيضا من سيدة رودي من دمام المملكة العربية السعودية ومحمد علي بن قبطان يتواصل معنا من جمهورية مصر العربية. يعطيك الصحة زعمك سنة مازلت مرتاح أمور لافيس يلا ربي معك إن شاء الله. 7 متاع الصباح بعد شوية نتبعوا مع بعضنا عناوين نشرة تنبئة الصباح وذكركم النشرة تأتيكم مفصلة وطنيا وعالميا سيرتو آخر الأخبار اللي قاعدة البارح في الليل بين عودة الحرب بين إيران والكيان الصهيوني. صور قاعدة تأتينا الآن قاعد نتفرج على قناة الجزيرة. هو عاجل مدير إدارة الأزمات بمحافظة أذربيجان الشرقية لا خسائر بشرية أثر الهجوم على مركز عسكري في تبريز فجر اليوم. برشا أخبار قاعدين إن شاء الله نطلعوها مع زملائنا في قسم الأخبار وثمانية غير بو أخبار رياضة سيتو نحكيو على كيب ناسيونال وعلى القماش إسكو موجود عند الخياط ولا هذي الكل بعد شوية بعد سونيا وعنوين نشرة تبع الصباح.

0: بالساقس بداية من اليوم. رئيس الجمهورية يحث وفد المنتخب الوطني لكرة القدم قبيل مشاركته في نهائيات كأس العالم على تقديم مردود متميز يشرف الراية الوطنية. جيش الاحتلال يستهدف فجر اليوم واقع عسكرية في إيران ويعلن عن عملية اعتراض واسعة لصواريخ إيرانية جنوبي الأراضي المحتلة، وطهران تهدد برد ساحق على التصعيد الصهيوني. والتفاصيل تأتيكم في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة دايما.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: ثلاثة دقائق بعد السبعة متاع الصباح، يلا مش ندخلوا طول شوط التحدي، شوط النجاح، شوط الفرحة لكل تلاميذ البكالوريا اللي سمعوا فيها الآن. أنا نحبكم توا تكونوا متفائلين، نحبكم توا شيخين هيك ستريس، لا طيشنا ستريس، نحيو كل شيء. والله لباس يا الأولاد يا البنات، عشناها جو الباك وعشتها مع بنتي جو الباك، وجونا سمح بإذن الله لباس مدام عندكم هكلا هكلا الدرع الكبير، والدينا راضين علينا، نسيدة ما همش مقصرين معانا. يا سيدي نبدأ بالفرحة متاعنا، غني لكم مبروك من تو، إن شاء الله فما الخير. نذكره أحمد قبل كي كنا نعمله على الموزع الصوتي، جيك طول الغنية هذي مبروك مبروك تبدأ شيخ مفرهد، يا رب يعطيكم ما تمنيه. والله من قلبي نتمنى لكم الخير والفرحة كتزغريتها في كل عائلات، وراي الفرحة فرحتك انت اللي تنجحها، والله فرحة أمك وبوك وجدك وجدك والعائلة كاملة والأحباب والأصحاب. يا سيدي حطني أقول لكم مبروك اليوم الصباح، إذا نسبق لكم في الخير، سبق الخير تلقى على طول. يلا

0: مبروك إن شاء الله، إن شاء الله فما الخير وإن شاء الله فما الفرحة وإن شاء الله فما اللحظات السعيدة في كل عائلتنا التونسية. تبارك الله تواصل كبير مع عائلة البكالوريا إن شاء الله بالنجاح بالأفراح لكل التلاميذ، ونعرف أن الليميت هذية زادة فما أجواء أخرى بالنسبة لتلاميذ بخلاف البكالوريا، حفلات التخرج وفما التخرج وفما النجاح. تحية كبيرة برشا من أختنا مونيا هماني تقولي مهدي، تحية كبيرة برشا لابني محمد أمين عاشور بمناسبة تمام رسالة التخرج اختصاص هندسة الفضاء بملاحظة حسن جدا. ربي كمل عليكم الأفراح. خونا الغالي منذر بوعزيز دينامو الشرطة البلدية في صفاقس يقول لي ميسة بنتي تمت أيضا ختم دروس ونجاح باهر، تحية من بوها وأمها والأخوة وخاصة جدتها نادرة، وتحيتي لك سي منذر بوعزيز ربي كمل عليكم نجاح. ميسة بوعزيز وقيت الآن شوف لكم الميتيو، طقسنا اليوم السمح ما دام انتم سمحتي يا جماعة الباك. يلا طارق نمشيو للمهد الوطني. يلا
1: ميتيو
0: الميتيو هذا الصباح ينضم لنا اخونا سليم بن ميلاد. سليم صباح النور.
2: صباح الخير مهدي وصباح الخير كيف المستمعين تحت
0: فيها. هاي سليم تذكر الباك ولا
2: تذكر هاي ما تنساوش
0: هاي انت الاختصاص باك
2: تكنيك.
0: باك تكنيك عاد انتم اموركم لاباس، احنا جماعه الليتر رانا فلسفه عربيه تاريخ وجغرافيا شويه. باك وين عديت من الليسي؟
2: قرز رئاسه
0: كارتاج الرئاسه. تتذكر كلمات السمحه ما تنساش
2: بالطبيعه.
0: يا سيدي نشوف قبلك شويه في الموقع نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي نلقى اليوم فما سخانه والشي اللي في اقصى الجنوب.
2: اليوم الطقس مغيم جزئيا مع تدريجين تكثف السحب بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب، تكون تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. الأمطار هذه باش تكون كميات كبيرة نحد ولايات الكاف القاشرين سليانة ومحليا شير دقبلي وتطاوين ماش تكون كميات كبيرة. بالنسبة للريح تقعد من قطاع الشرقي قوية نسبيا في محليا قوية بالجنوب تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة معتدلة بقية المناطق. بالنسبة للبحر اليوم باش يكون مضطرب بخليج قابس ومتموج بقية السواحل، والحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 36 درجة بقية المناطق وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم شهر بجهة صفاقس باش تسجلوا 32 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر المعدلات العادية لأوائل شهر جوان بحوالي 3 درجات. قابس 30 درجة، سيدي بوزيد 34 درجة، بينما قرقنا 26 درجة.
0: إيه؟
2: بالنسبة للغدوة يتواصل الطقس مغيم جزئيا ما تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية للوسط، والرياح تقعد قوية نسبيا بالجنوب وتثير محليا الرمال والأتربة، بينما غدوة الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات. غدوة إن شاء الله بجهة صفاقس بتسجل 34 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة لنهار الأربعاء ونهار الخميس تتواصل الحرارة في نسق تصاعدي والأمطار تتواصل هذا بالمناطق الغربية على شكل خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط.
0: بالضبط. يعطيك الصحة سليم، سلمنا على كل الزملاء في المعهد الوطني للرصد الجوي، تحية كبيرة برشا لزميلي فريد وكل الزملاء. طارق بكور اليوم على مستوى الإخراج الفني ومقبليك السوني كانت معنا على مستوى المحطات الإخبارية، وأنا ماشي للباك بدعوة أم يا الوليد البنات تحب نعمل جو معكم هكاك عم ومهدي معك كل يوم الصباح. شوف إنرجي متاعنا قوية، باور بانك متاعنا قوي ياسر، قوتنا لباس، رانا ناجحين في الباك هكا وكان نعمل هكا على الطاولة ناجحين. يا ولدي يزيك الخوف لا متبداش انت ستريس. هاي غني معاكم هاي باباي.

يلا ماشي الباك بدعوة أمي. تحية تحية لتلمتن الباك وتحية للي عندهم بكالوريا. تبارك الله طرق الخير والبركة من المستمعين اللي قاعدين يتواصلوا معنا. شكرا لعميد جدارة, شكرا لعادل جميل يقول لي تحية لتلميذ البكالوريا, هك يقول لي القلب قاعد يدق يعلم ربي وحويله. سمير الأخويلدي, صباح نور سمير, صابر العشن وللعوي. تحية للناس الكل اللي قاعدة متواصلة معنا, وتحية لكل تلميذ البكالوريا اللي عنده باك. فمشكون نسمع فيه تو يعني قاعد أنا فيكم تقولوا تو الفار, احنا عنا فار, اما فار ما يقولش كونفيرمي فرج, مش الفار متاع البطولة متاعنا, لا الفار متاعنا احنا ناس ملاح, اما الفار الاخر مش لازم نتكلم على الصباح. احنا نرى فيكم تو, فمشكون في تاكسي, فمشكون قاعد في محط الكار, فمشكون هابط مع ابوه وامه, هيا تزيدوا على الصوت متاع الراديو, باي زيد زيد على الصوت, اي ولا تسمعوا فيه زيد على الصوت, نعملوا جو هكا مع بعضنا. انتم هابطين هالغنية هذية ترافق كل الاجيال, هذية سبيسيال باك, هذي باك من 74 الكاتروفان الكاترفانديس للدميل بالثانوية الكلية, المجموعة 400 بالطبيعة 100 تلقى روحك اوت, اما كل جيل وجيله. ها زيدوا شوية في الـ الـ الـ الأعداد وتولي الأمور لباس. يلا نغني الصباح هكا ولا وإحنا ماشي من الثانوية الكلية. الأولاد حطوا في بالكم يا البنات, إحنا توا مش مشوا اللي يسيب قولوا له باي باي, كون عديوا الباكم قولوا له باي باي. ها نغني معكم ولا لا؟ هاي نبدأ لا في الدار, حتى لا في الدار غني هكا ولا

رب يا رب ونفرح الناس كل هي هي غنوا جاي منين من الثانوية باي باي لليسية اليوم على الكلية محلاها محلاها صور اللي تأتينا من الليسيات. أنا أشوف في الليسية طيب مهيري تحية لخونا صالح الفريخة وتحية للكيب كاملة تحية لكل المعهد الثانوية لأنه محضرين فريمو فيستيفال كبير ليسي الهيدي سوسي. صورة كانت رائعة جدا, هي صورة تونس نهارة الباك عوين الأمن اللي فرقوا في الباب سلمان البيرد للتلامذة وهما داخلين يعديوا في الباك. محلاها محلاها تونس ومحلاها كتصاور اللي هما ربما تقولوا بساط لكن العمق متاعهم أكبر وأكبر. تحية لكل تلاميذ البكالوريا اللي قصدين ربي تو فما شكون قدام الليسية تشوف أنا قدام الليسية مشيدة بوليلة قدام الفامارس الليسية جارسون قدام البيلوت مصفى الفوراتي يعني قاعد نشوف فيكم غاد جماعة زيدة الشيحية ساقية الزيت قرمدة العين الكل كل كل الليسية كسواس فيقس المعتمدية متاحة وكل ولاية تونس ربي ينجح ولادنا وبناتنا وربي يعطيكم ما تمنوا. نحب اليوم شارج بوزيتيف يكون منا كوسيلة تعليم عمومية بالحق فما حد شيء صعيب. شوف الولاد والبنات الدنيا راهي امتحان واحنا امام امتحان من امتحانات الدنيا, ما يلزمناش نقولوا حاجة سلبية لا, انت يلزمك تكون الاقوى من الامتحان. اعطي ثقة في نفسك اعطي ثقة في روحك, عارف روحك انت ماشي وعندك ناس قاعدة تدعم فيك من الوالد من الوالدة من الأخوة من العائلة كاملة من الأصحاب للمؤسسة التربوية. محليها المؤسسة التربوية محليهم الأساتذة اللي قاعدين طبعا نشوف فيهم قدام أبواب المعهد الثانوية يعطيو في الشارج للتلامذة. أنا مش قولي لكم أكل إلا احنا اليوم بخطيت عمودي تولي بوزيتيف مش تولي معاه ولا بس علينا وين وحي قلبي وافراحه ياك الغنيهك الضم متاع الفرحه الكبيره هذيا ان شاء الله اللي تكون في العائله التونسيه ونفرح الناس الكل يدينا ان شاء الله الفوق على طول ونكحين على طول هكا ولا مش هكا يا جماعه الباك. هاي يا سيدي فما شكون وصل قدام النسي فما شكون في الدار وامه تقرق بيه كل كذا وتبدا عاد باللزيد كل كذا وساعات الجدة تقول لك هذه دبوسة الماء قريت لك عليها القرآن وتمدك وتوعدك محلاه والله جونا راهو سمح وعائلتنا محلاه في الفرحة. احنا نفرح بالنجاح وهيك اهم فرحة في الدنيا متاعنا. يا رب لا تحرمنا من الفرحة هذية ان شاء الله فرحة تكون في كل عائلتنا التونسية. تحية مرة اخرى لإطاراتنا التربوية راكم تيج على الرأس على دوام محلكم ومعسكم ومغليكم هاي

0: دايما
1: دايما دايما دايما دايما.
0: محلاها محلاها جوة تلامذة. أصغر تلميذة بكالوريا 16 سنة، الأكبر تبارك الله عنا 74 سنة، اللي موجود في سوسة باك سبور. محلاها جدو اللي عدي في امتحان البكالوريا، ومحلاهم صغار صغار يا جدو، ربي معاك ويا جدو رد بالك وانت فيه بالباهي يا جدو، والناس كل عاملين جو. شفتوا محلاها الاجتهاد بالنسبة لل 16 سنة، محلاها التحدي للي تجاوز 70 سنة. هذه بكالوريا التونسية اللي تعطينا شرم خاص وتعطينا نكهة خاصة. تحية للمستمعين الكل اللي يتواصلوا معنا اللي عندهم تلاميذ بكالوريا. شكرا مدام هدى اليعقوبي مديرة معهد الهدي السوسي بالشوكولاتة، استقبال الأبطال واستقبال التلاميذ. والمساج ديما نقول لهم للتلامذة، بربي ردوا بالكم يا الولاد يا البنات، بورتابلويت ما تقولش غلط ولا بورتابلي طافي، لا لا، قبل ما ندخل الليسي البورتابل عند الوالد والوالدة وعند جماعة المفيد، ما ندخلوش الليسيات بالبورتابل، تفادي للإشكالات وبرشة حاجات، وباش ما ندخلوش في سين وجيم وغيره. رد بالكم، ما تنساوش بطاقة التعريف متاعكم ايه، وما تنساوش كونفوكاسيون متاع البكالوريا. وإن شاء الله إن شاء الله فما كين للخير بإذن الله. حمادي عبد الكيف يقول لي ولدي مهدي يعدي باك، ايه الفيلم مبروك، انا مسبق لكم الخير اليوم ان شاء الله، ديما ناجحين ان شاء الله، شيخين وفرهدين. حمادي عبد الكيف يقول لي محمد الهيدي عبد الكيف، يا ربي نشحه ان شاء الله. اي الاولاد البدايات مليار مبروك.

ربي ينجح ولادنا الكل. تحية زيادة لحجيجنا الميامين باعتبار طائرة اليوم كانت في مطار صفاق سطين الدولي. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا. دكتور سليم معلا يقول لي تحية خاصة لولدي اللي عدي باك. ربي ينجح التلامذة وربي ينجح صغارنا وربي ينجحهم جميعا. بعد شوية نحكيو على ليكيب ناسيونال زيد انتم عاملين جو تو الباك ونحكي لكم على ليكيب ناسيونال وعلى صبري اللموشي وعلى برشا حاجات نحطوا الأمور تاخذ إطارها المعقول بعد ثمانية بإذن الله. وتولي تلاميذ الباك ربي معاكم ان شاء الله خمسة دقائق نوصلوا للسبعة ونص نورمالمون. من السبعة ونص بدأوا انتوما قدام الليسيات لولاد البنات لبس هدايا امتحان كسير الامتحانات وإحنا الدنيا كلها امتحان ما زالوا الامتحانات. نحب نقول لكم ان شاء الله زينة وينو ربح دريسة هذه بكالوريا وهذه الزغروطة هذه لكم الناس كل. نحبكم اليوم أوبتيميست متفائلين فما الخير بإذن الله.

محليه محليه الأغاني للكل على الفرحة. 27 دقيقة بعد السبعة متاع السبيعة. تحية توصل والله من السعودية سيدة تروتي، تقولي نتمنى النجاح في دوار الويتا مسقط الرأس والحب والحبيب الأول على الدوام لكل تلاميذ البكالوريا. نجيب القتيس يقولي تحية لتلاميذ البكالوريا إنيس المذيوب، ولدي محمد عزيز الشعري، ربي نشحه وربي فرحه ويجعل كل من يشقى يلقى. محليك الدعوة يا إنيس، يجعل من كل من يشقى يلقى إن شاء الله. غازي تونسي بون كوراج، سليم المصفار بون كوراج، وظلي الغنية اللي توب توب متاع الافراح. دكتور صاحبي بن عيد يقول لي ان شاء الله زينا لتلمه الباك، هذه الاغنيه ان شاء الله ديما الاوريجينال زيد، هذه مبروك تحسها. ايه ان شاء الله ان شاء الله. شوف شوف الاولاد ما تقولوش استرسينا عمو مهدي، لا لا بالعكس نحبكم شيخين، حتى شيء ما يغلبنا. لاباس عليه شيخي فرهدي، صحتنا لاباس، العائله الكل معانا. توا تشوف المدير معانا والمدير معانا والاستاذ امن قدام الليسي والناس الكل تدعم فيكم بيس. ايه هاي انت انت ناحي ستريس. ايه يس يس زي من المراجعة توا برحمته لكم يس. هاي تعيش له الوراق هايس لبس عليه نجحي شيخي فرهدي بالفار ما غير فار امورنا لبس انجاح كونفيرمي. هاي تعرفش كيفاه يا فرش كونفيرمي ثلاثة كل ناجحين برا، ربي يعطيكم ما تمناو وربي ينجحكم وربي يحفظكم.

0: عيشها عيشها
1: يا مسلمان يا مسلمان ومعبيهاش أقوى
2: مونديال. مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.

0: تخصص فاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم استئناف امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا، وصول رحلة العودة الثالثة لحجيجنا الميامين إلى مطار صفاقس طين الدولي صباح اليوم. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن تغيير تنظيم صفوف الانتظار بالمحطة البحرية بصفاقس بداية من اليوم. رئيس الجمهورية يحث وفد المنتخب الوطني لكرة القدم قبيل مشاركته في نهائيات كأس العالم على تقديم مردود متميز يشرف الراية الوطنية. في العالم، جيش الاحتلال يستهدف فجر اليوم مواقع عسكرية في إيران، ويعلن عن عمليات اعتراض واسعة لصواريخ إيرانية جنوبية الأراضي المحتلة، وطهران تهدد برد ساحق على التصعيد الصهيوني. وفي تفصيل هذه العناوين هذا صباح، سونيا بن عمار
3: صباح الخير.
2: ونزهة الواتية، تستأنف اليوم امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا سنة 2026 لتتواصل إلى يوم الأربعاء القادم، بعد أن ركن المترشحون إلى راحة بيومين على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم الثلاثاء 23 من جوان الجارية. وحلت صباح اليوم بمطار صفاقس طين الدولي رحلة الثالثة لحجيجنا الميامين والعودة من والقادمة من المدينة المنورة.
3: في إطار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس، وضمانا لانسيابية حركة المرور وتسهيل عملية الدخول والخروج بالمحطة البحرية بالجهة، يتم بداية من اليوم تغيير تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق، بهدف تحسين ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة والحد من الاكتظاظ وتوفير السلامة والأمن للمسافرين والعربات، حسب ما أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة.
2: وطنيا، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس وفد المنتخب الوطني لكرة القدم قبيل مشاركته في نهائيات كأس العالم على ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار، وحثهم على تقديم مردود متميز يشرف الراية الوطنية.
4: أنساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار، ما تحبطش العزائم، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. دربتوا، ولكن أهم تدريب هو الفكر، وقت تدخل ثقافة المنتصر، شاركنا باش ننتصر وتحطوا الراية التونسية قدامكم، والشعب التونسي ينتظر في انتصاراتكم.
2: تحتضن تونس اليوم النسخة الأولى لمشروع ذا بريدج، وهي تظاهرة دولية كبرى تهدف إلى ربط الابتكار التكنولوجي بالاستثمار في قطاع الصحة بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والأطباء والخبراء والشركات الناشئة الإفريقية والتونسية، بالإضافة إلى ممثلي الكفاءات التونسية بالخارج.
3: في هذه التظاهرة سيتم التركيز على عدة محاور استراتيجية، أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي والطب عن بعد والتكنولوجيا الطبية والبيوتكنولوجيا. وسيتم الإعلان الرسمي خلال هذا الحدث الدولي عن إطلاق مشروع ذا بريدج، أول حاضنة تربط بين تونس وأوروبا في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار.
2: ويزور وفد دولي بلادنا بداية من اليوم وإلى غاية 13 من جوان الجاري، في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة إنسيتو.
3: يشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. وتعد هذه التظاهرة محطة مهمة في مسار تنفيذ التعاون العابر للحدود بين البلدين، ويحظى هذا المشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ويجمع بين أبعاد الإدماج الاجتماعي والفن والتنمية السياحية المستدامة.
2: إلى عالم الطفولة، وتحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تنظم اليوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية.
3: الملتقى يهدف إلى عرض الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة الذي تم تطويره في إطار المشروع الإقليمي المشترك بين مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم والأليكسو والتعريف بفلسفته وأبعاده ومجالاته وفق ممثلة الأليكسو في تونس جليلة العبيدي.
0: العمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة، تفاوت بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول في حد ذاتها الدول العربية. على مستوى تونس أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتدخلين، وزارات عديدة، هذا القطاع تدخل فيه برشا وزارات، منها وزارة المرأة والأسرة، منها وزارة التربية، منها وزارة الشؤون الدينية. أفر ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل وخاصة المراحل العمرية الأولى من صفر ولادة إلى 5 سنوات، ضرورة تأهيل المربين بهذه المؤسسات، جودة الفضاءات التربوية، ضرورة تحقق فيها كافة مقومات الجودة من الأدوات، من المبنى في حد ذاته، من الجاهزية، من الفاعلين، لازم يكونوا متدربين، لازم يكون حتى العمل البسطاء لازم يحملوا مهارات معينة.
2: إلى قصر باردو، حيث تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإدارات المسجدية بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية.
3: نيابيا أيضا تعهدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة تقدمت به مجموعة من النواب، ويهدف إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن وكافة المتعاملين معها وأضفاء النجاعة والجودة على كافة الخدمات والمرافق المزدات، وذلك باعتماد آلية الشفافية ومنها الرقمنة واستعمال النظم المعلوماتية وأساليب الترابط البيني واعتماد آلية النشر والإعلام لضمان حق النفاذ للمعلومة وسلامة المعاملات وسرعة الإنجاز.
2: في موضوع آخر، دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسة المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة.
3: الجامعة طالبت أمس بمراجعة الآليات التي تعيق تسويق جزء من إنتاج المؤسسات المصدرة في السوق المحلية عند الحاجة، وإنشاء مسار مبسط لإرسال العينات التجارية المجانية إلى الخارج، وحثت على مكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب وتفكيك مظاهر الاحتكار من أجل إرساء مناخ اقتصادي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف.
2: وفي إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة إلى نوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس، توج الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم خلال فعاليات الدورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات بفيينا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم.
3: يعكس هذا التتويج المكانة التي باتت تحتلها الكفاءات الطلابية التونسية في مجالات الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة وقدرتها على المنافسة والتميز على الصعيد الدولي.
2: في العالم، تبخرت الآمال في التوصل إلى أي اتفاق أو مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، بعد أن شهدت الساعات القليلة الماضية تصعيدا خطيرا على الميدان.
3: التصعيد بدأ بإصدار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الأمر بمهاجمة إيران، رغم ما قيل عن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه عدم تصعيد الوضع، لأن الخبير في الشأن الإيراني مختار حداد وصف في تصريحه لإحدى الفضائيات العربية التنسيق بين ترامب ونتنياهو بأنه مسرحية إعلامية تهدف إلى إخفاء الضوء الأخضر الممنوح لتل أبيب، وأشار إلى أن الحرب الراهنة تتجه نحو توسع إقليمي شامل يتجاوز النطاق الجغرافي للمنطقة.
5: هذه الليلة كانت مسرحية ترامب ونتنياهو، ما قام به نتنياهو هو بضاء أكبر أمريكا والتنسيق مع الرئيس الأمريكي. يعني من الآن فصاعدا ستتغير الردود الإيرانية. الاتفاق والمفاوضات مع الولايات المتحدة اعتقادي ستنتهي من اليوم فصاعدا، وهذه الحرب ستتوسع ولن تبقى على هذه الحالة، لأنه اليوم الكيان الصهيوني يستهدف العاصمة الإيرانية طهران. هذا الكلام الذي يخرج أنه هددت نتنياهو ونتنياهو تراجع، هذا كله كلام فارغ من أجل الإعلام. وهناك أمريكا مرتين استغلت يعني أجواء المفاوضات من أجل الهجوم على إيران، وهذه المرة الثالثة. فلذلك نحن سنشهد تصعيد كبير وحتى تصعيد إقليمي، وبذلك يعني حتما إيران ستوسع هذه العمليات بوجه الكيان الصهيوني. وهناك يعني إذا تدخلت أمريكا سنشهد عودة الحرب مرة أخرى في المنطقة.
2: وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم رصد صواريخ أطلقت من إيران وتنفيذ عمليات اعتراض واسعة لها، فيما أفادت وسائل أعلام عبرية هذا الصباح بدوي سفارات في سفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط وجنوب الأراضي المحتلة.
3: الرد الإيراني جاء بعدما أطلق بأعلن الجيش الاحتلال فجر اليوم استهدافه مواقع عسكرية غرب إيران ووسطها، بينما تحدث التلفزيون الإيراني عن انفجارات في عدة مدن بالبلاد. وفي أعقاب هذه الضربات أغلقت إيران المجال الجوي لمطار الإمام الخميني الدولي في طهران، كما تم إجلاء موظفي المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات بعد تعرضها لهجوم جوي صهيوني ألحق أضرارا بجزء منها.
2: وفي الجانب الإسرائيلي، ومع تهديد إيران برد ساحق على التصعيد الصهيونية، طلبت الجبهة الداخلية فرض قيود جديدة في مطار بن غوريون شرق تل أبيب، فيما ينعقد قبل ظهر اليوم اجتماع للمجلس الوزاري العسكري الإسرائيلي المصغر لمناقشة المستجدات الأمنية.
3: وأمام فشل الوساطة الباكستانية في إنهاء الحرب وتفاعلا مع التطورات الأخيرة، تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالين هاتفيين من وزيري الخارجية السعودي والإيراني تمحورا حول جهود الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم استئناف امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا، وصول رحلة العودة الثالثة لحجيجنا الميامين إلى مطار فلسطين الدولي صباح اليوم، الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن تغيير تنظيم صفوف الانتظار بالمحطة البحرية بصفاقس بداية من اليوم. رئيس الجمهورية يحث وفد المنتخب الوطني لكرة القدم قبيل مشاركته في نهائيات كأس العالم على تقديم مردود متميز يشرف الراية الوطنية. في العالم، جيش الاحتلال يستهدف فجر اليوم مواقع عسكرية في إيران، ويعلن عن عمليات اعتراض واسعة لصواريخ إيرانية جنوبية الأراضي المحتلة، وطهران تهدد برد ساحق على التصعيد الصهيوني.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: ومزيد من الأخبار لكن رياضية بعد قليل مع وليد الشاهد. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحيات سونيا بن عمار، ونسهلواتي يومكم سعيد.
6: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
6: عشرة ديما
1: سبور نيوز.

0: شكرا نزهة، شكرا سونيا. 44 دقيقة بعد السابعة صباحا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالمونديال وأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. البارح وفد المنتخب وقبل أيام قليلة من الحدث العالمي شد الرحال إلى مدينة مونتيري المكسيكية باش تحتضن مباراتنا الأولى، نذكر أمام المنتخب السويدي يوم 15 جوان بملعب مونتيري، قبل التباري في نفس الملعب مع المنتخب الياباني يوم 21 جوان، ويكون مسك الختام في الدور الأول مع المنتخب الهولندي يوم 26 من نفس الشهر بكانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. قبل السفر رئيس الجمهورية قام البارح باستقبال كامل الوفد، وأهم ما جاء في هذا اللقاء تأكيد على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة ولا وانتهى، ثم تحميل مسؤولية، شحنة تحفيزية تقريبا للاعبين. المهمة صعبة لكن لن تكون مستحيلة.
1: حابكم تمشي بفكرة الأهم شيء هو وأنا ماشي مش أنتصر، وما عاش يقولوا أنا مش ترشحنا الدور الأول كانوا هدف، لا يكفي وفاء بالعادة بتاع كما حكيت المشاركة من أجل المشاركة، وشاركنا شاركنا شاركنا مش أنتصر. ممكن كما قلت اخترنا ضد بولونيا في ما زالت صورة حمادي العقربي في أذهان الله يرحمه وينعمه، ما على وقت التواصلات للأسف حديث يقول لك فلان عمل لمسة سحرية، هي لمسة تاريخية كان يذكرها لمسات تاريخية في
0: هذا مقتطف من بعض الكلمات اللي توجبها رئيس الجمهورية إلى ملاعبية المنتخب. طبعا ما ثم حد شيء ممكن يحفزهم أكثر من صورة حمادي العقربي، تميم، طارق، مختار ذوير، تقريبا الأسماء اللي عملت الحدث الكبير عام 78. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا، مش نقعدوا دائما مع أجواء المونديال وفي الوديات واستعدادا للحدث العالمي. المنتخب المغربي تعادل البارح مع نظير ونرويجي 1-1. المغرب فتح التسجيل منذ الدقيقة 7 بواسطة إبراهيم دياز قبل ما يدرك النرويج التعادل عن طريق مارتن نوديغار في الدقيقة 75 من المباراة. هذه آخر مواجهة ودية للمغرب قبل دخولهم غمار كأس العالم بمواجهة البرازيل، نذكروا يوم 13 جوان الجاري في نفس مجموعته، والمجموعة الثالثة سيواجه أيضا المغرب منتخبي اسكتلندا وهايتي. اليوم الفجر أيضا كولومبيا فازت على الأردن 2-0، الأرجنتين على هندوراس 2-0. البارح أيضا كرواتيا تفوز من سلوفينيا 2-1، الإكوادور 3-0 على غواتيمالا. اليوم ثم مباراة تهمنا، منتخب هولندا يواجه أوزبكستان انطلاقا من 8 غير ربع. بعيدا عن المونديال بارح مباراة ودية أيضا، الدنمارك يفوز أمام أوكرانيا 2-1، مباراة توقفت. المباراة كان خلالها اللاعب الدنماركي كريستيان إيريكسون سقط مغشيا عليه في حادثة أعادت في الحقيقة الأذهان لكابوس مع نفس اللاعب بيورو 2020، جهاز تنظيم ضربات القلب الداخلي المزروع في صدره تدخل بسرعة وأنقذ حياته للمرة الثانية. يعني ثم جهاز تم زرعه في المرة الأولى وقت صارت له الأزمة القلبية هو لأنقذه هذه المرة، وتم إلغاء المباراة فورا بعد الحادثة. اللاعب تلقى العلاج لمدة 10 دقائق كاملة، كانت عصيبة، كانت الناس كل إيداع على قلوبه خوفا على اللاعب على أرضية الملعب. الاتحاد الدنماركي أعلن في الأخير بعد تحاول اللاعب إلى المستشفى أنه إيريكسون حالته جيدة وفي استقرار، ما حبش يبطل الكرة، يقول لك مازلت نحب نلعب رغم نصائح وتوجيهات الأطباء بمقاطعة كرة القدم. منتخب التونسي تحت 23 سنة فاز البارح على المنتخب الصيني 3-0 في مباراة الثالثة ضمن دورة موريس ريفيلو الفرنسية. زيون شاتي سجل هدف الأول دقيقة 14، وليد ذوي بدقيقة 50، هيثم ضو في دقيقة 90+2. نذكر منتخبنا فاز في مباراة الأولى على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0، وانهزم في الثانية أمام المنتخب السعودي 3-1. منتخبنا وأبناء المدرب أنيس بوجلبان يواجهوا في الجولة الأخيرة من الدور الأول منتخب كولومبيا يوم 10 جوان الحالي. نرجع لتونس على مستوى الأندية، زوز مباريات براش تلعبوا البارح، نقولوا مبروك لتهذيب الصخيرة، ضمان البقاء بعد الفوز 1-0 4 أهداف مقابل هدف على النجم الراتسي اللي رسميا ينزل للمستوى الثاني في الرابطة الثالثة. ونقولوا مبروك أيضا للنادي الهلالي اللي يضمن بقاءه في الرابطة الثالثة مستوى أول بعد الفوز بركلة الترجيح 4-2 على النادي المجازية. خارج تونس في ريال مدريد، فلورنتينو بيريز ينجح في انتخابات رئاسة النادي على حساب المرشح الثاني ريكي ريكيلمي، ويضمن بقاؤه على رأس النادي الإسباني ل4 سنوات أخرى حتى 2030. بيريز فاز بنسبة 65% من الأصوات. ونختم بالتنس. الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا توج البارح بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على الإيطالي فلافيو كوبولي بنتيجة 3-2. دور نهائي استمر 4 ساعات و16 دقيقة. زفيريف يصبح أول لاعب ألماني يحرز لقب في البطولات الكبرى الجراند سلام منذ فوز ذكره حسرة بوريس بيكير في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1996. حكم كون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. شكرا لكم على المتابعة. جمال تحياتي وليد الشاهد طارق بكور. نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. ومهدي وصل معكم مشوار على موجاتنا في أحلى صباح.
2: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.

المؤسسة البلدية بصفاقس بين 1957-1969، دراسة في سياسة التصحيح الحضري والاجتماعي. المؤسسة البلدية بصفاقس بين 1957-1969، دراسة في سياسة التصحيح الحضري والاجتماعي، كتاب للدكتور محمد الجربي أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، صدر سنة 2007 في حجم متوسط. يشتمل الكتاب على بابين رئيسيين، الباب الأول يعالج المؤسسة البلدية في مواجهة الفوضى الحضرية، والباب الثاني يتناول ضخ المال لإزالة البؤس الاجتماعي والفقر الحضري. يندرج هذا البحث كما يقول المؤلف ضمن التاريخ المحلي للمرحلة التي تلت استقلال البلاد التونسية، والتي تطابقت مع فترة تصفية المخلفات الاستعمارية وبناء الدولة الوطنية. تاريخ المؤسسة البلدية بمدينة صفاقس هو تاريخ متعدد الأبعاد، ذلك أن هذه المؤسسة المحلية التي تهتم بجوانب من حياة سكان المدينة من الولادة إلى الوفاة، قد نسجت على امتداد مسارها واقعا حضريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، أسس

0: السلطة المحلية بمدينة صفاقس واستراتيجية التصرف في المال بين 1957-1972 والسلطة المحلية بمدينة صفاقس بين 1957-1975 استراتيجيات التصرف في العقار وفضاءات البضائع والمال. الحصيلة أن فترة البحث 1957-1969 تعاقبت عليها 4 هيئات بلدية انبثقت عن 4 محطات انتخابية، إلا أن في كل محطة تقريبا من النشاط البلدي ظهر واحد على الأقل في القدرة على الإقناع وتجاوز محن المدينة، يذكر منهم المؤلف محمد مقني، عبد المجيد شاكر، الصادق القرمازي، والوالي الهادي البكوش.
1: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
2: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 5 دقائق بعد 8 متاع الصباح، نصبح عليكم الناس كلها، أهلا وسهلا ومرحبا. تلمت الباك توكلوا على الله، عندهم 5 دقائق من البداية والآن في امتحانات البكالوريا في نغمتها الثانية، بعد راحة كانت لمدة 48 ساعة. ربي نجاحهم، ربي يعطيهم، يتمنوا التواصل الكبير مع عائلة تلاميذ البكالوريا. تو نرجع لهم بعد شوية، جوست حبيت ريكاب سبور قبلك شوية. زميلي وليد اللي تحية لي بالمناسبة، هو كل زملائي في قسم الرياضة وكل زملائي الإعلاميين اللي مات هذي، عمل ماراثوني بعد نهاية البطولة الوطنية لكرة قدم، بطولة الرابطة واللخبطة الموجودة في الرابطة متاعنا، لأنه فما العصفورة قاعدة تقول هل تكون بطولة بعشرين فريق. نقول راهي إمكانية كبيرة برشا باش يكون عندنا دوبول زوز مجموعات، لأنه اللي صاير في الكرة قاعدين مغلفينه الليمات هذايا. بعد ما يرجعوا الملاعبين من كوب دي موند توا نتعرفوا ما تحت الطاولة، لأنه تحت الطاولة فما مراسلة من الاتحاد الدولي لكرة قدم يعاقب فيها السيابي، الجامعة خبيتها تحت الطاولة، التشكيات من الشبيبة وغيره، وظهر لي البولدونيج باش ما تكبرش، باش ما تصيرش ربما فضيحة على مستوى كرة قدم التونسية عالميا. مش يتم ربما الاستغناء عن النزول للرابطة الثانية مع 3 فرق ويزدوهم الملعب الجيبسي كطرف في الدور النهائي للرابطة الثانية. العصفورة قاعدة تدخل في كلام ماشي نحو الصحة في كرة قدم التونسية. 5-0 هزيمة كانت مخجلة أمام المنتخب البلجيكي، كنا نمني النفس أنه تشكيلة تكون واضحة لدى الناخب الوطني صبري اللموشي، كنا نمني النفس أنه نعطيه صورة حلوة برشا لكرة قدم التونسية. في وقت العراق عطاه درس للمنتخب الإسباني، تعادلت 1-1، كوتيفوار قلبت الطرع على فرنسا، ربحت 2-1، مصر قدمت مقابلة عالمية أمام المنتخب البرازيلي 2-1. وهنا البعض الزملاء الإعلاميين علاش تلعبوا كما حكى لسيم الترابلسي كونتر البرازيل، أهي مصر تلعب كونتر البرازيل، والحمد لله تونس تعادلت مع البرازيل. اللي قاعد صاير ليمت هذي على صفحات التواصل الاجتماعي النقد

كبير والجهويات اللي قاعدة تغذي في كرة القدم التونسية بشكل رهيب جدا. هذا الكل لأنه الجمهور ولا يرى أنه ما فماش العدالة بين الأسماء اللي تم توجيه الدعوة لها. أسماء موجودة في صفاقس وفي تونس وفي سوسة وفي غيره وفي اليابان نورمالمون كانت تكون مع الإكيب ناسيونال. صحيح كل يد خذت أختها، احنا توا الآن طائرتنا حلقة نحو المكسيك، قلوبنا الكل مع الإكيب ناسيونال، لكن بصراحة تامة برشا حاجات لازم تتراجع في التشكيلة وبرشا حاجات لازم تتراجع على الملاعبية اللي قاعدة تلبس في مريو الإكيب ناسيونال. والبارح نتفرج على كرونيكور فريمون وليت نكتف في يديا ونغزر ونقول زعما أنا بالحق قاعد نتفرج على كرونيكور في تونس. قال لهم السي الكرونيكور هذايا اللي ما عندوش برشا من حجم الشعر نتاعو انه صبر اللي مش يعملها بالعاني باش يغلط منتخب هولندا ومنتخب السويد والبقية المنتخبات. تولينا نحكيه للدرجة هذية، للدرجة هذية السخافات وصلت في الكرة انه بالحق صبري خسر 5-0 باش يغلط اليابان ونلعبولها بتكتيك اخر. وين وصلت بعض القنوات التلفزية؟ وين وصل الميديا متاعنا؟ البارح شكون يقول لهم معناها جمهور السياسيس يهبط في دحمان وتصديات متاعه؟ لهون يفتخر بدحمان هبطت قبل بعد هذيك أمور تتقال، لكن عمرك ما توصل إلى سقطة أخلاقية في بلاتو تلفزي تولي تتهكم على جمهور من الجماهير ولنتهكم زيد على الملاعبية. شوف تونس متاعنا الناس الكل والإكيب ناسيونال متاع الناس الكل وزيد وعمر وغيره قاعدين يتحكموا في تشكيل السي يعرفوهم الناس الكل، وبعض السماسرة الموجودة في المنتخب يعرفوهم زيد الناس الكل. وصلنا إلى درجة ما حبيناش نوصلوا لها، حبوا تونس الدرابو يجمعنا الناس كل ونحبوا بلادنا الناس كل. بعض الإعلاميين الرياضيين راكم شيطوه، لبعض الكرونيكور راكم تجاوزتوا الحدود قبل مع سامي الناس الكل طاف طاف طاف توا ركحت الأمور والبوصلة ماشية لهكا وهكا. برشا كلام قاعد يتقال وبرشا عيب قاعد نشوف فيه في الإكيب ناسيونال ومستوى هزيل جدا ومدرب هذي الكل. توا يلزم يكون العقلانية ويلزم تكون بالحق الإنسان يحكي بالعقل نتاعو. إكيب ناسيونال الناس الكل معاها، ربي يعطينا الخير وان شاء الله فما كان الخير بإذن الله، لكن برشا حاجات يلزمها تتحاسب وبرشا ناس يلزمهم يقفوا قدام المرايه لانه تشكيله يهبطها صبري واللي هبطوها اللي ورا صبري، ملاعبيه مشاو باش يرضيو فلان وفلان، كرة قدم التونسية ليكيب ناسيونال كعكة كل واحد ياكل ما لذة وطاب، ناس قاعدة مع المنتخب وتصحح لبعض اللاعبين وغيره وغيره وغيره وغيره. القايمة الطول لكن مش نقول كلمة برك، ربي يهدي من خلق وبرشا ناس يلزمها بالحق حساب يكون واضح جدا لأنه تونس فوق الجميع. 10 دقائق بعد 8 متاع الصباح طارق تحية للناس، عطينا ديديكاس لتلاميذ البكالوريا قبل كل شيء علي قراءة كل غنية حليم نهديها الروح زوجي عبد العزيز الوصيف الله يرحمه كان يعشق حليم. شكرا للناس الكل، غازي التونسي يقول لي تحية مهدي لعيد الأم وتحية للناس الكل وتحية لتلاميذ البكالوريا. سعاد القلسي تقول لي ربي نجح بن صاحبتي حنيف الجاموسي. سليم المصفار ولدي يجتاز الباك ربي نجح إن شاء الله يا سليم. ضحى المجدوب ربي نجح إيه سيالة بنوتتها في البكالوريا. رفيق أبو عزيز حرم النيفر تحية لمحمد ياسين بكالوريا. هدى تحية ليها. مونيا هماني تقول لي ابني محمد أمين عاشور تحية لي بمناسبة إتمام رسالة التخرج اختصاص هندسة الفضاء بملاحظات حسن جدا. وكيف كيف خونا منذر بعزيز دينامو الشرطة البلدية بصفاقس يقول لي مبروك البنتي ميسة بعزيز، ميسة بعزيز إتمام ختم دروس والنجاح وتهنئة من بوها وأمها والأخوة الكل خاصة جدتها نادرة، مليار مبروك للجميع.

مادام نحكي على النجاح، تحية للحاج هشام المراكشي زوجته سندس اللحياني. نجاح هشام المراكشي بامتياز سودونس نتاعها في معهد العالي للرياضة والتربية البدنية، والفرحة فرحتين لهشام المراكشي. الزواج إن شاء الله نهار 18 جوان، وتحية لخونا اسكندر الطريقي. يلا ما نطولش عليكم برشا، ملاحظات عبر سبيل هذا الصباح ويا ريتش.

0: عبر عبر عن وطنك بالعربي. 13 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. كي العادة ديناموس يا عمر الفتو ينضم لينا والعيون متاعو بين طرقاتنا وبين الحالة متاع السياقة للمواطن التونسي. سي عمر صباح النور.
1: صباح الفل, صباح الخيرات لكل مستعملي الطريق.
0: يا سيدي الباك شنو حوالو؟ نعرف قلب قاعد يدق على صحيح ولا لا؟
1: وي صحيح بنسير
0: والله ككل في وجهك
1: ككل أبرة وككل إنسان عنده صغير يعدي في بكالوريا يا ربي نجحهم ربي يوفقهم.
0: ساعات يقول لك البو ما يظهرش.
1: اي ما هو شخصية البو
0: رحمة والديك عينيك أحمر.
1: بنسير بنسير يا سير انت تعرف, انت تعرف والناس كل نعرفه صراحة.
0: ادعم لي وقلت له من هرت الباك عرفت شو معناها يقول لك يبيض عظمة ولا لا اعرفها.
1: شوف نقول
0: اوكي فاطمة قالت لك ايه
1: ربي ان شاء الله
0: ربي نجحهم الكل.
1: فاطمة عزوز ربي
0: عملوا العادة
1: عملوا لي عملوا لي معناتها معناتها قلبي يدق مرتي
0: فمسنا زيد يزيد
1: وزيد ام
0: ولا العادية.
1: شوف راهو كل ككل اب ككل ولي راهو الناس كل معناتها نحسوا هالوضعية عام كامل واحنا نتبع وعام كامل واحنا نقري ربي ان شاء الله ينجحهم صغيراتنا ربي ان شاء الله يكملوا هالثلاث ايام اللي مازالوا بخير ان شاء الله نسمعوا الفرحة في كل عائلة في كل بيت في الجهة في تونس كاملة مش خير من الفرحة يا مهدي.
0: امين
1: امين لازمك تعرفها.
0: ايه
1: ان شاء الله يزيدوا يركزوا هالنهارين اللي مازالوا اليوم او يزيدوا غدوة بعد غدوة شوية تركيز راهو النقطة بحسابها البونتو بحسابه اذا تطلع اللي تنجم تقدر من الاعداد
0: وربي معهم ان شاء الله
1: واللي يشوف احنا نعملوا والباقي على ربي زاد
0: ولا العظيم. انت باك شنو الوليد باك
1: باك انفورماتيك
0: شعاد اليوم
1: ما قديش اليوم عدي مات
0: ربي معهم ان شاء الله
1: اليوم نهار مش سهل
0: مات اليوم
1: كونسيون 3
0: انت باهي في المات
1: من اصعب ان شاء الله لاباس ان شاء الله ربي. انا نقول لك شوف تو ما عادش انا نعرف عملوا ثم اللي بسبعه ونجح
0: ايه
1: ثم اللي ب 12 13 14 اخفى اللي يعمل ربي سلاح.
0: امين يا رب العالمين.
1: احنا عملنا علينا والباقي على ربي.
0: امبوتياج وفهميش كي العاده اليوم
1: هادي شوف الامبوتياج بلي زيد لفته اخرى صغيره زاد عوده ميمونه الحجيجنا
0: الميمين
1: ميمين يعطي ان شاء الله ربي يبلغ مقصودهم ان شاء الله سعي مشكور وذنب مغفور
0: حج مبرور حج مبرور مشكور وذنب مغفور
1: ايه ربي ان شاء الله يسعي.
0: انت عملي ولا كنت في الحج؟
1: يجيبهم بس لا لا عندي
0: عندك عمره
1: عندي عملي عندي ديزون عندي من الحجيت اكثر من
0: الحاج اي حاج
1: ايه البلايص هذوما اللي حجبنا على المرور على خاطر توا مطار صفاقس مش يشهد شويه ضغط
0: هو قاعد يشهد في ضغط ديجا
1: مش برشا على خاطر احنا جوانحهم مخصوصه كان كيبات الحج ربي ان شاء الله يجيبهم سالمين
0: هكا تغني لي يزي خلي الجرح بخبي
1: لا لا صحيح مع
0: خاطر المطار يخدم في ساعات محدوده
1: ساعات محدوده
0: مع تحيه لكل مشرفين على مطار الشخصين
1: اللي انا نوصي به هو الاخيان اللي عندهم اللي من الجهات من منزل شاكر وعقارب وبيعلي والحنشه
0: حجاج احنا في الثنيه
1: في الكاميونات صح تجيو بالكاميونات يجيو برشا صغيرات في الكاميونه اللي
0: يخافوا من اي اكسيدون ولا حاجه
1: وسيله غير مهيئه نقل الاشخاص احتاطوا يا اخويا هي فرحه ميسالش وراهو راك مخالف اما احتاط شويه
0: ما نفسدوش الفرحه نتاعنا
1: الفرحه نتاعنا ما نتهوروش في الطريق.
0: وانت رميت لي كلمه حلوه على مطار صفاقس تينا اتمنى انه ترجع رحلات صفاقس تونس وصفاقس جربه بالطياره يا ولدي اعطيو الانتعاش نعشوها مطار صفاقس حط الناس تتفرهد والناس تشيخ وباش نعدي غنيه تشيخ نتاع صبر بيع يا خويا شي حركونا الامور في مطار صفاقس تينا.
1: المشهد المروري في الجهه ولا هو عمال يطيح شويه
0: امبوتياج يطيح شويه
1: اما باش يكسر شويه في اتجاه قرقنا في اتجاه المدن السياحيه
0: اي
1: وانت تعرف احنا صفاقس عام كامل نخدموا الفتره نتاع الصيف الناس كل تخرج تفرهد تخرج تحوس ديما نحتاطوا ما نسرعوش ما نجريوش من شوفوا عجلين اللي عليهم السر
0: تفقد السياره ما نحكيوش عليه فمشكون كلمني احكيو على تفقد السياره
1: اي علاش قلت لك انا مهدي راهو شوف الكهربه تنجم صاريسك باش تسخن كليماتيزوريت تو امشي نظف وبدل الفلتر وزيدها شويه غاز باش على الاقل تمشي في كونفور شويه راهو سخنه في كرهب ما تنجمش تسافر 200 كيلومتر 300 كيلومتر في سخنه كي من هكا
0: اما يلزم تعمل كونترول
1: العجالي هكا سير غونفلاج ولا سو غونفلاج زاد نحتاطوا منهم
0: 2 كيلو 400 كالعاده
1: انت والكهرباء ما انت انت والسياره كل سياره مكتوب عليها تحل الباب في الجهه اللي صار تلقى بلاكه تلقى سما كرهب زوزو 200 سما زوزو 4 ثم زوز القدامين يقول لك زوز أربعة توالي زوز ستة، هذا أنت والسيارة، أنت تعرف سيارتك نوحة
0: التفقد زي براتيكوا أسبوعي.
1: شوف التفقد في الصيف أسبوعي مستحيل، أنا نعرف الأسبوعي هو الماء والزيت تحت. أما باش تفقد عجيلي ثم ناس من اللي ركبها متخام كان ما
0: تفقد يا أخوي الكنترول بيه
1: يا أخوي، قد ما تتفقد قد ما تضمن سلامتك وسلامة المستعملين
0: تاعك. ملاحظاتنا اليوم ليلي
1: اللي يا مهدي ملاحظاتنا، شوف تمشي ساعات في الشارع تلقى الدنيا بيضة بالسشيات وبالقراطس معناتها بارتو، راهي صورة باش ننقلوها خايبة برشا على البلاد.
0: احنا يلزمنا اللوم وتوا على المواطن،
1: عندنا المواطن
0: مش على البلديه وكذا،
1: معناتها
0: الحاجه بلاصتها
1: صحيت، معناتها القناطر زاد منظر مزري،
0: حزام بورقيبه الغاد.
1: الان مشيت في القناطر الصباح اليوم الصباح من قنطره طريق المطار حتى القنطره الجديده اللي قاعده تبناها يا ربي ان شاء الله يوصل بالسالف
0: بيبي مش في تولد
1: والله العظيم فوق القناطر يا قراطس يا تراب يا اخويا تجيز يهديكم، راهو وجه البلاد، راهو وجه صفاقس، راهو يهديكم كي تعملوا دوريه على هاك القناطر تنظفوهم وتنظفوا هاك التراب اللي في وسطهم. اي ومن بعد وين ماشيين؟ تيما ثم متابعه، احنا عملناها ومشروع باهي وقلنا باهي وقلنا ربي وسهل لنا السيركيلاسيون وسهل حركه المرور وسهل برشا حاجات، على الاقل انت عامل صيانه نتاعك هاك القناطر. عندها توا وقت التشوير وقت التسطير نتاع نداء البلديه صفاقس، سطروا لنا شويه خاطر توا احنا وقتاش نسطروا الوقت هذايا من مارس واحنا نبداو نسطروا على علاش؟ خاطر ما فماش امطار، ما فماش ماء اللي ينحي هاك التراساج. توا بالله سطروا لنا شويه فلاشات شويه، مش نقعدوا نستناو لين يجي سيزون سكولير باش تبدا ونبداو نسطروا ممرات المدرجين. بالله توا راهو جوانب الطريق وممرات المدرجين والاسهم الانزواء واسهم الاختيار راهو ما فيها باس كي نسطروهم توا خاطر يشدوا يداوموا حتى بعد سبتمبر.
0: صحيح.
1: معناتها هنا راهو الاخوه في البلديه يلزمهم يتحركوا شويه مع التنظيف. ثم طريق سكره كامل لكن خل راهو يلزموا تقليم توا باش يعطي مظهر جميل برشا اذا كان نوصلوا سكره كامله. نحيو لهاك نخل الزايد وهاك نقلمو هاك الشجر راهو منظر توا الناس كل تشوف فيه والناس تلاحظ فيه. ثم حاجه اخرى مهدي وانا قاعد نسرد بسرعه شويه على خاطر انت تزلني ساعات ديما بالوقت، باللي اللي خلصوا الفوتره في الشركه التونسيه الكهرباء والغاز. انا بيرسونيلمون نخلص بالتليفون والناس كل تخلص بالتليفون والعاول ما نحكيو على العاول ما نحكيو نحكيو. ثم فلوس تتنحى والفاتوره تقعد ما تخلصش. بالله الاخوه تمشيت انا شخصيا مشيت للستيك، اسمع جيب بطاقة تعريف، جيب التوصيل، جيب هاك الورقة اللي خلصت، معناتها قرب الله يا ودي انا وريتك هاهم. نعطيك الميساج نعطيك
0: احنا نصعبوها
1: يا سيدي لنا يا سيدي الله يسامحهم، ساعات نقول الله يسامحهم مش نقول ماشي جاي ماشي
0: لا
1: جاي.
0: لا ساعات نصعبوها يا خي تسهلها للمواطن التونسي، احنا صعبة
1: هي. انت لواش انت لواش تدخل للعولمة وتدخل بوم قصت ريزو مرة وفلوس نحاو فلوس تبحهم انت كاستيك فهمت. حاجة أخرى بالله مش نتوجه بالشكر لمصلحة مرور صفاقس، اللفتة اللي عملوها ولا الحركة النبيلة اللي عملوها في يفرقوا في شوية جيو شوية ماء.
0: أيوة قدام السيل هدي سوسي نهرتها
1: يعطي مصحة والله
0: تصور سمحة شوف احنا كي حاجة سمحة يلزمنا نثمنوها
1: والله هيك النظرة بين الأمني وبين المواطن عمال تتبدل بال المبادرات هذوما وبالحق بصراحه نقربوا لبعضنا. احنا رانا شنو رانا 11 مليون ولا 11 مليون
0: والله شويه
1: معناتها قد ما نقربوا لبعضنا قد ما رانا. شوف قانون طبق قانونك على روحك وخدم خدمتك، مي كي تعمل هكا جيست ولا تعمل حاجه رانا نقول لك للمحسن احسنت وللمسيء نقول له ان شاء الله تصلح ما نقولوش اسات.
0: يعطيك الصحة يا سيد الناس المفيد، هذه ملاحظاتنا اليوم.
1: والله هذه ملاحظاتنا بوم، احنا عندنا برشا ملعب طيب مهيري انا حبيته التوتة خاطر جرد التوتة توا يلزمها يا مهدي توا
0: اهتمام وصيانة وبرشا حاجات صحيح
1: توا اللي مريح الكل.
0: احنا عندنا الوشويش اللي متذايا شيء كبير
1: هذاك مجاري اوكي اللي وراه انا علاش قلت لك جمال
0: الملعب برحمة والديك تفرج هاي اثار الوشويش.
1: شوف يا مهدي انا المره فاتت حكيت على جوانب ملعب طيب المهيري
0: ايه؟
1: اللي هي فما روكاد ورا ملعب طيب المهيري في برشا وشويشه
0: ايه؟
1: برشا هو يسرب برشا وشويشه هذاك لازم نضاف حديقة التوتة كما قلت لك يلزمها تنظاف، خاطر الناس كل هي ملجأنا الوحيد شنو؟ يا الشفار يا حديقة التوتة.
0: صحيح.
1: الشفار يستقبلوك قال لك بهك اللي عندهم لي باراسول عندهم حق كانهم كارين، لكن يرفقوا شوية بالمواطن وما يستغرضوش، ونلقاو أرضية اللي باش يجي باش يصيف على الأقل مش يمشي بعائلته ويصرف 200 ألف ولا 150 ألف.
0: صحيح. كلامك عسل برشا. أنا مش نهدي لك أغنية، حضرت لك الأغنية سبيسيال مولي لك أنت، يا خاطر أنت جاي تسقطها في السيارة وتقول لي نحب أغنية صابر، اسمعها الأغنية. أنا شيخ وعامل كيف؟ إن شاء الله نهبط الريزولتا
1: تونس كاملة.
0: نلقاك شيخ وعامل كيف؟
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله كل من يسمع فينا زادة وكل ما هو.
0: باهي وعامل كيف؟
1: ان شاء الله
0: الكوب دي بوك. ان شاء الله. شكرا لك سي عمر فدوي، تحيتي لك، ربي نجح لك كرجال، تحيه لكم الناس كل شيخ وتفرد وعامل

كيفك وعامل كيف؟ انا طاير كي نسمة سيف 27 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. صور رائعة جدا توصلنا اليوم من صفيق. صحيح الخونة حافظ الشاب يقول لي مهدي ولي صحبة صغير ويعدي باك اليوم يتيحهم بان شريط البوستين يلزموا يلقى تاكسي ملقاش تاكسي الوقت ضبط يلزم بنت ولا ولد ويكونوا في ليسي بيلوت. برافو حافظ الشاب يقول لي مشيت ونلقى دورية متاع عمل قلت المرأة الحكاية هكا وهكا قالوا له أليزي احنا قدامك وانت ورانا وصل في الوقت المحدد باش نقول محلاها صور الرائعه كي تاتينا. شكرا لدوريه الامن على مستوى البوستين محلاها صور السمحه اللي تاتينا واللي تعطينا صوره باهي لبلادنا. ايضا خونا رضي الوحيشي تاكسيس قال لي رجاء رانا الشمس عاملت فينا سيرتو كل شوفور تاكسي في يده اليسار دونك يبدا يغطيها اليد اليسار ويقولوا له هيك التغطيه نتاعها طريقه غير قانونيه. ان شاء الله نكونوا سوبل ان شاء الله نتساهلوا معاهم لانه نخافوا عليهم وعلى اليد نتاعهم وعلى الجلد نتاعهم وعلى عديد الامراض. شوف القانون نحاولوا نطوعوه لينا في علاقاتنا مع بعضنا ما غير ما نفسدوا ربما المنظر لكن نحافظوا على صحتنا. تحية تكسيسية اللي هما عرضة للشمس ورب يعطيكم أتمنى وإن شاء الله مطولش عليكم برشا سفاقس هذا الصباح يا طارق. سفاقس هذا الصباح

0: صفاقس هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح وبحذايا وليد ما شاء الله عليه عانق الابداع فيش في رياضة الكش في رياضة الشطرنج في حاجة تعمل الكيف تفتح الأسفاق وتبارك الله على تونس عندنا ثروات كبيرة برشا وعنا وليدات يعملوا الكيف. سعيد جدا اليوم باش ناخذوا على الطير اليوم الصباح باش نوجه له تحية باش نقولوا له يعطيك الساعة على هذا النجاح محمود العموس. محمود صباح النور.
2: صباح خير.
1: صباح خير. رقم شويه ميكرو شبيك داخل بعضك يا محمود شحالك امورك لباس
2: لباس الحمد لله.
1: هاي سي محمود هيدا نتعرفوا عليك. محمود العموس.
2: انا محمود العموس عمري 15 سنه وتلميذ في ليسي حبيب ثامر.
1: تلميذ ليسي حبيب ثامر ما كلاس
2: بس دوزياماني
1: دوزيام يعني سنه اولى تو سبع اكزامان ريجل.
2: اي الحمد لله.
1: معدل وصل عام قداش؟
2: 14.50
1: 14.50 المفيد امورنا لباس.
2: اي لباس لباس.
1: شنو هي الماتير اللي طاير فيها سي محمود؟
2: حقيقة نحب الحوايج سانتيفيك.
1: ايه؟
2: المات فيزيك
1: مات طاير في المات.
2: اي
1: طاير بروديور المركاب طاير فيها قبلك شوية قلت لهم أبليس بي فاكتر دو أمون بي.
2: اي نعم مريقل
1: مريقل. ايه لا لا مريقل اعطيني الإجابة باش تولي مريقل. او كري هكا ولا
2: مو بي وكري.
1: يا سيدي تبارك الله عليك بطل من أبطال تونس نجاحات قارية نجاحات دولية في الشطرنج. وقتاش بدأ الغرام سي محمود في الشطرنج؟
2: الحقيقة بابا هو أول واحد اكتشفني.
1: اسمه بابا
2: حاتم العموس.
1: تحية لي بابا حاتم العموس. اي ماما ما اكتشفتكش ماما؟
2: لا ما اكتشفتنيش.
1: أما تحية لماما. تحية لماما
2: فاطمة اللجمي.
1: ماما فاطمة اللجمي تحية لماما فاطمة. اي
2: بديت الحكاية في عيد ميلادي.
1: اي
2: شرا لي هيك الطاولة كي تبدأ فيها ليد وشطرنج برشا برشا العاب. بديت نلعب شطرنج من وقتها بابا اكتشف الموهبة متاي.
1: ايه
2: من وقتها هزني النادي متاي توا اللي هو توا دار شباب بجرمدة.
1: ايه
2: وبديت من وقتها نترين عند مدربين منهم معناها سي عبد العزيز ابو حامد اللي هو انا مدرب الاول. مدرب الاول
1: تحيل سي عبد العزيز ابو حامد ما لا دار شباب بجرمدة تخرج في الابطال هذي تبارك الله. ايه
2: مدربي الاول ابي الروح يزيده.
1: ايه
2: بحق معناها علاقتنا ككوتش تطورت وليت ديما بحذاه
1: عشرة كبيرة.
2: عشرة كبيرة عندنا متروزين معناها.
1: ايه
2: سنة ثلاثة بيدي وزيد احنا نشكر سامير زايبي اللي هو جروميتر.
1: ايه
2: ان شاء الله نوصل لها معناها
1: ان شاء الله.
2: زيد احب نقدم شكر للنادي متاعي
1: نادي الشطرنج
2: نادي الرياضية نادي الرياضي بجرمدة
1: نادي الرياضي بكرمدة.
2: نشكر الرئيس سي علي سعيد ونشكر المدير متاع دار شباب بكرمدة
1: يعطيك الصحة. به محمود وقتاش بدا يحقق في النجاحات؟ وقتاش بدا يتألق على صعيد وطني؟ خاطر استضافتك اليوم ما هيش اعتباطية انت تحصلت على تتويج شو اسمها الشهادة هذا؟
2: تيتر سيم
1: تيتر
2: لقب معناها هذا لقب في الشطرنج هو أي. أول لقب تبدأ منه معناها.
1: أي أعطينا حكاية هذايا احكي لنا على اللقب هذايا.
2: والله هو اللقب هذايا باش نسهل للمستمع ينقسم لزوز حوايج. اول حاجه لازمك تهز بطوله معناها قاريه ولا معناها يعتمد عليها معناها بطوله معروفه. وكيما نقولوا احنا جراند سلام تاع التنس. وثاني حاجه لازم توصل النمبر معين تاع الو.
1: أيوة.
2: اللي هو تصنيف معتمد في برشا رياضات معناها مش كان في الشطرنج. تصنيف معين انا في حالتي انا وصلت له 2000 يلو.
1: ايه
2: وزيد جيت الثاني في افريقيا معناها البطوله
1: عليك.
2: البطوله
1: ايه
2: بطبيعه كل ما يقوى التيتر كل ما تزيد اهميه البطوله كل ما تزيد قوتها كل ما يزيد التصنيف اللي تستحقه باش تاخذ التيتر.
1: انت خذيت التيتر هذايا بعد تعب كبير بعد مجهودات كبيره يظهر لي فرحه خاصه جدا هكا ولا؟
2: والله بحق هذا التيتر نجم نقول مكافأة معناها على التعب نتاع الخدمة اللي خدمتها. نعش عندي برشا نخدم انا فرحني برشا تيتر هذا.
1: ايه شيخ المفيد
2: شيخ
1: كيما غنى صابر شيخ وعامل كيف. قل لي توا الشطرنج تحب لها الكونسنتراسيون تحب لها الصبر.
2: اي الشطرنج لازم الصبر
1: في الشطرنج ساعات توصل 3 4 سوايع الماتش نتاعك.
2: لا يفوت 3-4 سوايع كي تطلع في اللون يفوت برشا معنا.
1: قداش توصل اكبر ماتش توقيت معناها لعبته
2: وصلت له انا ممكن وصلت شي 6
1: سوايع. انت قدام رقعه شطرنج
2: قدام رقعه شطرنج
1: وانت قدام كش مات وتحرك في الملك.
2: فما منقيلة بجنبي
1: ايه؟
2: فما وقت وضغط
1: احنا ساعات خمسة دقائق ويتيل لنا الكيف يا محمود. ده هي الغرامة متاعك قاعد تبارك الله تحقق في نتائج إيجابية. شنو الحلم متاعك توسي محمود العموس؟
2: حقيقة أول حلم حب نلعب. أول حاجة لازمني ناخذ التيتر متاع جرومتر.
1: ايه
2: اللي هو معناها أخر إتف في التيتر معناها
1: ايه
2: ساعة ناخذوا التيتر في الوسط وبعد
1: يعني
2: نزول إن شاء الله
1: نزول بعد نعمل الشامبيونز ليغ أنا وياك
2: وبعد نولي نخمم في بطولة أفريقيا للأكابر معناها وتم تولي بطولة عالم وتولي
1: زرت برشا بلدان تو سوسير هكا ولا
2: أنا حصلت على 2000 يلو قعدت نجمع في التصنيف نتاعي لعبت في اليونان في تركيا في البطولة الأفريقية برشا بطولات في تونس برشا بطولات البرة زيدة معناها هيك هم اللي خولوا لي باش نوصل لليلو هذي.
1: انا فرحان اليوم قايد مبدع كبير برشا تبارك الله عليك محمود العموس بالحق احفظوا الاسماء هذيا هذوما الوليدات اللي لازمنا نتلهوا بهم. انا من هنا فصاعدا مرحبا بك في كل وقت البلاتو مفتوح ليك انت نحط لك كلمه الختام شكون توجه تحياتك اليوم الصباح. هاي
2: حقيقه قبل ما نكمل حبيت نشكر عائلتي
1: ايه
2: معناها اول واحد بابا معناها هو الاول واحد
1: اللي شجعني ايه وامك ما شجعتك شكلها سي محمود
2: وماما وخديجه
1: ايه؟
2: اللي هي اختي
1: ايه
2: الحقيقه تعرفتهم برشا معناها
1: ايه السلطانه خديجه هي
2: كل عطله لازم ستريس نتاع بطولات ومعناها تعب ديما يوصلوا فيا معناها من بريس درت تونس كامله في
1: نعرف الوالدين الله يعطيهم القوه نجاح صغارهم هو النجاح نتاعهم ايه
2: وزيد حنا نشكر المدربين نتاعي كما قلت على الاول المدرب سيامير الزايبي
1: ايه
2: اللي هو جرومتر وزيد سي عبد العزيز حبيت نشكره معناها هو الاب الروحي نتاعي في الشطرنج
1: ايه
2: بدا معايا من الاول معناها هو اول كوتش تعلمت عليه معناها الشطرنج.
1: انا نتمنى لك كل خير
2: وزوجته 3 سنوات
1: ايوه ما اذا ما تقولش 3 سنوات تحيتي لك يا محمود ربي معك. انا نفرح برشا بالابطال نتاعنا بالوليدات هذوما اللي هما بالحق مفخره لينا ساعات نمشيو ونقولوا ما عندناش اللويز عندنا اللويز وعندنا الياقوت وهو الاسم هذا يا محمود العموس. تحيه لك محمود 36 دقيقه بعد 8 متاع الصباح بعد شويه مش تلقى زيده فديت واحده اخرى في البلاتو اليوم حبيت نوجه تحيه للابطال نتاعنا والشباب نتاعنا. شكون هذه حاجه غريبه اللي انا خاطر انا فشت الترنج كابله ورحمه والديك قد ما حاولت نفهم شيء يا محمود تعلمني الشطرنج يا محمود
2: نعلمك
1: الله يرحم والديك يا محمود.
2: عايش
1: كش هكا فما ولا
2: فما الكش فما كشمات فما
1: فمش فش
2: فمش

0: صفاقس هذا الصباح
1: 40 دقيقة بعد 8 بتاع الصباح. تونا في الموسيقى خطر اللي كوب تبارك الله كيس 2 3 4 5 مع أميرتين، مع ملكة ومع أميرة في الرقص. اليوم مش أعطيكم بعد آخر لنجاحات صفاقس تبارك الله، انطلاق من عديد الهيكل. مريومة، مريم الجد، صباح النور مريومة.
2: صباح النور سيما،
1: نهارك عسل، شنو حوالك مريومة؟
2: الحمد لله.
1: هاي هات نتعرف على مريومة الجد.
2: مريم الجد أستاذة التربية بدنية، اختصاص رقص. بديت الكوتشينج من 2013 لليوم. والسنة الحمد لله معناها تكللت باللي تخوفيه هذوما الصفاقس
1: تبارك الله. كأس 2 3 4 5، ها خمست على روحك هكا ولا خمسة وخميس عليكم. أي مريومة ما جيتش وحدك أنت، وشكون جيت؟
2: جيت أنا وتلميذتي مايا بارك الله.
1: مايا قداش عمرها؟ مايا
2: مايا قداش عمرك؟
1: مايا حطينا لها زوزة كريسي باش تلحق على الميكرو. اقرو شوية ميكرو بنتي الغالية. عسلامة.
3: عسلامة،
1: صباح النور.
3: صباح
1: خير. قرب شوية ميكرو. هيا انت مايا
3: بارك الله.
1: انت مايا بارك الله، مع تحية للكوتش حمدي بارك الله الوالد متاعك اللي هو من نجوم الإطار الفني التقدم سقي الدير. قداش عمرك مايا؟
3: 9 سنين ونص.
1: شكون اللي غرمك بالدونس وبالرقص يا مايا؟ ماما، بابا؟ خطر بابا حاجة أخرى، بابا ليه بالفيزيك أموره لبس. ذي هيت نبدأ. مريم مشاركة مميزة كانت على صعيد وطني، كانت تحكينا على المشاركة هذية وعلى 5 كؤوس كانت لعاصمة الجنوب صفاقس بمعية بعض المؤسسات الأخرى.
2: نحب نحيي، نبدأ بتحية للرابطة للرقص بالجنوب والوسط للأساسي نزار الفتوي ومستشارنا الفني سي فوزي الزغل.
1: تحية نزار وفوزي الاثنين.
2: تحية لهم الزوز. سهرنا احنا العام هذية باش يكون فما مشاركة من العديد من الفرق من الجنوب ومن صفاقس. فما مدرسة أخرى كانينة تحصلت على جوائز. مدام ريم الجاموسي شاركت من
1: مدرسة بوزين،
2: وتحصلت كيف على تروفي في اختصاص دانس كونتمبورين. الفينال الحقيقة كان سوربريز هنا، خاطر اكتشفت اللي النيفو تاع الدانس في تونس تقدم بالباهي السنين هذوما. والدانس الحقيقة من اللي سبيساليتي اللي لازم يتحكى عليها، لازم يتسلط عليها،
1: لأنه دانس سبور.
2: وي بيان سور، اكتيفيتي فيزيك. وي
1: اما واحد يلزم يرد بيرو على حزامه وسيرته هشاشة العظام سيرته يقول لك رقبتي يسيس روح. يلزم دي يشوف مون سبيسيال ولا
2: بيان سور؟ راهو الدانس كيما اي اكتيفيتي سبورتيف اخرى. نبداو بالشوف مون، من بعد لي كاليتيرمون نتاعنا نتعاملوا معاها كيما اي اكتيفيتي اخرى، ونردوا بالنا على الصغيرات، وتكون زاده فما بريباراسيون فيزيك سبيسيفيك للي دانسوز في لي ستيل الكل.
1: وهذول مختلف الاعمار موجود عندكم هكا مريم؟
2: احنا نبداو من 4 سنين.
1: من 4 سنين؟ اي
2: من 4 سنين
1: فما فوق. معناها توصل بارفوا تلقى 60 سنة 65 سنة. اللي يحب يحافظ على ستيل نتاع البدن نتاعو ما يقولكش حزامي تفتل،
2: ويحب يعمل جو، يحب يعمل
1: فماش حزامو تفتل ولا حاجة. إذا تفتل حاجة أخرى
2: يولي ما فماش.
1: به الخمسة كوس هذوما كانوا في اختصاصات متنوعة هذول.
2: هما فما تروا ستيل، 3 اختصاصات في البطولة. اختصاص الهيب هوب غني على التعريف، دانس كونتمبورين، والأوبن ستايل اللي بيكون فيها الفرق والا الرقصات والرقصين يشاركوا كل حد بالستيل نتاعو. معناها في الاعمار الكل بارتير من المينيم حتى للسينيور.
1: اليوم جبت لنا اكزامبل سمح برشا اللي هي ذكرنا باسم نتاعك يا بابا
3: مايا بارك الله.
1: اي مايا تو انت تبارك الله كي شفت لنا اللي تابلو تبارك الله في الدونس طايره ما في الكلام حشيبه برشا. الغرام هذايا وقتاش بدا يا مايا؟ وقتاش؟ وقت عمرك 4 سنين 5 سنين؟ ها فيش شاركت انت بالضبط المسابقه؟ فيش شاركت
3: دي يومين.
1: اي قسميش انت تقرا؟
3: 4.
1: والقرايه امورك لاباس؟ قداش معادك في المسا الثانيه؟
3: المسا
1: الثانيه 19 صفر 4 مش نصفقوا عليه هكا ولا؟ 19 صفر 4. وموهبه ماي تبارك الله عليها. انا شفت دي تابلو بعثهم لي حمدي طايرين برشا.
2: ما شاء الله،
1: معناها عندنا تريزور، عندنا صغيرات يعملوا الكيف. باهي انت ايش تحب تولي؟ تحب تولي هكاك بطله تونسيه؟ احكي لي شويه ولا حشامه.
3: نحب نولي بطله تونسيه.
1: اي احسن من مريم الجد ولا كي مريم؟ كلمني، احسن من مريم ولا كي مريم؟
2: احسن، قولوا احسن.
1: باهي المشاركه كيفاش كانت المره هذيا في تونس العاصمه؟ كانت سمحه
3: وعجبتني.
1: ولبس عليك.
3: لا
1: لا لا حمدي مش كل مره جاي حمدي وحده وحده. باهي الامبيونس نتاعكم وين ترينيو يومين انتم؟
2: احنا الفريق نتاعنا اسمه ارتيسيما اكاديمي، تترأسه مدام مروه الحشيشي وسي سليم الرباعي.
1: تحيه اليوم الاثنين مروه وسليم،
2: يعيشك تحيه كبيره ليهم. والحقيقه الانكادرمون والسيرورة الخدمة متاع الدانس في صفاق صعيبة شوية على خاطر توا الضوء يتسلط أكثر على الباسكيت والفولي ليزوتر ستيل، دونك ماهوش
1: في الحظ. انتم علموا الملاعبين نتاع الفوت علموهم شوية.
2: وي
1: دونك انا تمنيت ملاعبين ليكيب ناسيونال تعملهم شوية دونس على الأقل باش
2: سيرتو. دونك اون سول سيونس باغ سومان نوصلوا ان
1: علاش؟
2: على خاطر كيما قلت لك
1: الفضائيات
2: لا مش الفضائيات، القرايه ليتود اكثر حاجه ليتود، واكثر حاجه كيما قلت لك زاده حتى العقليه زاده نحسها اكثر من متسلطه على الباسكيت. نتريني شاك جور مي دونس نحطوه هوايه نحطوه تفرهيده شويه كهو. دونك انا السنه كان عندي تشالنج
1: تحدي. قداش عمرك انت؟
2: انا من عام 93 مش نقل 33.
1: اي معناها تحدي معناها برج الجوزاء يظهر لي هكا.
2: لا برج السرطان.
1: اي فما هكا الاقصحيه.
2: اي كان عندي تحدي انه نخلق المايند سيت ولا العقليه الجديده نتاع الدونس راه هو اكتيفيتي سبورتيف كيما لي زوتر اكتيفيتي.
1: واحنا اليوم حابين نقولوا لك شابو با مرحبا بيك في كل وقت، تبارك الله عليك الكؤوس هي متنوعه. تو هذوما ذهب ذهب ولا لا؟
2: ما تصورش
1: ولا مغطسين بالذهب؟
2: ما تصورش زاده.
1: وانت زاده شكون توجه تحيه اليوم الصباح معايا؟
3: ماما بابا وخويا
1: اكاهو
3: وعائلتي
1: كاملة. أنا شفت اليوم حاجة إنه الميداي متاعها أطول منها.
2: يلا ربي يحفظ. حتى ربي يحفظ بنوتي. ما شاء الله الكوب أكبر منهم الصغرونات.
1: والله العظيم برافو عليك مريومة، برافو على مايا، تحياتي ليك، نتمنى لك كل خير هكا ولا مايا صحيح ولا السمحة الباية. برافو عليكم يعطيكم الصحة على الناس الكل. حبينا اليوم ديديكاس من إذاعة فيقس ليكم الناس الكل. ما هو زاد الشرقي ستيل الشرقي يعجبكم زاد. شيخو بيه.
2: ملا الأنماط الكل.
1: طب بالقرقنا فاهمة؟
2: شوية.
1: إذا كتوليو طايرين. يلا ميل ميرسي لكم الناس الكل. جونا يتواصل الناس رأي عليك والمايا والخونا حمدي بارك الله والناس الكل يتابعوا فينا المصباح. ميرسي.

0: 52 دقيقة بعد 8 بتاع الصباح. تحية للناس الكل اللي معانا وسعيد جدا اليوم بأولى المصافحات الإذاعية اللي دينامو على مستوى الجامعة التونسية للدرجات. مازال كي تم تعيينه بن عاصمة الجنوب صفاقس خونا مكرم وزيد. سي مكرم صباح النور.
1: صباح الخير سي مهدي وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة صفاقس. إن شاء الله نهاركم زين.
0: نهارك زين ومبروك هذه الثقة وهذا الاسم اللي إن شاء الله يعطي الإضافة للجامعة التونسية للدرجات.
1: إن شاء الله احنا اليوم بصراحة في مكتب الجامعي فرحانين برشا وفخورين بالثقة الكبيرة اللي أعطتنا عائلة الدراجة التونسية بعد ما تم انتخابنا في 28 مارس وتم التكليف استلام المهام في 14 أبريل الإشراف على الجامعة التونسية. المسؤولية هذه راهي تكليف كبير وإن شاء الله نعرف ونوصل ونحقق الانتظارات الكبيرة للناس اللي مغرومة وتحب التغيير إن شاء الله.
0: وسيسير بديت الخدمة وبديت ربما الخطوط العريضة وبديت استراتيجية جديدة لأنه فما تجاوب كبير مع تعيينكم على رأس الجامعة التونسية لدرجات.
1: أكيد احنا اليوم ما جيناش باش نحكيو على أو نتبكاو على الأطلال وعلى الوضعية اللي وصلت لها الدراجة. احنا اليوم قاعدين نحاولوا نرجعوا الرونق للبطولة الوطنية سواء في سباقات على الطريق وإلا الدراجة الجبلية. نحبوا ننظموا سباقات على مستوى ونرجعوا التظاهرات الكبرى اللي تعمل الجو وجيب المستشارين وعينا بالطبيعة على التظاهرات الدولية وخصوصا نحاول إن شاء الله نرجعوا دورة تونس يعني للخارطة العالمية لأنها مفقودة وعند العديد من السنوات وإن شاء الله ربي يعيننا يعني باش نرجعوها.
0: أنا قبلك شوية قلت إن شاء الله ضيفنا مش يكون سي مكرم بوزيدة ومعايا رامي معطر من قطر يقول لك إن شاء الله إضافة كبيرة نرجوها منك أنت لأنه عندك بصمة خاصة في رياضة درجات. ومحمد علي تواصل معنا من الكويت اليوم الصباح يقول لك بالنجاح وتوفيق سي مكرم.
1: يعيشك بارك الله فيك. بالعكس احنا تمدين ايدينا للناس الكليكه وماذا بينا نكبروا في العائله بتاع الدراجات وجامعه التونسيه راهي دار الناس الكليكه وايد في اليد الناس الكل نجموا نخدموا ونحصلوا من دراجه وربي يعينها ان شاء الله.
0: طيب الدراجه التونسيه خرجت الابطال الخير والبركه تبارك الله.
1: بالطبيعه ما شاء الله من الخمسينات الستينات عندنا في السبعينات وصلنا نفسه في دورات دورة تونس قبل كانت نفس في دورات أوروبية يعني في مستوى يعني كنا نربح في دورة سوريا في دورة في مصر في العراق في الأوتوى لكن شهدت انتكاسة رياضة الدراجات للأسف. ولكن إن شاء الله بيدين الناس الكليكة وناس الطموحة سواء في المكتب الجامعي أو الجمعيات ولا محبين رياضة الدرجات بقدر ربي الناس الكل نجموا نحسنوا ونخدموا بالباري بقدرة ربي ومثل ما كان الخير.
0: للناس اللي تعرف سبور تعرف سي مكرم شو يقول لك الدراجة أكبر ربما أداة تخدم البدن تخدم البدن كامل تبارك الله.
1: بالطبيعة الدراجة بالنسبة لي نحن في الجامعة التونسية إن شاء الله في رؤيتنا هذه جديدة ما هوش مجرد تباق وبوديوم وميداي نحبوها أي. عيشة نحبوها بمصافحة للبيئة تسهل التنقل تعمل سبور بالعكس يعني هذا توجه نحبوا نمشي فيه كما عملنا تظاهرة في المرة اللي فاتت في قمر مع شركة خاصة وإن شاء الله التظاهرات هذيك مشي تتكرر ومشي تتجدد. شوفنا الناس اللي أقبلت على البسكليت أكثر من قرابة 2000 دراج ناس مغرومين جات من كامل الجهات اللي حاجة اللي فرحتنا برش بكل صراحة وإن شاء الله نحن هذه التظاهرة هذه نولي ونعموها ونجدوا فيها وكثروا منها في إطار في كل يعني في كل في اغلب الولايات ان شاء الله.
0: العصفوره قالت لي يا سي مكرم فما حويجه جايه لصفاق السمحه
1: ان شاء الله بتربي اثناء البطوله على الطريق وبالساعه مش تكون في صفاق يوم 27 و 28 جوان بقدره ربي ان شاء الله ربي يوفقنا على انجاح ان شاء الله.
0: انا نتمنى لك كل نتمنى لك كل خير وتبارك الله عليك انت من الاسماء اللي عندها بصمتها الخاصه. نتمنى نهار يا سي مكرم نخرجوا شويه من ستيل نتاع البطولات ولا التظاهرات الرسميه تعمل لنا تظاهره كامله خاصه إعلاميين وفنانين وربما كورجية فوت يكونوا على البسكلات بسكلهم الناس الكل ها
1: بإذن الله مش حاجة صعيبة إنما عن الإرادة بقدر ربي يصير مثلا حتى مش بإذن الله نشوف فيه البرنامج هدايا. أنا قلت لك إحنا عملنا رياضة للناس الكليكة في شهر ماي في أواخر شهر ماي كانت أقبال كبيرة قرابة 2000 ونجم نجدوها ونجم إحنا سعين أن نجدوها. إحنا نحبوش إحنا في نقاشنا أمس مثلا أعضاء مكتب الجامعي قلنا ما صحيح احنا نعملوا في سباقات للناس المجازين معلش لا ما نعملوش سباقات للغير المجازين باش نرغبوهم يعني ما تقعدش تعمل في رياضه كان في وحدك تخرج تعمل في بلاد اجت نجم تتسابق ولو حتى انت ماكش مجهز وتكون محمي وباش نحبوا الناس في الرياضه هذه ونحبوا الناس وتولي الناس هذاك تشوفنا برشا على الطريق تولي تحترم الناس اللي قاعده تسوق في الدراجه وتخلي مسافه الامان عليه هو لانه هو زاد خارج راهو باش يعمل بلاد ما هوش خارج راهو اللي يقدر باش يعمل حادث هذه الكل هي ثقافه نحاولوا بركوب الدراجه ان نرسخوها عند الناس
0: ان شاء الله ان شاء الله فما الخير القديم تبسكل بالبيه انت سي مكرم معلم في البسكله لاباس
1: هي اول مره في الجامعه تنقي الدراجه هي بيكون دراجه اللي شده انا دراجه
0: اكيد وتبارك الله سي محمد بن عويشه يبلغ لك السلام بعث لك كل كبيره وصغير عليك وعلى السي في بتاعك تبارك الله
1: بارك الله فيه ربنا هذاك سي محمد
0: اكيد جدا انا كل الحب والتقدير لك سي مكرم اذا تفكس هي دارك هي العائله نتاعك ومرحبا باي تظاهره تكون فيها
1: يعيش بارك الله
0: يعيش كل الحب تقدير شكرا ان شاء الله نهارك مبروك تحيتي ليك سي مكرم وزيده رئيس الجامعه التونسيه لدرجات في المصافحه الاولى تحيه المستمعين الكل طارق اللي قاعدين يتواصلوا معنا مع الاغنيه هذيا نادية العيادي تقول لي نقدم تحيه لبنت خويا يسر العيادي بمناسبه تخرجها ونقول لها ان شاء الله من حسن الى احسن سهيل النيفر ان شاء الله يومك اسعد الايام نزهه بنت حسن بوطبه يومكم خير وبركه كله فرحه وحركه محليكم والله اليوم الصباح في اللي دي ديكاس رياض جابر سليم غرساله ناس كل زهيرة كمون حرم داود تقول يسمع الخير خور وبيجيت هذايا نهني نسيبي زياد طقطق بعيد بلاده 7 جوان ونهني فردوس داود بالزواج على الشاب حسين معلق ان شاء الله ديما زاهين ان شاء الله ديما شيخين ان شاء الله ديما فرحانين معايا ومعاكم رضيت الله ورضيت والدين دارك بكون على مستوى الاخراج الفني ومهدي قاسم يقولكم هذا هو يوم خير وبركة وفرحة للناس كل

0: تصفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم. استأنفت اليوم امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا لتتواصل إلى الأربعاء القادم على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 من جوان الجاري. حلت صباح اليوم بمطار صفاقس سينا الدولي الرحلة الثالثة لعودة حجيجنا الميامين قادمة من المدينة المنورة. في طار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس وضمان الانسيابية حركة المرور وتسهيل عملية الدخول والخروج بالمحطة البحرية بالجهة، يتم بداية من اليوم تغيير تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق بهدف تحسين ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة والحد من الاكتظاظ وتوفير السلامة والأمن للمسافرين والعربات حسب الشركة الجديدة للنقل بقرقنة. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس وفد المنتخب الوطني لكرة القدم قبيل مشاركته في نهائيات كأس العالم، أكد على ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار وحثهم على تقديم مردود متميز يشرف الراية.

0: جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه رد على استهداف الاحتلال مجمع البتروكيماويات في مهاشر بضرب صناعات مشابهة في حيفا. أعلنت حركة الحوثي اليمنية اليوم حظر الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر بشكل كامل، وذلك بعد ساعات من تجدد الغارات بين الاحتلال وإيران. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع أن تحركات العدو الإسرائيلي أصبحت هدفا عسكريا لجماعة الحوثي، وأعلن عن إطلاقها دفعة من الصواريخ على أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة
2: في خدمتكم.
3: كان عندي إشكالية
4: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف هذه عليه ليه شما
3: هذا المقترح نتاعي
4: ما فهمت شيء. أنا كلمت ومشيت لهم غادي
5: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
3: واش ما أقول إحنا وين نمشيه معناها
1: في خدمتكم.
2: في خدمتكم.

صباح الخير صباح النور، اهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. 9 درج اللي يسال على الوقت على موجات اذاعه صفاق. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف صحه بالف خير بالطبيعه. تحياتنا لتلامذه البكالوريا، ربي ينجحكم يا ربي ان شاء الله. يلا شيء ما يدوم ان شاء الله فمكان الخير يا ربي. اهلا وسهلا بكم ملتوى حتى للعشره اليوم كما تعرفوا في الخدمه خاص بالسلامه المروريه. تحيه كل زملائي اللي امنوا المساحه هذه وحيد في استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 70 64 280. طارق على الكونسولي سماح رنان من وراء الميكرو، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. الحقيقه باش نحكيوا برشا سلامه مروريه اليوم، باش نحكيوا برشا حوادث للاسف الشديد عشنا على ايقاح على يمات الفايته. بالحق معناها شيء اسف كي نحكيوا على حوادث المرور. يفضلكم راهو فما ارتفاع مهول، راهو قاعدين نشهدوا في فوضى عارمه فيها مجيه كبيره في الكياس في الطرقات، واحنا قادمين وتخلص اي فصل الصيف. راهو العبيد خارجه تحوس واللي تخرج برشا تمشي برشا. يفضلكم سيسوا رواحكم، ساعدوا رواحكم فقط فقط. السلامة للجميع واحترام قانون الطرقات، كين كل واحد يحترم غيره راهو لباس. وربي وصلكم سالمين ان شاء الله الناس الكل. اهلا وسهلا بكم ملتوى حتى العشرة. نعود نذكركم 70 164 280. بعد شوية كما العادة نبدأ بالمرصد الوطني لسلامة المرور، ناخذ معه جملة من النصائح. احنا في كل مرة الحقيقة نحاول باش نذكره باش نوعيه باش ننبهه حتى شوية اللي يسمعنا، وان شاء الله السلامة ليكم كيف كيف جمعية تونس للسلامة المرورية تكون حاضرة معنا. نعملوا تحليل اللي صاير حتى انتم شنو رايكم في حوادث المرور، شنو الحل حسب رايكم بالحق، شنو والحل. خلنا نحكيه مع بعضنا الناس الكل اللي هذا يقول لي شنو الحل حسب رايكم باش نقضيه على حوادث المرور. مرحبا بكم الناس الكل وإن شاء الله السلامة للجميع.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم طريق سلامة. مرحبا بكم، مرحبا بكل ملاحظاتكم المرورية. الحقيقة كنت بديت وجهت سؤال لكل المستمعين الكرام، الحل حسب رأيكم باش نقضيه على حوادث المرور شنو نعملوا؟ فاديني الإجابة سريعة. تحية ليك سي صادق سيلة، المستمع الوفي لإذاعة صفاقس، يقول لي الحل سهل: تطبيق القانون وتكثيف الدوريات المرورية. تطبيق القانون وتكثيف الدوريات المرورية، هذا هو رأي سي صادق. حتى أنتم تنجموا تتواصلوا معنا 70-164-280 وتعطيونا رأيكم. مرحبا بكم الناس الكل. الحقيقة مش نمشي معاكم المعتمدية الحنشة، معناها هذا باش ناخذوا مثال صغير برشا. دونك المعتمدية هذه في ظرف الشهر 3 حوادث قاتلة يا جماعة، 3 حوادث. هذه بخلاف راهو فما برشا حوادث ربما احنا ما نسمعوش بها، ورينا ارتفاع الحوادث للأسف الشديد ليمت هذوا انطلاقا من عيد الأضحى اللي تعدى، معناها برشا، معناها في برشا حوادث قاتلة. وربي يحفظ الجميع. معنا على الخط الهاتفي نائب المحلي بمعتمدية الحنشة رفيق العمري. رفيق صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور. صباح النور، صباح الخير لإذاعتنا إذاعة صفاقس، وكامل اللي يسمعوا فينا في على موجات إذاعة صفاقس والعاملين في إذاعة صفاقس.
0: يعيشك يعيشك يا رفيق، يعطيك الصحة.
1: وبالله بالمناسبة قبل كل شيء ما نبدأ حديثنا، نحب نقدم أحر التعازي لأستاذتنا الشعرية الله يرحم أميمتها والله يرحمها.
0: مدام ندى. نعم نعم، يعطيك الصحة يا أخو بخاطرك، ويعطيك الصحة يا رفيق، شكرا لك. أي رفيق، نمشي معاك مباشرة المعتمدية الحنشة كما قلت في ظرف شهر تقريبا 3 حوادث قاتلة للأسف الشديد، معناها نعرفوا من المعتمديات الكبار اللي فيها حركة مرورية كبيرة برشا، واللي فما الحقيقة فما برشا نقص زادة كيف متاع توسكي ربما بنية تحتية سلامة مرورية، فما برشا إشكاليات من نوع هذية. خلينا ناخذ معاك ربما تفاصيل الحوادث هذية ولا فكرة ولا أسباب برفيق، بما أنك من الملم معناها تقريبا بالحاجة هذه، تفضل كلمة ليك.
1: والله يا مدام معتمدية الحنشة، المشكلة في معتمدية الحنشة أن شوارعها ضيقة، ومعتمدية الحنشة المكان المميز نتاعها أن جاي على الطريق الرئيسي، يعني تربط ما بين الطريق الرئيسية وتربط ما بين اللوتوروت وموجودة غديكة. حوادث، والله حوادث فيها مشات فيها شباب في عز العمر نتاعها للأسف الشديد. ما نحكي لكش حتى من مش من العيد حتى الكبير، من العيد صغير وانت جاي تو، حوادث قاتلة رهيبة جدا رهيبة. نعم. جدا. نعم. ما نحكوش على الحوادث هذاك اللي تجرح وتضرب براسه ومشى، اما نحكو على الحوادث والله في العيد الصغير، ثاني عيد الصغير حادث في اللوتوروت على مستوى الحنشة ماتوا فيه 4 شباب.
0: يا لطيف
1: بسم بالله. وبعدها ما يجيش حتى
0: يا رفيق يفضلك، انا معناها راهو معناها مهم جدا وانه نذكروا احنا اسباب الحادث، اذا كان تعرف حتى معناها الصوره نتاع الحادث قول لنا باش نتفاداو، معناها خلي الناس تسمع، خلي الناس معناها تاخذ العبره الحقيقه. نعم،
1: بالنسبه للحوادث، والله بالنسبه للحوادث هي السرعة. والطرقات معروفة، طرقات تونس كاملة هي طرقات ضيقة وهي حفر وهي وقلة الانتباه وشباب متسرع، والمواطن التونسي ولا متسرع ديما يخرج للخدمة قبل درج من الوقت، ماشي يصلي في الجمعة قبل درج من الوقت، ظل يجري في الكياس ويخمم في ولدة في الروضة ويخمم في ولدة في المدرسة ويخمم في الخبز ويخمم في معاش للمعيشة والعيشة متاع المواطن التونسي، ولا تصعيبة برشا، ولا يسوق يغزر الطريق ومخه في بقعة أخرى.
0: أي هو خمم في ألف حاجة. نعم صحيح
1: صحيح. حاجة، وكما تشوف أنت روحك وكما يشوف أي إنسان روحه، رأي المشكل في ولت الناس ما عادش تخم، ما عادش تشوف الحوادث، ما عادش تشوف ايش مش يصير بالضبط. والله دارير ما يعني ما زلت عند اسبوعين عندنا اطار في بنك مدام احلام الغرسي الله يرحمها، والله وحدها تجري في الكياس، وحدها تقلبت بها الكهرباء،
0: وصلت
1: على البلاصه خلت زوز صغيرات، واحد 5 ابتدائي والبنيه 3 ابتدائي في عمر الزهور. والله تشوت عليها معتمديه الحنش ومعتمديه جبنيانه ومعتمديه العامره في بنك في ما والله
0: اوكي، وحدها كما قلت انت تجري في الكياس تقلبت بها الكهرباء، هذه صوره من بين الصور، ريتو كيفاش السرعه قاتله يا جماعه.
1: في كيات وحدها لا من ضيقها ولا من عرضها ولا حد شيء. عرس الانسان ولا مخه ما عاد
0: كي نقولوا السرعه قاتل راهقات لا هيك تقول بس بيها الكرهبه ما عرفتش تسيطر على الكرهبه نتاعها والنتيجه وانها توفيت وخلت صغار معناها شيء اسف.
1: مش بعيد زاد الشاب شاب في مقتبل العمر في عمر الزهور 25 عام 26 عام ماشي يرغب ماشي يصلي في صلاه الجمعه
0: نهار الجمعه جمعه الفيته الجمعه الفيته اي نعم
1: نهار الجمعة في قدام مركز الشرطة نتاع الحنشة غاديك المرأة خارجة بالكهرباء خرج هو الكاميون تعدى وهو خرج لها من تحت الكاميون ما شافتهوش يرغب لابس القميص نتاعه وماشي يصلي في صلاة الجمعة عمره 25 عام ولا 26 عام ايش نسموها هذه قلة انتباه قضاء وقدر قلة وعي ما نعرفش يعني انت وكان صبرت شوي وطبعت القانون ولا حتى الجهل بالقانون وجهل بالسلامة المرورية راهو عنده دور كبير
0: وزاد
1: ما نحطوش كان على المواطن حتى
0: أكيد أكيد
1: حتى الوموضات الإشهارية حتى الوموضات التحسيسية حتى يلزم من الناس الكل اسمعي هذاي يلزمنا الناس الكل نحطوا ليد في الليد هذاي كإعلام كمجتمع مدني كسلام المروري أنا بشخصي كنائب رفيق العمري كنائب محلي لمعتمدية العنشة السلام المرورية جمعية السلام المرورية جبتها لمعتمدية العنشة
0: أربعة
1: ولا خمسة مرات.
0: نعم يعطيك الصحة يا رفيق شكرا لك على المجهودات اللي قاعد تقوم بها أكيد وربي يرحم المتوفين في معتمدية الحنشة وفي تونس كاملة. نعم نعم
1: وربي يشفي المرضى
0: امين يا ربي يعيشك يا رفيق
1: ولازم ننتبهوا
0: لبعض
1: المستقبل باهي
0: وان شاء الله
1: باهي يا رب
0: ان شاء الله يعطيك الصحه يا رفيق شكرا لك يعيشك نهارك زين الى اللقاء
1: يعيشك نهارك زين
0: الى اللقاء بسلامه بسلامه

0: إن شاء الله طريق سلامة للجميع. فقط شوية وعي، مش شوية، برشا وعي الحقيقة، برشا وعي، ونحافظوا على الفضاء متاعنا، الفضاء المروري اللي احنا نتقسموه الناس كل، راهو عنا حقوق وعنا واجبات، معناه هذيك هي القاعدة العامة. وهكيك إن شاء الله الناس الكل تكون بألف خير. خليني نستقبل مكالماتنا الهاتفية. نحب نذكركم 70-164-280 اللي حاب يوصل صوته، حسب رأيكم الحل باش نقضيوا على الحوادث هذية شنو هو الحل، وإحنا خاصة قادمين على فصل الصيف وفي كل الأوقات الحقيقة، معناها أمت بقينا نعرفوا أنه تكثر التنقل، تكثر الحركية في فصل الصيف، دونك إن شاء الله يتعدى كل شيء لباس يا ربي، ربي يحفظ الجميع. 70-164-280 وحيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية. طارق على الكونسوليت، وفاء في التنسيق العام للحصة، سماح معكم من وراء الميكرو، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. خليني ناخذ أولى المكالمات. ألو، عسلامة. ألو
1: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: عسلامة حبيبة قاسم معك.
0: مرحبا يا حبيبة، تفضل أختي.
1: بالله هو توان ثم الموضوع السلامة المرورية.
0: أيوة تفضل.
1: ولو بلاي توان نتكلم فيه شوية. ولو أنا معنيها ولد بنتي، الحمد لله جاء من عند ربي ليلة العيد عمل حادث وربو.
0: لطف لطف عليه.
1: الله ربك هو حد ربي هك. الحمد لله. خرجوا لباس كرهب مشيت. أما سرعة مفرطة. الحقيقة بوه عامل سرعة مفرطة، معناها هذا ما هوش نعمل عليه موضوع، راهو يلزم الوعي متاع الإنسان قبل كل شيء.
0: صحيح.
1: السرعة اللي يعمل فيها باش يوصل قبل ساعة، ولا باش يتفخر مثلا يقول راني أنا عملت تونس السفاق ساعتين.
0: أي
1: لويه في قائم محملنا متاع ثلج خايف عليه لا يسرع، فهمتي؟ معناها هذه أول حاجة، معناها الوعي متاع الانسان هذه قبل كل شيء. وثانيا لونتروتيان متاع الكهرباء، راهو لونتروتيان متاع الكهرباء راهو يلزمو حصه كبيره برشا.
0: نعم.
1: شنو هو سوق صب ليسانس، سوق صب ماشي خارج على الصفر وماشي من سنيه لسنيه وزيد سنيه طويله، ثبت كهربتك وثبت فرينيتك وثبت المعطيات متاع الكهرباء الكل.
0: صحيح.
1: عباره على ماشي كان وانسان مش يمشي ويشوف يتفقد بدنه من داخل شنو
0: صحيح بالحق
1: هو حاصلو. أما والله أنا معني تو الحمد لله يا ربي لك الحمد ونعم الشكر، اللي معناها هو ما خرج شوية معناها دقاء في الوجوه والكل ليك يتصلح والاستيتيك يتصلح، أما الله غالب والفجعة وليلة تعيد وكل شيء.
0: أي وسبب السرعة المفرطة هك أنت قلت
1: لا السرعة لا ما نكره بمشي يا ولدي، ما خسر كل شيء، السرعة هي الأساس في الأكسيدون.
0: واضح يا حبيبة، إن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم. عندك كيفاش كانت صورة الحادث، معناها حكيوا لك كيفاش كانت الصورة؟ احنا بالحق نحبوا ننقلوا الاشياء هذه، خلي العبيد على الاقل تاخذ العبره، خلي العبيد بالحق بربي سيسو بربي ما تسرعوش بالحق، معناه شيء اسف
1: شيء مش اسف.
0: أي. أي.
1: والله صوره شنو معناها الصوره اللي يحكيوا لي صحيح معناها ولد بنتي معناها شيء هو اللي معناها
0: اي كيفاش صار الحادث معناها نعم اي
1: صار هو قد تو طفل صغير الله غالب تعب ونهار كامل صيام نهار عرفت وصايم ورقد ما فرق شيء، فرق كان هيك قاعد مصدوم حتى لتو.
0: بسم الله على ولدي، بسم الله على ولدي
1: فيش الحرس تخرج فيه وكل شيء
0: بسم الله عليه.
1: لا طير غالب ماني مستعرف اللي هو عمل فرحة كبيرة برشا.
0: يا لطيف
1: حب يوصل وقت للمغرب.
0: يا لطيف يا ربي، الحمد لله على سلامتهم. الحمد لله على سلامتهم.
1: والله أنا توا معناها حكيت لك باهي صحيح على المرحيد الموضوع هذا هو اللي أنتم قاعدين تحكيوا فيه، أما ما نجمش نحكي أنا شوية على الطريقة متاعنا اللي معناها
0: أي تفضل بيان سور تفضل
1: إيوا هذيك إذا نقول لك إحنا معناها توا البلديات معناها توا تندد باش تنظف وباش
0: طريق شنو الحبيبة؟
1: طريق المحاردة
0: أي
1: طريق المحارزة منسي كومبليتمون. راهو أنا مشيت للبلدية وعملت قديش من مراسلة، قالوا لي ما عندناش رئيس بلدية في حي الحبيب. ما نعرفش إذا صحيح ولا مش صحيح، وما حبوش ياخذوا عليا الأوراق. المرة اللي فاتت
0: مو موجود في دائرة حي الحبيب. أيوه
1: هي مرأة قالت لي إحنا ما عندناش
0: حتى ولو أنه بالنيابة ولا اللي هو، لكن لابد يكون فما متصرف ولا حاجة في الدائرة، أكيد يكون فما
1: أي
0: نعم.
1: المهم ما خذوش التو عندي ياهم، عندي معناها مراسلة كبيرة وعريضة وعندنا معناها قدام في الرامبوان في مش رامبوان هو في الفو قد قد وثما كان فو واحد في طريق المحاربة في الفو هيك مشهد لا أراك الله مكروه من هيك الخمج اللي معناها جبال متاع دم والكل أو عمناول جبنا احنا على جماعة الحي وجبنا وحدنا معناها تراكسة نظفنا شوية المدخل وثما اللي يدفع وثما اللي نحبش يدفع وهيك والله غالب وين راجلي تعب ما نكذبش عليك في الموضوع هذي تعبنا على الاخر
0: واضح واضح يا حبيبة واضح
1: معني يا نقول لك معني انا قدام داري كيس متاع متاع ارض مكسر
0: يا حبيبة فقدت فضلك باش ما نخرجوش على إطار السياق الحصة فقط كل ما يخص السلامة المرورية مرحبا به بخلاف ذلك نجم تتواصل مع زملاء من النهار الثلاث حتى الخميس على ذمتكم برنامج في الخدمة دونك تلقى الإجابة متاعك يعطيك الصحة شكرا لك خلنا ناخذ مكالمة أخرى ألو على السلامة
2: ألو على السلامة صباح الخير
0: صباح النور مرحبا مدام نجاحة
2: يعيش سميح
0: شكون معايا
2: نعيمة ترافلسي
0: مرحبا يا نعيمة تفضلي يا نعيمة تفضلي
2: إن شاء الله أيامكم سلم وسلام وأمن وأمان يا سماح
0: مرحبا للناس الكل إن شاء الله يا ربي تفضل
2: يا سماح والله الأسباب متاع الحوادث عديدة وعديدة جدا
0: نعم
2: نحن نلوجو على الحلول
0: الحلول نعم
2: الحلول إن شاء الله ربي إن شاء الله يلقط بالجميع
0: أمين يا ربي
2: يا سماح الحلول برشا لكن نذكروا منهم على الأقل على الأقل أهم الأسباب
0: تفضل
2: عند أنا في فكرتي ومن وجهة نظري عندي رخصة السياقة ما تتعطاش ل 18 سنة ماذا بينا معناتها يكمل الرشد نتاعو والوعي نتاعو لأن ال 18 سنة تو بالعجلة تصير للصغير مازال عقل نغلق ومازال ماهوش فاهم مازال معناها طاير مع الطايرين
0: اي ربما يكون مندفع في السن هذيك بالحق 18 سنه وفما حاجه ملاحظه اخرى خليني فقط نتفاعل معك يا نعيمه ترجع لك الكلمه كيف كيف تجيني ملاحظه حتى يفضلكم على الرجال والا النساء الكبار اللي في العمر شويه اللي ربما تقل القدرات نتاعهم في سياقه الكهرباء امامكم يفضلكم راهو معناها كيما نقولوا احنا السن عنده علينا حكم الله غالب معناها هذيك اللي خلق ربي
2: اي كنت انا ماشي ياسمي حين من الأسباب هذه زادة السن عن السن نتاع الصغر والسن نتاع الكبر
0: الكبر صحيح صحيح أيوة
2: عنده دور كبير
0: أي
2: والأسباب الأخرى هي عديدة وعديدة جدا لكن أي. مدى بينا نوصلوا للحل اللي يريحنا واللي ينقص الحوادث
0: نعم.
2: عليه صغارنا هكاك تمشي ويسمح اللي حبينه الله اللي يوليك وبعيد الشر على صغارنا الكل
0: امين يا ربي
2: تلقى الحوادث متاع صغار صغار الى واحد واحد قلبه يدمر قلبه نتأسفه تقام صغار عليش وجي تلوج على الأسباب يا سمح
0: شي يوجع القلب والله شي يوجع القلب يا نعيمة
2: والله يا سمح الله يلطف ان شاء الله بالجيل هذا اللي طلع جيد وربي يديم ويتم يحكي ما قلت لك الأسباب زيدة اللي نذكر منهم على الأقل حتى ثلاثة حوايج اللي هما الأهم معناتها
0: نعم.
2: الأهم الأسباب زيدة رداءة البنية التحتية
0: صحيح من بين الأسباب نعم نعم من بين الأسباب أي
2: والرداءة الكيسات ياسر محروق بشكل فظيع تلقى حفرة تفضل الكهرباء قدامك يا سماح تفضل جايتك
0: اي
2: وعليش ديرك هارب من الحفرة
0: وانت
2: تلقى الكهرباء جايتك مش تتربك يا سماح
0: هيك هو صحيح بالضبط بالضبط تهرب من الحفرة ترتبك تدخل في بعضك تسبب في حادث كهو
2: صحيح
0: اي نعم
2: يا يهرب عمينو تكون بحذين وبنيت ولا صغير ولا كبير ولا اللي هو معناه الله يقدر يا ربي
0: صحيح يا نعيم نعم نعم هذا هو بالحق
2: والله يا سمح اللي كان الرجع ورواحنا
0: اي نعم
2: ما ثم أمات للأسف الشديد ولا أبد تقال في عدي ولد من المناظرة متاع السياقة ما ينجحش تلقاهم يا يعدي ونهارهم معناه خذنا عليه وكان هنا والله العظيم نفرح وكله
0: اي سيش حتى يزيد يتعلم خلي يتعلم خير نعم نعم
2: هذا يا سمح انا عندي المبدا كل عاده بكذا
0: اي نعم
2: وخاصه في السياق راهو ارواح قدامنا
0: صحيح
2: راهو سيارات راهو اميت تشوال الله يسمين
0: والله والله العظيم والله والله والله يعطيك الصحة يا لنعيم على المداخلة متاعك القيمة. شكرا ليك شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك. إلى اللقاء بسلامة. خلنا ناخذ مكالمة أخرى. ألو على السلامة. صباح نور. مرحبا شكون معنا؟
3: سلمة. أنا سلمة مش سادة.
0: مرحبا يا سلمة أهلا وسهلا بك. يعيشك سلمة تفضل.
3: أنا طو نسكن في سفاقس ونجي للشابة للبحر ونسكن هوني والكل.
0: أي.
3: تعرف الكياس الددان علاش ما يعملوهمش بالدهن طو في الصيف؟ أنا صارت لي الكا هذه الجمعة اللي فاتت.
0: أي.
3: والله يا أختي راهو الددان ما يظهرش.
0: أي صحيح.
3: علاش ما طو جاي سيف ولا والعداد ما شاء الله يمشيوا للبورات ويخرجوا في الليل في الصباح بكري.
0: أي.
3: صدقني انا كان ما كان شكرها بتعتيله صدقني كنت نمشي فيها.
0: لطف عليك لطف عليك اي ريت كيفاه
3: من طفل له
0: صدقني
3: ما طاريهاش وما فماش بلايك علاش ما يعملوش بلاصه. انا مشيت القرقنة درنيان مون السبت اللي فات صدقني فات الدوره نتاع البرج برج غزه عاملينه جديد ودورته صغيره والكهرباء تجي تدور وكهرباء عرفتك هكا علاش ما يعملوش علامات علاش ما يعملوش ددان هذاك يدهنوه توا باش يظهر في الليل وفي الصباح بكري.
0: يعطيك الصحه بالفعل بالفعل.
3: اي انا في العيد الكبير عائله اربعه من الناس مشاو فيها صحيه
0: يا لطيف يا لطيف.
3: والله والله صدقني أربع ماشين ماشين ماشين يخطبوا هازين
0: هاي هاي هاي هاي العائلة اللي مروحة من بنزرت. أي أي أي للأسف الشديد. نعم أي نعم نعم أي نعم نعم.
3: ولا هالترتينات الجديدة اللي عاملين يعطيهم لتغيرات صغيرة صغيرة.
0: أي أي
3: أنا نسكن في حي برقيبة رغم تفرق ثانية يتعدي ما تراه.
0: أي صحيح.
3: أي. هذا هذا معقول يعطي صغير خمسة سنين ستة سنين
0: أي.
3: يمشي على يمشي على تريتينات كهربائية ما تعملش الحد.
0: أي صحيح صحيح.
3: وشفت كياساتنا كيف نوما وشفت تحفرنا. أنا توا مدة عامين ولد عمي مات بالأكسيدان هكا هو يمشي على الموبيلات جاتي حفرة طاح والكهرباء تعدت عليه.
0: يا لطيف يا لطيف.
3: تعدت عليه مات على البلاصة.
0: يا لطيف.
3: الحفر الحفر والكياسات كلها محفرة حفر مدد أنا هذوما طاو في السيف علاش ما يبيضوهمش.
0: صحيح بالحق بالحق.
3: احنا ما نسلموش على اللي يعطيهم صغار من الكراهب ويبداو حشاك حشا شاربين ويروح في الليل مخر ويبدا تاعب وما يعرفش الكياس ويدخل بعض والله يبداو يمشيوا ويرورو في الكياس.
0: اي اي صحيح صحيح يا سلمى صحيح.
3: صغيره تعطي صغيره كرهبه وتسلم وتقول له برا امشي اظهرها. انا نخاف انا نخاف انا وانا نخاف نخاف وليت ما عادش نجم نخرج في الليل.
0: صحيح.
3: نصبح بكري على الشيء هذا.
0: صحيح يا سلمى يعطيك الصحه بالحق. معناها هذه هي
3: هذا دور البلديه ولا
0: دور الناس الكل البلديه والتجهيز والمواطنين
3: الددان باش تنقص السرعه وباش تنقص الاحواض على ما تبيضهمش في الصيف.
0: صحيح
3: باش يظهروا.
0: يا سلمى يا سلمى مشكل لي دودان نورمالمون الفضاء المروري الكل يكون منظم يكون مهيئ يكون فما التشوير السطحي مخطط. نعم اي صحيح صحيح.
3: ناس تسهر وناس
0: تحلين وناس تكثر الحركه تكثر. اي اي
3: يا سيدي صدقني انا الكلب تعدى من قدامي لو كان الواحد مو جاي يمشي بشويه يقلبني.
0: صحيح بالحق. ريت كيفاش ريت كيفاش
3: والكلب السايبه والكل هذا قلنا قلنا بذيك في الطبيعه شامنا فيه امل كياس صلح الكياس.
0: اي
3: صلح اعمل الددان بيضه باش باش العباد تشوفه
0: العباد تشوف
3: مش تجي تهز وتضحك.
0: بالحق. اي فمن
3: هذا مشكلتنا ما نعملوش حتى شيء تو نحطوا شيء وما نعملولوش الوقايه نتاعو علاش.
0: نعم نعم. يعطيك الصحه يا سلمى يعطيك الصحه. هذا هو صوت المواطن.
3: الامور حق الدهن حق الدهن ابسط الامور.
0: اي اي
3: وما نقدروش ليش
0: واضح
3: تمشي هكا رواح رواح وصغار صغار.
0: نعم نعم. شكرا يا سلمى يعطيك الصحة على المكالمة متاعك. شكرا يعطيك الصحة. ريتو كيفاش هو راي المواطن العادي البسيط راهو الناس الكل يفضلكم بالله يفضلكم كل واحد شدد بقحة شدد مسؤولية اخدموا على رواحكم يا خويا. شوفوا العبيد عبارة وخياتكم صغاركم احبابكم اقاربكم يفضلكم اللي هذا عنده مسؤولية يقوم بها. تكون راهو الفضاء المروري يلزم النظام والناس الكل يلزمها تكون واعية. راهو أرواح تزهق على الطريق يوميا، فمع بيت قاعدة تموت للأسف الشديد. راهو يذيك اللي مات راهو تلقى فما شكون قاعد يستنى فيه في الدار، راهو فما أم فما بابو فما صغيرات فما كذا. يفضلكم سيسر ويحكم سيسر ويحكم. خلني أخذ مكالمة أخرى. ألو على السلامة. ألو به مش مشكلة تقصت المكالمة. خلنا نمشي نرجع للموسيقى بعد شوية نرجع معكم. تفضل. هاي نرجع شوية موسيقى. تفضل تارق.

0: طريق السلامة. مرحبا بكم من جديد في طريق سلامة. نرجع نمشي مباشرة معايا على الخط الهاتفي، بعد شوية نستقبل مكالماتكم الهاتفية. شكرا لكم. 70-64-280 فقط. خليوني نمشي مع سي لطفي غربال، كاتب عام جمعية تونس للسلامة المرورية. سي لطفي على السلامة، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سماح بك وبكل مستمعات ومستمعي إذاعة الساقس وكل الفريق العمل معك هذا الصباح.
0: يعيشك سي لطفي، شكرا ليك وتحية من خلالك كل أعضاء الجمعية. بتبيعة سي لطفي، من عرش كان سمعت شوية، أنا سألت أصدقائنا المستمعين الحقيقة الحل حسب رأيهم باش نقضيه على حوادث المرور. سي لطفي رينا وشهدنا ليامات الأخيرة ارتفاع كبير الحقيقة في حوادث المرور والقتلة. يا سي لطفي بالحق معناها فم برشا أسباب وشي وجع القلب، ما نعرفش معناها شنو الحل بالحق. ساعات الواحد يقعد حاير شنو الحل، وين باش نمشيو معناها بالارتفاع هذا باللي قاعد صاير في طريقنا. دونك برشا آراء معناها، ومن بعدين نختموا معاك بالنشاط نتاعكم تاع الجمعية. يعطيكم الصحة وشكرا لكم على المجهود اللي قاعدين تبذلوه في إطار التوعية حتى ولو قليل. يا سي لطفي حتى كان معناها الواحد يحاول باش يوصل المعلومة حتى للإنسان راهو ربحنا حاجة ديجا، هكا ولا يا سي لطفي؟
1: صحيح فعلا الوضع المروري في تونس بصفة عامة صراحة وضع معناها خطير جدا.
0: نعم،
1: باعتبار أنه الأرقام تشير وتؤكد ذلك. إلى حد قلت البارح شهدنا ارتفاع ب70 قتيل على نفس الفترة متاع 2015. 70 قتيل، و حسب التقديرات مازلنا احنا توا في مش ندخلوا على ابواب الفتره الصيفيه، فتره الذروه التنقلات في الحوادث والقتل والجرحى. فمن المنتظر مع الاسف انه سنتجاوز 100 قتيل كفرق بين الفتره نتاع 26 و25.
0: نعم،
1: وهذا معناها راهو عنده برشا أسباب، وراهو ظاهريا نحملوا المسؤولية لمستعمل الطريق كسائق عربة ولا سائق دراجة نارية وإلا مستعمل طريق من المترجلين. لكن الظاهر هذا راهو يخفي أسباب عميقة وأسباب معناها أكبر مما نشاهده بالعين المجردة.
0: نعم صحيح.
1: المسؤولية راهو بدرجة أولى هي السلطة، السلطة هي المسؤولة على معناها أمن المواطن، السلطة هي المسؤولة على التشريع.
0: نعم.
1: السلطة هي المسؤولة على شبكة الطرقات، السلطة هي المسؤولة على تحيين النصوص القانونية.
0: نعم. نعم.
1: وجعلها معناها مواكبة للتغييرات اللي نعم. تشهدها البلاد. نعطيك أنا راه بعض الأمثلة على مستوى البنية الأساسية.
0: نعم.
1: البنية التحتية راه ثم طرقات معناها ما تجيش تمشي فيها حتى برجليك،
0: صحيح.
1: وتلقاها محل خلاف بين البلدية الفلانية والبلدية الفلتانية والإدارة الجهوية للتجهيز، وكل واحد يقول لك لا عندهم إشكاليات في
0: مرجع، والمواطن يدفع الثمن.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: تعمل مشاريع كبرى كما محزن بورقيبة وكان فيه دو باسريل، زوز ممرات
0: نعم.
1: مترجلين في
0: نعم.
1: الأوقات
0: نعم.
1: وبعد تعمل مشروع معناها بالضحالة هذه وبالجودة التعيسة هذه اللي ما فيهاش معناها
0: واللي تسبب في إزهاق برشا أرواح، ولا لحظة هذه ما فهميش الباسريل. نعم نعم نعم.
1: إذن راهو في الأخير كما قالت المرأة زادة منذ قليل معناها المتداخلة، قالت رخصة السياقة، رخصة السياقة
0: نعم.
1: اليوم معناها المحتوى متاع التكوين في مدارس السياقة محتوى حدث ولا حرج، معناها ماهوش محتوى يواكب متطلبات السلامة المرورية والسياقة الرشيدة والسياقة الآمنة.
0: نعم.
1: اليوم في 2026 مدارس السياقة لا تمتلك برنامج وطني موحد للتكوين في مجال سياقة العربات والسلام على الطرقات.
0: نعم.
1: في جميع الأصناف متاع رخص السياقة، وبالتالي هل أشياء كلها شكون المسؤول عليها؟ المسؤول عليها السلطة.
0: نعم.
1: السلطة التي أصدرت قانون مالية في سنة 2025 قانون مالية 25 وتقول راهو المخالفات نتاع 16,000 راهو تتنحى وراهو بداية من من عامتها تولي مخالفات ثلاثة أصناف عود خمسة. لليوم هذا لليوم نعم. هذا ما خرجتش نصوص تطبيقية تنظم الشيء هذا. معناه باش نقول لك اللي راهو نحن في حاجة أن السلطة على أعلى مستوى نحكي على مستوى المركز راهو. لأنه المستوى الجهوي أنا قاعد مقتنع ونشوف أنه راهو مجهودات الأمنية والإدارية على جميع المستويات قاعدين يحاولوا للتقليص يحاولوا قدر الإمكان للتقليص من حوادث المرور. لكن راهو هذا التشريع والمشاريع الكبرى والإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية راهو هذه
0: مهمة وضرورية معناها. أي نعم نعم.
1: السلطة المركزية اليوم يلزمها تفتح ملف السلامة المرورية بكل جدية بكل جدية وتبعث الروح في هيك الأمر الحكومي اللي صادر سنة 2017 طبعا عنده 10 سنين في بعث لجنة عليا للسلامة المرورية مرتبطة برئاسة الحكومة وتشمل جميع المتداخلين وقراراتها ملزمة على جميع الأطراف سواء على المستوى المركزي ولا على المستوى الجهوي ولا على المستوى المحلي. راهو هذا هو الإصلاح اللي يلزم يكون. واللجنة هذه هي اللي مش تطلع رخص السياقة وهي اللي مش تطلع التشريعات وهي اللي مش تطلع المخالفات والعقوبات وهي اللي مش تعلن على توفير الزاد البشري للفرق الأمنية والتجهيزات معناها الحديثة للمراقبة الآلية على الطرقات. هذم الكل هم ما يجي يعملهم إلا معناها شخص أو هيئة تكون مختصة في السلامة المرورية
0: وتجمع جميع الأطراف. نعم يعطيك الصحة يا سيدي.
1: بين الضفرين في سيد ولي الساقس أخذ قرار أنه الملف السلامة المرورية أحيل إلى معتمد مركز الولاية السيدة ريحان حمدي.
0: نعم.
1: وإن شاء الله إن شاء الله يكون معناها بدرت خير الإجراء هذايا والحق معناها
0: إن شاء الله.
1: قمنا بعديد النشاطات الأسبوع الماضي
0: صحيح نختموا بالنشاط متاعكم
1: شراكة مع الكشافة تحديدا فوج الحدائق بذكرى معناها يحتفي بالذكرى 20 لتأسيسه ونهار السبت كانت الانطلاق الاحتفالات كانت على يومين. نهار السبت كان الانطلاق أمام دائرة البستان بحضور السيد معتمد المدينة والسيدة معتمدة مركز الولاية اللي هي مسؤولة على الملف السلامة المرورية وبحضور بطبيعة عديد معناها الكشفيين في مختلف الرتب بتاعهم وبطبيعة الحال مصلحة المرور كانت حاضرة وقمنا بتحية العلم ثم قراءة فاتحة الكتاب على روح الفقير.
0: بسرعة شوية سي لطفي بسرعة شوية يفضلك مازال عندي مكالمات. نعم نعم أي
1: باعتبار
0: الله يرحمه
1: صادف أربعينيات وفاته.
0: نعم.
1: ثم عملنا حملة تحسيسية ميدانية في المسترق الديري مجيد أبو ليلة طريق تونس.
0: نعم.
1: وتلتها عودة إلى مدرسة أحمد السليلي اللي هي المفترق هدايا.
0: يعطيكم الصحة.
1: قمنا بمعناها حلقة تكوينية للصغيرات الأطفال من الأشبال والزهرات
0: وإن شاء الله تكون وصلت المعلومة. نعم.
1: ونهار لحد كانت المحطة على مستوى محطة استخلاص طريق السيارة ألف واحد بالتعاون مع الفرقة فرقة الحرس حرس المرور ليرجع لها مرجع نظر والحق معناها نشاطات المجتمع المدني راه
0: يعطيكم الصحة
1: ما تيقفش. لكن هنا راهو نداء انه باش نلقاو حلول راهو نجمو نحكيو على جزئيات عديدة واسباب عديدة اما راهو المسؤول الاولاني هو السلطة على المستوى المركزي ونعاود انه راهو المستوى المركزي يلزمهم ياخذوا مسؤولياتهم
0: ويلزمهم
1: يقوموا باصلاحات
0: جذرية. نعم.
1: ومنها وبدرجة اولى بعث الروح في الامر الحكومي صادر
0: 2017 نعم
1: ببعث لجنة عليا للسلامة المرورية مرتبطة برئاسة الحكومة.
0: يعطيك صحة يا سلطفي, شكرا ليك, يعيشك, تحية ليك وإلى اللقاء. بسلامة سلطفي, بسلامة, إلى اللقاء. خلنا ناخذ مكالمات أخرى, مازالوا ثلاثة مكالمات نحاول ناخذكم بسرعة. ألو, عسلامة.
2: السلام.
0: مرحبا, شكون معنا؟
2: اهلا وسهلا, سمعت تحياتي ليك ولكل مستمعي الصغار.
0: يعيشك, شكرا ليك. الاسم الكريم
2: احمد غربي, انا معك.
0: مرحبا, تفضل تفضل. صحيح. احمد,
2: شكرا. يعيشك, صحة.
0: تفضل.
2: يعطيكم الصحة على الاقتراح.
0: استاذ احمد, بسرعة شوية باش ناخذ زوج مكالمات الاخرين, لهذا دقيقتين دقيقتين, تفضلوا. ايوه,
2: يعطيكم الصحة على اختيار الموضوع. ما شاء الله, تقريبا حكيوا في برشا في برشا نقاط. تهيئة الطرقات حاجة مهمة على الاخر, لانه معناها هي سبب من اهم الاسباب الحقيقة اللي قاعدين يعانيوا منها المواطنين, واهم حاجة لسلامة الناس تغيير القوانين, مش تغيير القوانين.
0: أيه.
2: وإنما نعمل قوانين قاسية وقاسية جدا.
0: نعم.
2: كما الدول البرة راهو معناها بالحق وقتلي نعمل عقوبات.
0: أيه.
2: خطايا كبيرة ياسر.
0: أيه.
2: وإلا نعمل عقوبات قاسية على الأخر, راهو نتصور فما معناها وقتلي يكون الجانب الردي قاسي جدا.
0: نعم.
2: يكون الرضوخ معناها كما نقولوا إفكاس. خاطر الدول البرة في العالم أنا حتى العربية وقت تعمل قوانين تعمل خطايا كبيرة ياسر.
0: نعم.
2: تعمل
0: نعم.
2: حتى فكان رخص السياقة, تعمل
0: أي. أي الحبس,
2: تعمل الترحيل أصلا حتى نعم. للأجانب. دونك متشددين في النقطة هذه, لأنه أهمية الأرواح تاع الناس ما يلعبوش بها.
0: صحيح.
2: دونك احنا في تونس اختي ب 70 دينار, اختي ب 100 دينار, اختي ب 200 دينار, وحتى كان لا قدر الله معناها لطف على الناس الكل اللي يسمعوا فينا, وحالات وفاة كبيرة ياسر, واحنا
0: نعم.
2: معناها الحقيقة مع الأسف من الأوائل في اللي ذاك
0: للأسف الشديد. نعم نعم,
2: مع الأسف الشديد. دونك تي حتى كان توفى ما 21 يوم وتحفظ وتخرج على روحك ولا سيروح تتكفل بكل شيء.
0: معناها لو يعطيك الصحة
2: في حد ذاته.
0: نعم.
2: يستسهلوها, فهمت؟ معناها يقول لك تي 21 يوم
0: وبعدك
2: تخرج على روحك كل
0: نعم. نعم, واضح واضح واضح يا استاذ احمد, يعطيك صحة, المعذرة منك, ننتظر المكالمة باش نتعسف عليكم شوية مرة أخرى, إن شاء الله تعاود تدخل معايا. شكرا ليك بالحق, معناها هذا هو تقريبا لخص كل ما يمكن يزمو يتقال. ناخذ مكالمة أخرى. ألو, عسلامة.
3: صباح النور.
0: مرحبا, شكون معنا؟
3: مدام سماح محمد.
0: مرحبا مرحبا أخوي محمد, تفضل سيدي.
3: مدام سماح, ربي يبارك فيكم في البرنامج. بخلاصة اللي قالوه المدخلين كله في هذاك هو الصحيح, وبالأخص في لطفي غربان ربي يبارك فيه, كل
0: نعم.
3: مرة نتنطوا في برنامج على الطرقات
0: نعم.
3: واحد يرتاح
0: نعم.
3: حتى كي يحكي معناه بريمو يعطي نظرية استشرافية قدام سمحة
0: نعم.
3: إن شاء الله يكون التنفيذ. وسي أحمد غربان دول المدخل عنده وزيدها في صميم الموضوع ده. أنا مش لخص كلمة واحدة نقولها.
0: تفضل تفضل.
3: أنا نطلب حويجة برك
0: نعم.
3: من الناس المسؤولين والناس اللي شادين الكراهب الإدارية يسوقوا في البلاد ويصوب في سامحني في الكلمة في حفرة ويصوب في ركزة أو في بلاصة ما تشوفهاش في الليل. هذا كله نقلم بالله دعمنا ونزية دعمنا ونزية. الشهر هذه الصيف مشغول للراحة
0: نعم.
3: والراحه نتاعهم احنا في القطاع الخاص كي ناخذ الجمعه والعشر ايام يعني تم خدينا راحه ما شاء الله. هم اللي نعرفوه في الادارات العموميه وفي الخاصه وفي العامه اللي يضرب الشهر ويزيد وكذا, وهي فرصه باش الوقت هذا الصيف وقت العمل الناس تعمل مرمتها تو. احنا قرينا في المدرسه على قصه النمل والصرصار. النمله تخدم في الصيف. اخرجوا تو في الصيف وشوفوا الدنيا وشوفوا العباد. راهو الاسطول نتاعنا بدانا 2.5 مليون تو في
0: دول.
3: لو كان نضربوها في 65 دينار في نيات شوف الرقم. مش يصلح كيسات, مش يعمل دي بلاتفورم, يعني حاجه ما تطولش عليك.
0: خليك
3: بلاصتي الغيري.
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه وشكرا ليك, ننتظركم تكلموني مره اخرى. شكرا ليكم, الموضوع طويل برشا والحديث يطول على توسكي ارواح, خاطر نحكيوا على ارواح. اخر مكالمه. الو, عسلامه.
4: السلام ورحمة الله. صباح النور.
0: صباح الخير, مرحبا, شكون معنا؟
4: ركزت على الايام اختي سماح.
0: يا عيسى
4: فريد, ربي يبارك فيك.
0: مرحبا يا سي فريد, نختم معك اللقاء ومرحبا بيك, وصار لك برشا ما دخلتش معايا سي فريد.
4: ربي يكرمك. الله
0: يا عيسى, تفضل سي فريد. هاي في دقيقتين.
4: والله احنا تو نتكلموا على السلامه المريه. السلامه المريه راهي من جميع النواحي, عندك الطرقات بالفعل ولو الليدريين نحيل من السيارة الليدرية اللي في وسط الويكاند وفي وسط العطلة ويمشوا على سيارتهم الخاصة يشوفوا الطريق كيفاش مكسر ويحسوا بمصروف السيارة بتاعهم هما.
0: نعم.
4: مادام على سيارات ليدرات رامي يحسوا بحادثين ويسموا بحادثين. ثاني حالة. حالة ثانية عندك الحاويات اللي موجودين في الطريق على وسط الطرقات نتاعنا احنا الحاويات موجودين في وسط الكياس.
0: في وسط الكياس. والله في وسط الكيس بالله يا سي فريد بالله يا سي فريد معاك كلمة في الموضوع هذا يفضلكم راهو يفضلكم كل البلديات كل الدوائر اللي تسمعوا فينا راهو مش معقول الحاوية في وسط الكيس راهو ألف مرة عملناها الملاحظة هذية معناها الكيس هو معند ربي مكسر ومدقدق وضيق وصغير وفي جميع الحوادث وجميع الكوارث وتكملوا تخرجوا البوبيل في وسط الكيس يقول لك فيش مش يمشيوا العباد بالحق راهو فما أماكن مخصصة نورمالمون تقرا ولا حسابها هذيك الدخل هكا الصغيرة اللي يتحط فيها الحاوية تفضل سي فريد ايوه
4: ربي يبارك فيك هي خلاف الحاوية اللي موجودة في الكيس الروائح اللي فيها يعني صغير ولا رجل كبير يهرب من الريحة اللي فيها هي ترسل اللي مشي توقف الكيس خاطر التريتوار مستغلين بعض السيارات
0: نعم
4: فهمني.
0: ريت موضوع يجيب موضوع ريت نحكيه على التريتوار وعلى سيب التريتوار وعلى الحاويات وعلى المواضيع هذه الكل تفضل سي فريد ايوه
4: ربي يحفظك هاي الشخص الغالية أخذت المكلمة أنت توك
0: لا لا أنا رجعت لك الكلمة ما هو أنت تثير فيها وأنا ما نحبش نتكلم ونقول كلمة ونعطيك أنت تفضل سي فريد أيوة
4: ربي يحفظك سامحني أختي
0: يعيشك
4: احنا عندنا تو كما قلنا على الحاويات اللي الروائح نتاعها روائح كريهة تجي البلدية تنصب لك الحاوية تقعدك بالعميد ثلاث سنين وما تهزش ومش حاوية برك تقام صدقني
0: لا لا عاد سي فريد خلينا نختموا بالطرقات عاد نحكيو على الطرقات أيوة
4: الطرقات مش بالبعض وراهم
0: أي تفضل سي فريد
4: أي كان تاجر ولا أي كان مسؤول يستغلك في التريتوار والتريتوار مترجل وزيد الحاوية في وسط الكياس يعني المواطن وين مش يمشي لك مش يمشي في وسط الكياس صغير ولا كبير خاف عليه من الحوادث هذه ما تصيرش حوادث في وسطها
0: نعم نعم
4: وين المسؤول مش فهمني نحيلي أنت كما قلت لك أختي الغالية عندك السيارات الإداريين اللي قاعدة تحوس على حساب الشعب فهمني وفي وسط الكياس لو السيارة هي عوقت هي كسرت مش مشكلة لو جات نحى السيارة ويمشي على الكرابت هو الخاصة راهو كان يعرف قيمة الكياس كي يبدا مكسر ويعرف قيمة مصروف التصليح السيارة نتاعه هو
0: واضح
4: مش قاعد يصرف من جيبه راهو يحس
0: واضح
4: وكيما قال سي غطفي سيبوا البيروات وخرجوا شوفوا الشعب كيفاش عايش
0: واضح يا سي فريد يعطيك صحة شكرا ليك يعطيك صحة شكرا يعطيكم صحة ناس كل شكرا ليكم تحية كل زملاء وبقاو معانا ما تغيروش الموجة بعد شوية شانتي مع فاطمة وسوار وكامل الفريق على موجات إذاعة صفاقس تحية وحيد كان معكم في ستاندار وفي التنسيق العام الحسا طارق على الكونسوليت بعد فيصل سماح رنان نقولكم بسلامة وفي الأمان

عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي إشكالية
2: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي بتوقف غادي عليه ليه شما
3: هذا المقترح نتاعي
2: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
4: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
2: واش معقول
5: احنا وين نمشيو معناها
6: في خدمتكم
0: في خدمتكم

إذاعة صفاقس الأخبار. صباح الخير. تدخل الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بداية اليوم في تغيير لتنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق بالمحطة البحرية، وذلك بسبب اشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس وضمان حسن ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة والحد من الاكتظاظ وتوفير السلام والأمن للمسافرين والعربات. تضاعفت قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية 6 مرات وارتفعت من 217 مليون دينار في سنة 2019 إلى 1375 مليون دينار سنة 2025، وبلغت نسبة التونسيين الذين يقومون بعمليات شراء عبر الانترنت 8.7% وفق رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار بمنظمة كونكت وهبي الورتاني. استنفت اليوم امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا وتتواصل إلى الأربعاء القادم على أن يتم الإعلان عن نتائج يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه رد على استهداف الصناعات البتروكيميائية في ما هشر بضرب صناعات مشابهة لها في حيفا، كما أسقط عدة مسيرات للعدو الصهيوني

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. الشانتي.
2: الشانتي. الشانتي. الشانتي.
3: العشرة واربع دقائق، نهاركم زين مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من الشانتي بتاريخ اليوم الاثنين 8 جوان 2026. أعداد وتقديم فاطمة مغني كيف العادة في اللقاء هذا، وفي الاستوديو المركزي تكون معكم سوار الشعري الإخراج والتقني لهذا اللقاء لفيصل المرزوقي ووفاء بن عياد السلامي في التنسيق العام لهذا اللقاء، والفريق المرافق للاستوديو الخارجي نتعرف عليه مع زميلتنا فاطمة مقني وين مش تكون موجودة اليوم وشو الموضوع الخاص بهذا العدد. صباح النور يا فاطمة.
4: صباح النور يا فاطمة.
3: مرحبا بيك فاطمة.
4: مرحبا بيك فاطمة.
3: به
5: فاطمة. صباح النور سوار. صباح النور.
3: مرحبا بيك. مرحبا.
5: أهلا وسهلا بيك. الميكروفون يكون on و off، أنا هكاو ديما ننسى الحكاية هذه، توا on on نعملو نخرجو نعملو بريمير دوزيام ونتوكلو على الله نبداو بعضنا مشوار برنامج الشانتي في حلقة متجددة اليوم 8 جوان 2026. تقريبا مازالوا ثلاثة حصص أخرى في هذا الموسم، إن شاء الله استوفينا وإن شاء الله كنا أوفياء لكل الملفات اللي قمنا بمتابعتها منذ بداية البرمجة الخريفية 2025. نعم. وصولا إلى اليوم. اليوم موجودين محناش بعد برشا على قلب البلاد، تقريبا على بعد 3 كيلومتر من قلب البلاد، احنا في عمادة مركز كعنيش من معتمدية ساقية الدير، وطبعا باش نتبعوا مجموعة من الملفات ذات البعد التنموي اليوم فيما يخص هذه العمادة، عمادة مركز كعنيش. برشا اكيد تعرف تشكيلتي جات على زنقة كعنيش وانت كنت في الخدمة برنامج الخدمة اكيد سوار. نعم. من بين الملفات ومن بين الصور باش نحاولوا ناخذوها اكيد معكم اليوم في المتابعة، تحية محمد البكيري، جوهر بوستة، محمد احمد رامي كريد، ورياض بن عبد العزيز شيدة، سي محمد الدريدي سيد النائب المحلي عن عمادة مركز كعنيش بحدايا لهنا، وموجودين ممكن في اولى صور فقط الناس اللي تستنى في اللايف ستريمينغ. تعرفوا اليوم الجزء الثاني من البكالوريا، بكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية، التشويش موجود وبالتالي ما نجمش نعملوا لايف، لكن الفيديوهات ان شاء الله ننزلوها من بعد، وفي متابعة صوت وصورة كما العادة لكل الملفات اللي نحاولوا نتناولها. مرحبا بك سي محمد، اهلا وسهلا.
6: السلام عليكم. وعليكم السلام، نشرف بكم والله، يرحم والديكم في الزيتونة. ويا اخويا نبداو على بركة الله وشوف عمد مركز كعنيش ستعاني.
5: عماد مركز كعنيش للناس اللي ما تعرفش، اعطينا بطاقة التعريف متاع العمادة. خلينا نقول
6: عماد مركز كعنيش فيها معنا حي، حي الهنا الحمد لله يا ربي، صلى ربي سهل، وعنا حي جورة، وعنا حي كعنيش. انا راني قبل اول ما تشديت الخدمة معنا وليت نايب نمشي للبلدية، مشي جي جي، قلت لهم يا اخوي اعطوني يا اخوي لنهج كذا، اعطيني سيمين لنهج كذا، يا اخوي ما عملوا لي حتى شيء، عملي لي وحيد بعدك في اللخ مشيت ستو هامي، عمل لي حي كعنيش كامل، حي كعنيش كيفاش يبدا الحدود نتاعو، من الكعنيش البشه من زنقة ورود للحسين بورقيبه نهبط.
5: تقريبا مساحه قداش؟
6: 120 هكتار، 120 هكتار و105 هكتارات بني، 3500 نسكن و17000 ساكن. معناها شوف هذا مدخل معتمدية ساقية الدير، راي مدخل راي تبع 3 كيلومتر على صفاقس، برتي هذه 3 كيلومتر على صفاقس، رانا قعدوش كيما هكا، عبارة هذا عبارة عبارة معتمدية ساقية الدير، ترحب بكم ونطرح هيك هي، فماشي انا عمري لريت، انا عم سافرت ومشيت وريت، عمري لريت مدخل معتمدية كيما هكا، ما سمعتش انا عمري لا سمعت عبارة مدخل ترحب بكم معتمدية ساقية الدير هكا، هذه 3 كيلومتر على صفاقس. وتشوف واحد نداو نتشاف
5: لحظة باش نعطيك لحظة، خاطر انت باش تحكي جوست اللايف، نعطي كمل اللي يقدم ونعطيكم.
6: فهمت يا خويا، احنا هو نحب نارو نحن نكشفوا الحقائق، مش معقول رحنا من عهد الاستقلال التو، راني انا من نهار شديد وانا نجري ونجري على حي كانش، الحمد لله ربي عملت الخرائط نتاعو وعملت كل شيء وربي سهل ان شاء الله.

0: وتو نوريك الخرائط نتاعو وكل شيء. ربي سهل. انا راني عملت المستحيل، عملت المستحيل. لا لا لا
1: لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه شوف شوف شوف لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه خويا لحظه خويا رانا هوني لحظه ما يهمنيش فيه. انا دوا نحكي لحظه لحظه لحظه انا نحكي ما احنا معكم مباشر، احنا عندنا مباشر
2: درام ولا قداش عندنا تو لا ما بشوف الثاني ومشاو وداخلين امورهم لحوم كلها ترقلت، لحوم كلها ترقلت، الكل كل كل كل لحوم كل ترقلت. هنا اللي راه جايينكم ومش نعملوا لكم، مش نعملوا لكم، والعباد تسقف والعباد تبندر وعملنا لهم الكل، الكل عملنا لهم الكل. سبع شهور تو
1: احكي مع بعضكم مش
3: بالي. نتمنى نتمنى من ربي سيد الرئيس يجي لهنا، رئيس الجمهوريه اخذنا يا سيد جمهوري. جينا الحفارة، جينا الحفارة، ارزبل ارى الهويش حسد وهنا سكرجية وبركاجات وزبل مطيشة ما تخلص فاقس. سيد الرئيس يرحم والديك جينا الفاقس، شوفنا المنطقة، شوفنا الحفارة، رانا عايش تعبين، رانا تعبين. البلدية البلدية
1: لحظة لحظة لحظة بربي لحظة لحظة نتضمو لحظة لحظة لحظة.
4: سيد نايب على البالي بيك انت بارك الله فيك، قاعد تسعى ادخل معنا مدام فاطمة لداخل وشوف الزلق، شوف الزلق وشوف الحفر.
1: مش نشوفوا مش نشوفوا عاش خويا
4: قسم بالله العلي العظيم. الجمعه الفاتت المدام نتاعي تحكي لي لحنش طلع ماساس، اقسم بالله. ها فيصل المرزوقي يسكن بحضانا هوني، ها فيصل المرزوقي فصوره بالصوره والصوت بجنبي انا وبرا طول. كيفاش
3: يا مدام؟ يا مدام راهو البقعه هذه ما ضروره ياسر فهمت، والسيد هذا اللي مجي هذه تو عنده 10 سنين يمني فينا باش يعمل لها مجي فهمت. فكبني مسكر هيك ملك الحاكم، هذيك ملك الحاكم. قالوا مش عملوا مركز نتاع شرطه، فما المركز نتاع شرطه فما حد شيء وما نجموش ندخل لديارنا. وزيد هذه
1: علاش ما نحضرموش بعضنا؟ علاش ما نحضرموش بعضنا؟ يحترموا بعضنا، يكمل يحكي هو بعد يعطيكم.
3: يبنيولنا السيسان يعملوا الكلوتير نتاعهم
1: لحظه عاش خويا راهو هكا نشوف اسمه بعضنا رانا مباشر. عاش خويا رانا مباشر، عاش خويا قلبكم معبيه ما حتى احنا مباشر خويا راه مباشر. عايشكم نظموا شويه، نظموا شويه.
3: احنا ما نحبوا حد شيء مدام فاطمه، نحبوا الكلوتير ويعملوا لنا الكياس الزنقه ديجا الزنقه نلقاهم طينا، يعملوا لنا الكراهب هنا قدام الزنقه بعد منه بنفس ساعه باش يدخل. فما هذه كذبان هذه زيدا مشكله زيدا سكر الزنقه فهمت.
1: ما غير اسامي عش
3: شويه لا ما مش بلا اسامي ما غير
4: عش بدي شوف لا شوف انا هاك شفت داري
1: عش خويا عش خويا كيما سمعنيك نسمع غيرك من فضلك.
4: مش اسمعني عايشك، شوف داري ليتا شوف داري هذيك البركول صدقني لحناش قيدو في داري انا، خلي هذوما معناها سمع بعيد شويه وشوف لحناش قيدو، والله لحناش قيدو في داري الله غالب ما صورتوش برا ولا نجيب لك بربروف.
1: مش مشكله راهو احنا صوتكم يوصل في الراديو، رانا في الاخر ما حناش تلفزه رانا راديو.
4: انا لحناش لقيته في البركول داري خلي هذوما معناها فهمت. انا بالعكس ماذا بيا تنظاف البلاصه الكل الحال للناس كل معناها ما نحكيش كان على روحي انا فهمت. دونك شنو اخر الزنقه صدقني تو هذه تكيست مرتين، هذيك تكيست مرتين ولا زنقتنا الوحيده في تو في تو في تو ما لينا حتى شيء
5: 90 ناس
4: احنا زنق. لا مشكلتنا احنا زنقتنا مش كبيره راهو صغيره مش كبيره مع ما تطلب.
1: اي ما هو ايش نقول لك راهو انت كي تحكي ما تطلب ولا ما تطلبش راهو بين المواطن شي حب وبين المسؤول يقول لك انا يا خويا مشروع متكامل مش باش نجيب بالنقطه بالنقطه ونشد نعبرها نعبدها فهمت. لحظه لحظه لحظه لحظه
4: اسمعني يجي مسؤول مسؤولين ويسكن هوني يسكن هوني يسكن مثالش يا اخوي يجيب مسؤول مسؤولين ويسكن. هذا السيد اللي تكلم هذا يسكن يسكن هوني يا اخوي يرحم به يقعد هوني في الزنقه في الحومه يا ولدي شيء يمرض خذلنا موتنا موتنا موتنا تعرف موتنا موتنا. يجي مسؤول يجي مسؤول يجي مسؤول يا اخوي يسكن هوني وضح لي كان نحب
6: مطلبين شيء مدام احنا مطلبين شيء هكي داري شوف كيف النساء النساء واقفين
1: اماني عايشكم شوف عايشكم عايشكم نتنظموا يعيشكم.
6: شوف اختي احنا مضربين ياسر انا هكي داري مقابلتك اوكي راهو احناش داخلين راهو الفيران شيء مابد يا اخويا احنا ما طالبين شيء طالبين يعملوا لنا سياج يسكروا علينا وفتح حكايه يرحم بيك ويرحم والديكم وهكذا اللي طالبين منكم
3: احنا
6: تعملوا
3: مزيه يرحم والديكم يجيبونا سيد الرئيس يجينا لهنا يا سيد الرئيس يرحم والديك يجينا المنطقة متاك عنيش ورانا حشيك بالهوايش وبالزبل وبالبركاجات ماش عايشين ورانا باش نسيبوا البلاد نهرب أرواحنا
1: واضح بيه شكو مشكلة تفضل
7: من الوسواسة حتى الوسواسة ما نقول ايش حل نباتوا في الليل معناتها الاصباح ما نرقدوش لا احنا رصا
8: الاحزام
7: الاحزام والدنيا والفيران معناتها شيء ما كان عايشين في دغل افريقيا
1: واضح جدا
7: كان في دغل افريقيا ماناش في تونس عايشين
4: حالة من تيلا احنا الوشوشة تلموه بالكبرة بتاعها مع سيد مرمال بلاصة كيماكا مش خرج وشوشة خشينا والله متيلة داخلة اقسم بالله وشوشة داخلة متيلة بيت نوم يجيست مقابلة للبقعة هذه بالضبط
1: ان شاء الله ربي يبدل الاحوال بخير واضح واضح بيه محمد
2: سامحني ماذا بين الفعل توما احنا عباد كل تجمع وتحكي وكل شيء نحبوا الفعل
1: لا يا صديقي لا لا لا لا لحظة لحظة لحظة لحظة
2: كلام سهل
1: تسمع
2: كلام نحكي
1: خليني نتكلم ولا لا لا لا ما تفهمنيش ايش نقول لك
2: الكلام سهل ونحكي
1: انا ما نجمش نحكي معك كيما هكايا انا ما نجمش نحكي معك كيما لحظه خويا لحظه احنا راديو انت تفهمني بعدك وتفهمني شو
2: انا فاهم في
1: صحيح شو شو شو احنا راديو وصلوا صوتك خويا نوصلوا صوتك باش يدشب المسؤول يفهم الوضعيه بالذات اكثر منه مانيش باش نجم نغير لك انا الواقع نحاول بعضنا الواقع واضح عشوائي بيه محمد ايش بعضنا ايش لا لا لا مانيش في حوار هنا ايش معايا ايش معايا لا لا مريقل لا لا لا يا خي وصل صوت عشوائي سي عشوائي وصل اخر حاجه
4: اللي حار الكلاب الكلاب الكلاب الكلاب راهي كاتاستروف بالحق حاجه كاتاستروف صدقني ولدي ما عادش نجم نخرجوا الكلاب كاتاستروف صدقني
9: الاناره ماهيش موجوده
1: يا خويا يا خويا اسمعني اسمعني سي خلي الوقت يتعدى عاش خويا
4: برك وليه وليه
1: وصلت وصلت وصلت
9: رجلونا الاناره يرحم بوك الاناره رانا في ظلمه في الليل والوشوشه وشوشه حاله راي وكلتنا الوشوشه
1: واضح
9: يرحم بيك
1: سيد حكينا وخذينا دورنا عاش خويا
6: تلزا نحب واجي يصور الخمجن ويقولك غاديك الساشيات والزبل مدخل
1: صورنا وقاعدين ناخذ في تصور خويا مريكا
4: بالله يا مدام شو هذوما الناس هنا عايشه بعليك تو نتزامو تر هذه كانت هنا كانت معنا مسجله بسيسي هذه عندها 20 سنه و 30 سنه هكاك انا وقت جيت قعدت نتعارك مع المسؤولين الكل الحمد لله ربي جابر باش نحيي سيسي
1: هذه انا نذكر خلينا نعاود نعطي شويه لحظه لحظه خلاتي استوريك صغيره للناس اللي تسمع فينا السيس هذا وقتاش وقع هدين وازالته لا اي وقت اللي صارت وقت اللي لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه, لحظة يعيشكم لحظه لحظه سوار وكيد كل المستمعين هدية تهج عامة اللي وقع طاح السيس متاع لسي الرقيب عامتها بالذات لهنا الناس اللي كل وصلت الصور متاع السيس هدية اللي وقتها قالوا راهو ينجم أتو ماما لقد لا تصير ضحايا فالسلطة تجاوبت معنا وقتها في إذاعة صفاقس وقابوا بإزالته لكن للأسف هانا شوفوا في الصورة أكيد باش تشوفوها الصورة بعد شوفوا الآن النقطة هدية اللي أصبحت على الكيس نقطة سوداء بالأساس فيها التراكم بتاع النفايات فيها البلايس اللي فيها الفيران كما يقولوا كل المتابعين وكل المواطنين لهنا وطبعا بؤرة فساد كبيرة برشا ونقطة سوداء للأسف على بعد 3 كيلومتر من وسط المدينة لكن الناس كل عندها حق ما انت قلبها مليان وقلبها معبي تحب توصل الصوت شكرا لهم أكيد على الثقة في البرنامج ومنحاولوا مع سيد النائب المحلي نوصلوا كل الأصوات حتى اللي ما يجمش يوصل صوته لكيد هو نائب على هذه المنطقة ومش نحاوله معه هو ناخده كل الأصوات هدية ونوصله كل الأماكن محمد قولي خويا
4: ما ربيش عمل هذه ما كنتش أنا بل ما كنتش نعرف أنا أنا 50 سنة كنت نسكن هنا ما كنتش نعرف نتش نسكن هنا ما كان كيس هي الضيق هنا
1: أيوة.
4: في السير بعد أنا تصدمت دخلت لهنا نلقى 20 عائلة تسكن هنا أو السيس كان هنا السيس
1: لحظة لحظة أقرب الميكرو خاطر أنا ما نسمع
4: السيس كان هنا
1: أيوة.
4: أنا تصور أنت فما ناس نجم تدخل هنا تسكن فماشي ناس تدخل مستحيل أنا واكتشفت الناس تسكن هنا مخي يقف فرج الناس وين تسكن
1: يا ابو حمد راهو الناس ما تسمعكش انت كي تبعد عليا الميكرو ما يجمش ياخذ صوتك خويا
4: الناس كانت هنا كانت السيس هنا ضيق الناس انا ما كنتش نحسب تسكن هنا الناس وبعديك وقت دخلت البقعه هذه دخلت على السقيه اكتشفت ان عائله تسكن هنا كانت زبله هنا يا ولدي احناش وعقارب شيء كبير تكلمنا تكلمنا تكلمنا ما وصلنا حد شيء والحمد لله يا ربي وصلت معناها باش تكسرنا كساس نحن ياس ياس وكل شيء
1: على خاطر كان يهدد حياة الناس،
0: كان يهدد حياة معناها المواطنين وكل شيء. وبارك زي السيد الوالي زا للقندرة يا ودي قرب سيد الوالي زينة الله يرحمه مشكور، أعطاه تعليمات قال لهم فورا هذه تتسيس وتنظف 8 شهور. السيد الوالي أعطاه تعليماته ما فهم شيء، ما فهم شيء. تصور معناها أنت سيد الوالي يعطي تعليماته فورا قال لهم أنت تنظف، وست يامي الله يرحم الجيت خلنا معايا نزل هذه كل شيء بارك الله فيه. ايش قال لهم؟ هذه ان شاء الله مش تكيس زاده في المشروع تاع جوهر تو يعطيك كمان يجي حي جوهر كيفاش شنو يلزم معناها نبعدوا به.
1: يا محمد راه صوت بركه مش مشكله، اعطيني بركه
0: باش تنحل كيس هكا باش يولي 6 متر باش تدخل تتكيس. ما عملنا شيء، اه البلديه ما عملتنا شيء، وقال لها معناها باش ناخذوا المسافه معناها ما هو يسيس يجمع يبعد السيد اللي شراها، احنا ربي عينه اللي شراها ربي عينه، اما الناس كل كلموها المسؤولين الكل ما جاش نظفها.
1: واضح واضح واضح جدا،
0: عباره السائل معناها مولا الشركه هذه اقوى من الدوله.
1: واضح جدا. عايش خويا عايش خويا عايشكم راه، واسمعني مواضيع الكل باش تاخذوها انتم مواطنين وصلتوا صوتكم. خلي نايب المحلي عايش خويا وقت اللي ثم حاجه جديده نتكلموا. سي تهيم العبدولي وكاله تهذيب الاحياء الشعبيه كنا موجودين في المنطقه هذه تقريبا، لكن للاسف الملفات تقعد هي نفسها وللاسف الملفات تتراكم اكثر واكثر. عندهم حق اكيد المواطنين انهم يوصلوا صوتهم بما انه ما شافوش تغيير في المنطقه وما يشوفوش تغيير على على ارض الواقع بالاساس بالنسبه لهم. اعطينا فكره حول مختلف المشاريع الموجوده بالنسبه لتهذيب الاحياء بالنسبه لعماده مركز كانيش.
8: شكرا لك فاطمه، اولا مرحبا بك في العماده كانيش، وخاصه ما انت لي ديما انا مش اول حي ديما تركيزك على المشكله دي، لانه بالحق ما انت بشكل اجتماعي مشاكل عمرانيه في بعض الاحياء في صفاقس، وكما كانوا يحكيوا المواطنين رو انا معاهم في الاشكاليات اللي نعانيو منها، لكن مش هذا مش معناتها غياب الدوله، راهو العكس تمام. هي الدوله وعلى فيما يخصني فيما يخص تهذيب الاحياء الشعبيه معناتها وضعت اعتمادات مهمه جدا للاحياء الشعبيه في صفاقس، تقريبا ما يقارب 70 مليار للاحياء السكنيه المحيطه بمشروع تباروره، اهمها معناتها المنطقه اللي احنا فيها، وهذا مش بارازار معناتها في الاشكاليات العمرانيه المتواجده فيها. الخيان كانوا يحكيوا على بعض غياب الإنارة، تردي الطرقات، تردي الشبكات، وهذا هو المشروع متاعنا. عملنا معهم استشارة بحضور السلطة المحلية بحضور البلدية، عملنا معهم معناتها جلسات تشاركية من الأول، شخصنا إشكاليات الحي معهم، هم أضبطنا نوعية التدخل في الحي اللي باش تكون فيه إن شاء الله معناتها الشبكات تحت أرضية كل الحي يعاني من فيضانات، في إشكالية متاع فيضانات في المطر معناتها الزون المنطقة الوسطى هي معرضة معناتها الحي فيها هشاشة ضد الأمطار، وهذاك علاش عملنا شبكات تصريف مياه الأمطار باش يتم ربطها بالقناة اللي هما محظوظين بجنبهم القناة بورقيبة. فما زاد إشكالية التطهير، ثم بعض الأنهج فيها معناتها شبكات تطهير مهترئة قديمة جدا. الإشكال الفامو إشكال اللي هو اهتراء شبكة الماء الصالح للشراب أميون سيمو قديم معناتها الحي قديم منذ معناتها سنوات ديجا عملته
1: من أقدم الأحياء،
8: من أقدم الأحياء ورو ما يبعدش على 2 كيلومتر على
1: هو عنده تاريخ معناتها وقت بديت الحياة تخرج شوية شوية من قلب المدينة العتيقة، وخلينا نقولوا نحن تشرف على بقية المناطق المتاخمة.
8: بالضبط بالضبط، ونجو بعد للطرقات باش نعملوا شبكات. احنا اليوم نحكيوا على استدامه، ونحكيوا على استدامه المشاريع، ونحكيوا على ما عادش نحبوا احنا نعملوا طرقات ويجي بعدنا مستلزم يقص في الطريق يجدد في الريزوات ويزيد في احنا المره معناتها مشروع مندمج مشروع متكامل معناتها بقيمه بين معناتها حي المنطقه كامله وحي الحفاره وحي الجوهر زوج مع بعض 12 مليون دينار 12 مليار مع مشروع القنطره اظن معناتها نقله نوعيه كامله للمنطقه وربطها معناتها بالمشروع تبارورة وبالتأهيل المنطقة الصناعية على دفع التشغيل. احنا 12 مليار دو تم معناتها نشر طلب العروض، نحكيه بدينا معهم التشاركية منذ التشخيص للدراسات، عرضنا عليهم 3 مراحل متاع الدراسات، عدلنا مع بعضنا نوعية التدخل. احنا بالنسبة للتنوير العمومي تم نشر طلب العروض، وبالنسبة للطرقات هو تو في مرحلة التقييم معناتها تم فتح العروض تقريبا 15 يوم التالي، وحاليا في مرحلة تقييم العروض، نأمل إن شاء الله من الآخر إجوان في الأيامات القليلة القادمة إذا ما ثمش إشكالية في فرز العروض إن شاء الله يبدأ مقاول متاع شبكات، نبدأ بالشبكات تحت أرضية باش في الآخر نعمل طرقات معناتها المستدام. كيف كيف فيه معناتها المشروع إلى جانب معناتها الشبكات، فما التنوير العمومي، فما طرقات، وفما بعض بعض معناتها وضع لا فما مكونة متاع تحسين السكن احنا مش يتم اضافتها، هي مش مبرمجة في الحي، لكن كي عينا وضعية الحي تبين كونه ثم برشا مساكن معناتها مدعى للسقوط ومساكن معناتها حالات اجتماعية يطلب التدخل، فما طلب مش يصير معناتها من اللجنة الجهوية يتعدى للجنة القيادة ان شاء الله معناتها يتم الموافقة عليه، وثم بعض التائئة متاع بعض الاماكن نوعا ما ما فماش اماكن ترفيه، ما فماش اماكن وين يلعبوا صغيرات، ما فماش اماكن هيك حبينا بالبنايه هذه
1: حاولوا ان نصوروها ديجا سيتو هاميه
8: هذه يقع اعاده توظيفها لما لا معناتها دار شباب او معناتها فضاء ترفيه او نادي اطفال كما كان معناتها للصغيرات. فما في المشروع بعض لي بونكيت تجير فسح بعض مساحات صغيره، ما فماش عقار متواجد، مساحات صغيره باش على الاقل
1: إعادة توظيفها
8: وهكذا تكون ثم اندماجية في المشروع. الغاية منه عمرانية في ترابط مع الحي الحفارة، في ترابط مع القنطرة ومع إعادة تأهيل المنطقة الصناعية وتبرورها، يكون كما رأيتوا التجربة في حي بورقيبة إن شاء الله معناتها في القريب العاجل، مش يكون خير حتى من حي بورقيبة لأنه حي معناتها محدود بالجغرافيين ومحدود في الليميت نتاع بلدية صفاقس وبلدية سقيت الزيت، معناتها ان شاء الله نراو معناتها
1: حاجه خير ان شاء الله
8: نوعيه ان شاء الله.
1: باهي نمشيو لل
8: قالوا بكري
1: عاش خويا لحظه
8: شوف والله كيما قال وانا راهو في تفاعل مع الخيين، في تفاعل مع الخيين تو احنا انا فيش يعجبني برنامج
1: شوف. يا محمد راهو مباشر هذايا، راهو مباشر صوتكم الكل ما توصلش. لحظه مدام سيتو هاني مازال يقدم يعيشكم نتعلموا نسمعوا بعضنا، واحد يتكلم والناس كل تسمع، راهو قاعد يعطيكم في معلومات مهمه جدا.
10: معلومات
1: اسمعها راش خويا اسمعها لحظه انت سمعتي انا ما سمعتيش، المواطن المستمع يسمع فيكم مباشر ما سمعتيش.
8: شوف هو الانتريسون من البرنامج هو معناتها مباشر ومع المواطنين، مواطن للمسؤول. انا بمجرد جاتني الدعوه جيت حاضر مسؤول، حبيت معناتها مبين المشروع ومبين قيمه المشروع ومبين حتى الاجال لما تعطيتكم في الايامات القليله مش نحكيوا على واحد، وراو هذا الدراسات تاع 2025 ما ثماش حتى تعطيل لا في الدراسه ولا في الانجاز، معناتها تبرمج في 25 دراسات وفي 26 الانجاز، اظن احنا محترمين الاجال. وثم في تفاعل مباشر مع المواطن اللي حدوه هما مش احنا، راهو
1: تشاركيه في تشاركيه
8: مشروع برنامج بالتشاركيه، احنا حددنا معاهم الاشكاليات حاطين على ذمتهم زوز مكاتب دراسات، مكاتب دراسات عمرانيه وفنيه ومكاتب دراسات بيئيه واجتماعيه لي معناتها لأنه هو مشروع عمراني متكامل، والمسؤول احنا هنا مباشر. كانوا يحكيوا على قطعة الأرض وضمن إشكاليات قطعة الأرض هي راي ملك خاص، هي على ملك خاص فقط، وثم الفضلات باش نحملوا المسؤولية الناس كل، راهو ما تحملهاش البلدية وحدها أو دولة وحدها، راي النظافة مسؤولية جماعية، هذا معناتها ملك خاص، وملك خاص عملوه كان فيه سور تشكيوا منه طاح السور، رجعت العباد ولا تصب فيه في الفضلات، معناتها منظومة النظافة اولا راي عمل يومي، اولا راي عمل يوم، ثم اول من يقفوا له هوني اللي يصب في الفضلات هما المواطنين.
10: انا
8: فعلا معناتها هما راي النظافه مسؤوليه جماعيه، ما تنجمش تحملها تو انت تقول لي البلديه ولا البلديه عندها توظيف مش جي تعمل في اطار حملات، وقامت بها البلديه الحملات ونظفتها المكان هذه، السيد معتمد زاد مشكور مع المجالس المحليه وعملوا فيها برشا دخولات، لكن نفس الشيء تصير حمله مناسبتية بعدها بمدة كيما نراو تعاود ترجع وهكاك ما عملنا حتى شيء. النظافة إذا ما ثماش مسؤولية جماعية من المواطن ومن الإدارة وبشكل يوم راهو مسألة النظافة ما عملنا حتى شيء.
1: يا محمد غير
11: متعيط. بالنسبة للطريق المهدية والسلطنية وهذه زنقة كعنيش، رانا ما عندناش بلدية، عندنا دائرة نتاع سيدي منصور، هيك علاش مشكلتنا قعدنا ديما ما ثماش تكون لاهي لهنا. عندي اقتراح، شفتوا هذا نادي كعنيش هذا اختي شفتي شفتوا هذا
1: بعد شويه خليه يتعدي.
11: شفتوا هذا نادي كعنيش، هذا مقترح ينجم يصير بلديه ويحكي باسم المنطقه نتاع السلطنيه مركز كعنيش او كحاضر لهنا، ينجم يصير بلديه نوليو عندنا ميزانيه، عندنا شكون يحكي باسمنا، نجم نعملوا برامج خاطر لهنا. شفت الفوضى هذه اللي صايره في مركز كعنيش والسلطنيه، ما عندناش بلديه وما عندناش ميزانيه، فهمتي؟ ما عندناش ميزانيه.
1: هاي لا تفضل. انا بالنسبه لي عايشه معناها في قلب انا في قلب المحنه نتاع مركز كعنيش، لاني داري جوست معناها مفتوحه طول على المساحه هذه، وراهو المصب الزبله ما نحكيلكش عليه، وصلخ تخلى الحنش لداري انا، معناها راهي حاله كارثيه في الجنين هذا. وفي كل مره يجيونا ويوعدونا مش نريقلو، اللي عرفنا شكون صاحب الارض واللي عرفنا شنو البرنامج نتاعها، راهي ما نحكيلكش على الحاره اللي فيها. ماذا بينا في اسرع الاوقات يتم تنظيفها ويتم تهيئتها، معناها اذا كان مش تتبنى باش معاش يعود يرجع. شوف بالنسبه للتصوير، رياض ديجا وصل صور عندكم، احنا راديو. لا دخلنا عطيني. لا محمد، لا مش مشيو لهنا. لا صور رياض عندكم، صور رياض صور، ايش نصور منها يا منين؟ من هنا مش ندخلوا. يعيش خويا يعيشك. رانا راديو، راهو رياض هو اللي صور عندكم. اي باش نصوروا. شوفوا انا باش نشوفوا.
0: هذه نادي كانيش.
1: باش ندخلوا من هنا ولا منين؟ باش ندخلوا
0: من هنا. بتشوف انت هذا ناس، راه ناس بنيات صغيرات وكذا من هنا، اختر على الناس. هذا سيد ولي كيف عطاه تعليمات، قال لهم يجي تنحى، وعطاه تعليمات باش هذه الارض تسيج تنظف. ما صار حتى شيء، راهو ما صار شيء. سيد ولي جاء عطاه تعليمات، فما شيء.
1: هذا النادي من وراء وندخلوا من قدام. هذا باش نحاولوا نصوروه الان، نادي اطفال كعنيش، لكن اليوم اصبح منطقه نقطه سوداء ومنسيه. محمد اجي معي، اجي معنا. هذه لنادي اطفال لكن اصبح منسي، سوار اكيد كما قلنا الصور والفيديوهات باش نحاولوا نهبطوها ان شاء الله بعد نهايه البرنامج. منطقه ما نعرفش شنو نجم نقولها. هذه بالنسبه لنا نقطه سوداء في قلب البلاد، نقطه سوداء في قلب البلاد، ولات كلها مهدمه من داخل بدون تعليق. بالحق بدون تعليق، منطقه منسيه. هذه كانت نادي اطفال،
0: نادي اطفال يودي كنا نلعب هنا وكذا، الحمد لله يا ربي لا نعرف مخدرات، نعرف حد شيء، كنا حياتنا هنا وتربينا هنا ولي نرجع.
1: علاش ترديت الوضعيه كيما هكا؟ علاش
0: انا يا ولدي والله من نهار تحبني وين نجي جاي عليهم يدي رحمه بيتي نقرق حد ما نصبر نوريك ناخذ فيك الدواء نتاع الحلوه ولا واحد سمع كلامي راهو يضحكوا عليا ورحمة بوي يضحكوا عليا.
1: هذه انتم على اساس انه يرجع نادي اطفال من جديد
0: يتنحم الاول؟ ماذا بينا نعملوا؟ راسلت نتاع الثقافه، راسلت، عملت كذا مراسلات للبلديه، المراسله الاولى والثانيه والثالثه، بعدك عملت مراسله الاولى والثانيه والثالثه، قسمت بالله وما عندي موافقين. هذه اعطيني حل، الا الوحيد شكون خرج معايا صبر. صبر
1: ما غير اسامي تفهمنا، ما جايز ديت
0: سيدي مصر صور معايا وعمل معايا المجهود باش كسرنا سيسو كذا، ما نجم ياخد تعليمات هو مش بيعمل حتى لوحده.
1: يعني هذي شو المشروع المقترح؟
0: احنا ماذا بينا نعملوها مكتبه؟ احنا ايش عندنا اربع مدارس في عماد مركز شانيش، عندي اربع مدارس وما عاد اعدادي، ما عندنا حتى شيء، عندنا لا ثقافه لا شيء شجره، على الاقل هذا الوحيد للصغيرات متنفس، مش يقول باش نعمل مركز شرطه، مش هو يحكم راهو.
1: يعني انتم بالنسبه لكم نادي اطفال او مكتبه عموميه ولا مكتبه رقميه؟
0: يرحم هذا على الاقل. احمد ملك كعنيش باش الناس الكل تجي هنا.
1: يعني انتم بحذيكم لهنا مدرسه اعداديه احمد ملك، اربع مدارس ابتدائيه،
0: فيها اربع مدارس ابتدائيه وما اعدادي. ما اعدادي هذه فما ربي. انا خلوني ومشي اسالوا اساتذه، بالله اسالوا اساتذه كيف امدا قالت لي اسم محمد، رانا انا نجي لهنا نص النهار مدرسه نخرج بنيات صغار من هنا حق نتاع ربي، مانيش انا. ثبتوا كلامي انا، خليه على سيره ونمشوا
1: له. خليها سيره، سوره اصدق من الصوت.
0: انا ما ريتش، انا هي الاستاذه ترى فيهم تجي لهنا وتخرج بنيات من هنا.
1: تخاف عليكم، وخاصه كما قلنا في شتاء الدنيا ظالمه، الدنيا ظالمه وصغيرات تعديهم من هنا
0: في الليل واللي وقت نتاع الشراء يهبطوا بعدك يسرقوا من هنا كل شيء.
10: واضح يا فندم. هذا اساس 2019، انا بنتي خرجت بعد 3 دقائق طاح اساس. والله بعد 3 دقائق جات بنتي في سبتمبر 2019 وهو طاح اساس هذايا ليومنا هذايا، راهو خطر. بعد 3 دقائق وهو طاح والله
1: يوم الناس هذا
10: الى يوم الناس هذا علي نهج زقت باش نهج
1: يا محمد عشخويا راهو بطوله وغيرها الناس الكل جات والناس الكل حضرت ونحاولوا نحضروا ونحاولوا نغيروا هذا هو الهدف
10: فاطمه بالله نهج احمد النمري ونشكل فيصل المرزوقي ونشكل فيصل المرزوقي امشي شوف الكارثه وبرا صورها
1: امشي نشوفوا امشي نشوفوا انا مش نشوف امشي نشوف خويا تفضل
12: حفاره راهي من اول الدنيا منسية باش نبدو
1: لا خويا الحفاره لحظه يا محمد يا محمد لحظه لحظه لحظه خويا خليني نقول لك حاجه لا باش تحكي لي انت انا باش نحكي لك الحفاره رانا جينا ثلاثه مرات وثلاثه مرات حكينا عليها بالكدا والوضعيه والمشاريع اللي فيها قبيله شويه ست وهمي لو كانك ركزت مع كلامه احكى على الحفاره وعلى المشاريع المرصوده بالنسبه لي
12: ست شهور سايه بتاع تحسين مسكن ودنيا تو قبل باش نوصلوا عام ولا عامين تو فهمت شيء
1: تو يصير تو يصير تو يصير تو في رؤيه بنصير هكا ولا بالنسبه للحفاره ست
10: وهمي هي بالنسبه للحفاره احنا تو فيها برنامج فيها 9 مليارات كامله الحفاره هاي هاي
13: وعندنا مع
10: بالنسبه لتحسين سكن ما عندوش عامين احنا بديناه من با في اكتوبر
1: وقت جيت معاك الشانتي
10: مشيت معانا ديجا والمعاينه عملناها وثم احنا اعتمادات وجاهزه وحاضر لكن وقت اللي جينا تتبين كون جماعه اخرين ما يشاركوش عاودنا حلينا المجال باش قبلنا مجموعه اخرى
1: باش ما نحلموا حد
10: هكا باش ما باش تستفاد منه الناس الكل
12: الكياس الرئيسي اه حتى الدودان ما ثمش حتى نبعثوا صغارنا الحانوت خاف عليه
1: الدودان راهو لازم اتيود سلامه مروريه ماهيش تبع
10: بالنسبه للدودان لجنه السلامه المروريه على مستوى جهه
13: وطريق مدير انا مشيت مدير لي شل الدجي مشيت كذا على دودة فدم فيها عملت المستحيل عملت مشيت للماضي مشيت للناس الكل هذه راه مش معقول مدرسة الامل نعملوا دودة راني مشيت للمدير الاقليم غادي ومشيت للدجي ومشيت للناس الكل
1: هانا نعاود الوجه الدعوة لجنة السلامة المرورية
10: طلب من السلطة المحلية تعرض على اللجنة الجهوية للسلامة المرورية في الولاية وان شاء الله معناتها
1: ان شاء الله يرى النور ان شاء الله يرى النور نمشيو القدام كان تحب سوار عطينا نغم هذه اللي كنا فيها كما قلنا هالمبنى هذايا نعم. المنسي اليوم للاسف كان نقطة سوداء وتحية اكيد الفيصل المرزوقي اللي يعرف النقاط هذه الكل والدحومة للاسف يعني نقطة سوداء في قلب البلاد نعاود نقول انه النقاط هذه الكل هي على بعد 3 كيلومتر فقط من قلب المدينة من مركز المدينة ففعلا يعني اليوم كي يقول لك هذايا مدخل المعتمدية مدخل المعتمدية سقيط الدير وللاسف هنا نشوف فيه يعني بالاساس وكما قلنا الصور باش تكون ان شاء الله ننزلوها بعد البرنامج نغم صغرونا بتاع نعم. دقائق اكيد صور ونرجعوا لانه الصور ما زالت متواصله من عماده مركز كانيش
14: نعم بالتوفيق فاطمه

0: שנתי.
1: שנתי.
2: الشانتي مازال يتجول في عمادة مركز كعنيش من معتمدية ساقية الدير مع فاطمة وكل الفريق. مرحبا بك مجددا.
3: مرحبا بك. أكيد سوار من جديد. احنا مازلنا على الكياس ومازلنا نحكيه على عمادة مركز كعنيش ونحكيه على حي كعنيش أكيد، ومازلنا نحاول توثيق كل النقاط هذه بحضور السيد النائب المحلي عن عمادة مركز كعنيش محمد الدريدي وأستاذ تهامي العبدولي رئيس أو مدير الوكالة الجهوية لتهذيب الأحياء الشعبية، بما أنه أغلب الأحياء الموجودة بالنسبة لهذه العمادة هي أحياء شعبية والأكيد أنه تتطلب الكثير من المجهودات في إعادة تهذيب وإعادة أحياء من جديد، وهي من أقدم الأحياء الموجودة بالنسبة لمدينة صفاقس على بعد فقط 3 كيلومتر كما قلنا قبل شوية. سمعتوا الناس أكيد عندهم حق قلبهم مليان يحبوا يوصلوا صوتهم. شكرا على الثقة في البرنامج. التونسيون طلع شوية خلينا نقوله في حصة اليوم، لكن هي هو واجبنا وأن نحاول نوصل الصوت. سيدو هامي أعطاهم أكيد تفاصيل حول مختلف المشاريع اللي تهم هذه العمادة، عنده حرص كبير زادة كيف على متابعتها من أجل محاولة تغيير الصورة ومحاولة تغيير الحياة وتكريس نوع من جودة الحياة بالنسبة لهذه العمادة. باش نمشي ومازلنا قدام شوية. احنا وين سي محمد؟
4: احنا دوكا في حي كعنيش بداية متاعو، احنا بدينا من كعنيش، احنا تو هذايا مش نمشيو لهنا حتى البسة، فهمت؟ من البسة نهبطوا على حي ناس الورود.
3: انت اليوم مش عاملنا شو يقولوا ماراثون على سقينا ماراثون القايلة؟
4: والله 90 ناس مش معبد. الله بارك الله في ستو يامي اللي عامل الخريطة وعامل الدراسة، بارك الله فيه. راني انا عام ونص ماشي جاي للبلديه ما عملوا لي حد شيء، عارفون بالسيد هذا بارك الله فيه عامل الدراسه الاولانيه نتاع هيك الدراسه نتاع تهذيب احياء شعبيه 26 30، عامل الدراسه هو وبعد خرج معايا مره ثانيه وداري ناش عامل لي الخريطه كامله وقال لي كما قلت لك راهي 120 هكتار 105 هكتارات معناها في مساكن 3500 مسكن و17000 ساكن في حي كعنيش.
3: هو لا منو نسحب نمشيو كانت حب القدام. احنا يدور لي تقريبا توا على الكياس زنقه مزنق ومتخمين الكل. عندك تحب توصل صوتك؟ مرحبا بك
5: سما مدام، معك عفيف عمران نسكن في نازل الشفار بجاسي محمد وصور. احنا يا اخويا نعيش في حاله يعني كارثيه، الماء يعني داخل الديار، طريق مش معبد، كلاب سائبه، ماني ما طلبنا جرادور على الأقل يتنحى الماء اللي داخل الديار في الأمطار. بالله وصلونا صوتنا،
3: رانا صوتك المباشر
5: جاسم محمد وصور وبارك الله فيه، أما ما قلنا حتى تفاعل حتى لتو.
3: أنا قاعدين نحاول نوصل الأصوات معاكم في برنامج الشانتي، إن شاء الله تتبدل الصورة يا رب إن شاء الله.
5: عايشك مدام، بارك الله فيك.
4: شو عارف؟ أنا أتكلم أنا مشيت للشفار، المسؤولين
3: مش الشفار راهو للشفار. لا ليش الشفار؟
4: المسؤولين. خالش بك مشيت للشفار. لا دي مش الشفار تابع في عمد مركز كعنيش. وعندنا شفار معناها بيحسبوني مشيت للشفار.
3: هو الناس اسمه الشفار، هذا هو
4: الشفار العامرة، ناس الشفار
5: المنطقة تابع المنطقة.
3: سيتو هامي احنا مش نمشيو. مرحبا بك.
6: عسلامة، انا متفكين مهنة النظافة هيك. نوصل بعد ساعات نمشي بلايص اخرين نلقى مجموعة تعملوا ينظفوا في بلايص اخرين في الشيرة هذه ما ريتش. انا نوصل تاور ترتين نخرج انا ننظف وحدي هنا في المهد. هذه المجرد هذه المثل
3: واضح جدا. شكرا
6: الناس كل
3: اكيد هي نظافة الناس الكل. ستو هامي نعود نرجع معاك بالنسبة لحي كعنيش، نحكيه على حي من احيانا وقت اعطاني فكرة محمد عندي المريق مريق ما غير ارقامي محمد يعني قالوا انه وقعت برمجة اعادة تهذيب تقريبا الاحياء المتخمة لحي كعنيش، لكن الحي اللي بقى في الوسط اللي فيه اكثر كثافة سكانية هو اللي مقعش برمجته بالاساس برغم انه هو متخم، سواء كان مشروع القصة الحزامية او كذلك حتى لقلب البلاد خلينا نقوله هو مدخل معتمدية ساقية الدير.
0: هو بالنسبة للحي كعنيش اللي احنا متواجدين فيه، هو معناتها في البرنامج الجيل الثاني البرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية ما تمش اقتراحه. احنا مكتعرف فاطمة المقترحات تجينا من الجهة، احنا وكالة تهذيب مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال التهذيب والتجديد العمراني، لكن بأحياء ومقترحات مرتبة جينا من الجهة. وعليه كان معناتها الثمانية أحياء اللي تم برمجتهم في الجيل الثاني ما كانش متواجد فيهم حي كعنيش، لأنه كما تعرف ثم مقاييس عمرانية يتم انتقاء الأحياء اللي باش يتم إدراجهم في البرنامج الوطني. وهيك علاش في المخطط التنموي 2026-2030 الوكالة قامت بمساندة المجلس المحلي. تعرفوا انتوما معناتها طريقة اعداد المخطط اللي كان فيها منشور واضح واللي اعطى صلاحيات اكثر للجهات المحليه والجهويه للاقتراح والاعداد، فقط احنا الوكاله قمنا بمساندتهم في تشخيص النواقص نتاع الحي، في تشخيص معناتها المكونات المشروع. المشروع اللي هو الحقيقه حي كبير، حي مساحته شاسعه، فيه عدد مهول من السكان، وكما ترى معناتها يفتقر للبنية التحتية اللي تفتقرها تقريبا أغلب الأحياء في سواقس المتمثلة في الشبكات كل ما أنت تحت أرضية والإنارة وفي التعبيد وخلق فضاءات ترفيه، فضاءات شبابية ثقافية رياضية للأحياء. الغاية منه هي متمثلة في سياسة مدينة كونه كل حي يكون مستقل بمكوناته هكاكة لضمان وجود بيئة سليمة لناشئة جديدة تنشأ في بيئة متوفر فيها كل التجهيزات اللازمة. الحي في سقيط الدير تقريبا أكثر من 13-14 حي، من ضمنهم حي كعنيش تقريبا بكلفة 9 مليون دينار. احنا تو تم إدراجه في المخطط في المقترحات، واحنا في الوكالة قمنا بمساندة المجلس الجهوي وكل المجالس المحلية في الولاية في صفاقس، والغاية منه هي وكان عنوان كبير هو من أجل مجال عمراني منظم ومستدام، لأنه الحقيقة عمرانيا رأوا ثم إشكال، ثم تفاوت كبير بين المعتمديات وبين وسط الولاية اللي هي مركز الولاية صفاقس. ثم برشا معتمديات يفتقروا لأحياء غير مهيئة، وكان تقريبا برنامج ولاية صفاقس كان من أكثر البرامج اللي مس كل المعتمديات، مس كل البلديات، مس كل التجمعات السكنية الريفية، لأنه نفس الكا فيهم برشا إشكاليات. تقريبا 290 مشروع عمراني تم اقتراحهم في المخطط. حاليا الموضوع لدى وزارة التنمية للترتيب ولإيجاد التمويلات، وبعد نعرفوا شنو الأحياء اللي سيتم إدراجهم في المخطط هذا والباقي المخططات.
3: عبتك الواحد جاي فضلك يا أخي، ولت الأمور جدية. جيت تشوفوا التشخيص الوضعية تلقاو أغلب الأحياء هي أحياء شعبية وطلب التدخل لأنه تقريبا نساها الزمن،
0: وهيك ليفسر تواجد الولاية في المرتبة التاسعة في المؤشر التنمية، لأنه ثم تفاوت كبير. مش معقول الولاية أو المدينة الثانية، الولاية الثانية بعد تونس تكون في الترتيب التاسع، تقريبا ترتيبها يكون لول ثاني ماكس، لكن تفسيره لأنه ثم تفاوت بين المعتمديات. وكعليش عمرانيين حابين نركزوا على الجانب هذا عمرانيين باش نرتقيه بمستوى العيش في الأحياء، وكيكا يصير رترباج في مؤشر التنمية تاع الجهات وترجع صفاقس لمكانتها الطبيعي.
3: لأنه للأسف في صفاقس ثم خلل كبير برشا على مستوى مؤشر التنمية بين معتمدية وأخرى، وحتى بعد المعتمديات اللي في مركز وقلب المدينة بما فيها معتمدية ساقط الدير.
0: وللحد من التفاوت هذا هو تفاوت كبير بين المعتمديات، وللحد من التفاوت لازم كالعملية التدارك، عمليات نتاع مشاريع تمس من ظروف عيش، لأنه المؤشر التنمية هو أساسا هو قيس مستوى عيش المواطنين من خدمات، من صحة، من تعليم، من تربية، من
3: احنا في مكتوب عليه نهج جديده. باهي لحظه محمد، هذه الزنقه ماهيش
4: المعلومات لازم تتحل. فما ناس باش يتحل الكياس بكل عنا 90 ناس، فما 30 20 ما تحلوا. حمول يا خويا الناس تحل كيزيد عايش في في في عزله. نعم. من الاستقلال تو كيما هكا
3: المنظر هذايا.
4: اه بلي استوني هذا ياهو الحي كانيش، الحي كانيش اللي عملهولي. معناها هذا تعمل هذا تعمل هذا تعمل هذا هلا راهو قعد. معناها تشوف معناها فماش عادل، هو ست يوم قال لك فما عادل تعمل هذا هذا يمشي هذا احنا تيجي تعمل هذا ما يصيرش. اما اه ست يوم
3: ايه بالله اللي قلنا عليك
4: معناها الماء يتعمل فهمت. الحمد لله هو هذا عمل هذا ست يوم عمل الخريطه هذه وعمل لي الخريطه هذه.
3: واضح واضح.
4: آه. يا اخويا اكل الحدود نتاعو واعطاني معناها كل شيء وان شاء الله
3: سيتو هيمي
4: عطاشنا الفكر راهو.
3: الطرقات هذه كما الزنقه هذه ولا الزنقه كانيش اللي كثر عليها الكلام برشا. احنا اصلا كنا باش نجيو قبل الشانتي على اساس الناس كل طالب في مسكه الزنقه كانيش وديجا قبيله شويه في تقديمي مع سوار برنامج في الخدمه تقريبا من جل الدعوات والتليفونات تجي على زنقه كانيش وقت اكثر يعني الكلام خلينا نقولوا نحن ضغط المواطنين. وعد وأنا بشقة تعبيدها قالوها والمقاولة اللي كان ثم بعض الإشكاليات باش يرجع من جديد. شو صار في زنقة كانيش؟
0: هو الحقيقة موضوع زنقة كانيش اللي هو نهج في وسط حي كانيش الحقيقة معناتها تم معناتها برمجته ضمن صفقة راجع بالنظر لبلدية صفاقس. معناتها فما صفقة تم الصفقة ذيك فسخة لأنه معناتها المقاول ما أفاش بالتعهدات نتاعه وتم فسخها وحاليا مصالح البلدية منكبة لإعادة معناتها إعادة نشر طلب العروض آخر لاستكمال الأشغال. وأنا العكس أنا الحقيقة ديما تعرفني فاطمة أنا ديما متفائل. أنا نقول معناتها زنقة كانيش رغم أني فيها عندهم حق المواطنين وفيها إشكاليات وفيها معناتها نقص في البنية التحتية لكن محظوظين وموا عندهم صفقة وموا تم برمجتها في صفقة من طرف البلدية. تعطلت الصفقة لمدة معينة لكن في اخر المطاف هي سيتم معناتها البلديه معناتها الحقيقه معطي اهميه كبرى خاصه تراو السنه في برنامج 2025-2026 في برنامج اصلاح معناتها الطرقات. الحقيقه عملت شوط كبير ان شاء الله باقي الطرقات من ضمنهم زنقه كانيش ان شاء الله بينتو يتم معناتها اسنادها لمقاول ل انهاء الاشغال واستكمال تعبيدها. يبقى باقي الحي اللي نأمله ان شاء الله يكون في المخطط ياخذ حظه في المخطط
4: ان شاء الله. ان شاء الله
0: هذا هو
4: ما عمل عليه على ربي
3: ان شاء الله يعمل على ربي. خويا تفضل ايه مرحبا بك صباح النور.
1: نشوفوا الارض هذه عامله فينا وانا تو داخلين على باب سيف وانا حجرات سامه وحنا شقينا
3: اوكي جبربي مسيجه هي
1: جبربي مسيجه ما نشوف وسطها
3: لا لا على البالي معناتها مش كيما الاخرى السياج تنحى وليت على بغي معناتها منك
1: المسيجه اما الوصفين بات فيها
3: عايش خويا ما نوصفوش عايش خويا
1: انا نقول لك عاد انت
3: وصف يقول فرقه ما تقولش
1: لا فرقه بليدو سامحني يا خويا معناها الارض هذه بخويا مدت لنا حتى مولا ما نعرفوا شكون هو
7: كنا منضررين منها هذه معناتها معناها ما احناش من العقارب من كما ينقزوا فيها برشا لي زافريكان ساعات كي بداو هربين من الشرطه ينقزوا فيها معناها منضررين منها الكل ما عرفناش شكون مولاها وشكينا احنا الكل شكينا راهو هذه للبلديه والكل باش ينظفوها ما صارش فيها حد كل سوا يطلعوا السياج فوق وينظفوها هكا اش طالبين احنا هكا
3: شوي مولاه نتاعو هذه يحاولوا يتصلوا بالصاحب الارض
0: هو في كل الحالات فاطمه الوضعيه هذه راهي مش موجوده كان في حي كانيش ولا كان في صفاقس كاو هي وضعيه الاراضي البيضاء هي وضعيه معناتها في كامل تراب الجمهوري وخاصه في فصل الصيف توا معناتها تولي تشكل معناتها اشكال لانه معناتها هاك الحشرات وكل متواجده فيها. هو الحقيقه انا ديما نقول راهي مسؤوليه جماعيه تاع مول العقار ونتاع المواطن ونتاع البلديه مش مسؤوليه البلديه وحده راهو البلديه تدعيه باش يعمل السياج لحفظه ودجاع عمل سياج لكن احنا كان جاي المواطنين دوب مره واحد يرمي في الـ في الـ في الفضلات انديكلاريو عليه رانا لبس. اما احنا ما نحبوش انديكلاريو وما نرفعوش الاخلالات اللي نوصلوها للبلديه ونطالبوا البلديه باش تقوم يا اخي معناتها اسكو هل معقول انت فما بلديه تو في الوضع نتاع البلديه تو تجي تقوم بالاراضي البيضاء الكل
3: خليني هل قمتوا بالاعلام البلديه
1: سامحني مشيت البلديه مشكوره به عملنا مطلب جات الشرطه البلديه ولا السمي وهذا ما نعصر من بعد. اما هذا الشيء هذا عنده سنين راه ما تجم انتم على عين المكان تجم انتم
3: صورنا
1: ما نسيبو هاك على واحد
3: احنا الفيده في الصور اعلى لا وبيعه
1: الكلام لا انا ما تضرنيش انا لولا الصيف معنا هز حشاك تي ونسقي في شويه غازون نعرف كيف نحنش هابط لي شنو يا اخي نعيش في الرعب اذا على الكياس راه جاب ربي ما قلناش انا جاي في هاي على الكياس هذه بريمير بوزيسيون ما يا اخويا التفونا شويه
3: باذن الله صوتكم يوصل معنا في المباشر واضح واضح باهي نمشيو القدام السود التوقيت تويكا لا تقريبا له الساعه الاولى وفات يا محمد معنا نمشيو راه
8: تقريبا القدام ولا هنا
3: 56 دقيقه اي دونك تقريبا كله نفس الوضعيه كما قال ستو هامي نفس الوضعيه اللي موجوده في كل المناطق وفي كل الطرقات واعطانا فكره اكيد ستو هامي على هل الحي هذا حي كانيش وان شاء الله المشروع اللي موجود لهنا من اجل اعاده احيائه من جديد واعاده نظره اخرى خلينا نقولوا في مكان مش بعيد برشا على قلب المدينه نعود على كيلومتر 3 فقط سوار ليك الميكروفون نعود بعد قليل او بعد موجز 11 مواصله المشوار في برنامج الشعبي سوار مازالت متواصله من عماده مركز كانيش
8: اكيد نعم نغمه قصيره بعد نرجع لكم بعد موجز 11

مرحبا بكم. تواصل إدارة الترتيب ببلدية صفاقس بالتنسيق مع مركز الشرطة البلدية المدينة عمليات المراقبة للإشغال الوقتي للطريق العام، وكذلك عمليات مراقبة صحية لعدد من المحلات المفتوحة للعموم بمختلف الدوائر البلدية. تدخل الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بداية من اليوم تغييرا في تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق بالمحطة البحرية بسبب أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس، وكذلك ضمانا لحسن ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة للحد من الاكتظاظ. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. في العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال ضرورة إنهاء التصعيد والتهديدات بين حكومة تل أبيب وإيران، معبرا عن دعمه لاستتباب الأمن في المنطقة. نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري قوله إن صاروخين أطلق من اليمن باتجاه الكيان الإسرائيلي، تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر بينما كان في طريقه لفلسطين المحتلة. وأضافت الإذاعة من جهة أخرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس حاليا جلسة وزارية مصغرة لبحث قضايا أمنية وسياسية على كافة الجبهات. في المقابل، ذكر مصدر عسكري إيراني أن طهران استخدمت مزيجا من صواريخ عماد وقطر وخيبر في هجمات اليوم. قفزت أسعار النفط بعد أن تبادلت إيران والاحتلال الصهيوني الهجمات لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، ما يهدد الهدنة الهشة

البقاء لله. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذن الله محمد النوري المنيف، زوج رجال مزغني ووالد أميرة منعم صفاء أحمد، وتقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع سيد الجيلاني طريق العين كيلومتر 4. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، إن لله وإن إليه راجعون.

الشانتي الشانتي الشانتي الشانتي

0: الشانتي
1: الشانتي الشانتي الشانتي
2: الشانتي في الجزء الأخير من معتمدية ساقية الدير من عمادة مركز كعنيش. وصلنا صوت فاطمة وكل الفريق اللي معاها اللي كانت تتابع في البنية التحتية المهترئة، ولمسنا يعني حدة بعض المواطنين، وهذايا نظرا ربما للوضعية السيئة اللي قاعدين يعيشوا فيها خاصة البيئية. نشي نواصلوا معك يا فاطمة، ومرحبا بك مجددا وكل الفريق اللي معك.
3: مرحبا بك اكيد من جديد سوار اللي كنتي كل مستمعينا. كما قلت انت بنيه تحتيه مهترئه ممكن المنطقه لان في منخفض زاد كثيف على مستوى يعني وصول المائده المائيه تقريبا سبخه، خلينا نقول ممكن هذيك علاش تولي بيئه ملائمه لانتشار وتكاثر الحشرات وخاصه الحشرات السامه. يحكيوا البلايص مشينا لها الكل تقريبا كلهم يحكيوا على مساله الحنوشات اللي قاعد الحنوشه اللي قاعدين يدخلوا في ديارهم وقاعد تدخل لهم بعديد الاراضي البيضاء ان صح التعبير يا سوار اللي معبده واللي مسيجه واللي مش مسيجه. شفتوا حتى اللي يبدا عرض مسيجه كيفاش هي معناتها الامور خلينا نقولوا نحن ما هيش قاعده تاخذ في بعضها صحيح. ستهمي كما قال هو اكيد المناطق هذه كلها هي مناطق تعتبر احياء شعبيه ولذا يلزمها مشاريع ورصد عديد المبالغ الهامه من اجل اعاده البنيه التحتيه من جديد. من بين النقاط هذه كنا في احياء الان احنا في زنقه الباشا اللي كيف كيف وصلت برشا فيديوهات من خصوص الزنقة هذية تشوفوا في خلينا نقولوا أرض أخرى أرض بيضاء لكن الدم تراكم فيها بكل مكان وتو يحكيوا المواطنين لهنا زي ده كيف على الزواحف وعلى الحشرات اللي قادت تخلط لديارهم للأسف من جراء المنطقة هذية برغم تم وعود وأنه يقع إزالة الردم هذية أو أكوام الردم وتنظيف الأرض هذية وللأسف هي كما قلنا من النقاط اللي تهم هذه المنطقة سواء كان على مستوى البنية تحتية أو غيرها. مرحبا بك أهلا وسهلا صباح النور.
4: صباح الخير أهلا بكم معمولكم الربي نطفونا هالبلايس.
3: احنا وين توا بالضبط؟
4: انتم في زنقة البيشة مرأة مدخل حفارة.
3: أيوة.
4: احنا هذه الأرض هذه نعانيو فيها تو سنة وطلة مش عام مش اثنين وشكينا للبلدية تو عندنا من عمناو ولا تعمناو احنا نشكيو وما عملونا حتى شيء وجاء رئيس البلدية شافها والمعتمد بعث الجماعة زادة شافوها وما عملونا حتى شيء. معمولكم الربي نطفو هنا ما عنده حتى مولا راهو فما حتى واحد جاء قال راهي ملكي
3: هكيك أرض بيضاء.
4: أنا عايشة لهنا عايشة لهنا درت الخمسين سنة وراجلي مش يقل سبعين سنة آهي داربوه راجلي هكي داربوه متربي غاتيكا ويعرفها وقال لك ما فيها حتى
3: ما عنديش حتى صاحب
4: حتى صاحب حتى صاحب
3: عادة أرض سايبة كمان هكا
4: سايبة إلا عنده مرب ما يجي طيش فيها الواحد الردم نبدأ وإحنا مش لهنا نجي ونتعاركوا ونتعاملوا وشيء أوكا تاول مرة هذه شدت لهم أنا لا يلوحوا للزبلة ولا يلوحوا للردم حتى نارة وفيه شي حل معمولكم الرب ينطفوا هنا
3: يقولوا لي حتى الزواحف واللي توصل دياركم لحنوشة
4: برحتلولة ولد سلفي داخل دارهم غادي وهو لهنا ماشي هكا ضربناه بالبالة قدام الضربة أوكا غير ولدي ردمو غادي أوكا ولدي أصل هبطه في الواحد ومش كان لحنا شكرا وقين قبل أنا نحل داري نبدأ قاعدة نحس كان تقول له تقول أرنب بحذية وهو فاربو جربوع في داري فاربو جربوع في داري ومدون الكلاب حشيك الكلاب ولا حشاك يسرق موبيلات يجي بطيشها غادي وصغيرات هيك ربي يهديهم وربي يصلح رايهم يجيوا غادي في التريكن ونبداو نعيطوا عليهم وما نحبش انا نعيط عليهم علاش يعملوا لي شي بونطويت هاي كربت ولدي واقفه قدام الدار وكربتي كربت راجلي واقفه قدام الدار معناتها معمولكم الربي
3: واحد ولا عايش على اعصابه
4: في الليل ما نرقدوش في الليل ما نرقدوش بحس الكلاب ما نرقدوش يبداو لهنا يتعاركوا هيك الكلاب لا يوريك الحنوشه الكلاب الفيران العباد كل شيء فيها كل شيء فيها الا تتصوروا في بالك فيها معمولكم ربي احنا تو عندنا عامين ولا ثلاثه نشكيوا عليها جاء رئيس البلديه واقف كيما واقفه انت وغزر وطلعوا له ثلاثه الكلاب من غادي قالوا ولدي اغزرك على عين المكان منها ماشي مبحنا بعد مشينا للمعتمديه زاد شكينا صح الجيران الكل ومشينا للمعتمديه بعد زوز من الناس شافوا وبعد تشي مشاو ما عملوا حتى شيء، احنا ما طالبين حتى شيء، ينظفوها واحنا نعسوا، احنا نعسوا. حتى واحد انها بعد 3-4 شهور جي تلقى فيها حاجه اجى حاسبني
0: المفيد ينظفوا هنا.
4: المهم ينظفوا هنا.
3: انتم كمواطنين وقت اللي مشيتوا او كي جاء عينها المسؤول، هل عطاكم وعد شو مشي عم فيها؟
0: جات التراكسه وجا شكون معاه، هز شويه من غاديك على الجنب ما دخلش لهوني، وهوني ما عملوا حتى شيء، جاوا غاديك هزوا طرف ومشيوا طرف. وفي زمان حكيت نص ساعه ولا حكايه كمان هكاك.
4: قالك يا دي ملك خاص، قلت له يا ولدي ملك خاص، احنا كنا نعرفوا مولاها راهو تعارك الحناويه وراهو نشكينا بيه وراهو جاي هز رنتمو ما عالبناش بالكل. هذا السيسي هذا عنده تو 50 سنه مبني، ما فما شيء، ما عم فماش مولة بالكل بالكل، ما فماش مولة عاوك داري.
0: والله العظيم والله اقسم بالله عيطت لي مرات تراش لحظه تطلع لها مع اساس مرتي، والله طلع لها مع اساس اقسم بالله. ينظفوا هنا على الاقل، واحنا نتعهدوا انه الناس ولا روحنا ما عاد يخليه حتى حد.
4: انا ولد سلفي برح نوتين بعد العيد بنهاري، بعد العيد بنهاري هو داخل هكا الدار موقف كرابته لهنا وداخل هو عيط فرد عيط، نكزنا الكل وصدقني هكا غير تورد بنيه هكا طوله، بدينا نخبطوا فيه بالباله بالباله حتى لين نقتني. ومش كان احنا الشكرا قينا قبل قينا، احنا صدقني انا داري اكثر فيها منها للشارع على الكيس، لا عندي فيراندا لا عندي حتى شيء. تحرمت حتى باش نعمل كرسي هكا نشم الهواء في الليل، تحرمت نبدا انا قاعده والحنوش والحشاك والفيران تحت سقيه، مش فار ارنب على حالها، مش فار ارنب على حاله.
3: اي سيتو هامي، هذه ارض كما الاراضي البيضاء اللي كنا نشوفوها قبيله شويه، يعني تقريبا كما المواطنين شفناهم في بدايه حي كعنيش، يقولوا انه المسؤولين من البلديه جاوا وصلوا عريضه للمعتمد، لكن الارض يقول لك طبعاً 50 سنه نسكن هنا ما شفنا لهاش صاحب، قال الاخر المصري. شنو هنا شنو يصير؟
1: وهو بناء على العريضه نتاع السيد المعتمد ما تتنقل ما وجاء عاين المكان مع السيد العمدة زاد كيف قاموا بالبحث العقاري الأولي حول القطعة العقار هذه، وتم إشعار مصالح الجهوية لأملاك الدولة، وحاليا جاري الإجراءات متاع الاستقصاء ومعنتها ضمها لأملاك الدولة في صورة ما تبين عدم وجود معنتها مالك له. هذه من ناحية العقارية، لكن من ناحية الشيء اللي موجود معنتها إن شاء الله يتم التنسيق مع البلدية، ولما لا معناتها يصير فيها حمله وتم ان ترفع الفضلات هذه اموا خلال الفتره دي فتره الصيف الى حين يجي احنا نجيو في احنا داخل هذه منطقه تدخل المشروع من لك الوقت في صوره ما يتم
3: معناتها ما تبع المشروع. يعني على الاقل نجم تدز معنا شويه ست هاني
1: نجم على الاقل بالبوركوا با معناتها. والحقيقه معناتها السيد معتمد راه ملم بمشاغل الحي، انا بدا معناتها مرافقته لينا في منذ التشخيص إلى المقاربة التشاركية مع المواطنين اللي معناتها إن شاء الله العقار هذا يتم ضمه لأملاك الدولة، وهكيك يولي نجم نوظفوه اللي فائد معناتها مشروع عليهم هما معناتها في حديقة أو فضاء ترفيهي للعيد معناتها. من كان
3: الكرسي بتاعك تجيبه في وسط الحديقة لهنا
1: معناتها من معناتها إن شاء الله ربي يسهل فيه ويتم معناتها البت في ملكيته، يتحول من كان إشكال الفضاء هذا نرجعه معناتها الاستغلال لهم هما.
3: أما لكن في الانتظار لازم حملة كبيرة اللي رفع هالفضلات هذه، أحرص معنا ست وهامي إن شاء الله.
1: البلدية تم التنسيق مع البلدية وأحنا نتعاون عليه مع سيد معتمد وإن شاء الله نحطوه في ضمن النقاط السوداء اللي يتم عندها حاليا. المعتمدية اللي قاعدة تخدم على النقاط هذوما، مؤخرا الجمعة الفات في شو اسمه في حي برقيبة الواد هذاك معناتها السيد معتمد زاد يتبع في النقاط هذوما، وعملنا فيهم جلسة واتفقنا في عدة معناتها نقاط سوداء سيتم رفعها إن شاء الله.
3: إن شاء الله نحرص إن شاء الله تجينا الصور ما بعد التدخل البرنامج. شوفوا العباد خلينا نعطيهم فكرة، راهو الكلام سهل كي نجيو نقولوا نقطة صحيح ما عندهاش مولة، لكن ثم إجراءات إدارية لازم منها لازم نتعديو بها باش نجموا نغيروا الصورة. وقت المنطقة هذه ما عندها صاحب لأكيد أنه نجموا نضموها للملك ليش يقولوا الأملاك الدولة، وبالتالي يولي يسهل التدخل فيها أو إعادة توظيفها من جديد.
1: وهذا الشيء القاعدين نخدموا عليه مواطنين وإدارة، لازمنا معناتها من التبليغ للتفاعل إيجاد حلول معناتها حتى معناتها حلول وقتية مش حتى حلول. المهم رفع كل هالنقاط السوداء هذه وإعادة توظيف الـ الـ الـ الـ المكان والمتوفر على الاقل نعاود نبنيو ثقه جديده مع المواطن. ما عادش يقول لك احنا جينا وتكلمنا وشفنا و على الاقل حبينا بيكم بالبرنامج. انا الحقيقه فاش نتبع ديما البرنامج لانه بالحق معناتها ثلاث ولا اربع مرات هم تعاملوا مع بعضنا ويتم معناتها نوصلوا يتم حلها نوصلوا نتيجه. وان شاء الله النقطه هذه بزيارتكم اليوم نوصلوا نتيجه نغيروا. هو الحقيقه المشروع معناتها مؤكد مش يغير من من من
5: جماليه
1: من جماليه الحي ومن المشهد العمراني نتاع الحي. نزيدوا النقطة العقارية هذه السوداء هذه تم رفعها ساعة في العاجل إلى حين معناتها تسويت وضعية العقار ثم بعد توظيفه ضمن المشروع
3: إن شاء الله بإذن الله. هذه نقطة من النقاط باش نعملوا غنية باش نمشيو للمنطقة الحرفية هكا ولا يا سي محمد؟ أي سي محمد
6: أنا راني سمعني أملك الدولة جبتها وعملت زيارة أنا وياهم ووريني بقعة بقعة دونك هذه ماهيش تاع طلعت راهو مش يوريها لي وعملت 20,000 مكتوب أنا وقت أنا نايب الوقت نوصل صوتي للمأسور يجمو ياخذوا مش يخلي عملي مكتوب وكتب اسمه وكذا نكتب اسمي أنا
3: هدية مش موضوعنا يا سي محمد هدية مش موضوعي أعطيني تو نمشيو للمنطقة الحرفية
1: في هو تواصل هو مرفع الإشكال هاني قلت لك أنا السيد معتمد شوف السيد معتمد اللي هو معناتها السلطة المحلية في المنطقة معناتها تم معاينة المكان وتم الشروع في إجراءات الإدارية نتاع الاستقصاء والتملك بالعقار
3: ليك الميكروفون سوار لنا عودة بعد قليل نمشيو للمنطقة الحرفية اللي تابعة لعمادة مركز كعنيش غنية ونرجعوا معكم يعني. نعم يعني.

0: الشانتي
1: الشانتي الشانتي الشانتي
2: ال 11 و26 دقيقة نرجع لكم من جديد لشانتي في عمادة مركز كعنيش يتواصل التجويل ومتابعة معاينة بعض النقاط. وحاليا فاطمة من المفروض تكون في المنطقة الحرفية هك ولا؟ مرحبا بك يا فاطمة.
3: وصلنا للمنطقة.
2: ذكروا ما تمش لايف اليوم.
3: لا ما تمش لايف. وصلنا للمنطقة الحرفية اللي ما فيها حتى حاجة من كلمة منطقة حرفية. معناتها حطنا حد المنطقة وكها وحاسينه. الصورة تحكي وتغني على التعليق أكيد. منطقة حرفية في محلول الميكرو. بالنسبة للميكرو يقول لي أعبد محلول الميكرو لمحلول الميكرو واضحة بالحق. ما انا ما نلقى ما نقول فعلا في بلايس كيما هكا. الميكرو ما يجيبش يوصل ما يجيبش يعبر كيما اللي موجود لهنا. منطقه حرفيه نتخيل كيف اسمها منطقه حرفيه يعني الدوله صرفت عليها مليارات مش ملايين. المنطقه هذه اكيد ومحمد الدريدي النائب المحلي باش يعطينا عليها اكثر فكره. الصوره مش توصل اكيد في التوثيق مع رياض عبد العزيز الشيده والفيديوهات مع احمد رامي اكريد. شنو هي المنطقه هذه وخا
4: المشروع 26 قبل عملوا الرئيس السابق به معنى عملوا منطقة الحرفية. عندنا المنطقة هذية وعندنا الجرد وعندنا هيك المنطقة متاعك المهندزين ما كده 4 مليارات و500 4 مليار 2003 عطونا الأحوال تقسموه بناهم وكذا والحمد لله يا ربي فرقوهم علينا. اللي ما عندوش قرض خذا قرض على البنك التضامن وعطوهم دعم وبدأ نخدموا. الله غالب فما ناس بعليك أقول له وصلنا لهنا ما ليش مش يخدموا فيها الناس بعناها جيت جميعا من يجب قد برسل الناس لنا من نمشي نتكلم كلام في الميكروفون خاطر معناها اخترت برشا من الناس خرجت ما عادش يجي تخدم
3: تركت البلاصة
4: بقت
3: متروكه
4: ولا تسرقوها وكذا بلت في عهد الواحد. ما عملنا المستحيل عملنا المستحيل بعدك بعد الثوره من الكذبه الكبرى بعد الثوره بعد الثوره تحرقوا الاحوال الكل تسرقوا الكابلوت الضوء
3: هنا نحاول نوصلوا للصوره. ما بالحق ما يعني لو كي يحكي لك على مليارات سوار في منطقة حرفية ترى جراجات مسكرة الحديد هابط بكل جهة بلاصة كأنه كانوا فيها ناس وتركوها. معناتها عرفت شنو متى واحد هرب من بلاصة صارت فيها ما نعرفش شنية وخليها كما هي ما زال بالله في كل بلاصة لأنه هي منطقة حرفية. ما زالت اللي دشي متاع الحاجات اللي كانت تتصلح وهاي موجودة لهنا كما قلنا. لتاس متاع الحرقان موجودة في برشا
2: نوعية الحرف اللي كانت فيها من المفروض
3: مش نسألو نوعية الحرف يذوني فيها مسألة الإصلاح متاع السيارات وغيره كانت هنا
4: معناها مشنو معناها تورنيرا حدادة نجار صناعة تقليدية دي كلمة مشنو متكامل راه متكامل
3: قرية حرفية
4: قرية حرفية بطل معنى الكلمة عطانا الحوانط قرية معناها ماشي غالية عطانا دعم عطانا قروض تخدموا على روحكم وكل شيء اما الله غالب.
3: شو اللي صار يعني من بعد تو مشيتوا هل لانه صار نوع من الركود الاقتصادي ما مشيتش البقعه ولا
4: على الاول شو خلينا على الاول ما فهمنا جماعه حبوا مثلا كل الباب عليه 20000 ولا 5000 ولا كذا باش يقعدوا يخدموا كذا احسن على الاول ما نعطيو حتى حد وكذا وتهمت معاهم الناس الكل وبارك فما الناس ما حبتش هربت كذا قتلوا حين لوحني والانسان كان عطيته دينار تقولوا حمش 5000 كو ما عطاش كو خرجوا معنا الناس فهمت. أما شنية الكارثة الكبرى بعد الثورة تحرقت سرقوها كاملة نحو الكابلوات وكذا والناس ما عاشش مشيت خرجت منها
3: وليت نسيا منسية
4: من 2010 ل 2016 كوقتية سرقت وتهربت وكذا نورما يوقفوا الكونترا شو عملوا هم جاءوا في عهد قسمتيني عملوا قضايا بالناس بارك جاءوا في عهد اللومي عملوا قضايا بالناس والمحاكم خسروها وقتها يا ودي قلنا برا صلحوا للناس معناها رجعوا لهم ما رجعوا لهم الضوء باش الناس تخدم وكذا ما عملوا شيء
3: قعدت
4: واقفة
3: قضايا ماشية منطقة عملت التاكل على المستوى البنية التحتية
4: 2010 بعد الثورة تحرقت ما نوقفوا ما قالوا شعبوا الخدم وشباب وكذا لا هيك متاع الألزام قبلنا متاع كذا عطينا الفلوس كيفاش تحب الفلوس ولا تحب تخدم شباب ما قلتوا شخدموا الشباب لا عطينا عملوا قضايا خسروها وقيارة معناها القاضي يارى الشيء كما يقولنا برا يودي صلح للناس كيفاش بيش يخدموا بيش يخدموا بيش يخرجوكم توضوا ما فماش من قيلة من قيلة مسروقة من قيلة راي تعمل 4 منين خاطر 200 جرام نحاس هذا هي معناها الحمار يصير معناها يسرقوا فيه من نحاس يحرقوا فيه نحاس واضح ما فما حوايج متقالص في الميكروفون
3: واضح
4: فما حوايج متقالص
3: سيتو هذه منطقة كما هذه وقت الأحداث متاعها مليارات ترصد لها مليارات وتعملت على أساس وأنه تخدم وتخلي لغزيستونس متاع الطبقة المتوسطة صح التعبير وخاصة كما قلنا أنه المنطقة هذه هي بحدة حي الحفارة يعني الناس البسطاء العياشة الشعبية صاحب الحرفة نجار تورنر كما قال حداد يعني صناعة تقليدية هاوك عنده حوينتا بمعلوم رمزي على مستوى الكراء ويمشي أموره ديوما نلقاو في صورة كما هكا بدون تعليق
0: هو فاطمة مشروع كما هكا الهدف الهدف
2: به تقطع الشبكة والريزو نرجع من جديد مع فاطمة وهي تابعة في القرية الحرفية المفروض اللي موجودة في عمارة مركز كانيش القرية هذه ما بقى فيها إلا الجدران ومعها شوية خراب للأسف يعني قرية بالفعل منسية ومهملة نقطة سوداء في هذا المكان المفروض هي كانت مكان للاسترزاق وجمع عديد الحرف في المكان هذي به فاطمة رجعت معنا ولا مازالت فاطمة مش معنا مازالت به نذكروا اللي احنا اليوم في معتمدية سقيت الدير عمادة مركز كعنيش اللي تقريبا تبعد 3 كيلومتر على السنتر فيل في سباقس ما زالت يعني المنطقة هذه تشكي من عديد النقاط السوداء والاشكاليات واحنا تو في المنطقة الحرفية مع فاطمة مرحبا بك يا فاطمة مجددا انقطع الصوت
3: نرجو نعم انقطع الصوت لانه البلاصة اللي كنا فيها ما فيهاش انترنت ان شاء الله تسمع فيها تو 5 صوت
2: ممتاز
3: سيتو هامي
0: قلت لك مشروع كي من هكا في الهدف انه ميم خير حتى من المشروع هو احدث من اجل معناتها تسهيل مهمه انتصاب الباعثين الشبان اللي هما اهم اشكال عند الباعثين الشبان هو ايجاد فضاء الدوله خمت وعملت الفضاءات والمناطق الحرفيه كما المشروع الحالي من اجل معناتها حل اشكال الفضاء باثمان معناتها ميسره واثمان معناتها رمزيه لكن الوضعيه اللي وصل لها جراء عدم الخلاص وجراء عدم معناتها التواصل النشاط او تغيير النشاط الاحدث من اصله لانه ما حتى النشاط ولو كل هو ملكي معناتها ديسيبلينير في برشا انشطه لكن وضعيه الحال ولا في نشاط واحد اللي مرتبط بالمنطقة اللي هو رسكلة القطاع الغيار المستعمل وتلاحظوا الوضعية أهمها أهم إشكال هو عدم الخلاص جراء الوضعية اللي هي مالكة العقار هي بلدية إسفاقس قامت بالإجراءات القانونية من أجل الخروج لعدم الصفة أو الخروج لعدم الخلاص استوفت معناتها كل الإجراءات وحاليا تو معناتها ثم عقارات تم استرجاعهم وثم بعض العقارات اللي ما تمش معناتها الخلاص حصيله هي وضعيته لاسترجاع العقارات هذه في نفس الوقت تم زيارتها من طرف السيد والي الجهة مؤخرا وبناء على معناتها عدة تشكيات وعدة معناتها تقارير من السلطات المحلية في الغرض تم زيارتها من طرف السيد الوالي ومعاينة الإشكال على الميدان تم عقد بعدها بأيامات تم عقد جلسة في مقر الولاية كنت معناتها حاضر فيها الهدف منها هي إعادة توظيف المكان هذا في إطار رؤية متاع الحي المتكامل احنا الحي القدور تم الانهاء من تعبيده حاليا تو الفترة القادمة مش ننطلقوا في تهيئة الحفارة من طرقات ومن شبكات ومن حتى الحدائق والمنطقة المنطقة الحرفية هذه إعادة توظيفها فما برشا أفكار فما سوق مركزية للخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء فما برشا أفكار حتى مش تصير دراسة جدوى اقتصادية نشوفوا شنو ما الأنشطة لأنه احنا مشاريعنا بالمقاربة التشاركية ما تمش تصير دراسة جدوى جدوى مع المتساكنين شوفوا شنو ما الأنشطة المنتجة اللي تنجم تكون هوني بتواكب معناتها واللي تنجم تتعاون ويتم إدراجها إن شاء الله. هو طلب جهوي يتم إدراجها ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية كمكون تجهيزات جماعية كيف كيف مقر الشعب السابق اللي تم إعادة توظيفه للمجال الصحي لأنه هوني عندنا برشا حالات صحية يتطلب معناتها تقريب الخدمات معناتها التجمع السكني هذا الكبير معناتها في نفس الإطار قاعدين مع بالتنسيق مع السلطة الجهوية. سيد الوالي شخصيا قاعد يتبع في الموضوع تاع المنطقة الحرفية من أجل معناتها أولا إتمام الإجراءات القانونية واسترجاعها على تحت تصرف البلدي بعد وضعها على ذمة المشروع وبعد دراسة الجدوى ثم إعادة تهيئتها من أجل إعادة توظيفها.
3: بس إيش خلينا نحكي مع يا محمد محمد باش تمشيوا مع المواطنين ثم دار أكيد باش تمشيوا نحاولوا نسمع صوتهم زادة نمشيوا لا لا لا باش التصوير
1: مريقة لمريقة هاي أول حاجة الوشويش قلينا ما تصورش الوشويش قلينا لخمش ما نحكي لك شيء الكياسات يجب مرحبا بكم ونوريكم الكياسات وزبل نظفنا عملنا مشينا حاربنا شكينا شيء حكاية فارغة هاتا ونجيكم هاتا نعملوكم قاعدين نستنيه وإحنا باقي قاعدين نستنيه
3: المشروع ديجا سيتو هيبي نقدم لكم المشروع إن شاء الله شوية وقت إن شاء الله قاعدين نشوف
1: نستنيه عندي في ثقة 100% زادة وخلي تا ونجي ورجلوا الرمو به اسمعني
3: زو شوية وقت شوية
1: به يجي ونحبوا فما ديار فما ديار بجنبنا نحبكم تجيو تراهم نخمش الدعارة موجودة حاجة كل شيء موجود تفرجوا بحذانا ملخينا معاهم حتى حل يجيو نطفونا
3: هنا سوار غنية صغيرة خمشيو للديار هذوما اللي قالوا عليها اللي قالوا عليها شوية غنية صغيرة وفيصل أكيد وقعت متابع علينا لكل النبض اللي قاعدين نحاولوا نوصلوا فيه وهذا هو صوت الشانتي كما هو الشانتي شوانت مع الناس مع المتسكنين مع المواطنين من المنطقة الحرفية ندخلوا شوية الحي الحفارة لبعض النقاط السوداء اللي موجودة هوني
5: نغمة قصيرة ونرجع لك.

0: الشانتي
1: الشانتي الشانتي الشانتي
2: لحداش واحد واربعين دقيقة وتحديات كبيرة فاطمة لإيصال عدد من الأصوات في هذا اللقاء. وصلنا للمكان اللي أنت من المفروض تكون موجودة فيه تقريبا الحفارة. مرحبا بك يا فاطمة.
3: موجودين في حي الحفارة. نسمع فيك سوار بلك. نسمع فيها.
2: نعم.
3: من المنطقة الحرفية جينا للدار هذية اللي يحكيوا عليها فيها تسعة من الناس قاعدين يسكنوا فيها المنطقة ولا بنعش قديش بالضبط حاسيلو المفيد وضعية اجتماعية أيلة للسقوط إن صح التعبير فيها جزء منها تقريبا كأنه كما شفنا الأراضي البيضاء حاسيلو خلينا نقولوا نحن منطقة يتحط فيها كل الفضلات ريحة ما نحكي لكمش منطقة منسية على الأخر الجيران الكلها قاعدة تتشكى هوني من هالمبنى هدية في وسط الحي ويقولوا لي أكثر نقطة نحب نوصلوا الصوت امتاحة ونحاول الحلحلة لا أنا غير ما غير ما ندخل ديجا صوت الريحة واصلة لهنا بتبعتها هاي.
4: محمد احنا وين بالضبط
5: احدوا فيها حي هنا حي الامل حي هنا هذه الدار راني عجيت عملت لايف ووصلت 200 مره وعملت فيها مكتوب وقلت عليها حتى
3: شنو هي الدار اعطيني قلت الكل اعطيني شنو فيها
5: هي ورا هي هي ورثه اشتر واشتر هي لا هي ما عندها اشتر نتاع راجلها
3: ايش تقول ايش عندي فيها انت واش تحكي اعطيني ايش فيها الدار هذه
5: انا به عندها مشتر هكا واشتر الاخرى نتاع الورثه هذا بحاول لا تستوي مش تدخل فيه واللي حد نتاع تحت المسكن والولايه ان شاء الله فهمت
3: اشتر هدية لا قلت اشتر ليخد
5: ما فهم شي ما عنده حد شي أنا في ورثة ناس مو ورثة فيه فهمت دي ولا
3: ما انت ما تحلحلش لحكيها خاطر قاعدة ورثة وليد قاعد سيبك من هكا
5: قاعد سيبك من هكا
3: وليد تقلق في الجيران
5: تقلق في الجيران
3: ونقطة نقطة سوداء
5: كلموني عليها غدش مرة مشيت المعطن مشيت الناس بكل وتكلمت عليها فهمت شو شتاب تعمل
3: هل اسمع جيران اي للا
4: شيء كارثي حالة كارثية احنا البساس بالدار احنا بين الذبان الوشوش الريحة الفيران ما نحكيلكش مازلت انا كان نحنوش مشي خرجونا راهو اربعة على البلاد هذية راهو عار راهو معناها قصص الحفارة اربعة كيلومتر على البلاد عار عار عار حالة كارثية حموية راجل كبير يخرج يطيح في الكياس هذي قدام الدار الزبل الشجر طايح علينا دنيتنا حالة رنا حالة حتى في الريف اظن ما فهمش موجود راهو الشيء هذية كان عندنا احنا اربعة كيلومتر على البلاد راهو عار كبير مشينا المعتمد راهو تو مشيت للعمدة مشينا البلدية ما قيناش حتى حل في الدار يرحم بوكم استنفوها وعقموها وسكروها
3: دار هدية
4: دار هدية الدار هذه معروفة معروفة فيها فيها مالي فيها مالي ما هم ما يستعرفوش بها
3: وما المالي متاحة ورثة وما زالوا ما فركوش الرمان
4: وش مقسومة اشطر الدار وكيسكنوا فيها تسعة من الناس واشطر حاطينها للزبلة للزبل الكل واحنا بجنب لسقين بالساس معناها مش ما مضرين احنا مضرين من الريحة من الذبان شبابك ما نحلوهمش صدقني حاجة الذبان يجي عاد باش نتقزوا منه مش معقول يرحم بوكم وصلنا صوتنا
3: او صوتك وصل في المباشر وان شاء الله ربي يسهل يا يلا مرحبا
4: واو يا تبكي مسحق
3: الله مسكينة قلبها معبي جيت تتكلم الدموع تغلب خلينا نقوله ان شاء الله تتبدل الصورة ان شاء الله تتبدل الصورة انت يا وين تسكن دارك بالضبط صاير علي صاير فيهم بالحق منطقة دار هدية لا ريحة على الاخر ريحة
4: يرحم بوك
6: انا قدام الدار ما نجموش نقعدوا فيه
4: احنا نصوره
6: والفيران اوكي
3: كيفاش
7: الكنار مغطينه بشوليقه باش ما يخرجش الريحه واكل ناموس الفار كل اللي يدخل لنا هكا كبر وجينا الغادي ويرجع لهنا للنقبه ويرجع للتراكن هذا عليه ما هي دار ورثه تكبر دين ما
3: ما انت البلاصه هذه لازم
7: نحيروها يحبوا يبيعوا بحال حاكم ياخذ
3: محمد عندهم في متابعه الموضوع هذايا بالنسبه للمواطنين متابعه الموضوع هذايا هل ثم حلحله هل تجب تتدخل السلطه حتى على الاقل تنظيفها
5: تنظيف له كلمناها من الناس الكل كان حتى ما في طقس زي الويلي بذا بيت ماذا بيا حب في عظم شال بقى ماذا بيا شال البقاء هذي راه ست ايامي زهراء الله يرحمه لي هنا شكون عنده ست ايامي ماشي معايا وقت نجي نقول له يخرج معايا يخرج معايا بغلب الاثنين يخرجش معايا حتى حد هذا مثلا كان نائب بنقل لك خلينا نعمل زياره مدنيه يجي يقول لك ما نخدمش عندك هنا علاه ما تخدمش عندي
3: هذه الكل تفاصيلك انت. بالنسبه لينا المنطقه هذه لازمها حلحله مسؤول ويجي يشوف على البلاصه. نعم.
0: السلام عليكم، مرحبا بكم في حومتنا. الحومه هذه راهي كلنا نعيشوا معنا في خساسة، نعيشوا في الذبان والوشواشة والسخط.
3: شو المطالب متاعك؟
0: المطالب متاعنا معنا وعود جايفة.
1: يا أحمد
0: يا ودي خير نتكلم
3: واضح جدا. أعطيني مطالبك، شو تحب؟
0: مطالبنا يصلحونا الديارنا، يصلحونا.
3: أنت تحسين مسكن أخذيته ولا أخذيتش؟
0: أنت قلت جاو في دينا حاجة. أنا
3: بالنسبة ليكم من لف مطالب تاني يا سي محمد، تودي تحير معه في الكلام، خليه هو يحكي. محمد هذي ما عنده مطالب متاع تحسين مسكن بالنسبة للحياة
1: عاملنا محسن. جاو المهندسين قاصوا لهم الدار متاعهم كذا، مش يجيو من تونس، مش يعطيهم الشكل متاعهم. حول الله، جمع جمعتين ماكسيمو. راه مشروع كبير 9 مليارات، راه تعب له معناها. كما قلت، المقاوم تاع الضو وحده، المقاوم تاع التطهير وحده، المقاوم تاع الضو وحده، المقاوم تاع الجلد وحده، المقاوم تاع التعبيد، المقاوم تاع التسكين. فهمت؟ 4 شهور ل5 شهور راه حكايه فارغه. مشروع تعب له بالعون بالعوين من 25 26، راه هو بدا 25 26، مش انطلق 26، مش انطلق. راه ما هوش مؤخرين، الحمد لله. 6 ايام حارس، راه حارس عليه وبحول لهم من رجله. المشروع نتاع حي هنا، احنا مشكلتنا حي هنا زي امريكا ان شاء الله. فهمت؟ عندنا المشكله فما ديار، فما عندنا نقط سوداء، فما دار هنا ودار هكا ودار هكا، مش يطيحوا
3: مش يطيحوا. هذوما يلزمهم في اقرب الاوقات التدخل، بحول الله ان شاء الله يقع التدخل فيهم. في الانتظار حكايه هال كيف هذا قال عليهم قبل شويه 6 ايام المنتزهات. عاش خويا، عاش خويا، نتكلموا، خلينا نتكلموا، خلينا نتكلموا. عاش خويا،
1: شو الجريد كيف كيف مش يعمل فيهم دراسه ودراسه. راه اسمعني، مش نعملوها دراسه باهيه، مش كتل اللوح وكذا، مش نعمل وصفات باهيه، درج حديد وكذا. ان شاء الله بحول بحول الله بحول الله.
8: ارى السجار كيفاش مرميين، ارى اللوشواشه راه وصلوا يطيشوا في كوش وينحوا وسخ، معناها حشاكوني كعبه الوشواشه. كراني ما نرقدش انا، عندي عام انا هوني.
1: المشروع بدا 25 مش دارق 26، راه ما هوش كبير، راه من عهد الاستقلال هكا. اما وقت مشروع 25 وينطلق 26، راه معزة راهو يقعد ساعات بالعامين. المشاريع 6 ايام راهو دارس ليل مع نهار، وقف يعدي في المشاريع نتاعو، عمل صفة الضوء والضوء مش وليلات. وبعدك عندنا صفقة نتاع التطهير مش تبدل، واللي كونتين نتاع الماء كل واحد راهو الصفقة نتاعو، راهو الصفقة الأولى والثانية والثالثة، حتى يطيح معناها المشروع عندي هيك. وبارك تحول لي 26 26، يا ولدي شر، تحول لي يبدا يدخل المشروع. تحسين تحسين مسكن راهو تعب له، راهو جاو المهندسين الكل.
3: هذه هي الصورة اللي موجودة هوني على المستوى. كيفاش أختي؟
8: بقولنا دول وزوجر.
3: أنت وصل صوتك ليلة يا أخويا الغالي، خلنا نحكيو. عاش خويا، خلنا نحكيو، خلنا نحكيو. بالنسبة ليك الوشويشة،
8: مرا عدوزة تطيح، تعثر تطيح، نحفر الدنيا، نخمج، رانا عايشين في داحي. احنا نشكيه وجماع الأخرين يطلعوا له، واحنا قاتلين لهنا.
3: الصورة كما هي تكلمت، وصلت الصور الكل تقريبا. وصلنا نهاية المشوار، منطقة كما قلنا على بعد 3 كيلومتر فقط من قلب المدينة. شفتوا الناس في حال عندهم شوية انتونسيتي، لأنه مناطق شعبية كما هكايا يستناو وقتاش تتغير الصورة حتى شوية بالنسبة لهم. هذا اللي يخليهم يحكيوا كما هكايا، وإن شاء الله تتبدل الصورة الأقرب في أقرب الأوقات. خاصة هذه الحي اللي كنا فيه أكيد ما عناش برشا تقريبا، وين ما نتعداو على المنطقة هذه نحاولوا ندخلوا له، فيه مشاريع نتاع بنية تحتية وإعادة بنية تحتية كما حكى عليها قبيلة شوية ستو هامي، عطى كل التفاصيل تقريبا. ستو هامي العبدولي اللي هو مدير الوكالة الوطنية لتهذيب الأحياء الشعبية، والأكيد احنا مش نقعدوا في متابعة لها لمشاريع البنية التحتية. كما كنا قبل شوية عطانا تفاصيل حول حي كعنيش، كما قلنا نقطة من بين الأحياء الكل قاعدة ما تهذبتش، برغم اللي هي مش بعيدة برشا على مدخل المدينة ومدخل معتمدية ساقيت الدير. إن شاء الله تتبدل الصورة. محافظ نشوفك إن شاء الله في ساعة سعيدة ونشوفك فيها صورة تبدل من جديد.
1: راهو مازال عندنا برشا نقط سوداء، ماذا بي مرة أخرى. راهو مازال هذا الحمد لله، راهو حي هنا مطمئنين عليه الحمد لله. مش يصير حي جوهرة، حي معناها زنقة الباشا وين كنا غادي، وحي وين النادي مش يتعمل، وزنقة اللولو حتى المرايا الحمد لله، حي مرايا راهو ما كانش في تحسين مسكن والحمد لله. شديت أنا 6 أيام معاه أصحاب مش نعملوا حي الحمد، حتى 400 دار راهو لهنا كلمناهم يدي صبوا ديار صبوا ديار. قال لك المشروع هذا نتاع قلب، تكذبوا. وقت طلع صايب انا بالحق تو راجعوا نادمي، راه 180 دار
3: في الحي
1: طاول، ما كانوا حتى 500 دار. واضح. اما كلمناهم والله نصفين انا في كلمتي باش نعمل الدخل صالح الناس كبار وكذا باش عملت لهم الاوراق نتاعهم وكذا ونتخرق بهم ما درنا الاول مره والثاني مره والثالث مره والرابع مره والخامس هو علاش تعطل انا ديما نقول له استهم ثم الناس ما صبتش بالله يزي. يا محمد قال لي راهو شر ما رمي شر زدنا شر اخر وزدنا شر اخر وزدنا وبديما ست وهامي مد لهم
3: شكرا شكرا لك سيد النائب محمد الدريدي تقريبا هكا وصلنا نهايه المشوار شكرا لكم جميعا شكرا سوار شكرا فيصل المرزوقي شكرا محمد البكري جوهر بوسته رياض عبد العزيز الشيده واحمد كريد معكم فاطمه مقني قايله كبيره نعم. مع انتونسيتي موجوده زي كيف في المنطقه هذه لكن لا باس ما وصلنا الاصوات وكنا اوفياء في نقل الصوره كما هي وفيدي اذاعه صفاقس وهذا هو برنامج شانتي بدون قفازات وبدون نعم. رتوش الكلمه كما هي حيه المسؤول كان حاضر معنا على ارض الواقع اعطاكم كل التفاصيل ستو هامي شكرا لك محمد الدريدي نائب المحلي اول مره نجيو لهنا وبحول الله تكون مش اخر مره مش اخر مره بحول الله نكونوا في متابعه المنطقه الحرفيه رجاء متابعه لها في اقرب الاوقات مناطق كما هذه تحتاج اعاده رؤيه باش المنطقه تشوف الفرح وعلى الاقل المواطنين يشوفوا تغيير على مستوى جوده الحياه او عوده بصمات الحياه من جديد شكرا لكم جميعا تحيات كل الفريق الى اللقاء يبقى شانتي الصوت الاقرب لكم في اذاعه صفاقس الى اللقاء
2: نعم يعطيك الصحه فاطمه 11:52 دقيقه هكا نوصلوا لنهايه لقاءنا في شانتي تحيات مخرج اللقاء فيصل مرزوقي وفاء بن عيد السلامي سوار فاطمه وكل فريق ان شاء الله متابعه طيبه للمنتصف

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم لاعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. تواصل إدارة الترتيب ببلدية صفاقس بالتنسيق مع الشرطة البلدية عمليات المراقبة للإشغال الوقتي للطريق العام، وكذلك عمليات المراقبة الصحية لعدد من المحلات المفتوحة للعموم بمختلف الدوائر البلدية في صفاقس. كذلك وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، تحتضن بلدية العين يوم الخميس القادم الدورة الأولى من مهرجان السماد العضوي كومبوست تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات، ويهدف هذا الحدث الأول من نوعه في تونس إلى تثمين النفايات الخضراء ونشر ثقافة الاقتصاد الدائرية والتعريف بأهمية تحويل الفضلات العضوية إلى مورد طبيعي يساهم في تحسين التربة ودعم الفلاحة المستدامة والمحافظة على البيئة. في العالم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أغار خلال ساعات الصباح الأولى على عدة بنى تحتية في مجمع مها شهر للبتروكيماويات الواقع جنوب غرب إيران، والتي كانت تستخدم في برنامج الصواريخ الإيرانية. في المقابل، أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران استهداف مواقع مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة، والعدو تحمل خسائر كبيرة، فيما نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري استعداد طهران لحرب طويلة الأمد مع الكيان المحتل وجاهزيتها لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة. وبعد ساعات من تجدد القصف المتبادل بين الطرفين، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران وحكومة تل أبيب بوقف القتال فورا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: أشرة ديمة.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي.

مستمعينا الكرام اهلا وسهلا بكم في المنتصف، نورتونا الناس الكل. معكم كيف العاده ايكيب يبدا معكم المشوار من توا ويوصل معكم حتى للساعتين. اهلا وسهلا بكم الناس الكل ونورتونا، تحيه كبيره توصلكم من الايكيب كامله. هند الاسود معكم من قدام الميكرو، انتاج وتقديم لبرنامج اليوم، ومعنا وفاء بن عياد السلامي في التنسيق العام لحس اليوم كيف العاده، وفيصل المرزوقي بالنسبة لتأمين المكالمات الغذائية خلينا نقول والمكالمات الهاتفية، أسامة عبيبصية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم. بعد النغم نرجع لكم ونبدأ بضيفنا الأول.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف
2: المنتصف المنتصف. أهلا وسهلا بكم في إذاعة صفاقس, نحييكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا توا. معانا اليوم سيدة سمية برجب اللي هي أستاذة جامعية مساعدة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار. اليوم نحكيوا

0: على تحولات الإعلام المعاصر في سياق عالمي ليشهد تحولات عميقة بفعل التطور التكنولوجي الرقمي. هنا طرح لي عولمة الإعلام الإشكاليات الكبرى اللي تتعلق بتدفق المعلومات وحوكمة المنصات الرقمية وتأثير الخوارزميات على إنتاج المحتوى وترتيبه ومدى انتشاره. تسمعوا في الكلام تقولوا الكلام كبير، احنا باش نفسره أكثر اليوم مع الأستاذة سمية برجب. مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا اليوم سمية.
1: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: مرحبا سمية. سمية نحكيه اليوم على هذا الموعد العلمي البارز اللي إن شاء الله باش يكون حول عولمة الإعلام في العصر الرقمي. هيت نعطيه احنا حالة الإعلام توا حاليا والتحولات اللي صارت فيه.
1: هو بالفعل يعني الإعلام حاليا يعيش تحولات كبرى، يعني في إطار ما يعرف بظهور إكراهات لنقل الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية الكبرى، بما فيها أيضا سيطرة أو لنقل سلطة الخوارزميات على الفضاء المعلوماتي. هذا في حد ذاته يطرح عديد الإشكاليات بالنسبة للمهنة الصحفية وبالنسبة أيضا للمحتوى الإعلامي، كونه من يصنع اليوم المحتوى الإعلامي هو الصحفي بالأساس، ولكن هناك عديد الإشكاليات التي تصادف سواء كانت وسائل الإعلام أو الصحفي يعني الذي ربما ليس لديه الدربة الكافية للتعامل مع هذه التغيرات الطارئة على المشهد الإعلامي الدولي وأيضا المحلي.
0: كل شيء لازم يتعامل مع الإشكاليات هذه. طول يسمع فينا أقول لك أكيد الصحافة شكلها تبدلت، وحتى المتلقي والمستمع أو أيضا المشاهد مش كل حاجة قادر يتقبلها كما كان يتقبلها قبل.
1: بالفعل بالفعل هو التحولات تكمن في أنه أولا يجب أن يكون هناك تقبل، لأن التكنولوجيا تطورت وأدوات صناعة المعلومات وصناعة أيضا المحتويات الإعلامية قد تطورت، يعني كما نرى في عديد القنوات التلفزية الدولية التي تبنت يعني أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، في عمليات المونتاج، في عمليات طبعا تشكيل ما يعرف بالخرائط الديناميكية على الشاشات، أيضا تفسير المعطيات بأساليب تحليل بيانات كبرى عن طريق الذكاء الاصطناعي أو غيره. هذا في حد ذاته يعطينا مشهد متحول فيه عديد الإشكاليات، بما فيها إشكاليات مهنية وإشكاليات تقنية وإشكاليات قانونية أيضا، لأنه نعلم جيدا أن
0: لابد يعني مشكون فما ضوابط وأخلاقيات زادة في المجال هذا.
1: أكيد أكيد. يعني وسائل الإعلام اليوم في عالم الجنوب، بيعرف بعالم الجنوب أو نقول الدول النامية التي ما زالت تشق طريقها نحو اكتشاف ماهية الذكاء الاصطناعي، يعني ليس فقط حتى يعني محاولة ربما تبنيه، ولكن اكتشاف ما هو هذا الذكاء الاصطناعي، هذا كيف يمكن استخدامه والالتحاق بركب يعني المؤسسات الدولية ولنقل الغربية أو دول الشمال التي استطاعت أن توظف هذا الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات، في إنتاج المحتوى الإعلامي، وأيضا أنها ربما لديها دراية بسلطة أو سيطرة الشركات الكبرى التكنولوجية التي تسيطر على الذكاء الاصطناعي اليوم، بما فيها الشركات التكنولوجية الكبرى الأمريكية والصينية وغيرها. اليوم أصبحنا في سباق يعني لنقل مرير نحو امتلاك المعلومة وأيضا السيطرة على مصادر المعلومات وتدفق المعلومات. تدفق المعلومات أقصد به يعني من الذي يبوب مسارات المعلومة. اليوم أصبحنا عندما نقوم بطرح مثلا سؤال على تشات جي بي تي، فإنه يعني يحاول أن يذهب إلى مصادره التي هو يعني في تغذية مستمرة بها.
0: يعني المصادر هذه اللي هي ديما خلينا نقوله، احنا اخذينا مثال اللي هو يستعملوه الناس الكل اللي هو شات جي بي تي، ويعطيك الصحة أستاذة سمية لأنه قربت أنت الصورة للمواطن أكثر. شات جي بي تي عادة الناس الكل نتسألوا شكون المصادر الأولى متاعه. أكيد أكيد احنا كنشوفوا هنا حتى الخارطة الجيوسياسية، أكيد فما توجه معين، فما خط تحريري معين للعديد من الشركات العالمية الأمريكية أو غيرها اللي تحب تأثر في الخبر وتخلي الخبر في صالحها مش في صالح القضايا الأخرى. ناخذ مثلا الشرق الأوسط، إيران وغيره.
1: هو بالفعل يعني كما يعني أسلفت هناك عديد الشركات اللي تسيطر على مصادر المعلومات. أكيد أن الشخص الذي سيستعمل ذكاء اصطناعي المصدر الأساسي أو المنبع الأساسي له مؤسسة غربية سوف يتغذى بمعلومات أو يتزود بمعلومات يعني فيها مساقات ولنقل توجهات غربية بالأساس. أيضا من سوف يحاول استعمال بيربلكسيتي أو يستعمل مثلا ديبسيك أو بعض يعني الأدوات الأخرى أو لنقل محركات البحث الأخرى الذكاء الاصطناعي سوف يتحصل على معلومات أيضا وقع تخصيصها للاستهلاك من قبل المستخدمين لهذه المنصة. يعني بشكل أو بآخر نحن ضحايا لنقل ضحايا لهذه التوجهات الكبرى التي تفرض علينا استهلاك معلومات موجهة. وهذه المعلومات كنا في السابق ربما يعني يجب أن يكون هناك توقيت كافي ربما لنفهمها وندرك ربما خطورتها إلى غير ذلك، ولكن اليوم بنقر زر يمكننا أن نتعرض إلى آلاف يعني المعلومات التي يمكن أن تؤثر تأثير كبير على إدراكنا للقضايا وللمواضيع، ويعني ربما تفرض سيطرتها حتى على تكوين الرأي العام المحلي أكيد. والعالمي.
0: شو الحل أستاذة سمية برجب؟ نسمعوا هكا نقولوا إحنا مش نقعدوا ديما في عملية الزحف المعلوماتي اللي جاية من الذكاء الاصطناعي، إحنا مش نقعدوا ضحيه وعبيد ليل والمعلومة اللي قدمه لنا، المعلومة اللي هي تخدم مسارات أخرى تخدم دول أخرى في نفس الوقت تشوه المعلومة وتوصل لنا كل المعلومة اللي يحبوها هما، إحنا بش نتجردوا من هذه ونلوجوا كما كنا لوجوا بطريقتنا إحنا التقليدية نوعا ما إذا قارناها بالذكاء الاصطناعي الأخبار المضلة والأخبار الحقيقية. شنو لازم نعمله؟
1: هو هناك أكثر من أسلوب ربما للتصدي وليس لمحاولة يعني المنع البات. يعني لا يمكن أن نمنع المعلومة من الوصول إلى أي شخص في هذا العالم، ولكن هناك بعض المسارات أو بعض الحلول التي يمكن لوسائل الإعلام أن يعني تتوخاها، وأيضا المواطن العادي الذي يستهلك المعلومة أو المستخدم للمنصات الرقمية. أولا يجب أن يكون هناك تدريب شامل.
0: بعدت شوية سمية، بعدت شوية على التليفون. أيوة.
1: يجب أن يكون هناك تدريب شامل للصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية حتى يتمكنوا من فهم ماهية وخطورة هذا النوع من الاستخدامات بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى يقع توظيفها التوظيف السيئ أو السلبي. هذا في جانب يعني المعلومة. يجب أن يكون هناك أيضا أطر قانونية واضحة تحدد استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال المعلومات والصحافة بصفة عامة. هذا يعني ما يفرض في بعض الأحيان ربما هو المصطلح ومصطلح يعني بعيد نوعا ما عن المجال الرقمي، ولكن هو أصبح يطرح بكثافة وهو موضوع السيادة الرقمية. يعني السيادة الرقمية التي تضع يعني في أولوياتها أن يكون هناك حفظ البيانات و يعني حفظ يعني محافظة على البيانات الخطيرة الموجودة يعني داخل الدول إلى آخره، وأيضا يعني لنقل محاولة ربما البحث عن مسارات لتفادي التضليل بخصوص الأحداث أو بخصوص الشخصيات أو بخصوص يعني المواضيع الموجودة في دولة دون أخرى. يعني بعض يعني مواقع المزودة بالذكاء الاصطناعي يمكنها أن يكون لديها ما يعرف بديب فيك أو لنقل يعني التضليل العميق للمعلومات. أيوة. يعني يكون هناك مصادر ويكون هناك عديد يعني الأمور للتثبت، ولكن في نفس الوقت هناك تزييف واضح وصريح وعميق لهذه المعلومات التي يصعب معها يعني التثبت من قبل المستخدم العادي الذي ليس لديه علاقة وفيدة بعملية التحقق الصحفي. طبعا يعني الاشتغال على التحقق الصحفي وتشجيع الصحفيين على عدم يعني نشر معلومات.
0: وتقطعت المكالمة الهاتفية، لو كان ترجم مرة أخرى وفاء تعاود تطلب لنا الأستاذة السمية باش تكون معنا توا على الخط الهاتفي ونكملوا نحكيوا على موضوعنا اليوم، نحكيوا على الذكاء الصناعي اللي هو خلينا المعلومة اصطناعية مش معلومة حقيقية، نحكيوا على تحول كبير بارز في عولمة الإعلام في العصر الرقمي. هذا ما باش يكون إن شاء الله يا ربي الموعد العلمي نهار 4 و5 و6 نوفمبر بمقر معهد الصحافة، ويقولوا لي بمقر المعهد بالمركب الجامعي بمنوبة، أيوة معهد الصحافة وعلوم الإخبار. ونرجع مرة أخرى للأستاذة الجامعية المساعدة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار السيدة سمية برجب. سيدة سمية نرجع الموضوع، مازال عندنا دقيقتين قبل الذين
1: أعتذر عن هذا الانقطاع المفاجئ، لكن كنت أتحدث عن موضوع التحقق، يعني تفعيل أدوات التحقق المعلوماتي قبل يعني الصحفيين حتى لا يكونوا هم أنفسهم صانعي ما يعرف بالتضليل العميق، يعني يساهموا في نشر ما يعرف بالأخبار الزائفة التي تم طبعا توليدها بالذكاء الاصطناعي لمحاولة توجيه ربما المستخدمين أو لنقول الجمهور نحو تبني أفكار معينة أو تشجيع على تبني أفكار معينة. موضوع أخلاقية مهم للغاية، وهو أيضا يطرح على طاولة المؤتمر إن شاء الله في نوفمبر القادم بمصحف علوم الأخبار علوم الميديا في الزمن الرقمي. ونتناول أيضا موضوع مهم جدا وهو تأثير هذه المعلومات المضللة وطرق التصدي لها وانعكاساتها على المجال الاجتماعي، وهنا تحضر فكرة التشجيع يعني على إعادة الحياة إلى موضوع التربية على وسائل الإعلام بالنسبة للمراهقين والأطفال الذين هم يعايشون بشكل يومي المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي.
0: هؤلاء هم ضحايا المعلومات هذوما،
1: هم أيضا يحاولون الانخراط بعملية توليد يعني المعلومات بالذكاء الاصطناعي، وهي في حد ذاتها يعني مسألة يجب يعني أن يكون هناك تأثير يعني كبير جدا يعني من المؤسسات التربوية، من المؤسسات الإعلامية، يكون هناك طبعا تنبيه إلى خطورة هذه المواضيع بالنسبة للمراهقين وعدم مشاركة طبعا بيانات قد تستعمل أو تستخدم بشكل خاطئ لتشويه أشخاص أو لتشويه مؤسسات أو لتشويه ربما يعني بعض القطاعات إلى غير ذلك. هناك يعني خطورة كبيرة في هذا الموضوع. اليوم نتحدث عن عالم مفتوح، عالم معولم تسهل فيه يعني يسهل فيه الحصول على المعلومة. اليوم يجب أن نكون واعين بهذا الموضوع، نناقشه مناقشة يعني رصينة ونحاول أيضا البحث عن حلول ربما فيها الجانب القانوني والمهني وأيضا يعني الأخلاقي والاجتماعي أيضا، لأنه نحن اليوم نحاول أن نبني ربما نشأ أو يعني نقول جيل جديد هو متمكن من التكنولوجيات الحديثة أكثر من الأجيال السابقة، وهو يعني يعيش على وقع هذا التحول الكبير.
0: وقت الأذين سمحني أستاذة سمية برجب، بنذكر مرة أخرى نهار 4 و 5 و 6 نوفمبر إن شاء الله بش يكون موعد علمي بارز حول عولمة الإعلام في العصر الرقمي بمقر المعهد بالمركب الجامعي بمنوبة تونس. شكرا لك اليوم نورتنا برشا أستاذ سمية برجب، شكرا لك على التدخل العميق هذي، وإن شاء الله نخذوك في إطلالات أخرى خاصة نقول احنا برشا مواضيع اللي هي مهم جدا نحكي فيها. شكرا وإلى اللقاء، نورتنا برشا. تحية لكم الناس الكل من إذاعة صفاقس، نرفع لحضراتكم أذين صلاة الظهر، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
3: المنتصف, المنتصف.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم. اليوم نحكي على المعاملات المالية بين تراجع الشيكات وصعود النقديات. موضوعنا اليوم نحكي مع الخبير في مجال المالية، وأكيد اليوم نقول المتفقد والخبير سي عبد العزيز رقيعي كيف العادة. حكينا على موضوع الساعة، المعاملات المالية بين تراجع الشيكات وصعود النقديات، وإحنا كنا احنا نقولوا احنا رهينا للشيكات، واغلبية المواطنين التوانسة دي ما حكايتهم مع الشيكات. وخلينا نقولوا راهو التسهيل كانت البرشة مواطنين، وخاصة بالنسبة للتجار الكبار كانت هي طريقة المعاملة التجارية متاعهم، لكن ما نساوش القضايا اللي صدرت عليهم خاصة بالنسبة للشيكات اللي هي بدون رصيد ولا الشيكات المزورة. هيت نشوفوا احنا التفاصيل مع سي عبد العزيز. مرحبا بيك سي عبد العزيز، اهلا وسهلا بيك، تحية ليكم، نورنا اليوم في هذا الفضاء. أهلا وسهلا.
1: مرحبا أختي هندة، مرحبا مستمعي ذات شق الكل، إن شاء الله ديما كيف الإفادة.
0: يعيشك.
1: اليوم خذينا موضوع تقريبا أرقام قاعدة تصدر من بنك المركزي ومختلف المراكز متاع الدراسات والبحوث. فيها عديد الأرقام، فيها خلفيات، فيها الأسباب، ونحاول نشوف شنو الأثار متاعها، وكذلك العادة شوية حلول حسب ما هو ممكن في إطار معناها الواقع الاقتصادي اللي نعيش فيه الآن، والعولمة اللي احنا مربوطة بها، وتأثيرات معناها الأزمات العالمية الكل.
0: هي البرشة اليوم كي نحكي ونقوله احنا الموضوع كيفيش احنا باش نفسروه للمستمعين أكثر، خاصة وهو فيه دوفولي. إذا نقوله احنا معاملة مالية، هذه الفولي الأول، والشيكات وصعود النقديات بطبيعة الفولي الثاني.
1: هو كنا نبسط الموضوع، معاملات المالية الأسرة مثلا عندها النقديات، استعمال النقد أو استعمال الشيكات وخاصة الشيكات والكمبيالة. نعرفوا القانون الشيكات الجديد أثر ياسر على المعاملات بالوسيلة الشيكات البنكية.
0: هيت نذكروه شوية سي عبد العزيز بالقانون الشيكات الجديد كيفاش أثر على الأسر.
1: قانون الشيكات الجديد يفرض على كل مستعمل للصكوك البنكية أنه يكون تاريخ ثابت وتاريخ محدد لا يتجاوز الأسبوع، ثم كذلك تكون عنده الإمكانية المالية لتسديد ذلك الصك، بمعنى أنه يدخل على تطبيق وضعها وزارة المالية والبنك المركزي. التطبيق هذه نسجله فيها الشيك والمبلغ متاعه والتاريخ متاعه والمستفيد، وبالتالي في حينها يقع اقتطاع ذلك المبلغ من حساب البنكي للمسحوب عليه، وتبقى الأموال مرصودة لفائدة المستفيد خلال تلك الفترة. قبل في معاملاتنا نعرفه الكل، خاصة نحكي عن الأسر لهنا، وكذلك يهمنا كذلك في الدورة التجارية بصفة عامة والاقتصادية، كنا نعطيه الشيكات. صحيح اللي بشي يقدم شيك ويتحمل مسؤوليته الجزائية والمالية، ولكن كنا نوعا ما هو طريقة من الضمان أكثر من أنها أي شيء آخر. هي نعم هي وسيلة خلاص، ولكن فيها ضمان بنكي، فيها ضمان من الشخص في ذمته المالية والبدنية كذلك. الآن أصبح معناها الشيك يماثل النقد تماما بحكم أن وسيلة خلاص لا أكثر ولا أقل. هذا أثر على الدورة المالية، وكانت حب نعطيه الأرقام تنشوفوا بالأرقام تتوضح لنا الصورة. احنا مش ناخذ انا اليوم حسب ما توفر من احصائيات الثلاثيه الاولى لسنه 2023، ومش نقارنوها بالثلاثيه الاولى لسنه 2026. باهي خلينا نبداو بالتحويلات البنكيه. التحويلات البنكيه في الثلاثيه الاولى لسنه 2023 كانت في حدود 8300 مليون دينار. الان في الثلاثيه الاولى 26 9600 مليون دينار، يعني بزيادة تقارب 15%. الكمبيالة كيف زادت شوية، زادة كيف يعني هيك، علاش كما قلنا أنه بحكم تراجع شيكات ونعطيه الرقم. الكمبيالة زادت من 1034 مليون دينار في الثلاثية الأولى سنة 2023، الآن وصلنا 3180 مليون دينار، أي بزيادة تقدر تقريبا 207%. ولكن التراجع الكبير واللي أثر على الدورة المالية والدورة النقدية في تونس هي الشيكات. في الثلاثية الأولى لسنة 2023 كان عندنا كتلة مالية من خلال شيكات قدرها 11,452 مليون دينار. الآن في الثلاثية الأولى لسنة 2026 نزلنا إلى 3,391 مليون دينار. يعني بتراجع قيمته 70%. تراجع هذايا أثر على الدورة المالية ككل. أثر على الدورة المالية ككل. ورغم أنه شيكات في هند وسادة المستمعين أصبحت كأنها وسيلة خلاص وهي مضمونة الخلاص، ولكن وكان شوفوا نسبة الرجي نسبة الإرجاع كيف كيف ما زالت مرتفعة.
0: يعني رفض هنا
1: الشيكات وتنفسر عليش خاطر يقول قائل هو أي بالضبط أتنفسره هو للرقم في بالنسبة للرقم بالنسبة للأعداد 1% وقيمة الرجوعات وقيمة الإرجاع 3,180 مليون دينار. قل قايل علاش؟ لأنه المعاملة هذه عن طريق المنصة هذه اللي وضعتها الدولة في بعض الأحيان نطيحوا في مسألة الريزو، بعض الأحيان نطيحوا في مسألة الثقة. هذه أسباب تقريبا جزء أسباب كبار أنه شركات تتعامل مع بعضها يقول لك أنا مش بالضرورة نعدي على المنصة مش المعاملة متاعي تكون سريعة نوعا ما، لأنه إذا كان مش نتعدى على المنصة وعدد الشيكات كبير تعرف معاملات معنا كبيرة فمن تتعامل بآلاف الشيكات في اليوم مئات الشيكات في اليوم هكا ولا.
0: ملي عندي سؤال بالنسبة لحكاية الشيكات حكاية الريزو اللي هو مقصوص ليميت يذوم على خطر الباك باش ما يصيرش عملية غش معنى تجم تأثر شوية زيد على حكاية المبادلات التجارية وغيرها.
1: فعلا فعلا أثرت على المبادلات التجارية، أثرت على المنصات الكل، أثرت على الليسيت اللي تستعمل المؤسسات المالية، المؤسسات كذلك العمومية، المؤسسات الخاصة. هذا يأثر، هذا يأثر. هذاك علاش موضوع هذا الغش في الامتحانات ووسائل هذه الحديثة وكيفاش نصلحوا.
0: علاش احنا نجمو نمنعوهم اصلا ما يدخلوا حتى شيء معهم وكهو فيت الحكايه معناتها بالنسبه رقابه تكون خلينا نقول الى مضاعفه وفي نفس الوقت نسهلوا. انا السؤال اللي طرحته لانه بيني وبين روحي نقول اكيد راي فما برشا امور تعطلت خاصه في الدوره الاقتصاديه
1: الماليه والاقتصاديه
0: ولا حتى شؤون زيد المواطنين زيد. انا بنقول انا مسافر لبرا الخارج ولازم انا يكون عندي ورقه اللي هي تحدد مصيري باش نسافر شو نعمل.
1: بالضبط هذا اثر كبير ياسر.
0: أيوة.
1: كما قلنا المنصات والريزو وكما قلنا زاد كيف يعني الثقة اللي موجودة بين الشركات خاصة بين الشركات فهو يعني يعمر الشركات متاعه، ولكن فيما بعد تظهر أن الشركة هذيك في ربما في الحين في الأجل متاع قبض الشيك ما تكونش عندها الأموال المقصودة، وذلك علاش طول درجات ارتفع نسبة الإرجاع ارتفعت من 9.5 إلى 9.6%. يعني زدنا خسرنا به. وكان شوفوا المجموعة متاع المعاملات المالية سواء بالتحويلات البنكية ولا بالشيكات ولا بالكمبيالة في الثلاثية الأولى لسنة 2023 كان 20,786,500 مليون دينار. في الثلاثية الأولى لسنة 2026 نزلت إلى 16,171,500 مليون دينار، أي بنسبة تراجع قدرة 22% بقيمة 4,615,000 مليون دينار. إذن الإجراء هذا متاع القانون الشيكات أثر كبير ياسر على الدورة المالية النقدية. وش أعطانا مقابله؟ أعطانا مقابله تضخم النقدي. ونحكيه عليه ونعطيه أرقامنا إن شاء الله. خلينا فما مؤشر آخر نزل هالنارين مركز البحوث والدراسات حول المداخيل الجملية للعمولات. تعرف أنه البنوك مستفيدة استفادة كبيرة من قانون الشيكات القديم.
0: كيفاش
1: الثلاثية الأولى لسنة 2023 البنوك نجمت تدخل خاصة هيك الذي أجيو وكلا عود المنفرين وكلا المصاريف هذيك اللي تقبضها البنوك في خصوص المعاملات البنكية بالشيكات. كانت في 20,790 مليار دينار، الآن نزلنا إلى 16,170 مليار دينار. إذن فما تراجع قيمة 22%. يعني البنوك تضررت من قانون الشيكات الجديد يعني بنسبة تقريبا 22%. كيف كيف المداخيل العمولات نتاع الكمبيالة والتحويلات هذه ارتفعت ارتفعت من 9.33 مليار دينار إلى 12.78 مليار دينار بقيمة 37%. إذن ثم تحول عميق الآن في المشهد المعاملات المالية أدى إلى تراجع رقم معاملات الخدمات البنكية اللي كانت مستفيدة منها، وفما انهيار في عوائد الشيكات بالنسبة للبنوك، ولكن كذلك هذا بالنسبة للبنوك، ولكن بالنسبة كذلك خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والأسر تأثرت تأثرا كبيرا بقانون الشيكات الجديد من حيث الدورة الاقتصادية اللي هي أصبحت صعيبة، واللي هو كان الإنسان وكانت المؤسسات الصغرى والمتوسطة كانت تجم تشري، كانت تجم تستهلك، كانت تجم التاجر، كانت تجم تعمل معاملاتها المالية والاقتصادية والتجارية يعني بالشيك وهو مؤجل الدفع، ولهنا تقوم ببعض بالخلاص بتاعه. يقول قائل فيه ياسر الناس شدت سجن، هذا معناها ربما عقوبة بدنية، نجم نخمو في طرق أخرى
0: على دي مازال ما مشيوش العقوبة البدنية، تجم يكون بدائل أخرى
1: بالضبط.
0: اللي أنت أنا ياسر تعجبني البدائل اللي عاشوا بها أوروبا وغيره، لأنه يخليك أنت تخدم وقت إضافي
1: بالضبط.
0: العقوبة مثلاً. العقوبة مثلاً. أنك باش تساهم في أنك دورة الإنتاج تغذيها أكثر بالضبط. تحب بالضبط. العمل أكثر، يولي ضميرك كيما نقولوا احنا بالتونسي نك حاليك، انا به انا في عضنة عقب اني نمشي للمجال هذا، ومجال راهو فيه انتاجيه كبير في نفس الوقت، وفي نفس الوقت احنا خير ربحوا الدوله من ناس اللي هي ربما ما عندهاش نزاهه، ربما ما عندهاش التزام، لكن زيدا انا ما نحبش نظلم في الاخير ونقول تجم زيدا تكون الحكايه ساعات قضيه نتاع انسان تهاون طرف ثاني تهاون، الله أعلم كيفاش تكون القضايا هذه في الأخير.
1: هو عادة الإصلاح والحلول ما تكونش برك بالجانب الزجري فقط،
0: نبحث على الأسباب
1: ونبحث على حلول بديلة تكون في نفس الوقت مفيدة للطرف، معنا الدافع والمستفيد، ولهنا فما عديد الحلول أخرى، ربما إن شاء الله نحصل حصة في البدائل اللي يمكن تكون فيما يخص هذا قانون الشيكات باش على الاقل نسهلوا عمليه الاقتصاديه. راه شوف حديثنا هذا يا مش لانه البنوك خسرت، لا، لانه دوره اقتصاديه كامله راهي خسرت اموال كبيره. وين مشات؟ هذا الجزء الثاني من مداخلتنا، صعود النقديات، يعني فما انفجار كبير في الكاش. كيفاش حصل وش يخفي مش نحكيوا عليه الان، هذا نعطيه الارقام اولا. هذه ارقام البنك المركزي في 2023، قيمة الكتلة النقدية اللي كانت تدور في البلاد. القائل كيفاش نعرفوها قيمة الكتلة النقدية هذه؟ كيفاش يعرف البنك المركزي؟ البنك المركزي تو سامبلومون سادة المستمعين يعرف الشطاع من نقديات من كل الفئات. كتلة نقدية معينة توحى مثلا نقول 100 مليار دينار، فالموجودات في المؤسسات المالية سواء البنوك الخزينة العامة ولا البريد ولا كذا، نقول مثلا موجود 70 ألف مليار دينار، إذا ثم 30 ألف مليار دينار قاعدة تدور في السوق. الكتلة هذه أعطينا طريقة كيفاش ربما نعرفها، كيفاش البنك المركزي
0: يعني يعرف. طريقة المراقبة إنك تعرف كيفاش النقديات هذو ما قاعدة تدور هكا ولا
1: قاعدة تدور.
0: أما أنا عندي سؤال في الوسط ما نجمش ما نسألوش، علاش ساعات تخرج حكاية باش إننا نحلو مشاكلنا لابد من أنه يكون فما طبع للنقديات، والبنك المركزي في الأغلب ما يكونش مناصر للفكرة هذه.
1: شوف هو
0: ما يرفضش طباعة النقود من حيث المبدأ، لكن يرفض طبع كميات كبيرة من النقد هذه من غير مقابل اقتصادي.
1: للأسف البنك المركزي يخمم في الناحية المالية النقدية وفي المصاريف الناتجة عليها فقط، ما يخممش في دورة اقتصادية، ما يخممش في الاقتصاد الموازي، وهذا للأسف ناس تقنيين، هما ناس تقنيين ما عندهمش ربما نقول الشجاعة الكافية، وإلا ربما ما عندهمش الإرادة، وإلا ربما يقول لك أنا ما نتحملش مصاريف جديدة نتاع عملية تتطلب راهو تسخير، معناها وسائل، معناها تعرف يعني وسائل لوجستية كبيرة، وكذلك يعني طباعة تتطلب ياسر فلوس هكا ولا
0: تتطلب برشا فلوس. زعما زيد هنا أنا ذكر مرة قريت مقال يقول زيد هذه يسبب في تراجع قيمة الدينار بتاعنا،
1: وهذا هذا الاشكال
0: اذا كثرنا من طباعه النقود هذه.
1: برافو عليك. وهذا الاشكال الكبير اللي قاعدين نوقع فيه. يعني احنا قاعدين نهربوا من حل لابد ان نمشيوا له كما قلت انت، وربما بالتدرج هنا الحل، لانه كيفاش نغير النقود نتاعنا يكون بالتدرج. يكون بالتدرج، نبداو بفئه نقديه معينه، مثلا نبداو ب 50 دينار، بعد نمشيوا ل 20 دينار، بعد نمشيوا ل 10 دينارات، ونعطيو للناس مهله معينه ومعقوله ومقبوله باش نغيروا هذه، وتخرج الفلوس اللي هي تحت المخدة اللي هي موجودة مخبية في خزين وفي تحت المخدة، والله أعلم المخبية. ولهنا يظهر الاقتصاد الموازي، ولهنا تظهر دورة اقتصادية، ولهنا يظهر الضرر اللي متحملته الدولة خاصة في المجال الجبائي. الدولة متضررة ضرر كبير ياسر من هالمعاملات بالكاش. وانا للمره الثانيه وحكينا فيه المره الاولى في المره السابقه ما فهمتش علاش الاجراء هذا نتاع الغاء المنع نتاع المعاملات في مخص البيوعات المنقولات والعقارات اللي هي تفوت 5000 دينار، اصبح بامكاننا انه نتعامل نقديا. رغم كما فسرنا المره الفايته وقلنا ونذكر الان انه راه اذا كان انت تخلص منقول ولا عقار باكثر من 5000 دينار راك تمشي للقباضه، صحيح هذا مش ممنوع، ما عادش ممنوع، لكن تمشي للقباضه راك مش تدفع عليهم 5%. إذن كأنه خممنا في الناحية الجبائية لهنا فيها مردودية جبائية،
0: المردودية الجبائية هي اللي باش تفيدنا. الدورة الاقتصادية هكا نصعبوها برشا. احنا كي نقولوا احنا في فترة ما قلنا هذا من الأخبار المهمة جدا واللي تفرح انه فوق 5000 دينار ما تهزهمش انت كاش فوق منك.
1: اي
0: امورك تتعدى هكا في البنك، تريقل امورك في البنك.
1: نعم. نرجع كما قلنا للأرقام. في سنة 2023 الكتلة النقدية كانت تساوي 20,842 مليار دينار.
0: أي.
1: الآن في 2026 أصبحت 29,447 مليار دينار. يعني شوفوا طفرة كبيرة خلال 3 سنوات، والطفرة وين جات خاصة في سنة 25، يعني منذ استعمالنا منذ إلغائنا لقانون الشيكات القديم واعتمادنا قانون الشيكات الجديد. قلنا كانت في 23 20,842 مليار دينار، في 25 وقت اللي بدينا في استعمال للقانون الشيكات الجديد طلعت الكتلة النقدية إلى 26,876 مليار دينار. الآن يعني كما قلنا تقريبا مش توصل 30,000 مليار دينار. وهذا يراه فيه مخاطر جمع للدورة الاقتصادية للجباية للمنظومة الجبائية، في مخاطر كبيره زادت في توفر السيوله. ايش معناه توفر السيوله؟ راه فما امكانيه نجي نهار نمشي انا للبنك وما نلقاش السيوله المتوفره والضروريه اللي موجوده عند البنوك وعند المؤسسات الماليه بصفه عامه، بريد وبنوك وغيرها. علاش؟ لان الفلوس قاعده تدور لبرا، ماهيش تدخل قاعده تدخل للبريد وتدخل للبنك وتدخل للقباضه وكل شيء. الفلوس قاعده تدور لبرا بحكم الغينا قانون الشيكات، الناس ولات مضطره في معاملاتها التجاريه والماليه وخاصه في نهايه الاسبوع وقت اللي عند مؤسساتنا معناها مغلقه الكل. فانا مضطر اني مش نقتني سلعه ولا مش نقتني منقول ولا بضاعه ولا خدمه ولا كذا، مضطر اني مش نتحول بالنقدي. وهذا كما قلنا فيه مخاطر السيوله، مخاطر معناها شح السيوله داخل المؤسسات الماليه. ثم فيه مخاطر اخرى، هو ان البنك المركزي مش يتلذذ للطبع اكثر، وطبعا اكثر اذا كان ما يتوافقش مع الانتاج الوطني يصير لنا تضخم. يعني شفت معناها اثار الكتله النقديه هذه اللي قاعده تدور، راي اثار جمه وكبيره ومخطرة في الجانب الاقتصادي.
0: أيوة.
1: وكذلك في الجانب الجبائي. شو معناها في الجانب الجبائي؟ مؤسسات بصفة عامة كانت تتعامل بالشيكات في معاملاتها المالية، إذا عندنا ترسابيليتي، عندنا أثر في المؤسسات المالية سواء البنكية ولا البريدية، أثر على المعاملات المالية متاع المؤسسة هذيك.
0: أيوة.
1: الآن وقت اللي نحينا قانون الشيكات هذا القديم وبدينا في قانون الشيكات الجديد، ولات المؤسسات هذه اضطرت الى التعامل كما قلنا وورينا الارقام، التعامل بالنقدي. يعني هي تراجع الشيكات مقابله يعني تصاعد التعامل النقدي. هذا ادى الى التهرب، يؤدي الى التهرب الجبائي. يعني عند المراقبه الجبائيه ما عادش يمكن ان تثبت المعاملات الماليه للمتعاملين هذم الاقتصاديين. وبالتالي كأن جينا شجعنا بطريقة غير مباشرة في التعامل النقدي، في الاقتصاد الموازي، في التهرب الضريبي. يعني شفت مخاطر الارتفاع الكاش، مخاطر كبيرة. وهذا لازم أنه ندرس الحالات هذه بكل استفاء نشوفوا الأسباب ونحاولوا نجدوا الحلول. يقول قيس من بين الأسباب اللي كذلك اللي قلنا قانون الشيكات حملناها المسؤولية الكبيرة في تعاظم الاستعمال النقدي، ولكن كذلك نعرف أنه تحويلات التونسيين بالخارج هي مهمة للبلاد لأنه تدخل العملة الصعبة هكا ولا
0: أكيد احنا قادون نستنى وإحنا في التحويلات هذية.
1: أيوة وهذا معناه نثملو وهذا يعني من شأنه أنه يرفع في المخزون النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، ولكن هذا شيء يأثر كذلك في الدورة النقدية، يعني مش مقابلها عملة صعبة مش تحولها إلى نقدي دينار تونسي، وبالتالي لابد أن نقوم في الحل للإشكال هذا، ربما من عشان نجد الكارتة البنكية، ربما نجد طريقة أخرى في الشيكات اللي هي مقابل العملة الصعبة اللي تدخل شيكات معناها ثم كأنها سيرتيفي، يعني لابد من إيجاد حلول كما قلنا نسبة بذية. كذلك فما تراجع ثقة في البنوك للأسف. للأسف التونسي ما عندوش ثقة كبيرة مع البنوك. نتيجة إيش؟ نتيجة البيروقراطية، نتيجة ارتفاع المهول للخدمات البنكية والعملات، وهذه معناها راهي مؤثرة تأثير كبير ياسر في الدورة الاقتصادية، يعني التونسي ولا يدفع ياسر للبنكة كعملات وكمصاريف مقابل بطاقة بنكية ولا مقابل الشيك ولا مقابل حتى شهريته، زاد كيف كيف شهرية تعرف كل شهر لازم بشق الصالح الفلوس، وهذا من شأنه أنه يرجع ثم تراجع في الثقة مع البنوك. أنت كان جيك فلوس وتمشي تصبهم في البنك وبعد تجبدهم تكون خبيهم في البنك مش تدفع لهم فلوس، إذا نخليهم البرة ونحطوش في البنك، هذه من المسائل اللي هي تخلي تراكم.
0: شو معناتها انت كي تحط فلوس في البنك وتعاود ترجع تجبدهم تدفع لهم فلوس مره اخرى؟
1: بالطبيعة
0: يعني تو
1: فما بنوك وقت اللي تدخل لك فلوس يقصولك، وقت اللي تخرج لك فلوس يقصولك، يعني للاسف
0: انا تو كي تحكي لي هكا نقول كيفاش قاعدين يخدموا بصراحه في المعاملات التجاريه، وانا باش نجبد فلوس باش انا عندي مثلا صفقه كبيره شنو نعمل، يعني نولي نفكر ان باش يتقص لي فلوس فهذا شنو باش انا نزيدوا في الفلوس هذيك.
1: فعلا هذا علاش هو الاتجاه الناس للنقديات. فما كذلك فما كما حكينا على الضغط الجبهي
0: ونختموا بها سي عبد العزيز. ايوه
1: وثم القوانين الاقتصاديه البنكيه اللي هي ما تابعتش التطور هذايا في التشريع، خاصة بعد صدور قانون الشيكات كنا نجم نعتمد البطاقة البنكية. أيوة. اللي هي سهل عملية التداول المالي واللي سهل عملية الاستهلاك العائلي، ولهنا نجم نعمل توظيف بعض المعاليم اللي هي تكون خفيفة ما تكونش مرتفعة، وهكا كان سهل على الناس سواء في دورتهم الاقتصادية ولا في معاملاتهم المالية سواء للأسرة ولا غيرها. هذه مجموعة من الأفكار إن شاء الله الموضوع يكون موضوع للتداول وإيجاد حلول عميقة باش نخرج من الوضعية هذه اللي يراه النقدي يراه يمثل خطر كبير، ارتفاع الكتلة النقدية يمثل خطر كبير على الدورة الاقتصادية.
0: شكرا لك سي عبد العزيز الرقيع المتفقد وخبير المالية أنسنا برشا، شكرا لك على كل التفسير العميق اللي وصلته لنا ووصلت كل المستمعين. نص النهار 54 دقيقة، تحية لكم الناس الكل، هند الأسود ترجع لكم بعد النشرة وبعد السبور ونكمل معكم المشوار حتى لساعتين. مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم. تغيير في تنظيم صفوف الانتظار للمركبات بالمحطة البحرية بصفاقس بسبب أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب للمدينة. مع انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 2026، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية تضاعفت 6 مرات بين سنتي 2019 و2025. إيران تعلن قبل قليل وقف عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي وتهدد بأنها ستكون أقوى في حال الهجوم مجددا على ضاحية بيروت الجنوب. تدخل الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بداية من اليوم تغييرا في تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق بالمحطة البحرية بسبب أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس، ولضمان حسن ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة والحد من الاكتظاظ وتوفير السلامة والأمن للمسافرين والعربات. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 2026 بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد في بلاغ له اليوم ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد، كما شدد في هذا الصدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آليات الحصاد والجرارات وأخضاعها للصيانة والفحص الفني. وتشمل الإجراءات الوقائية وفق التوصيات الصادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والديوان الوطني للحماية المدنية توفير وسائل الأطفاء وتركيب أغطية على أنابيب تصريف الدخان بالآلات الفلاحية، إلى جانب تنظيف البيادر وأماكن التخزين من الأعجاب الجافة ومخلفات المحاصيل وتهيئة مناطق عازلة حول الحقول والضيعات. في موضوع آخر، تضاعفت قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية 6 مرات في تونس، حيث ارتفعت من 217 مليون دينار سنة 2019 إلى 1375 مليون دينار سنة 2025، فيما بلغت نسبة التونسيين الذين يقومون بعمليات الشراء عبر الأنترنت 8.7% وفق رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار بمنظمة كونكت وهبي الورداني.
1: دينا كونكت في الاستشارات من مارس 2026، دوم الاستشارات معناتها سنة ونصف حسب التقريب حتى الماي 2027، وعلى إثر هالاستشارات هذية باش نخرجوا استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية تخلي المتداخلين كل يستنفعوا. هو فما زوز أرقام متخلفين أما يصبوا في نفس المنوال. الرقم الأول إنه هو فما 8.7% متوانسة كهو اللي يمارسوا في التجارة الإلكترونية، هذه الإحصائيات الرسمية، مقارنة ب 15% في الريجيون مينا. الريجيون مينا اللي هي ميدل ايست اند نورث افريكا. فما دول خاصة في الشرق الاوسط اللي تقدمت علينا اشواط كبيرة على الاخر في المسألة هذه. بالنسبة للنورث افريكا اللي هما المغرب والونسوغون ليو الجزائر، هما بيدهم عملوا شوط باهي، مع العلم انه احنا في تونس كنا السباقين في المسألة هذه، لكن للأسف مازلنا ما وصلناش للدرجة متاع مع التجارة الالكترونية خلينا نقول في الويت. هو حتى 15% راهم عام 2026 ما تسميش حاجة كبيرة. الشيفر الثاني انه بينات 2019 و2025 قيمة المعاملات في التجارة الالكترونية سنة 2019 217 مليون دينار، سنة 2025 1375 مليون دينار، معناها تضرب في 6، مع العلم انه 8.7% فقط قاعدين يستعملوا في التجارة الالكترونية في تونس ولا يمارسوا في التجارة الالكترونية بما فيهم اللي يبيع واللي يشري.
0: وبهدف تشريك مختلف الأطراف المعنية في تحديد الأولويات لتطوير التجارة الإلكترونية في تونس وتنظيم السوق وتسهيل الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، انتظمت مؤخرا بالعاصمة المشاورات الوطنية لإعداد

0: مدى وعي المواطن بأهمية التجارة والدفع الإلكتروني. روبورتاج زهور الحبيب.
1: بالكارتة ديما تسهل الأمور متاعها،
2: نقضي ديما أي مغازة، نقضي أي فارماسي، ندخل بالكارتة نخلصو ندخل المغازة نشري بها،
1: تخرج تقضي بالكارتة متاعها اللي تحب تعوض فلوس كارتة بونكير متاعها فوق منها وتقضي قضيتها وبرك.
3: نسبة كام ملحيط
4: كله بالكارت
2: استحق نخلص بها هي.
4: سهل لهم هي، سهل المواطنين برشا.
2: اي نعم نخلص فواتير
1: كاي قضية، قضية من المغازة من عند الزار من عند كل شيء كلهم تولوا بالكارتة واحد، يتسهل عليهم بالطبيعة. مرأة كبيرة خارجة بفلوس وقت منها تخاف على روحها.
2: عندي كارتة ما تبقينا من نستعملهاش برشا، ندخل للبنك الخير نتعامل معهم كنتوار خير منها مسحقة
5: ما تعاملش بها ما تساعدنيش، لقيتها ما تساعدنيش، عملتها لقيتها ما تساعدنيش.
6: نخوش بها مثلا على الانترنت ولا حاجة، ممكن نخلص قرية في مجازة حاجة ما باش نشري بها من برا، لا مش نخاف خاطر ما عنديش حاجة اللي نخوها من برا باش تجيني يعني.
5: فيها مشاكل فيها مش الكليون يخص فلوس ما تعدلوش، هاكي مشكلة كبيرة في الكارتة تولي له بروبليم، يمشي البنكة ويجبد ورقة ويجبد واحد وحد يشوفه وحد يثبته وساعد كيبدا ريزو.
6: فما مشكلة متاع ريزو تبيع عليها تونس فيها ريزو باهي، عندي ريزو كامل على الحيط في تونس.
5: الخدمة ما تساعديش خاطر نتحقق ما نلقاهاش.
2: أي فاتورة تخلص، نقصد أي فاتورة تنجم تخلص بها نخلص بها.
0: دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المورطين في هذه الأفعال، مع تأكيدها على أن الغش في الامتحانات سلوك مرفوض كليا يمس مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية. وشددت الرابطة على ضرورة معالجة الظاهرة في إطار تربوي بيداغوجي قانوني يحترم حقوق الطفل والشباب ويراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة. واعتبرت أن العقوبات السجنية لا تمثل حلا ناجعا للحد من الغش، محذرة من انعكاساتها النفسية والاجتماعية والتربوية خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها السجون ومراكز الإصلاح. تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو اليوم بتونس العاصمة بالشراكة مع مركز اليونسكو الأقليمي للجودة والتميز في التعليم ملتقى عربي يهتم بجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية، وشعاره جودة الطفولة استدامة للمستقبل. من بين المحاضرين الخبير التربوي التونسي كمال الحجام، وشدد في تصريح له بأن هناك وعيا من أغلب الدول العربية بأن التخطيط والبناء للمستقبل يمر بالعناية بالطفولة ومؤسساتها.
7: الملتقى العربي هذا ينظم بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مركز إقليمي للتربية والجودة في التعليم، يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها الطفولة المبكرة. عنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية بأن المستقبل وكسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من مؤشرات الجودة التي بفضلها يمكن أن نقدم عناية لازمة، كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة، هي معايير تهم بالأساس على تمهين المربين الذين يشرفون على هذه المرحلة، هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية في التجهيزات ومن إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21 والتي تكون بمثابة القاعدة الأساسية التي نبني عليها جودة العمل في هذه المؤسسات المعتنية بالطفولة المبكرة.
0: إيران والكيان الإسرائيلي مجددا وجها لوجه عسكريا لأقل من 24 ساعة، تجددت المواجهة ما مثل اختبارا صعبا ومهددا بتقويض الأمل بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. في القدس سمعت سلسلة انفجارات أثناء توجه الصهاينة إلى الملاجئ، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية. من جهته أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء عن استهداف مواقع مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة والعدو تحمل خسائر كبيرة. مقر خاتم الأنبياء خرج بعد ذلك ليعلن وقف العمليات، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان سيكون الرد أشد قوة. تعليقا على هذه التطورات قال الخبير في سياسة الشرق الأوسط محجوب الزويري متحدثا لإحدى الفضائيات.

0: العربية قبل قليل أن الكيان أخطأ في تقدير ردة فعل إيران عن حماقته باستهدافه مجددا العاصمة اللبنانية بيروت.
1: الحقيقة ازدهار ما جرى هو سوء تقدير إسرائيلي بالغ الخطورة. اعتقدت بأنها عبر قصف الضاحية التي تم اعتبارها خطا أحمر لاستقبال ضربات إيرانية اعتبرته عملا قد لا يحدث له أي ردة فعل، وتجاهلت أيضا ما كان يقوله الرئيس الأمريكي أنه لا يريد أن ندخل في أي صفحة جديدة من الصدام العسكري بين إسرائيل وإيران. سوء التقدير الإسرائيلي باعتقادي كان في أنه لا يمكن لإيران الرد، وبالتالي يمكن لإسرائيل المضي في إحداث وقائع أكثر في لبنان، وعليه فصل الساحات يتحقق، صورة إيران بأنها تتخلى عن حلفائها تتحقق، وأن إسرائيل عمليا هي صاحبة الصوت. ما جرى عمليا قلب ظهر المجال، الإيرانيون ردوا وردوا بشكل مستمر.
0: في لبنان استشهد 4 أشخاص اليوم في غارة جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة النبطية جنوبا ضمن هجمات على عدة مواقع في جنوبي لبنان. وسمع فجر اليوم دوي انفجارات في العاصمة بيروت دون أن يتضح موقعها أو أسبابها، بينما أعلن حزب الله استهدف آلية اتصالات إسرائيلية بمسيرة في محيط قلعة الشقيف، كما استهدف مركبات عسكرية قال إنها محملة بالذخائر. وفيما يهم الملف الفلسطيني، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم محادثات بين وسطاء دوليين وممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية بينها حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. تزامن ذلك مع سقوط شهيدين أحدهما طفل في غارة إسرائيلية على محيط مدرسة اليمن السعيد في جباليا شمالي القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهد 9 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية. حدث لفت هذا اليوم يتمثل في وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ وعقيلته إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في زيارة رسمية تستغرق يومين. وتأتي هذه الزيارة التاريخية لترسيخ التحالف والروابط التاريخية بين البلدين في ظل التحديات والضغوطات الدولية الراهنة، إذ تعد الصين الداعم الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي الرئيسي لكوريا الشمالية التي تواجه عقوبات دولية مشددة. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، تغيير في تنظيم صفوف الانتظار للمركبات بالمحطة البحرية بيسفاقس بسبب أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب للمدينة. مع انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لسبة 2026، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية تتضاعف 6 مرات بين سنتي 2019 و 2025. إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتهدد بأنها ستكون أقوى في حال الهجوم مجددا على ضاحية بيروت الجنوبية.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية مع الزميل وليد الشاهد، تقبلوا أجمل تحيات منجع كاشا وموارد قطاطا، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة ديمة.
5: سبور نيوز. سبور نيوز.
6: 14 دقيقة بعد الواحدة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بألعاب القوى، نقول برافو ومبروك للعداء التونسية مروة بوزياني اللي تفوز بسباق 3000 متر موانع في ملتقى ستوكولم ضمن الدوري الماسي كالعادة تتألق مرة أخرى. والجديدة تحتيم الأرقام القياسية، بوزياني قطعت المسافة في 8 دقائق و59 ثانية و28% وحطمت الرقم القياسي للملتقى. برافو إذن لمروة بوزياني. ومن ألعاب القوى نرجع مع الحدث طبعا المونديال وأخبار المنتخب الوطني التونسي. ذكروا البارح وفد المنتخب وقبل أيام قليلة من الحدث العالمي شد الرحال إلى مدينة مونتريال المكسيكية اللي باش تحتضن مباراتنا الأولى أمام المنتخب السويدي يوم 15 جوان الجاري في ملعب مونتري قبل التباري في نفس الملعب مع المنتخب الياباني. الموعد باش يكون يوم 21 جوان ويكون مسك الختام في الدور الأول مع مواجهة المنتخب الهولندي يوم 26 جوان بكانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. قبل السفر رئيس الجمهورية قام باستقبال كامل الوفد يوم أمس. أهم ما جاء في هذا اللقاء تأكيد على أنه زمن المشاركة من أجل المشاركة ولا وانتهى، ثم تحميل لمسؤولية، شحنة تحفيزية كبيرة للملاعبية، المهمة صعبة لكن تبقى غير مستحيلة.
7: نحب كون تمشي بفكرة الأهم شيء هو واني ماشي مش ننتصر ومعاش يقولوا أنا ترشحنا الدور الأول كانوا هدف لا يكفي وفاء لعدم تعمل كما حكيت المشاركة من أجل المشاركة وشاركنا شاركنا شاركنا باش ننتصر. ممكن كما قلت اخترنا ضد بولونيا في ما زالت صورة حمادي العقربي في أذهان الله يرحمه نعم معنا وقت التوسعات للأسف حديث يقول لك فلان عمل لمسة سحرية هي لمسة تاريخية كان يذكرها لمسات تاريخية في
6: المنتخب التونسي. إذن يتوجه إلى المكسيك بعد ما كملنا كل مبارياتنا الودية للأسف كملناها بهزيمة ثقيلة، لكن إن شاء الله إن شاء الله الملاعبية الكل إن شاء الله يأكدوا أنهم شوريوا وجه آخر مختلف تماما على الوجه اللي وريناه في المباراة الأخيرة. اليوم مباراة تهمنا أيضا على مستوى الوديات، هولندا ستواجه أوزبكستان انطلاقا من 8 غير 4 طبعا باش نشاهدوا ونتابعوا المنتخب الهولندي في هذه المباراة الموجود في مجموعتنا. أيضا المنتخب الفرنسي يواجه إيرلندا الشمالية انطلاقا من 8:10. نذكروا في الوديات أيضا واستعدادنا للمونديال، المنتخب المغربي تعادل البارح مع النيجيريا والنرويجي 1-1. المغرب افتتح التسجيل منذ الدقيقة 7 بواسطة إبراهيم دياز قبل ما يسجل النرويج التعادل عن طريق مارتن أوديغار في دقيقة 75. هذه آخر مواجهة ودية للمغرب قبل دخولهم غمار كأس العالم. ونذكروا المواجهة الأولى مشكون أمام البرازيل يوم 13 جوان الجاري، وفي نفس مجموعته والمجموعة الثالثة سيواجه منتخب المغرب منتخبي اسكتلندا وهايتي. اليوم الفجر كولومبيا تفوز أمام الأردن 2-0، الأرجنتين تفوز أمام هندوراس 2-0، كرواتيا 2-1 على سلوفينيا، الإكوادور فاز على غواتيمالا 3-0 وخارج تحضيرات للمونديال، المنتخب الدنماركي فاز على أوكرانيا 2-1، مباراة توقفت عن ذكر طبعا هذا اللقاء. والاتحاد الدنماركي لكرة القدم أعلن اليوم أنه اللاعب كريستيان إريكسون اللي خضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب منذ سقوطه مخشين عليه خلال مباراته في عام 2021، سقط نذكره مجددا في المباراة اللي نحكي عليها الدنمارك مع أوكرانيا يوم أمس طبعا أمام أوكرانيا. يقول الملاعبية الكل كانوا متأثرين لكن والحمد لله اللاعب بصحة جيدة ومن المتوقع خروجه من المستشفى قريبا. طبيب الفريق يقول تحدثت مع كريستيان هذا الصباح وهو بصحة جيدة ومعنوياته مرتفعة. المباراة نذكره كانت توقفت في دقيقة 64. نواصل دائما مع آخر الأخبار، مش نرجع مع المنتخب التونسي لكن المنتخب أقل من 23 عام اللي فاز البارح على المنتخب الصيني 3-0، مباراة ثالثة ضمن دورة موريس ريفيلو الفرنسية. زيون الشاطي سجل هدف الأول دقيقة 14، وليد الذوي بدقيقة 50، وهيثم ذو في دقيقة 90+2. نذكر منتخبنا فاز في مباراته الأولى على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0 قبل ما ينهزم في الثانية أمام المنتخب السعودي 3-0، ويواجه أبناء المدرب بنيس بوجلبان في الجولة الأخيرة من الدور الأول المنتخب الكولومبي يوم 10 جوان الحالية. زوز مباريات براج تلعبوا البارح، نقولوا مبروك لتهذيب الصخيرة ضمان البقاء في الرابطة الثالثة مستوى أول بعد فوزه 4-1 على النجم الراتسي اللي رسميا ينزل للمستوى الثاني، ومبروك أيضا للنادي الهلالي اللي يضمن بقاؤه بعد الفوز بركلة الترجيح 4-2 على النادي المجازية. خارج تونس في ريال مدريد فلورنتينو بيريز ينجح في انتخابات رئاسة النادي على حساب المرشح الثاني إنريك ريكيلمي ويضمن بقاؤه على رأس النادي الإسباني لأربع سنوات أخرى حتى 2030. بيريز فاز بنسبة 65% من الأصوات وأوفى بوعده على مستوى الانتدابات. سويعات بعد فوزه بانتخابات ريال مدريد، بيريز ينتدب اللاعب المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي بعقد لمدة 4 سنوات قادما من ليفربول مع نهاية عقده أول صفقات الريال لهذا الموسم. ونختم بالتنس. الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا توج البارح بلقب دورة وبطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على الإيطالي فلافيو كوبولي بنتيجة 3-2. دور نهائي استمر 4 ساعات و16 دقيقة. زفيريف يصبح أول لاعب ألماني يحرز لقب في البطولات الكبرى منذ فوز بوريس بيكير ذكره في بطولة استراليا المفتوحة عام 1996. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحياتي لتشاهد، نقال معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء.
8: المنتصف
9: المنتصف
10: المنتصف
11: المنتصف
12: المنتصف

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

0: تحياليكم الناس الكل. اليوم نحكي على الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. هذه اللي تنظموا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونيكسو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة أيضا هذه تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل. هذه اليوم بدأ انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا ويتواصل لحد الآن. حاولوا باش ناخذوا شكون معانا من الملتقى في الديريكت باش نشوفوا بالضبط وين وصلوا، خاصة بالنسبة لعرض الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة اللي تم تطويره في إطار المشروع الإقليمي المشترك. هنا كي نحكي هكا نقول أكيد برشا ناس اللي يسمعوا فينا توا يقول لك مؤسسة الطفولة المبكرة اللي هي تستحق العينية، مؤسسة الطفولة المبكرة اللي تستحق باش ان تكون عندها جودة في كل المقتنيات، لكن مش كل المقتنيات الخاصة بالطفولة واللي تتماشى مع العصر، لكن زيادة في نفس الوقت جودة في طريقة التعامل والتماشي مع الذكاء الاصطناعي اللي احنا نحكي عليه. نعرف الملتقى هذية فيه مجموعة من التوصيات ان شاء الله باش يخرجوا بها اليوم. توصية عملية رامية إلى دعم اعتماد الإطار المعياري العربي على مستوى السياسات والمؤسسات في الدول العربية. هذيك علاش اليوم إن شاء الله الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها جودة الطفولة استدامة المستقبل إن شاء الله باش يتواصل مشكين اليوم وغدوة ونشوفوا النتائج الملتقى هذية في مقر الإكسو وأكيد المخرجات إن شاء الله إما باش نتابعوها اليوم ولا باش تكون إن شاء الله غدوة يتابعوها زملائنا. نعرفوا احنا تو اللي يسمع فينا تو يقول لك احنا نأثثوا لطفل ولجيل مستقبلي اللي نعولوا عليه، وإذا قلنا الأجيل هذوما راهو نحكيوا ساعات على الطفولة المهدة وباش يكون الطفل في مكان آمن وفي محيط اللي هو يهم ويهتم بنفسيته ويهتم أيضا بطفولته ويخليه يعيش طفولته كما ينبغي. لازم نقرأ العديد من المعايير ونحضروهم على مستوى عربي كما على مستوى عالمي، لأنه احنا تو كان نشوفوا مثلا رياض الأطفال في مؤسسات عالمية، نمشيوا لكندا، نمشيوا لفرنسا، نمشيوا العديد من الدول الأوروبية، نشوفوا اهتمام كبير بالطفل هذية اللي من 0 إلى 12 سنة يقول لك الطفل هذية يلزم يكون سيد نفسه في بعض الأشياء. بعض الأشياء هذوما اللي احنا نثمنوها، لكن في بعض الأشياء الأخرى اللي ما تمشيش معنا مع تقاليدنا مع أصالتنا مع ديانتنا زادة الإسلامية. لأنه هنا نحب نقف على موضوع احنا ما عنيش في الخانة التسمية الجنس الآخر، عنا الجنس أنثى أو ذكر فقط، ما عنيش الجنس الآخر، وهذه اللي ما هوش مش يدخل في ثقافتنا بالكل. نحاولوا باش نحكيوا مع الدكتور كامل الحجام اللي هو خبير تربوي في الموضوع. شكرا من كل اعماقي وفي بن عيد راي تبع في الحدث بالتفصيل، وشكرا لك على كل المجهودات اللي تقوم بها. ماذا بيا راكم شفتوا الصوره تو كيفاش ناطخه وهي بحذايا هنا في الاستوديو، لانه باش نتابعوا الموضوع هذيا بتفاصيله حبينا ندخلوا لهم للورشه العمل هذيا ونشوفوا التفاصيل مع بعضنا. نرجع بعد النغم مباشره إذا معنا الدكتور كامل حجيم. أهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتنا.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك وبكافة المستمعين، مرحبا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. واليوم كي نحكيه على الطفولة نقوله أكيد لازم نحضروا لهم المناخ الكامل هكا ولي؟
1: طبعا يعني من هذا الهدف في نهاية الأمر من كل هذا الملتقى الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
0: علاش كان الملتقى هذه؟ شنو الأساسيات اللي تبنيت عليه أنه لازم يكون اليوم هذا الملتقى ونقسم من وراه توصيات؟
1: والله في الحقيقة السياق العام اللي يتنزل فيه الملتقى هذايا هو لابد أن نذكر في البداية بأنه عمل عربي مشترك يتم بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من جهة وبين مركز اليونسكو الإقليمي للتميز والجودة في التعليم. وفي الحقيقة لكل من هذين الطرفين عمل سابق يتمثل في يعني بناء إطار مرجعي استرشادي لجودة التعليم في السنوات القادمة. فالأليكسو من جهتها أعدت دراسة تمسح بين 2026 إلى 2035 تضع فيها وتستشرف فيها مستقبل التربية في الوطن العربي كيف ستكون حسب المؤشرات العالمية القادمة، وكذلك مركز التميز يعني لليونسكو وضع دراسة حول جودة التعليم في المستقبل. طبعا لما نتحدث عن التعليم نتحدث عن كل تفاصيله ومجالاته، وواحد من بين المجالات الكبرى المهمة هي الطفولة المبكرة.
0: اللي خلينا سمحني نقول دكتور كمال حجيم في الأغلبية ما هوش فما الاهتمام العميق بالموضوع هذي. عادة نقوله احنا نهتموا شوية بالثانوي بالابتدائي، ديما هذيك الروضة والسنوات الأولى بالنسبة للطفل ما هيش قاعدين نعطيوها في أهمية كبرى، خاصة في مجال التربية وجودة التعليم، وهذا نقطة مهمة جدا أكيد.
1: نعم بالضبط، بالتحديد لأنه عندما نتأمل يعني في كل الدراسات التي تتحدث اليوم على جودة التعليم في المستقبل، نضعها تركز أو نراها تركز بصفة خاصة على مرحلة الطفولة المبكرة. وفي الحقيقة هذا ثم ما يؤكده على مستوى الدراسات العلمية في السيكولوجيا، وفي خاصة دراسة النمو لدى الأطفال، ثم ما يؤكد بأن السنوات الأولى في الطفولة المبكرة هي السنوات التي تبنى فيها الشخصية، هي السنوات التي تمثل قاعدة الانطلاق لتطوير المهارات المستقبلية للفرد في حياته القادمة، هي المرحلة التي نهيئ فيها للدخول للمدرسة، هي المرحلة التي نضع فيها الشمات الأولى للنمو في المستقبل. فالاستثمار في الطفولة المبكرة والعناية بالطفولة المبكرة وتوفير الظروف المناسبة للطفولة المبكرة من كل النواحي هو استشراف لمستقبل الأطفال في الدول العربية، والعناية بهم من أجل أن تكون حياتهم سواء كان المدرسية أو التربوية أو الاجتماعية في المستقبل تتماشى وتتكيف بطبيعة الحال مع مستلزمات القرن 21.
0: دكتور كمال الحجيم، عندي سؤال ربما هيك هو جانبي لكن في عمق الموضوع. إذا حكينا على جودة الطفولة، وأنا قديش عجبتني كلمة جودة الطفولة، مشينيش جودة التعليم، جودة الطفولة قبل ما نحكيه على جودة التعليم. صغارنا توا في رياض الأطفال، ما تشوفش اللي هو من الحاجات المؤسفة أن نخليه صغير عمره 3 سنوات يبدأ يشد في ستيلو ولا في قلمه هو مش قادر حتى يستعمل الأصابع متاعه، يعني في مرحلة التكوين، خلينا نقوله في مرحلة أنه الصغير هذيك أنه يلعب أكثر من أنه يستعمل ستيلو، بدرجة أنه أنا وليت نشوف صغارنا توا في رياضة الأطفال رغم نمشيو بمقول تعلموا الأطفال وهم يلعبون، لكن وقت تلقاه يشد ستيلو دقيقة ويلوح ستيلو تلقاه يتوجع، وكأنه هو الجسم والناطق يقول لك راه مش وقته، مش عمري أنا باش تكلفني ما لا طاقة لي به أني نتحمله.
1: شكرا، يعطيك الصحة على هذه الملاحظة وعلى هذا السؤال، لأنه فعلا جودة العناية وجودة الطفولة وجودة العناية بمؤسسات الحاضنة للطفولة المبكرة تسير في هذا الاتجاه، يعني وكأنه ثم صيحة علمية تقول بأنه في هذه المرحلة بالذات لا نعلم الأطفال الكتابة والقراءة بقدر ما نهيئهم لهذه التعلمات التي ستأتي في العمر اللاحق. الطفل في حاجة إلى أن ينمي مهاراته، مهارات الحياة، مهارات الانتباه، مهارات الذوق، مهارات الاستماع للآخر، مهارات اللعب، يعني كل هذه المهارات يجب أن تجد مكانا في هذه الفترة بالذات، وأن المؤسسات الحاضنة للطفولة المبكرة هي المؤسسات التي تحترم هذه المبادئ، هي المؤسسات التي تهيئ الطفل أحسن تهيئة لكي ينطلق إن شاء الله في السن 6 في التعلمات الأساسية التي تأتي في المدرسة الابتدائية، ثم بعد ذلك المدرسة الإعدادية والمعاهد الثانوية. فبالتحديد إذن هذه الفترة هي فترة يعني ننتبه فيها إلى الطفل، إلى إلى إلى ذوق الطفل، إلى عاطفة الطفل، إلى وجدان الطفل، إلى ما يحتاج إليه من أمن ومن سلامة. والآن داخل الورشة كان فيه الدكتور محمد مطر الآن يقدم في في في في مداخلة يؤكد على المعايير الكبرى، وعددها يعني 12 معيار هي التي نقيس بها جودة العمل للمؤسسات الحاضنة الطفولة المبكرة، وقد وضع في في في يعني في مقدمة هذه المعايير معيار الأمن والسلامة. الطفل لابد أن يشعر بالأمن، لابد أن يتعلم أنه في بيئة آمنة، لابد أن يشعر بالسلامة، لابد أن يشعر بالطمأنينة حتى يكتسب شخصيته وحتى تتوافق شخصيته بالشكل المطلوب. وهذا تهيئ وهذا يعني إعداد للحياة المستقبلية، سواء كفرد سينمو أو كمتعلم سيكون في في في في مقاعد الدراسة في المستقبل. كل ما له علاقة أيضا بالبيئة المحيطة به، كل ما له علاقة بالتجهيزات المتوفرة لديه والتي تتلائم مع احتياجاته في تلك المرحلة العمرية من أركان تكون مخصصة للعب بأنواع اللعب الممكنة. بطبيعة الحال من بين المعايير المطروحة هي حسن العلاقة بين بين هذه المؤسسات التي تحتضن الطفولة المبكرة والأسرة من جهة والمجتمع من جهة أخرى، وبالتالي يصبح الطفل بين أيادي أمينة سواء كان في هذه المؤسسة أو في الأسرة، ويكون فيه تفاعل كبير بينه وتكامل كبير في الوظائف بين الأسرة وبين المؤسسة التي يعني تحتضنه في فيما بعد. فيه يعني تبادل لمجموعة من الأفكار وتقاسم لثقافة معينة قوامها بالأساس ليس النجاح في الأداء المدرسي، بل هو تكوين الشخصية القاعدية التي ستمثل منطلق حياته كفرد في المستقبل.
0: دكتور كامل حجام، النقطة مهمة جدا أنت تو حكيت عليها، وكأنه تشكيل الوعي يكون من الصغر. هذاك علاش احنا العادة نذكره، احنا نقرأه في البكالوريا يقولوا الخمس سنوات الأولى هي كل البطاقة البيضاء، ونحن نخط عليها كل المعتقدات كل التفكير بالنسبة للصغير هذيك، لأنه كل إسبانجا يتشرب كل الأشياء اللي احنا قاعدين نقدموها ليه، ونجم نقوله هو رجل المستقبل من السنوات هذيك السنوات الصغيرة، لأنه هو تشكل له شخصيته. صحيح باش يدخل بعد المجال المدرسي، باش يدخل الشارع، باش يدخلوا العديد من المناطق الأخرى الثانوية، لكن الأساس يتشكل في السنوات الأولى في هذه الطفولة المبكرة. هنا ديما نقول أنا دكتور كامل حجام كخبير تربوي وفي مجال التربية هذه وعندك باع كبير في هذا الموضوع، احنا ديما نحضروا كخبراء ونحضروا أيضا كأساتذة أو معلمين في مجال التربية، لكن فما عنصر نقول أنا ديما غايب، الأولياء متى يكون الحضور متاعهم، لأنه الوعي ينطلق منهم هما، لأنهم هما اللي يعطيوا الأسس الأولى للأطفال الصغار هذوما.
1: مما لا شك فيه بأن هذا التكامل أصبح منشود أكثر من أي وقت مضى بين المؤسسات، مؤسسات يعني احتضان الطفولة المبكرة ومؤسسات المدرسية بصفة عامة، والمؤسسة الأسرية الأولى التي فيها يرعى هذا الطفل وفيها يتعلم أبجديات حياته. بطبيعة الحال وجب أن تكون فيه تكامل في الأدوار، وجب أن تكون هناك تربية والدية عميقة ومعمقة تجعل من الأولياء يعرفون جيدا ماذا يعني هذا الطفل، كيف يعيش هذا الطفل، ما هي قيمة هذه السنوات الأولى من حياته، إلى ماذا يحتاج بالتحديد في مثل هذه السنوات حتى يوفر له هذه الظروف المناسبة، وامتدادها يكون في المؤسسات التي تحتضنه بعد الأسرة. كل ما كان فيه نجاح، كل ما كان فيه تواصل، كل ما كان فيه تكامل وظيفي نسميه، أو كل ما كان فيه تفاهم بين الأسرة وبين هذه المؤسسات، كل ما كانت هناك نجاح في تنشئة الطفل التنشئة السليمة. ونقصد بالتنشئة السليمة هي التنشئة التي نراها تهيئ هذا الطفل للحياة الاجتماعية كما يجب، ليس بالحصول على المعدلات وليس بالحصول فقط على الأعداد، وإنما كيف سيعيش كفرد قادر على أن يعبر، قادر على أن يستمع، قادر على أن يتعلم مع الآخر، قادر أن يوفر الأمن، قادر أن يكون منطلق أمن للآخر، قادر أن يختلف مع الآخر، قادر أن يستمع إليه، قادر أن يتعاون معه وأن يتعاضد معه. يعني كل هذه المواصفات يتم تعلمها في هذه المرحلة العمرية الأولى، وننجح فيها إن شاء الله كلما كانت هناك كل ما كان هناك تواصل وكل هناك كان هناك تفاهم بين الأسرة وبين هذه المؤسسات.
0: شكرا دكتور كامل حجام الخبير التربوي على كل ما قدمته من معلومات حول الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة تميزها في الدول العربية. وأكيد خنزيدا نقول للناس اللي يسمعوا فينا راهو الملتقى هذه مازال متواصل اليوم وغدوة.
1: طبعا هو مفتوح إذا اليوم وغدا إن شاء الله. غدوة أيضا فيه جلسات مهمة وفيه مداخلات من مختصين من مختلف الدول العربية تدخلات
0: لو كان يعني ناخذوا عليهم فكرة. أهم الأسماء اللي بيشتمر إن شاء الله في الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة
1: أكثر يعني موجود عندنا من كما قلت اليوم كانت مداخلات من من مختصة من الأردن كان فيه مداخلة أيضا من دولة فلسطين كان فيه مداخلة أيضا الآن نستمع إليها من دولة سلطنة عمان. غدا يتواصل العمل مع بعض المداخلات الأخرى من بالأساس من خبراء من تونس ولكن أيضا من بعض الدول العربية الأخرى وفي حتى مداخلات غدا إن شاء الله من دول أجنبية شقيقة تميزت بعنايتها وب يعني تحكمها ونجاحها في هذه الطفولة المبكرة حتى تعرض علينا كنماذج ناجحة طبعا لا لكي نحكيها بقدر ما نعرضها لكي نتأمل فيها ونبحث عن مواطن القوة فيها
0: وتبادل التجارب
1: نوفر
0: أكيد.
1: مواطن القوة في منظوماتنا التربوية.
0: شكرا لك دكتور كميل حجيم الخبير التربوي تحية كبيرة لك ونواصلوا إن شاء الله معكم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية موفقين إن شاء الله.
1: شكرا
0: إلى اللقاء. أكيد تحية كبيرة نحب نوصلها لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يبقى معنا في لقاء اليوم. نقول لكم أنستونا الناس الكل تحية توصلكم من هند الأسود والكيب كامل اللي موجود معايا. تحية كبيرة اليوم لفيصل المرزوقي في الإخراج الفني وفي بن عيد السلامي في التنسيق العام واليوم زيدا معنا أسامة عبيبسية بالنسبة لتأمين المكالمات الهاتفية. وشكرا شكرا خاص لكم الكل وخاصة اليوم وفي تعبتها برشا لكن زيدة في نفس الوقت وفي حاولت التقط اللحظة وتابعت الضيوف وحبت زيدة أنه أكيد في كل المواضيع تكون موجودة وحرصت على هذه. شكرا لك وفي من الأعماق تحية لكم الناس الكل نتلقاو إن شاء الله نهارة الخميس في الماتينال وكيف العادة لقاءنا نهارة السبت إن شاء الله في العشوية. بسلامة شهية طيبة.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

0: السلام عليكم ورحمة الله. دعا ديوان الحبوب اليوم بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لسابة 2026 في مختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بتجنب الحرائق وأيضا بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية من الديوان. تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة، عادت هذه الأيام التحركات الاحتجاجية بمدينة جابس والتي تطالب بتفكيك الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بالجهة. نظمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لالكسو اليوم بتونس العاصمة بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ملتقا عربيا يهتم بجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية، شعاره جودة الطفولة استدامة للمستقبل. أكد مسؤول إسرائيلي ظهر اليوم أن جيش الاحتلال الصهيوني أوقف الحرب على إيران لكنه لن يوقف في جنوب لبنان، وذلك بعد قرار إيراني بوقف الهجمات التي انطلقت منذ الليلة الماضية على الأراضي المحتلة. قالت السفارة الهندية في سلطنة عمان إنها تتابع حادثة تتعلق بسفينة على متنها بحارة هنود، مؤكدة أنها على اتصال بسلطات عمان لضمان إنقاذهم وسلامتهم أثناء محاولتهم العبور دون ترخيص إيراني من مضيق هرمز. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جولة تونسي.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
0: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
2: والدنيا زينة
0: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة

0: والدنيا زينة.
1: ساعتي نونس على موجتنا، مرحبا بكم الناس الكل، دنيتنا ودنيتكم ان شاء الله تكون زينه وين ما كنتم تتابعوا في موجة اذا تصفيقس. الموعد هذا جدد كل نهار الاثنين في مثل التوقيت هذا من ساعتين ونص حتى للأربعة، سواعة ونص من زمان في برنامج مختص بالبيئة وخاص بالبيئة، خاصة نحن في شهر جوان، وشهر جوان فيه زوز مواعيد هامة برشا. اليوم العالمي للبيئة اللي هو يصادف نهار 5 جوان، وفيه برشا أحداث صارت خلال نهاية الأسبوع المنقضي، وأيضا مازال نهار 11 جوان اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. احنا في الإطار هذا محناش نبعدوا برشا، لأنه عنا متابعات، عنا ضيوف، عنا ناس مختصين في المجال البيئي، هما اللي أثوا معنا مختلف الفقرات ومختلف الأخبار اللي باش يرافقونا بها من توا حتى الأربعة طلعشية. نبدوها بطبيعة الحال وإحنا شريك فاعل لجمعية صحة وبيئة في المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية، أيضا المنتدى الإفريقي الأول للصحة والبيئة العمومية، وباش نتعرفوا أيضا على جمعية تنموية، جمعية تنمية جريمدل الجديدة، باش يكونوا حاضرين معنا بعد 3 متاع العشية. ونعود من جديد على الحدث اللي عشناه يوم اليوم العالمي للاحتفاء بالبيئة يوم 5 جوان. شنو عمل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتنسيق وبالشراكة مع الجامعة التونسية للبيئة والتنمية، مع مجموعة كبيرة من الأخبار نهنيو زيدا كيف بلدية العين على التكريم خلال هذا اليوم يوم العالمي للبيئة. برشا خبيرة تستنى فيكم من توا حتى للأربعة، خليكم ديما برانشي على موجات إذاعة صفاقس. هذا صوت صديقتكم ريم بوعسيدة ولي في عديد وتقديم اللقاء هذية، معايا كوتي تكنيك مراد الحاج قاسم من نغمة هذية، ونستقبل ضيفاتي العزيزات اللي موجودات توا من وراء البلور. شوية دقائق ويكونوا بحضية إن شاء الله في استديو نتعرفوا من خلالهم، ومعاهم هما على برشا خبيرات خاصة بالبيئة.

0: والدنيا زينة
1: بالأخضر.
2: بالأخضر
3: بالأخضر أولى فقراتنا كما العادة في برنامج والدنيا زينة بالأخضر. نرجع على الحدث اللي باش تعيشوا صفاقس في شهر جوان. أخيرا وصلنا لشهر جوان يومي 18 و19 جوان. حدث هام جدا فيه المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية اللي يتزامن مع المنتدى الإفريقي الأول للصحة والبيئة العمومية. الحدث هذا كما قلت في صفاقس من تنظيم جمعية صحة وبيئة ومجموعة كبيرة من الشركاء منهم إذاعة صفاقس الشريك الإعلامي الفاعل. نحب نرحب بضيفتي الكريمتين الموجودة بحذية في الاستوديو، فما لي أول مرة وفما لي شاب بحذية قبل. خليني نرحب بدكتورتنا ومهندستنا اللي أول مرة تشرفنا وتنورنا في الاستوديو، ما شاء الله من الكفاءات المتميزة في الهندسة البيولوجية ومعالجة المياه للحلول المستدامة، الدكتورة إيمان الخوني. عسلامة وتحياتنا ليك.
4: يعيشك، مرحبا. يعيشك مدام ريم، تحية ليك وكل مستمعي إذا صفاقس.
3: مرحبا بيك وسعدنا حضورك بحذينا.
4: يعيشك، فرحانة برشا لينا بحذيكم اليوم
3: وإحنا أسعد. يعطيك الصحة على تلبية الدعوة. دكتورتنا أستاذة محاضرة في عديد الكليات وخاصة في مجال المياه، وإحنا نحتفيه باليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني زادة بيانتو نهار 11 جوان. برشا عنا باش ما نحكيه في المجال هذية معاك أستاذتنا. خليني نرحب زادة كيف كيف بالدكتورة فاطمة عمران، عضو لجنة تنظيم للمنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية والمنتدى الإفريقي الأول للصحة البيئية العمومية. ما هيش أول مرة هذا الفحذية قبل، ويسعدني أنك تحضر معي مجددا دكتورتنا فاطمة.
5: يعيشك يعيشك، يعطيكم الصحة.
3: وين وصلنا وين وصلنا الجرى وقل يا
5: تحية طيبة لكم المستمعين إذاعة صفاقس، تحية لكم أنتوما اللي ديما معانا واتبعوا جمعة بجمعة لتقدم تحذيرات لهذا المنتدى. كما قلت أنت عنا شركاء زيدا بخلاف إذاعة صفاقس اللي مشكورة، عنا جامعة صفاقس، أهم جامعة صفاقس، عنا مخبر الهندسة البيئية والتكنولوجيا الإيكولوجية اللي موجود في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس اللي زيدا شريك، وأيضا الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي لامبير، وزيدا عنا زيدا شركاء من جامعات فرنسية أهمها جامعة ليون 1. ونحب زيدا نشكر زيدا محاضرين الأفاضل والضيوف الكرام اللي بشي جيونا إن شاء الله حتى هما من جميع الموجودين في برشا جامعات في تونس، جامعة تونس، صفاقس، قفصة، وأيضا من جامعات أوروبية.
3: أنا نحب نرجع للدكتورة إيمان الخوني اللي هي أستاذة جامعية محاضرة في عديد كما قلت الكليات مختصة في الهندسة البيولوجية الأساليب البيئية. وكنت درس زادة قلت لي فما ماستير إفريقية، ونحب نربط بين إفريقيا والمنتدى الإفريقي لأنه مهم جدا أنه نعرفه. من نجموش نحيو تونس وحدها والمجال البيئي متاع تونس ما خير ما نحكيه على إفريقيا وتونس في وسط إفريقيا. دونك والتزامن ما بين المنتدى التونسي والمنتدى الإفريقي مع بعضهم أهمية كبرى كبيرة برشا. لازمنا نعرفوا توا احنا في اليوم العالمي للبيئة تحديات ورهانات المرحلة القادمة على المستوى البيئي وانعكاساته على صحتنا.
4: شوست ما يعطيك الصحة. شوست نحب نزيد نعرف بروحي شوية. إيمان الخوني دكتورة في الهندسة البيولوجية.
3: نعم.
4: وأستاذة محاضرة بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية.
3: نعم.
4: دونك أنا باحثة قارة في المركز هذا. نهتم بيانسور بالمشاكل الكل تبع البيئة وخاصة المياه.
3: نعم.
4: الماء اللي هي تعرف توا ولات مشكلة كبيرة.
3: مشكلة كبيرة ندرة المياه والشح المائي.
4: ندرة الشح اللي احنا في تونس وصلنا تحت الخط الأدنى متاع معناها عالميا الإنسان مواطن في العام يحتاج 1000 متر مكعب. 1000 متر مكعب للمواطن مدة سنة. الخط الأحمر للندرة الماء هي 500 متر مكعب المواطن في العام.
3: احنا
4: ما وصلنا لهيش، احنا اقل من 400. احنا اقل من 400 متر مكعب المواطن الواحد لمدة سنة.
3: إلى لحظة
4: احنا في الشح المائي في حالة معناتها
3: معاك في الشح المائي. أما أنا كي نشوف تبارك الله أثناء الأمطار الغزيرة السدود الملئانة الحاجات المباشرة الأمطار اللي نزلت في الشمال الغربي وين موجودة معناها السدود متاعنا فما ما فماش مؤشرات أنه نخرج من البوتقة هذه من عنق الزجاجة.
4: هو جستمو احنا الحمد لله رحمنا ربي سمعي بالأمطار ونسبة السدود تعبيت وصلت 60% لكن نعم. هذا فما تم تزامن مع مشاكل أخرى اللي هي صيانة السدود اللي هي التبخر
3: مع ارتفاع درجة الحرارة
4: ارتفاع صحيح
3: التطرف المناخي
4: احنا زيت عنا المشكلة اللي تواصيرة في تونس اللي الأمطار كيف تجي سفري تجي كمية كبيرة في وقت صغير بزربة فيسع معناها الأرض ما تتشبعش منها الطبقة المائية ما توصلش تتعبها ومكثروا يمشي الأودية ثم للبحر ما تنسيش إحنا عنا مشكلة الحق ما زمناش نخبيوها جملة اللي هي البيخت معناها البيع الماء بنسبة 30-40% راهو باش يوصل للمواطن هذا ناتج على شنو على اهتراء القنوات متاع توزيع المياه
3: يلزم فما يلزم حلول
4: حلول
3: كبيرة
4: رغم هالنزول الأمطار ورغم الشيفر اللي كنا نحكي عليهم الوضعية راهي ما زالت ألغمونت ما زالت تستحق مع عناية خاصة وجهد متواصل باش نلقاو حلول مستدامة
3: إن شاء الله
4: ما حشناش بحلول
3: مع الباحثين الحلول صحيح. المستدامة معكم أنتم
4: وإحنا بقدرة الله
3: أهل الاختصاص
4: وإحنا بقدرة الله نشتغلوا على الحكاية هذه
3: نتخيل أنا في المنتدى الخامس الباحثين الشبان والمواطنة البيئية والمنتدى الأفريقي نلقاو بحوث وأفكار من نوع هذه إن شاء الله أنا نحب نمشي للدكتورة فاطمة قديش بلغت عدد البحوث وكان فما معناها ديلي محدد باش يصبوا للشباب لي بروجي نتاعهم المشاريع نتاعهم في المجال البيئي فيما يتعلق بالبيئة والصحة قديش وصلنا وشنية آخر اللمسات لهذا المنتدى
5: أنا أول حاجة نحب نذكر كافة مستمعينا الأفاضل من أساتذة باحثين طلبة ومهنيين زادة ممثلين المجتمع المدني حتى زادة أي إنسان يخدم في قطاع الصحة والبيئة إن راهو ينجم مازال يشارك بالرغم اللي كما قلت أنت البحوث معناتها نقولوا احنا
3: اليوم 8 مازلنا 10 ايام عن المنتدى
5: اي مازلنا معناها حتى بالنسبه اللي ما اسعفهمش الحظ انهم يصبوا البحوث نتاعهم راهو تجم تشارك مشاركه وتستفيد من نقاشات وتطور شبكه العلاقات الاكاديميه والمهنيه معناتها مش كان شي العبيد اللي تصبوا اللي معناها
3: المشاريع
5: نتاعهم تجم زادة تحضر تسجيل موجود نحب نفكركم كما العادة على الموقع الرسمي للجمعية الصحة والبيئة اللي هو ASE.N يلقوا فيه جميع التفاصيل للتسجيل جميع التفاصيل عن البرنامج كيفاش باش يكون كنت حابين بعدي كنتطرقوا له شوية بالنسبة للمحاور اللي شنو نقولوا احنا على شنو بريسك جاونا نقولوا احنا البحوث باش نعطيكم فكره اش باش يكون
3: هذا هو اللي خلينا نربط ما بين الافكار
5: عندنا تنوع كبير الحقيقه في المشاركات واهم محور بالحق صبولنا فيه هو تقييم المخاطر الصحيه والبيئيه اللي هذا كان ينجم يعكس هو انه الباحثين قاعدين يلوجوا على حلول انهم يشو لمشاكل العجله الصحيه المرتبطه بالبيئه به بالنسبه كما احنا قلنا المره اللي فاتت البحوث تنقسم الى 3 محاور المحور الاول اللي هو البحوث والدراسات حول التلوث البيئي اللي الحاجات اللي جاونا هما حول التلوث البيئي بمختلف أشكاله كما جودة الهواء الداخلي والخارجي تلوث المياه الجارية والبحرية مراقبة النظم البيئية الأرضية والتربة بالإضافة تسليط الضوء على اللي قلنا الملوثات الناشئة كما البلاستيك الدقيق المضادات الحيوية في المحيط البيئي إلى غير ذلك المحور الثاني باش يكون حول التأثيرات التلوث على الصحة كان البحوث كانت عندها علاقة بين المحيط والسلامة الجسدية تقييم المخاطر الصحية كما قلنا كما مثل الملوثات الجوية والجسيمات الدقيقة دراسات وبائية وسريرية حول أمراض تنفسية قلبية جهاز عصبي إلى غير ذلك والمحور الثالث اللي قلنا اللي هو حول التأثيرات على البيئة والتحديات البيئية كانت فما دراسات حول الإدارة المستدامة وتثمين النفايات، فما نفايات غذائية صيدلانية، الهندسة الخضراء، تقليد المعالجة الحيوية، فما حتى العدالة البيئية العدالة البيئية، التربية الصحية، فما زيد التربية على القضايا اللي تخص البيئة والصحة في في نقولوا احنا تخصص تعزيز الصحة وتطوير حلول وإلى غير ذلك.
3: ممتاز جدا، هذه مواضيع مهمة جدا جدا. ونرجع للدكتورة إيمان الخوني. دكتورة تسمع ما شاء الله في الأبحاث الموجودة، أنتم أهل الاختصاص وأنت ما شاء الله متوجة بجائزة كوميستيك الدولية لعام 2023. أهمية الجائزة هذه أكيد حاجة مشرفة جدا لك أنت ولتونس، وماذا بينا نستنيره معناها بأرائكم بخبرتكم. استاذتنا الميكرو قدامك، شو النجم نفيد المواطن البسيط اللي يسمع فينا؟ منذ قليل نقول الفاطمة نقولها كان نهبط في حاجة على الفيسبوك على السوشيال ميديا، أي موضوع ما نعرفش، بعيد على البيئة، تلقى النمبر دوفي والناس اللي تتفاعل، نهبطوا حاجة على البيئة، راهو قليل اللي يعمل لك كليك ولا يعمل فيه ولا تستوقفوا الفيديو ولا الستاتي. هذه حاجة شنو يرجع لقلة الوعي البيئي؟ أنت شو مش تقول لنا، مش تنصحنا أستاذتي الكريمة دكتورتنا؟
4: مش ننصح
3: واقع ولا مش واقع؟
4: لا واقع. هوني راهو يلزم تتضافر كل الجهود،
3: بالضبط.
4: البحث وحده ما نجم يعمل حد شيء، يد وحدها ما تصفقش، يلزم الباحثين والصناعيين المواطن العادي وانتم الصحافة.
3: نعم.
4: الصحافة انتم عندكم تأثير كبير بارشا، راهو قبل ما نوصلوا للريزو سوسيو اتسيتيرا، معناتها الميكروفون عنده امبورطونس كبيرة.
3: الصحافة البديلة تو السوشيال ميديا، ولا صحافة مش صحافة ما بيقوش علام بديل،
4: تقعد الصحافة والراديو يسمعك المواطن في كل مكان، حتى ما عندوش اورديناتور، حتى ما هوش تو احنا في الساعة الحالية يسمعوا المواطنين اللي في الديار واللي يسوق في كرهبته واللي في المصنع، واللي معناها فما امباكت كبير على المواطن. دونك هوني يلزمنا نتظافروا مع بعضنا، نعملوا توت اون بوليتيك دو سنسيبيليزاسيون، معناها
3: تحسيس
4: بطريقه تكون زاده كوميم، تكون كيفاش نقولوا مودرن اكتواليزمنا، يلزمنا زاد نطوروا شويه من طريقه
3: التقديم والعرض
4: والعرض، معناتها يفو اتيغي السيتويان، يلزم نجبدوا، يلزم تعطي حاجه الارمونت تفجع. وبلوس احنا في سورتو في صفاقس، معناتها
3: انت رقم يفجع من الاول على الشح المائي،
4: صحيح الشح المائي اقل من 400 راهو سي غاف، راهو ما عندنا مشكله. انا ساعات صغاري نقول لهم في بالكم غدوه الحي باش نحكيوا لاولادكم اللي راهو قبل كنا السيارات ندوش، ما تعرفوا بونسي
3: أسرع تحسروا
4: توليوا نتحسروا، وليوا نقولوا يا حسرة كانوا قبل يغسلوا لسياراتهم، كانوا قبل يسقي وكذا، فهمت شي؟ معناها بوغ إيماجيني دوني هكا فكرة اللي راهو إذا باش نكملوا بالطريقة اللي احنا عايشين بها تو، رانا باش نخلطوا الأنفاس، رانا باش نخلطوا البوان اللي ما عادش نجموا entre guillemets نعيشوا كوريكت كما يلزم. معناها فهمت؟ دونك توا يلزمنا نفهموا باش نجم تلقى حل المشكل. ساعه لازمك تفهموا المشكل شنو هو الاسباب نتاعو،
3: صحيح.
4: وخاصك تفهم شنو الاسباب تو، وقتها تلقى حلول معناتها سيبلي ديريكت. احنا تونس اليوم تونس بين منطقة مطرقة الشح المائي وسندان التلوث اللي هو سورتو التلوث الصناعي، خاطر الشح المائي مش كان سبب نتاعو تغير المناخ مناخ وندرة المياه، لا نجم كل ما موجود وملوث يولي غير قابل للاستعمال البشري، والا كي انت باش تستعمله ديريكتومون او انديريكتومون، معناها عن طريق السقي او عن طريق حيوانات تشرب الماء الملوث، بعد كلها باش تتعدى الانسان،
3: اكيد الامباكت على الصحه،
4: صحيح باش نوصلوا صحه المواطن
3: على صحتنا احنا.
4: فوالا هذيك علاش توا يسمى مثلا انا من بين المحاور اللي نخدم عليها الرئيسيه في المركز نتاعنا، وانت جبت جائزة كوميستيك، على شنو هي خديتها جائزة كوميستيك العالمية؟ خديتها على المحور اللي هو تقييم جودة المياه السطحية في وادي البي. جينا لوادي البي اللي هو وادي يسيب الماء في المحيط المحيط الأطلسي ويتسبب في برشا مشاكل كسواء على الحيوانات المائية ولا النباتات ولا اللي هو. دونك جينا حابين نتبعوا الواد هذا من أوله لأخره ونخرجوا أنهم نقاط التلوث الخطيرة وشكون متسبب فيها. خطاف انت الواد يستقطب كل أنواع المياه المستعملة المرمية في الواد اللي هي صناعية حضارية فلاحية مختلفة. ثم دي زون اندستريال وجالونتور ثم برشا حاجات. دونك جينا احنا
3: مخلفات البابر الكبار زيدا
4: جينا بطريقة علمية مبتكرة حاولنا نتبعوا هيك المصادر التلوث ولا التفرقة متاحة على الواد الكل. خاطر احنا غيال ما تنجمش تجي الواد باش تاخذ له نقطة مترو مترو تاخذ عيناته باش نجم تقيس لهم كمية التلوث اللي فيها. دونك ثم نقاط معينة ومن بعد بالطرق العلمية رسم خرائط اتسيتيرا نتبعوا هيك التلوث هذاك كيفاش يمشي عن طريق الواد وهو في الاخر يوصل سبخة سليمان ومن سبخة سليمان يمشي للبحر. وتعرف سبخة سليمان مهمة ياسر جهة الطيور المهاجرة سيتون زون رمسار معناها فهمت
3: مصنفة رمسار
4: فوالا. دونك احنا العمل متاعنا وفي اطار العمل هذا احنا منخدموش في المخبر وحدنا احنا متفتحين على المحيط نأطروا الطلبة من بين الطلبة هما طلبة الماجستير البحث الإفريقية
3: نتخيل هما زيدا أصحاب مشاريع في المنتدى
4: بالضبط. دونك أطرنا طلبة اللي هما تبع الماجستير هذية تبع كلية الطب صفاقس وساهموا في الأبحاث الميدانية وفي المخبر متاعنا باش نلقاو حلول. احنا في الأخر الهدف شنو نحدوا النقاط الخطيرة أنا برشا نقاط
3: سوداء
4: نقولوا احنا اولا
3: تحديدها
4: ثم بعد ذلك اقتراح حلول
3: بديله مستدامه
4: هذيك اللي في النقطه هذيك بالذات نحاول تتعالج باش وقت تصب في الماء للوين ما تعملش مشاكل
3: معالجه المياه هذه
4: ونعاونوا زاده سلطه القرار على ايجاد معناها طرق باش للحمايه خاطر احنا زاد حشنا بالحمايه ما حشناش تصير المشكله ومن بعد لوجوا على حل
3: حيت الحمايه ما نوصلوش صحيح
4: ما نوصلش للمشكل يعني اعطيني الهدف نتاعي سي با عندي مشكل تلوث ونحب نلقى له حل نتفق سا مي نحبوا نمشيو ابعد من ذلك نمشيو للحمايه لحد ما نخليش يوصل عندي تلوث هذا المحور الاول اللي صارت فيه اللي
3: ممتاز.
4: انا زيد محور ثاني اللي هو مهم زاد ياسر وخذينا فيه جائزه رئيس الجمهوريه لاحسن دكتوراه في تونس سنه 2022
3: ما شاء الله.
4: طالبه غفران لوحيش اللي انا كنت سعيده بتاثيرها دونك العمل هذا يهدف لشنو
3: حول شنو الموضوع
4: فوالا هي تطهير المياه المستعملة الصناعية وكانت المياه اللي خذيناها بعين الاعتبار هي المياه تاع تكرير الزيوت النباتية السوجة تعرف انتي تونس احنا نستورد الزيت السوجة بروت خام ويقوم الغفيناج متاعه في تونس تصفيته شوالي زيت صافي اللي هو يتوزع بعد على المواطن وإلى غير ذلك. العملية هذه هي عملية تصفية كيميائية استعملوا فيها برشا
3: برودوي
4: كيمي وتخرج ملوثات. الماء اللي يتخرجوا هذه هو ماء تخي شارجي أنويل معبي برشا بزيت برشا زيت انتي والمصنع فهمت. دونك الهدف متاع العمل متاعنا شنية هي ناخذوا الماء هذا بما أنه هو فيه كان زيوت زيت السوجة
3: دونك مختار زيت السوجة
4: زيت السوجة اللي نطيبو بيه اللي احنا نسميوه زيت الحاكم
3: اي لا مختار بعد ما نصفيه الحاجات اللي نصفيوها ونخرجوه منها
4: احنا باش يخرج ما فيه زيت اللي باش يتلوح في الطبيعة
3: صحيح هذاك مختار على الطبيعة
4: بيانسور انت كي تصب زيت في الطبيعة ما في زيت في الطبيعة زيت باش يعمل كوشة على سيرفاس دو لا تيغ ما يخليش لانفيلد الماء المطر يدخل للأرض أو هو كي باش يدخل في وسط نهر ولا في وسط ماء بحر ولا اللي هو باش يولي
3: يمنع الأكسجين على الكائنات
4: صحيح باش يضر بطريقة أو بأخرى البيئة انديريكتومون الانسان الصحه فهمت صحه الانسان. دونك احنا الهدف من الاول مع النسيج الصناعي هذا كنت عنا شراكه مع شركه صناعيه في الميدان هذا كان الهدف ان نطهروا المياه هذه باش تكون مطابقه للمواصفات التونسيه
3: للمستعمله
4: اي للغجي معناها نصبوها سواء في اللوناس والا في الطبيعه تكون مهم مطابقه للمواصفات نتاع رميانها. دونك احنا انطلقنا من الفكره انه علاش لا مش نخدموا على ان نخرج الزيت هذا من الماء هذاك ونقوموا بتطهير المياه المستعمله هذه باش نتحصلوا على ماء بيغ نظيف يتم اعاده استعماله في المصنع ونخرجوا اكل البرودوي هذاك في وسط الماء الزيوت هذيك نستخرجوها ولما لا تتعاود هي تولي ماده اوليه لصناعه اخرى.
3: ممتاز.
4: دونك المصنع هذا اللي كان يخرج في ماء ملوث وعنده مشاكل مع البيئه باش يولي هو مصدر نتاع ماده اوليه لمصنع اخر ولا المصنع هو ولا فهمت يولي نخدموا على سكون ابل لو زيرو روجي ليكيد معناها الصفر.
3: هذه في الدائره ما نجمش نقول اقتصاد دائري اما في الدائرة
4: هذيك هي ليكونومي سيركولير هذيك هي فهمت إعادة تدوير المياه هذيك بطريقة أخرى
3: بطريقة مستدامة
4: مستدامة. دونك جربنا عدة تكنولوجيات عملنا احنا ميم كونسيبسيون تاع التكنولوجي نتاعنا جديدة وطبقناها وصلنا بصراحة النتائج مهمة برشا برشا برشا وهذا كان معناتها كانوا الأبحاث هذه ديجا ببليي في برشا مجلات علمية عالمية وتحصلنا بها على جائزة رئيس الجمهورية.
3: أحسن دكتوراه سنة 2022
4: اكزاكتومون
3: ما شاء الله ان شاء الله النجاحات والتتويجات خادمة في قادم الأيام. شفتوا الوقت قديش مر بسرعة يجري بطريقة رهيبة. ما زدتنا دقيقة ونص مش نعطي شنو تحب تزيد تقول دكتورة إيمان وبعد نرجع لكل واحد نص دقيقة
4: باش نحب نمرر زوز رسائل مهمة باش نحافظوا على الثروة المائية متاعنا وباش نقصوا قدر ما يمكن من المشاكل المتأتية على الشح المائي. دونك الأولى للمواطن دونك الماء ما عادش حاجة مضمونة طول العمر دونك يلزمنا طريقة استهلاكنا لازم تتبدل ما عادش نضيعوا الماء في الدار وفي الاستعمالات العادية. دونك كل قطرة توفرها في دارك اليوم راهي تعني قطرة ماء صالحة للشراب لعائلة أخرى.
3: ماجل فسقية
4: كل شيء ماجل صحيح الماجل هذيك الفسقية ذوك معناتها باش
3: نخزنوا
4: مياه الأمطار إلى غير ذلك مي سيغتو ما نهدروش الماء ما نهدروش حتى سامبل دوش باش تدوش في دارك مش لازم باش تصيب مئات الليترات نتاع الماء غير باش تعمل دوشة صغيرة فهمت وتنظيف السيارة
3: ماحناش عارفين قيمته المساج الثاني
4: للصناعيين وأصحاب المؤسسات راهو الاستثمار في رسكلة وتدوير المياه داخل المصانع راهي ما عادش مجرد خيار بيئي ولا ضرورة اقتصادية حتمية باش نضمنوا حاجتين استمرارية المشاريع نتاعهم والحفاظ على البيئة والماء.
3: شكرا لك دكتورة. دكتورة فاطمة مش تعسف عليك يظهر لي أتينا على مختلف النقاط لأنه موعد ثلاثة موعد مقدس مع الأخبار.
5: جميع المعلومات في سيت ASE.in
3: في على موقع جمعية الصحة وبيئة على صفحة الرسمية. نرجع لكم بعد ثلاثة ومواصلين معكم مشوار حتى الأربعة متاع العشية ما تبدلوش موجة إذاعة سبيكتس.
0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
0: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
2: والدنيا زينة
0: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.

0: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. أعلنت شركة الجديدة للنقل بقرقنة عن تغيير تنظيم صفوف الانتظار الخاصة بالسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق في المحطة البحرية بصفاقس بداية من اليوم، وذلك في إطار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلي شمال جنوب مدينة صفاقس، وحرصا على ضمان انسيابية حركة المرور وتسهيل عمليات الدخول والخروج بالمحطة البحرية بالجهة. دعا ديوان الحبوب اليوم بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 2026 بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. أكد مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن شحا في تصريح أن اليوم فقدان حوالي 70,000 هكتار من الغطاء النباتي بل الغابي بسبب الحرائق منذ الثورة، دون اعتبار الآفات الحشرية المنتشرة التي تهدد أشجار الغابات المتوسطية. انطلقت اليوم النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة التي تنظمها المنظمة التونسية لرواد الأعمال بالشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم، ووفق رئيس المنظمة ياسين قويعة فإن هذه التظاهرة تهدف إلى بناء جسر الابتكار وربط التكنولوجيا بالاستثمار في قطاع الصحة. في العالم، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عملية هدم واسعة لمنازل في الضفة الغربية المحتلة، مما تسبب في تشريد عشرات الفلسطينيين. أعلن مقر خاتم الأنبياء اليوم وقف عمليات القوات المسلحة ضد إسرائيل مع التأكيد على اتخاذ إجراءات أشد قسوة إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية خاصة على جنوب لبنان. وتبعا لذلك من أنباء عن وقف تل أبيب هجماتها على إيران ولكن ليس في جنوب لبنان. كشفت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 544 إصابة. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديما
3: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة
3: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
4: والدنيا زينة،
3: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.

0: متابعات بيئية.
1: متابعات بيئية.
2: في المتابعات البيئية باش نمشي ونعود ليوم 5 جوان 2026. 5 جوان من كل سنة اليوم العالمي للبيئة. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتنسيق مع الجامعة التونسية للبيئة والتنمية كان فما يوم حافل في صفاقس ملتقى الأسرة في مواجهة التغيرات المناخية بين تعزيز الصمود والحد من التبذير. منسق التظاهرة سي الهادي بالحاج حاضر معنا بالتليفون. عودة على هذا اليوم ومخرجاته بعد نشاط يوم كان حافل بالعطاء. سي هادي بالحاج أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
3: مرحبا بك كريم، شكرا على الدعوة ومرحبا بمستمعي ذات سكس.
2: الله يفضلك. الملتقى ملتقى الأسرة في مواجهة التغير المناخي بين تعزيز الصمود والحد من التبذير، مخرجات هذا اليوم كيفاش كان بصورة عامة وشنو الحاجات اللي باش نخرجنا منها وباش نبنيو عليها إن شاء الله؟
3: شكرا. فعلا كما ذكرتي ريم، الجامعة التونسية للبيئة والتنمية وكعادتها كل يوم 5 جوان تحتفي ككل في العالم باليوم العالمي للبيئة، واللي بدا فعلا المواطن اليوم يتحسس له فعلا البيئة سامحوني ومدى تأثيره على الإنسان، خاصة في هالتغيرات المناخية اللي قاعدين نشهدوها. تعرفوا اليوم التغيرات المناخية قاعدة، عندنا الفيضانات، عندنا الحر خاصة السخانة اللي قاعدين نلاحظوا فيها كل يوم، وإحنا في الفترة هذه نشوفه في السخانة. إذن هالتحولات
2: موجات الغير العادية،
3: الغير العادية للحرارة كما ذكرت، إذن قاعدة تأثر على الإنسان بصفة عامة. وبدأ قلنا لما لا أن نتوجه للأسرة، لأن فعلا الأسرة هي من المنبع في التربية لأطفالنا وللعائلة ككل، أن توعى أكثر ما يمكن بهالتغيرات هذه حتى نتأقلم مع التغيرات المناخية ونعرف كيف نتصرف، كيفاش نتصرف في هالوضع هذا. وهيك علاش توجهنا الأسرة والمرأة بصفة عامة، لأن المرأة نعتبروها ديما هي الفاعل الرئيسي في تكوين الأسرة.
2: نعم، المرأة ودورها الفعال في الأسرة والتغيرات المناخية. هو حتى اللي يسمعني يقول لك يا أخي المرأة شنو دخلها في التغيرات المناخية؟ كل شيء بشي تحملوه على عاتق المرأة، ما كان نلاحظوا ونبدأوا هكا نثبتوا في كل التتبعات الحركة في الدار وفرزينا متاع الفضلات وكذا، راهو الكل مربوط ببعض. هيت نفهم السلسلة هذية وهيت نعطيه دي مساج للنساء والرجال، حتى الرجال على حد سواء والأسرة بصفة عامة. نعم
3: بالطبيعة، احنا لا نستثني الرجل لكن نعم. قلنا الأسرة لأن الرسلة فيها الرجل كذلك.
2: نعم.
3: من العناوين التي ما تاخذها الأمم المتحدة ولأنه تحتفل به في جميع أنحاء العالم من سنة من سنوات، اختارت المرأة أن هي تكون، وفعلا لأن ديما نرجع المرأة هي المتعرضة أكثر ما يمكن للتغيرات المناخية. تعرف مسألة الماء، لما ينقص الماء الضغط مش يقع على المرأة، لما ينقص الغذاء الضغط يقع على المرأة. في عديد هي المناسبة الكل مربوطة بالمرأة، لأن المرأة هي فعلا أول متعرض لهالتغيرات المناخية.
2: الله يبركنا في صحتها.
3: بالطبع بالطبع بالطبع. نعم. الأم هي مفتاح الكل كما نقول. إذن فعلا، وهذاك علاش اختيارنا السنة هذه كان على الأسرة ليس المرأة كفرد. احنا حكينا على الأسرة ككل. وفي المداخلات متاع يوم الجمعة الفارط يوم 5 جوان اللي احتفلنا به باليوم العالمي للبيئة، كانت لنا مداخلات في العديد من المواضيع، من جملتها موضوع التبذير. لأن فعلا اليوم المواطن التونسي بصفة عامة ما هوش واعي بالمسألة هذه، مسألة التبذير. للأسف الشديد شفنا الخبز، شفنا الماء، شفنا الطاقة، شفنا العديد من الأشياء اللي لازم نحافظوا عليها حتى أجيالنا، حتى صغيراتنا في المستقبل ينجموا يعيشوا، ينجموا يلقاوا.
2: شو سي الهادي بالحق، سي الهادي احنا قبل معناها نقول 10 سنين التالي كي نقولوا الحفاظ على الطاقة ما نبذروش ما كذا، راهو وصلنا الخطوط حمراء توا، راهو كي نقولوا ما نبذروش يلزمنا ما نبذروش، يلزمنا نحافظوا، راهو راهي الخطوط الحمراء النواقيس قاعده تضرب، يلزمنا نحافظوا، راهو تغيرات معناها مشيت التطرف، تطرف مناخي ولا ذي الكل جراء لسوء التصرف نتاعنا.
3: يعطيك الصحة ريم، فعلا احنا علينا سنة 10 سنوات كما كنت تحكي الناس ما كانتش من هكا مستوعبة مسألة التغيرات المناخية، كانت ديما تقولك بما انه متوفر
2: خلي نعيش اللحظة وسيبوني يا اخوي سيبوني،
3: وهذا تفكير خاطئ وتفكير اناني للاسف الشديد. اليوم الحمد لله ان ثم العديد بداوا يحاولوا بهالتاثيرات نتاع التغيرات المناخيه والتحولات المناخيه، وهذاك علاش احنا كما قلت نظمنا هاليوم هذا اللي فيه العديد من المحاور كما ذكرها نخيان المذيعين والصحفيين والإعلاميين في كل المنابر، وهذا هو بالضبط اللي نحب نوصلوا له، أن الفرد ككل ليس المرأة لأن اعتبرنا المرأة رئيسيا، لكن الفرد ككل في المواطن التونسي يوعى بهالتغيرات المناخية اللي هي مش تأثر له على حياته اليومية كما قلت في الحفاظ على الطاقة، في الحفاظ على الماء، في الحفاظ على المواد الغذائية متاعنا يلزمنا نستحفظ عليها.
2: أما نقطة أخرى زيادة سير هادي معناها تحسب لكم هي بعث نوادي الصمود المناخي.
3: يعني وربما أن الوقت كان يسمح فعلا، هي الجامعة التونسية للبيئة والتنمية كانت لها تجربة سابقة ومع وزارة التربية، وكان لينا احنا بدينا قلنا نبدأ بالنشأ فعلا لأنهم هما مستقبل، وركزنا العديد من نوادي الصمود المناخي في المؤسسات التربوية خاصة في المدارس الابتدائية. بالنسبة السنة 25-26-27 هو مشروع قدمته منظمة الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع برنك خاص، وركزنا في كل المؤسسات التربوية في جزر قرقنه خبي القرقنه في إطار مشروع صمود، لأنه هذا اختارته الأمم المتحدة، اختارت تونس من جملة 5 دول في العالم، واختارت جزر قرقنه وخبي القرقنه لأنه أكثر هشاشة تعرضا للتغيرات المناخية، وكعلاش احنا مشينا للمدارس وقاعدين كونا في نوادي. كل مؤسسة تربوية نوادي بيئية، نوادي تحولت نوادي التغيرات تغيرات المناخية، فمنها نادي تغيرات المناخية في كل مؤسسات التربوية، وقاعدين نخدمه سنة 25 وإن شاء الله سنة 26 وصلنا، ومش نواصله للسنة القادمة إن شاء الله في 27.
2: مهم جدا نغرس الوعي البيئي والمناخي في عقول صغيراتنا، يلزم نغرسوا لهم المعطيات هذه باش هما يحافظوا على قليلة. احنا كبار، ناس كبار يقول لك ليه فات فيه الفوت وما نحافظش ولا بيس وخلينا نعيش للي ما بخالي من حياتي، هما اللي باش يكونوا جيل المستقبل، هما اللي باش يتحكموا في الارض وفي ثرواتها في كل في الطاقه في كل حاجه باش تكون هي بين ايديهم، يلزمهم يحافظوا عليها حتى ينجموا يتعايشوا ويصمدوا قدام التغيرات المناخية.
3: شكرا عيش كريم. هو بالمناسبة نحب نذكر شيئا، من جملة النوادي عن طفل سنة سادسة ابتدائي هو في مدرسة الرملة وشارك في
2: مسابقة عالمية
3: وكنت استضفته، هو في إطار نوادي صمود المناخي في الصحة في الوليد أحمد العلوش اللي نال الجائزة الأولى، وهو من انت النوادي نادي صمود المناخي، وان شاء الله الاطفال على منوال احمد يوعى هما ويوعيوا اولياءهم اللي احنا معاملين عليهم هما الأطفال هذوما، حتى نتأقلموا مع التغيرات وحتى نعرفوا كيفية نتعامل وحتى نجموا جيلنا القادم إن شاء الله يلقى ونعيش. وبارك الله
2: إن شاء الله. نهار 11 جوان عيس الهادي، نهار 11 جوان عندنا اليوم الوطني للحماية للنظافة والعناية بالبيئة، شو عندنا الجامعة التونسية للبيئة والتنمية عندكم نشاط ولا لا؟
3: بالطبيعة فعلا هي في طار زاد تنشيط النوادي هذه في جزر قرقنه، في مش نتواجد في جزر قرقنه ونكونوا فاعلين مع المؤسسات في جزر قرقنه، بلدية قرقنه، المركز للصيافة والتخييم، إن شاء الله نكونوا متواجدين حتى نحضروا
2: له. فما حملة نظافة،
3: فما حملات نظافة مش سير، إن شاء الله نكونوا مشاركين في هالتظاهرات هذه.
2: نعم، شكرا لك سي الهادي بالحاج المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية، كل التوفيق لكم ولكل القائمين على مثل هذه التظاهرات الخاصة بالبيئة. احنا 3:22 دقيقة على مجهتنا نغني وبعد نرجع لجمعية تنمية جريمدل الجديدة من بالحضور أول مرة يحضر بحضينا تعرفوا على الجمعية هذه ونشاطاتها الخاصة بالبيئة. الكلمة ليك سيد المخرج مراد وهنا رجعين.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
0: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
2: والدنيا زينة
0: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.

0: والدنيا زينة.
1: البيئة تحكي.
2: البيئة تحكي.
3: ما زلنا مواصلين معاكم المشوار في الدنيا زينة. بدينا ساعتين ونص نكمل معاكم الأربعة متاع العشرية. ما زالت متابعتنا، ما زالوا ضيوفنا، ما زالوا نجاحات زيدة، مجموعة كبيرة من الأخبار البيئية باعتبار أنه شهر جوان شهر البيئة، اليوم العالمي للبيئة، اليوم الوطني للبيئة، وبرشا أنشطة، برشا جمعيات خاصة بالبيئة. واليوم يسعدني أني أول مرة نستضيف جمعية تنمية غريمدل الجديدة، تحضر عنها استناني جمعية تنمية غريمدل الجديدة، معانا من أجل التنمية المستدامة. هي جمعية تساهم في تكريس مبادئ التنمية المستدامة بغريمدل الجديدة. نعرفش ليش غريمدل الجديدة ما بين دفرين، هي على المستوى البيئي الاجتماعي والاقتصادي. سهير سلام رئيس الجمعية. سيدتي سهير عسليمة.
4: مرحبا. عسليمة وشكرا على الاستضافة. صحيت
3: بالأخضر وعنا ركم بالأخضر تعدى طو مش نحكيه بيئة
4: ديك علي جيت بالأخضر أنا.
3: صحيت مع سيدة سهير منيل مترشيح عضوة بالجمعية. منولة عسليمة
4: عايشك. أنا عضوة مكلفة بالإعلام والتواصل في جمعية تنمية غريمدل الجديدة.
3: مرحبا بك.
4: شكرا على الاستضافة.
3: مرحبا.
4: عايشك.
3: أول حاجة نقف على غريمدل الجديدة. علاش غريمدل الجديدة؟
4: بيان سور احنا هنا لازمنا نحطوك دونك في الكونتكست ونحطو السادة المستمعين الكل. غريمدل الجديدة هو حي سكني معناتها صار الانشاء نتاعو توا عنده سنوات في طريق غريمدل على كيلومتر 8 هكاك على طريق بوزيل.
3: حتى حاجه تجاريه
4: لا, لا لا لا ما فما حتى شيء تجاري. الفكره هي مبادره
3: كيلومتر 8
4: كيلومتر 8 هو حي سكني كبير معناتها، لكن هو حي نموذجي. اش معناتها حي نموذجي؟ يعني هو من الاول الحي هذا هو حي منظم في الاركيتكتور نتاعو، في الـ في الـ نقولوا احنا في الانفراستركتور نتاعو، فهمت؟ منظم. دونك احنا كسكان دونك هي
3: محظوظين
4: والحمد لله.
5: هو جست نقول اللي هو تابع الوكاله العقاريه للسكنه، تابع لا يفهاش كيما لا يفهاش نتاع الانس، فما لا يفهاش نتاع غريمدل، وهي موجوده ما بين بوزيين وطبلبي.
4: دونك احنا جات مبادره من سكان. هي المبادره جات من شخص واحد فهمت، وبدا بشويه بشويه عرفتي لمت في نقولوا احنا في اكيب. سي سمير مزغني هو المؤسس نتاع الجمعيه. حبينا نعملوا فكره انها بوركوا با زيد اصلا الفكره هذيك ينقلوا عليها الاحياء الكل. شنو هي الفكره؟ الفكره هو انه احنا مش الفايده نكونوا ساكنين في الحي ونستمتعوا بالحياه تويكا، لا
3: بجماليه المكان
4: وجماليه المكان نستمتعوا احنا، لكن نخليو للاجيال القادمه اللي بعدنا ولا نخليو لهم حاجه تصلح للعيش
3: بطريقه مستدامه.
4: صحيح. هو ديجا اسم الجمعيه غريمدل الجديده للحي، والتنمية هي للتنمية المستدامة. على خاطر احنا الجمعية يعني تقف على ثلاثة مبادئ: المبدأ الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. والأنشطة متاعنا الكل هي أنشطة تمس الكوتي دونك سوسيتال، الكوتي انفيرونمنتال، والكوتي
3: انا اللي يهمني برشا الكوتي البيئي، لانه راهو عنده تاثير على الجانب الاقتصادي، الجانب الصحي الاقتصادي اللي تحب انت، راهي والثقافي. وين ما كانت بيئتنا نظيفه نجمو نعمل كل شيء.
4: هي
3: في علاقة وطيدة معنا.
4: هي شفت أهداف التنمية المستدامة هما 17 هدف، لكن لو كان تجي تشوف تلقى ال 17 هدف هذوما كل هدف يمس الأهداف الأخرى يا بطريقه معناتها نقولوا احنا ديريكت ولا انديريكت، فهمت؟ هيك علاش البيئي هو مش يمس دو بري و دو لوان دو فاسون ديريكت و انديريكت، ماشي مس لي زوبجيكتيف الاخرين الكل، فهمت؟
3: انت من سكان المنطقه هذه؟
4: بيان سور. انا عندي تعرف من 2011 ساكنه في غريمدل الجديده، انا من اول السكان اللي سكنوا في حي غريمدل الجديده، معناتها نجم نقول لك فريمون من اول السكان.
3: اي والنشاطات معناها خاصه كان بسكان غريمدل الجديده ولا
4: لا؟ اي واحد مرحبا به
3: على صفيق سكون ولا على تاريخ غريمدل.
4: لا اي واحد يحب يكون معانا مرحبا به، إلي لو بيانفونو. احنا بخلاف الأنشطة البيئية عنا برشا أنشطة، عنا أنشطة رياضية، عنا أنشطة ثقافية، رحلات. يعني ريت احنا نحاولوا هيك نقولوا احنا معناتها نحاولوا نحسنوا جودة العيش للسكان وغير السكان. وماذا بينا التجربة هذه؟ احنا علاش تويك حتى معناتها الانترفونسيون نتاعنا في الميديا تجم تكون بالحق بيا برشا؟ علاش؟ خاطر نحبوا هالعدوى هذه تصير للأحياء الكل، مش كان في صفاقس ماذا بينا تونس الكل تولي هكا.
3: هات نبداو مدام العدوى، انت قلت عدوى جميله.
4: اي هي عدوى جميله
3: الفكره، فكره سي سمير الغني كيفاش بدات، خلي الناس تنقل ميساجات النقل.
4: أي. هي الفكره شنو؟ الفكره انه هو يقول لك انا نحب نهار اخر صغاري يعيشوا في بيئه سليمه، صغار صغار يعيشوا في بيئه سليمه. به انا ممكن هنا باش نحل بارونتيز، معناتها انا ديجا بروف يونيفرسيتير ونقري ديفلوبمون دورابل للستوديون تاعي، دونك معناتها اللي نعملوا فيه ماهوش كونفور راهو. احنا بالحق معناتها في خطر، مش احنا الجيل اللي بعدنا راهي في خطر.
3: الاستاذه اللي قبلك باش قالت
4: يعني ما احناش قاعدين نعملوا في حاجه والله سي دو كونفور، لا ماهوش دو كونفور. سي انا نقول سي لا سونيت دالارم راهو، معناتها بالحق اللي صاير توا الممارسات اللي قاعده تصير في في في بلادنا ولا في العالم كامل هي ممارسات اذا كان نكملوا فيها رانا باش نوصلوا بالحق الكون يولي توكسيك.
3: فما حاجات قلناهم في الأوف منذ قليل مع الدكتورة والمهندسة إيمان، منذ قليل إيمان الخوني قاتمة حبيش نعطي أرقام تخوف.
4: أي أنا الأرقام اللي عندي
3: فما برشا أرقام راهي تخوف.
4: أي تخوف
3: معناها مش نوصلوا إطارها ويخوف.
4: بيه احنا باهي من دمنا خوفنا نقعدوا خايفين ولا أنباس الأكسيون،
3: أنباس الأكسيون ونحافظوا.
4: صحيح.
3: كيفاش باش نتصرفوا
4: ولا
3: كيفاش باش نحافظوا.
4: أنا نقول كل واحد من هو من جهته هو، معناتها إذا كان كل إنسان يحاول أنه نقول دبوس البلاستيك اللي كان مش يطيشها في الشارع يحاسب نفسه، لا نلقى لها معناتها مكان مخصص، نستحفظ على البيئة اللي أنا عايش فيها، نحاول أني نبث الوعي في الناس اللي إحنا معهم. دونك خاطر إحنا تويكا الجمعية هو الأهداف متاحة صحيح باش نوصل التنمية المستدامة، لكن إحنا باش نخدموا على أهداف يعني قريبة المدى وأهداف بعيدة المدى. أنت باش توصل الأهداف بعيدة المدى أول حاجة لازمك تعملها هي التوعية. شكون باش توعي؟ باش تبدا بالصغيرات.
3: صحيح.
4: على خاطر هيكم هما المستقبل. والصغير راهو شفتوا الصغيره هو راهو il peut contrôler ses parents. انا كيف فهم الصغير ونقول له رد بالك طيش دبوسه، هو مش مع امه مش يقول لها راهو انا ولا وتقنعه، مش راهو تقول له لا ما طيش الدبوسه لا.
3: وكهو.
4: احنا عملنا ديجا ان ايفينمون لو 1 ماي حبينا نوعيو الصغيرات. تخيل معناتها استدعينا الصغار ما استدعيناش الكبار، مشينا المدرسه جبنا الصغيرات فهمناهم خطوره الوضع مش متاعنا توا، متاعهم هما 10 و20 سنه لقدام. فهمت يعني راهو بالحق الوضع يخوف اذا كان باش نكملوا في الممارسات. نقولوا احنا بدينا دونك علاش لا ما نكونوش احنا كيما قلت لك تصير العدوى الجميله والناس الكل تتبعنا وراو في الاخر معناتها ما هيش حاجه صعيبه. نقول انا شويه افور كهو وراو بابوتير، معناتها انا توا نشوف انا بدي نشوف يعني في برشا حملات لي جون ما شاء الله عليهم، معناتها توا فما حمله انه شواطئ بلا بلاستيك، دونك نشوف برشا دي جون توا يمشيوا الشفار القرقنه البرشا بلايص ينظفوا
3: في الشواطئ. رغم هذا كي تمشي تلقى البحر نظيف، الشاطئ نظيف.
4: مالوريزمون
3: اللي يمشي خليها مش كيما قا باش يخلي فضلاته باش يخلي
4: هيك علاش ريت هيك علاش التوعيه
3: قشور الدلع عليك ليه غادي ماك
4: تي هو لو كان قشور الدلع عبرك تقول في الاخر ومسون دي ديشي اورجانيك. مي المشكله انه البلاستيك معناتها احنا ديجا تو باش نحكيوا على ليفينمون اللي عندنا ان شاء الله بمناسبه اليوم العالمي للبيئه واليوم الوطني للنظافه والعنايه بالبيئه. معناتها باش نحكيوا على ارقام صادمه بالنسبه للبلاستيك، يعني راهو بالحق سي اون اورجونس انك لازمك تنقص منه ولازمك تفرين هالفلو هذايا. فهمتني
3: بالضبط.
4: دونك هذه هي الفكره نتاع الجمعيه بيان سور. دونك احنا بديت تبلور بشويه بشويه، بدينا وحدنا وبعديك برشا سكان الحق معناتها امنوا بالفكره ومش كان سكان.
3: قديش عمرها الجمعيه؟
4: خذيت التاشيره نتاعها في مارس 2026
3: توا. اي من الوقت وقتاش دخلت معها؟
5: من الاول بالكل.
3: من الاول بالكل. ماشي اهتماماتك معناها مستانسه قبل في جمعيات اخرى ولا كيفاش دخلت الجمعية التنمية جرمد الجديدة؟
5: أنا الحب الجمعيات، حب الجمعيات وحب العمل جمعياتي في ساكن فيه كما يقولوا. في العمل متاعي نشتغل معناها في زوز جمعيات، معناها واحدة خيرية وواحدة معناها في تنظيم رحلات وحويش كما هكاك.
3: دونك
5: دوب لقيت أنا فما بوسيبيليتي أن نعملوا جمعية في الحي متاعنا، ما قلتش لا.
3: من سكان الحي.
5: من سكان الحي.
3: المجال البيئي يعني لك التو قاعدة تكتشف مع مدام سهير وجماعة.
5: يعني على الاخر مادامني ساكنه في الحي ساعه قبل كل شيء نحترم البيئه متاعي. كيما قالت سهير بنتي هي اللي تزيد توعي فيها اكثر. ساعات حاجه في الكهرباء ليه ما نطيشوهاش، ليه نعملوا لها الغوسيكلاج نتاعها. دونك بدينا في حاجه نتاع غوسيكلاج عنا مده راهو
3: الفرز بالدار. هذا تعمل في الفرز الانتقائي من المصدر من كوجينتك.
4: هذه سيت اون اكتيفيتي
5: اللي قاعدين نعملوا فيها ونخدموا فيها مع البلديه. دونك فما اون اكسيون كبيره باش نعملوها نهار 14 جوان ان شاء الله اللي احنا هذايا الفرز الانتقائي من المصدر انه اخترنا 100 دار موجوده في الحي السكني نتاعنا وباش يدخلوا في المنظومه هذه بالتعاون مع البلديه ومع جمعيه المحيط
4: جامعه والمحيط
5: يعطيك الصحه باش نوزعوا 200 بوبيل احنا نقولوا للديار هذوما باش نعاونوهم باش نوعيوهم انه نعملوا الفرز الانتقائي. دونك الديار اللي موجودين في الحي نتاعنا الكل ان شاء الله قدر
3: نتعرف عليها اكثر التظاهر هذه سهيره.
4: دونك احنا ان شاء الله قاعدين نحضروا التظاهره بمناسبه اليوم الوطني للنظافه والعنايه بالبيئه. بيان سور التظاهره هذه مش تكون مع البلديه
3: بلديه
4: غرندا بيان سور. وهنا نشكر برشا الكاتب العام ومدير النظافه بالحق خاطر معناتها المبادره جات من عندهم هما والجمعيه الجامعه والمحيط. شنية الفكره؟ الفكرة أنه إحنا باش نختاروا زون بيلوت يعني خاطر 100 دار مش برشا. المية دار هذوكا مش يتمتعوا بدو بوبيل ولي دو بوبيل راهم ديجا 80% سي دو بلاستيك بيو معناتها أصلا إحنا من الأول. الفكرة شنو؟ أنه من المصدر من داره في عوض هو يخرج سامحني معناتها لابوبيل اللي هي كلاسيك مش يعمل لو تري دو ديشي من داره معناتها
3: يفرز
4: الفضلات. المرأة راهي ديما هي معناتها احنا شفتها وحتى كيفاه مس عملنا خاطر باش نقول لك مس عملنا زيد بريباراسيون للاكتيفيتي هذيا راهي المرأة هي اول مسؤولة الله غالب معناتها ديما المرأة مسكينة فهمت لازمها من الاول تحاول انها تفرق زوز انواع برك ريت احنا كي نحكيوا على الفرز الانتقائي في اليابان فما اكثر من 33 نوع متاع فضلات معناتها احنا قلنا نبداو بزوز اشنو
3: البلاستيك
4: الاورجانيك والنو اورجانيك معناتها العضوي والغير
3: عضوي
4: هي العضوي هذيك مش يتحط في بوبيل والغير عضوي مش يتحط في بوبيل العضوي هيك يوميا البلديه مش تجي تهزو. دونك هنا فما بروغراماسيون مع البلديه راه فما وقت واحد مش يخرج فيه معناتها نقولوا الفضلات نتاع الدار هذيك البلديه مش تتعاون معنا برشا معناتها باش تهز هي الفضلات العضويه والفضلات الاخرى اللي هي بالاساس مش تكون
3: تستغلوها في دي كومبوست ولا
4: بيان سور هذيك البلديه بيان سور هي عندها
3: تجربه رائده بعد شويه
4: مع
3: بلديه العين مهرجان الكومبوست المهرجان الدوره الاولى بعثوا نقرا لكم عليها هبطت الباج اوفيسيال تاع بلديه العين مشكور جدا كتب عام سي مراد ذكري والله شخت عليها الفكرة
4: لا لا لا
3: رجعنا الكومبوست
4: هي كلها مبادرات محلاها والله محلاها
3: مع التطبيق نتاع الفرز وكل حاجه تعمل
4: احنا زيد ان شاء الله هكا معناتها مش تكون حاجه قريبه برشا للاكسيون هذيا. دونك احنا ان شاء الله نهار 14 جوان باش نستدعيوا السكان بيان سور مع البلديه
3: 14 جوان نهار سبت
4: نهار احد ان شاء الله باش بيان سور مش نحكيوا على الجمعيه باش نحكيوا على البروجي هذيا باش عرفوا بالاهداف نتاع الاكسيون هذيا وان شاء الله باش نوزعوا هذوك لي سون بوبيل على منطقه احنا بيان سور ما اخترناهاش احنا كجمعيه جودي بيان عملنا كانديداتور عرفت يعني احنا بيدنا لمدنا السكان الكل انا ديبوزي ان كانديداتور وكل واحد يحب لي بوبيل هذوك يتحطوا في البلاصه نتاعو مش يحفز جيرانه ومش يحفز الاقرب ليه فهمت دونك خاطر ماهيش مش تتحط في دار اكس ولا اغريغ لا بالعكس با دو تو راهو سي اون كانديداتور والناس اللي خدمت هما اللي مش تتحط في الزون نتاعهم المنطقه هذيك بيان سور للبروجي هذيك فهمت احنا جوست نكمل بور بريباري للاكسيون تاع لو 14 جوان امس بمناسبه اليوم العالمي للبيئه اش عملنا قلنا احنا هيت نبداو ندخلوها في الوعي نتاع السكان كيفاش جينا للي بوبيل اللي هما كلاسيك معناتها محطوطين فوالا برا ومشينا دهنهم واحد دهنه بني واحد دهنه اصفر وازرق علاش البني راهو اورجانيك
3: امس
4: 9 نتاع الصباح وبيان سور معناتها جاوا معانا هكا بالحق السكان اللي هما امنين بالبرشا بالفكره وقلنا حتى لو كان الساكن في غرندا الجديده ما تقبلهاش الفكره وفي الاخر هو مش حاجه سهله
3: ما هو باش يتسائل
4: وحتى ريت باش تدخل في اللاوعي نتاعو علاش خاطر حتى هيك الكود كولور اللي احنا اخترناه هذيك بالنسبه لي احنا تو باش نكملوا به لو مارون سي اورجانيك le bleu et le jaune c'est le non organique معناتها كارتون بلاستيك فهمت
5: وفما ديزافيش زاد كيف كيف
4: حطينا ديزافيش
5: يفهموا لي
4: يعني فهمت معناتها هذيك
3: محلاها
4: الاكسيون انا بيدي راهو كلنا نتعلموا معناتها ممكن انا قبل كنت انا بيدي معناتها بالنسبه لي انا فوالا جوست نخرج بوبيل ولو كي البلديه هي او كاسي سون افير يعني تدبر راسها لا راهي مسؤوليتنا الكل وقد ما تنظف البلديه اذا كان المواطنين مش نظاف راهو حتى العون البلدي يسر عليه للأمانة معناتها بالحق بساعات انت تشوف يعني تلقى مسيكنات معناتها هو ما ينظفوا العبيد تمسخ يعني مش معقول اذا كان احنا نحبوا الدنيا نظيفه ما لازمناش نرميوا الحمل الكامل زاد على البلديه فهمتني
3: بالضبط بالضبط يعطيكم الصحه يا مسميره دهنا البوبيلي
5: فما وليد صغير هو اللي دهنا انا ذيك اكثر حاجه هبطها في الفيديو اللي هو الوليد الصغير قاعد يدهن وفرحان
4: هو اذا كان الوليد الصغير دهن وبعديك حضر لنا افيش بالكانفا فرحان يعني لازمنا ننقذوا البيئه معناتها هيكم هما بالنسبه لينا هيكم اللي سيب نتاعنا فهمت هما صغيرات
3: ممتاز جدا
5: وحاجه معديه معناها هو صغير هذيك باش يقول صغير اخر وبعد من الصغار باش تعدى لي بارون باش تكون هكاك الناس كل
3: هذوما حضرناهم لنهار الاحد الجاي
4: ان شاء الله باذن الله
3: نهار الاحد الجاي ناس الميت عائله هذوما اللي باش يشاركوا
4: وحتى اي واحد ساكن في جرمده الجديده حتى ماهوش من الميت عائله خاطرش قلنا هي خطوه اولى لميت عائله اما نحبوها تنجح ونحبوها ما توليش 100 نحبوها تولي 1000 و2000 ونحبوا السيتي كامله تولي اون سيتي ديرابل
3: ان سيتي ديرابل جمعيه التنميه جريمدا الجديدة الأنشطة متاحة حكر على جريمدا الجديدة منطقة جريمدا الجديدة والحفاظ عليها
4: هما
3: وعلى نظافتها
4: بيان سور إذا كان نحكي بيئة باش يكونوا هما لي بروجي ديدي للسيتي نتاعنا اما بالعكس احنا نحبوا نكونوا ان اكزامبل باش الناس الكل تعمل كيفنا راهو احنا هذا هو الاوبجيكتيف نتاعنا ما نحبوش نظهر واحنا كوميتون معناتها رانا احنا حي لا احنا نحبوا العدوى هذه
3: نقلتوا ولا ما نقلتوش انتم الفكره رائده ولا
4: لا الفكره
3: فيكم.
4: رائده لا بالحق الفكره رائده الفكره رائده
3: ان شاء الله يتم استنساخها
4: ان شاء الله انا هذا سيسكو جيسبر وبالنسبه لي انا لازم بالحق لازمها تتعمم أيه. مش في صفاقس في تونس كامله
3: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي فما دونك التوعيه ما بين النفايات اكيد شنو هي النفايات العضويه
4: صحيح. اللي نفهموها هيك علاش احنا باش نعملوا هيك الوركشوب لو 14 جوان باش احنا مثلا الناس اللي باش تجي حتى اللي ما عندوش فكره هو يبو بوزي دي كيستيون يجي يسال يجي يتعرف ينجم يفهم البروسيس بالضبط كيفاش فهمت هذا نقولوا احنا نقطه بدايه البروسيس كبير ياسر احنا قاعدين نخمو فيه اما هيك بيان سور على المدى البعيد ان شاء الله
3: ان شاء الله شنو الهدف الاسمى ان شاء الله من الجمعيه هذه وين نحبوا نوصلوا بخلاف التنميه المستدامه في الحي هذه قلت معناها ان شاء الله استنساخ مثل التجارب هذوما على مناطق اخرى وهذه ان شاء الله نشوفوه معناها على عين الواقع فماشي حاجات اخرى بخلاف حفاظنا على المنطقة نجم نتوسع شراكة مع مناطق أخرى
5: هذا
3: نتخيل
5: عنا زادة أكسيون واحدة أخرى نخدمو فيها أو ميم طون اللي هي الكوليكت متاع الكتب والكرارس أي حاجة مستعملة حالين على سفيق كامله احنا ديجا نحطو فيها في الباج بدينا بالمدرسة اللي غاديكا في الجرمدة الجديدة واللي سيلي في الجرمدة الجديدة مي هي مفتوحة للعبيد الكل اللي أي حد عنده حاجة معناها أدوات تقدم كراسات حاجة مستعملة
3: احنا ناخدوها
5: صحيت
3: مدخولها وين يمشي
5: الأدوات أخرى لتلامذة مستحقي
3: هذا
5: دونك هو دونك احنا وبالعكس احنا باش نعمل الناس اللي عاونتنا معناها هذيك مثلا المدرسة باش ناخذوا من عند المدرسة هذيك الصغيرات اللي غاديكا وعندهم احتياجات معناها في وسط العام في الرونتري سكولير الجديدة باش نشريو لهم الأدوات دونك احنا ذاك باش نعملوا
3: ديزاكسيون معناها
4: فما برشا ديزاكسيون أخرين فما دونك ان أوبجيكتيف اللي هو نشوفه ما يقلش أهمية هو فك العزلة بين السكان خاطر احنا وصلنا في فتره ما سورتو بعد الكورونا معناتها بالحق الناس كل مسكر على رواحها احنا توا معناتها كان نقول لك قديش سيتي اجريابل وقت اللي عملنا الجروب دو مارش راهو احنا تعرفنا على السكان تعرفوا علينا ولينا نعرفوا بعضنا ولينا نسلموا على بعضنا هيك فريمون راهو عنده امباكت تري بوزيتيف وتحس روحك انت قبل
3: هنا عندنا مسلك سياحي
4: عندنا مسلك احنا راهو احنا سيتي نتاعنا ديجا باش نقول لك احنا يجيونا دي اسوسياسيون من برا باش يمشيو في السيتي متاعنا احنا مسلك صحي السيتي متاعنا ديجا وعنا شراكة حتى مع منتزه يعني
3: وقتاش غادي المشي عندكم وقتاش
4: ديما أربع وجمعة
5: من أربع لتسعة أربع ويجونا برشا عبيد من بلايص أخرين
4: وراي محلولة الناس الكل
5: عندنا من برشا
4: من سكرة من زيتونس من أي بلاصة في سفيقس
5: ساعة
4: مارشو ديز اكزرسيس افيك ان كوتش والكوتش هذاك متطوع زيدا وهو من سكان المنطقة معناتها فما فما فما نقول انا انرجي بوزيتيف برشا
3: فما عائلة كبيرة
4: والله أيه. الحمد لله احنا أيه. هذا هو اللي قاعدين نبنيو فيه قاعدين نبنيو فيه عائله كبيره
3: والحمد لله
5: ومحبه كبيره
4: عايشك عايشك
3: والله محليكم ان شاء الله ننسجوا على منوير مثل التجارب هذه
4: ان شاء الله
3: في مناطق اخرى سعيده برشا بالتعرف ليكم سهير ومنال
5: شكرا
3: يعطيكم الصحه نخلي لكم كلمه الختام محليكم ومحلى نشاطكم
4: عايشك عايشك
5: ندعوك بحذانا نعمل معرش بحذانا
3: ان شاء الله والله ان شاء الله
5: تمشي معنا رحلات زاد عندنا
3: مستقبل
4: اربعه وجمعه هكا ديما يعني البالت صغير
5: أو كم مخر بس هكاك يبدو الأمهات زي ينجموا يمشوا أنا جست أبتيرو مرسي مو معناها شكر للناس اللي تعاون فينا وما برشا دي بارتنير معنا
4: احنا عنا برشا دي بارتنير والحق معناتها مسندين
3: ما فماش إشهار
4: لا ما فماش إشهار البلدية بالحق معناتها اللي ممثلة في الكتاب العام سيد مدير النظافة زاد رئيس الجمعية جامعة والمحيط خاطر بالحق هي المبادرة معناتها مبادرة طيبة جدا زاد فما النائب المحلي عن عمادة بوزيان سيد العمدة سيد معتمد هذوما الناس كلهم للحق بالحق معناتها من اللي بدينا الجمعية ومن اللي بدينا اول ايفينمون نلقاهم واقفين معانا وهم علاش خاطر يبورت دوبل كاسكيت خاطر هما زي يسكنوا بحذنا فهمت معناتها دونك يجوا لي تيلا لاغريابل يعني نقولوا
3: نحييكم لانه ما زالت الجمعيه جديده اشهر بعض الاشهر وتبارك الله الانجازات
4: صحيح
3: فما خطوات كبيره غادي
4: والله وفما برشا حوايج معناتها احنا خاطر اليوم بتيتر سي كونساكري للبيئه برك اما فما بليزيورز اكتيفيتي احنا نحبوا زيد لي جون ينقصوا من هيك العزلة متاعهم باش نعملو لهم دي اكسيون بور لي ريونير باش نعملو لهم دي وركشوب في الصيف ان شاء الله نحبو نعملو دي فورماسيون للي جون متاعنا خاطر احنا بريسك تجم تقول اعمارنا متقاربة معناتها في السيتي صغارنا اعمارهم متقاربة ينجموا هما يبروفيت معناتها يعملو دي فورماسيون يعملو دي سيسيون دو مثلا دو سوفت سكيلز دي جو
5: دي
4: كلوب وفما حاجة زيدة مهمة ياسر نحبو زيدة ان شاء الله حتى صغيراتنا اللي مثلا نجحوا الباك ولا باش ينجحوا الباك احنا عندنا معناتها ملتي ديسيبليناريتي في السيتي دونك ان شاء الله باش نعملو لهم هكا
5: لما
4: ان شاء الله لما حلوة باش نهنيوهم و اون ميم طون اون فا ايسي دو لي زيدي خاطر احنا بويسكو فما برشا دي بروف يونيفرسيتير فما برشا دي ستوديون في مختلف الشعاب العلمية باش نحاولوا نعاونوا هيك التلاميذ اللي نجحوا في الباك
3: على التوجيه
4: بيان سور معناتها بالعكس سان بو اتر كو
3: ما شاء الله عليكم الحديث معكم ياسر شيق ويعطيكم الصحه برافو سهير سليم رئيسة جمعية التنمية جرمد الجديدة برافو منال كل المشرفين على
4: معنا بيان سور اللي معنا راهو زيدا ما شاء الله عليهم راهو كوميتي ما شاء الله عليهم فهمت
3: بارك الله يعطيكم الصحه انا مش نمشي للنغمه يا مراد وقفه نغميه قصيره وبعد نرجع عندي مجموعه من الاخبار سيرتو شنو عملت وتتويج زاد اللي تحصلت عليه بلديه العين حاجه يلزمنا نذكروها ونهنيوها بالاخص على مهرجان الكومبوست في دورته الاولى

0: الحلوة.
1: الناس الحلوة هم الناس اللي كانوا بحذينا اليوم ضيوفنا الكرام اللي مختصين في المجال البيئي والأنشطة البيئية، وباش نحكي زيادة على ناس من عيار ذهب. والله كي نسمع أنا بمهرجان كومبوست ودورة أولى في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، من نجم كان نكون فرحانة بالأخبير هذية. بلدية العين تنظم الدورة الأولى من مهرجان الكومبوست نهار 11 جوان 2026، اللي وافق اليوم النظافة والعناية بالبيئة اليوم الوطني في تونس، تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات. الحدث البيئي هذا الرائد أول مهرجان في تونس مخصص للكومبوست وتثمين النفايات الخضراء، في مبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الاقتصاد الدائري، التعريف بأهمية تحويل الفضلات العضوية إلى مورد طبيعي يساهم في تحسين التربة ودعم الفلاحة المستدامة والمحافظة على البيئة. المهرجان يتضمن معارض وورشات تنشيطية، ندوات علمية، مسابقات توعوية بمشاركة عدد من المؤسسات والشركاء ومكونات المجتمع المدني، وذلك يعزز أكيد الوعي البيئي، يشجع على الممارسات الصديقة للبيئة. الموعد إن شاء الله نهار 11 جوان كما قلت 2026. نأكد أنه الجميع أن النفايات ما هي شعب بل فرصة وثروة عندما نحسن تثمينها واستغلالها. نثمن اليوم لنحصد غدا، معا نحو بيئة نظيفة واقتصاد دائري مستدام. هذا شعار البلدية. ألف مبروك لهذا المولود الجديد، المهرجان الخاص ببلدية العين. لنقول ألف مبروك لبلدية العين على رأسها كاتب عام البلدية سي مراد زكري وكل القائمين على هذه البلدية بمناسبة تتويج البلدية بلقب البلدية الصديقة للبيئة اللي تراهن على تثمين النفايات والطاقات النظيفة، واختيرت بلدية العين بولاية صفاقس ضمن البلدية الصديقة للبيئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة نهار 5 جوان الجاري نهار الجمعة الفيتة، خلال تظاهرة نظمتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف وزارة البيئة. وأكد عبد الجبار بالطيب كهية مدير بلدية العين أن التتويج هذا جاء تتويج لعدد من المشاريع البيئية اللي تعمل البلدية على تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع تثمين النفايات اللي يعد من أبرز المبادرات المحلية الهادفة للحد من التأثيرات البيئية والتقليص من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية بنسبة تقدر ب 6%. وكنا حكينا مع سي مراد وكان ضيف برنامج الدنيا زينة لهنا، حكينا على هذا الإنجاز، وأضاف زاد أن البلدية تعمل كذلك على تطوير منظومة الإنارة العمومية من خلال تعويض 900 فانوس تقليدي بفوانيس ذكية وصديقة للبيئة، وهو ما سيمكن من التقليص في استهلاك الطاقة وتحقيق وفرات مالية تقدر بحوالي 260 ألف دينار سنويا، إلى جانب المساهمة في الحد من الانبعاثات الغازية. هذا الكل زاد في إطار دعم التنقل المستدام. تعتزم بلدية العين أحداث نقطتي شحن للسيارات الكهربائية، هو خبير زاد ممتاز، نقطتي شحن للسيارات الكهربائية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بما ينسجم مع توجهات الوطنية نحو الاقتصاد الأخضر. وكشف بطبيب عن مشروع استراتيجي يتمثل في تطوير مركز تثمين النفايات الحالي وتحويله إلى مركز إيكولوجي متكامل يضم منبت ومخبر ومركز للرسكلة وتثمين النفايات بطاقة استيعاب أكبر، بما يعزز مكانة البلدية كنموذج محلي في مجال التنمية المستدامة. وأشار زادة أيضا أن البلدية تقوم حاليا بتثمين نحو 20% من النفايات الخضراء المنتجة داخل المنطقة البلدية، مع هدف بلوغ 50% سنة 2027 والوصول إلى تثمين كامل الكميات بحلول سنة 2030 إن شاء الله يا ربي، وتحويلها إلى سماد طبيعي يستخدم في الفلاحة البيولوجية، مما يساهم في الحد من استعمال الأسمدة الكيميائية ودعم الإنتاج الفلاحي المستدام. بلدية العين ألف مبروك مجددا باللقب المتوجة بها البلدية الصديقة للبيئة. النغمة هذه خصيصا للبلدية، لكل الناس اللي تحافظ على بيئتها وسلامتها. أجمل تحية كل الفريق، ريم بوعسيدة ويلي في عدد وتقديم اللقاء هذايا. كان معايا مراد الحاج قاسم على الكونسوليت. بعد شوية نشوف في فتحي مراد الرنين فتحي صامت إيكو سبور من الأربعة حتى للستة حتى للخمسة حتى للخمسة سبعة من زمان موعدكم مع الرياضة بعد شوية. لكن قبل هذايا سقف رامي جميل. إلى اللقاء.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تنطلق غدا بقصر المعارض بصفاقس فعالية الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي لتتواصل إلى غاية 23 من الشهر الجاري بعرض منتوجات مختلفة. وبالتوازي مع ذلك ينطلق في نفس الفضاء مهرجان البورسلان في دورته الأولى. قابلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن يوم 4 جوان الجاري من أجل الغش في امتحان البكالوريا وفق ما أفاد به مصدر قضائي. أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية تمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الهيئة الانتخابية في تونس وفي دول العالم، ودعا إلى الإنصات لتطلعات الشباب والأخذ بمقترحاتهم من أجل تعزيز انخراطهم في الشأن العام. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه. قال محامي الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية إن الزيارة القانونية الأخيرة لموكله كشفت عن ظروف قاسية يعيشها داخل سجنه. أكد قيادي في حزب الله أنه لم يحصل تواصل مباشر بين الحزب والرئيس الأمريكي بعد تصريحات ترامب الأسبوع الماضي التي أشار فيها إلى أنه تحدث مع حزب الله وتلقى منه موافقة على وقف الضربات على الكيان الصهيوني. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 5 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: حابكم تمشي.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ايكوسبور.
1: ايكوسبور.
2: سبعة دقائق بعد الساعة

0: ونصف ثلاثة بعد الزوال بتوقيت تونس. وصل لكن ما ثمش تأخير في الطائرة لحد المعلومات اللي عنا، وصل فقط إلى العاصمة مكسيكو سيتي، ثم ثم طائرة أخرى باش تكون من مكسيكو سيتي إلى مونتيري. يعني من المنتظر في حدود هذا الوقت وحتى يمكن بعد قبل شوية وصل البعثة كاملة إلى مدينة مونتيري، ويمشي يقيم ويمشي تجرى المباراة الأولى ضد المنتخب السويدي، المقابلة الأولى في كأس العالم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي نهار 15 جوان في مدينة مونتيري. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية، أكيد باش نرجعوا بعد بكل التفاصيل الخاصة بآخر الاستعدادات بآخر الأخبار. أكيد باش نرجعوا لزوز مقابلة ودية ضد النمسا، وخاصة ضد المنتخب البلجيكي اللي كانت أسألت الكثير من ردود الأفعال والكثير من التعليق. إن شاء الله على كل كما قلت المشاركة هذه ما تكونش من المشاركات السيئة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، لأن المؤشرات صحيح اللي شفناها في المقابلات الودية ما تبشرش يمكن بمشاركة طيبة، لكن نحن دائما متفائلون إن شاء الله أن المنتخب الوطني التونسي يورينا في الرسميات حاجات ما شفناهاش في الوديات، لما لا؟ هذا ما نتمنى إن شاء الله بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. بطبعا مش نسلط الأضواء كذلك على آخر أخبار المونديال، وطبعا الأخبار الوطنية مش نرجع ربما في بداية هذه الحصة للدورة الودية اللي نظمتها هيئة قدماء لاعبي نادي الصفاقسي بمناسبة ذكرى 98 لتأسيس النادي الرياضي الصفاقسي. تقريبا هذه مختلف الفقرات، معها طبعا تعريف بالمجموعة رقم 11 بالنسبة للمونديال، المجموعة رقم 11 اللي فيها منتخبات البرتغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كولومبيا، وأوزبكستان. طبعا نرجع لها في آخر هذه الحصة. كالعادة معكم فتح الحسام على مستوى الإعداد والتقديم، كذلك مراد رنان على مستوى تأثيث مختلف فقرات هذه الحصة، ومراد الحاج قاسم على مستوى الإخراج الفني اليوم لحصة إيكوسبور. مراد
1: أهلا وسهلا بك مراد. مرحبا بك فتحي، مرحبا بكل المستمعات ومستمع إذا صفاقس الإذاعة الأولى استماعاً في صفاقس. رزمو المنتخب التونسي مشى للمكسيكو والمكسيك، لأنه في المكسيك فما حتى تعطيلات، لأنه الأخبار الجي تقول اللي مشاو الكل لتورونتو معناها الكندا، وإلا دخلوا الولايات المتحدة الكل لقاو مشاكل. طبعا نحكي لهم على المشاكل اللي صارت،
0: مشاكل كبيره كبيره كبيره برشا.
1: دونك تحيه مونديالية للناس كل، تحيه مونديالية اللي احنا يظهر لي في تونس هنا الاستعدادات نتاعنا المونديال اكثر من الاستعدادات اللي موجوده في امريكا ولا في كندا.
0: صحيح والله النسخه هذه بالحق ما فيهاش ربما
1: من اسوء النسخ الموجوده نتاع كاس العالم.
0: قاعدين نشوفوا في الاجواء والاخبار
1: يا فتحي توم بدنا
0: نعطيك نعطيك بعض الاخبار اللي وصلت واللي فيها بصراحه بعض الاشياء الغريبه. يعني اداره الهجره الامريكيه رفضت دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر
1: التحق التحق البارح في الليل
0: اخيرا مش التركي راهو معناتها في انتظار انه يعاودوا يشوفوه. يعني تم منعه من دخول الولايات المتحده
1: رقم 52 مشى 51 واحد الوحيد اللي ما نجمش يدخل،
0: طب ترحيله الى تركيا في انتظار انه يعاود يمشي للولايات المتحده الامريكيه.
1: برشا ملاعبين من بعض الفرق ما دخلوش.
0: كيف كيف تم مجموعه من اعضاء وفد منتخب ايران كذلك كيف كيف تعطل، تم احتجاز حتى ايمن حسين مهاجم المنتخب العراقي سبع ساعات تحقيق في شيكاغو، منع دخول مصور المنتخب العراقي كيف كيف للتحقيق معاه
1: وقعد تسع ساعات ظهر في
0: الفلسطين.
1: فما مبولو لاعب منتخب سويسرا كيف كيف زاد منعه باش يدخل ورجع. فما لاعب مغربي ما ننساوش كيف كيف ما وافقولوش حتى شيء. ما فهمتش انا اسكو اخر
0: مازال مراد مازال الاتحاد السويسري الاتحاد السويسري لكره قدم اليوم هذا قرر تغيير ملعب تدريباته في سان دييغو بسبب وجود افاعي سامه في الغابات القريبه من الملعب. يعني المنتخب السويسري يتدرب في ملعب الاكاديميه اليهودية في منطقة كارميل فالي اللي تتبع سان دييغو، والمنطقة هذه محاطة بالغابات الشاسعة، والشيء هذا أثار قلق المنتخب السويسري من وجود حيوانات أخرى قد تكون خطيرة، وبالتالي طالب بتغيير مقر الإقامة بتاعه وقال له ما ندربش في مكان فيه الأفاعي السامة. يعني بصراحة حاجات كيف هذه تخلي الأمور معناها مش معقولة. المنتخب الإيراني زاد ذكره كان وصل للمكسيك، وإدارة ترامب رفضت استضافته في أراضيها، أجبرته على مغادرة البلاد فور انتهاء كل مباراة. يعني الاتحاد الدولي كرة القدم الفيفا قبل بهذا التصرف من الدولة المضيفة رغم الانتقادات ما يموش. معنا بالنسبة ترامب قال أنه المقابلة اللي جريها المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة يكملها يروح يمشي يرجع المكسيك.
1: هو تعرف في أمريكا جيستو هو بعيدة تقريبا مسافة بالسيارة ثلاثة ساعات، معنى البلاصة مش تكون في المكسيك. أما ما يتنقل ما عندوش حق يتنقل بالليلة، يزمو يتنقل نهار الماتش يلعب ويرجع.
0: مش مثل هذه الأشياء مش معقولة.
1: لو هذا كأس عالم هذا تنظيم شو أبار كما قلت لك أنا.
0: شفنا بعض الحصص التدريبية بالنسبة للمنتخب الياباني في أرضية الميدان ما هيش شكل كل. ثم حاجات في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا في تكساس. يعني ثم نوعية العشب اللي يتدربوا عليه
1: بالصفة المطلوبة. إذا كان احنا نقول كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في العالم، في الولايات المتحدة الرياضة رقم 4 ولا 5.

0: جي راهو فما الام بي باسكت، فما الهوكي، فما البيسبول، فما السوكر، دونك ما عندهم حتى شغف
1: بال. لكن نسخه 94 كانت نسخه مميزه.
0: كاش قلت
1: علاش الشبر هذه شفنا حاجات لربما المؤشرات مش
0: بالضبط. هو صراحة هو كما قلت انت اسناد
1: ذكروا الحادثة اللي صارت زاد المنتخب الانجليزي البارح اطلاق النار يعني قرب مقر اقامته تسبب في جرح 9 اشخاص يعني سلاح يدور زاد في
0: تكون
1: في مقر بعد مقر اقامه المنتخب الانجليزي في الولايات المتحده يعني ثم حاجات فعلا نقاط استفهام على مستوى الامور التنظيميه
0: ومع التقلبات الجويه الموجوده نورمال هذه حاجه كانت معروفه من الفيفا نورمال اسناد تنظيم كاس العالم للثلاثه دول هذه في الوقت هذايا والله نقتص اسكو الغايه التجاريه اسكو غايه معش انا مصلحيه
1: معناها ان شاء الله زاد التقسيمات لانه صراحه المقابله تقف ساعتين على خطر عاصفه ونرى بعد نستأنفوها بعد ساعتين يظل الأمور مهيش ولا بد مش حاجة محبذة بالنسبة للمدربين واللاعبين بصراحة والجمهور زاد مشي قد ماشي خارج داخل يعني على كل حال بعض هذه النقاط السلبية اللي إن شاء الله نقول إن شاء الله يقع تفاديها في أقرب وقت ممكن من اللجان المنظمة لهذا المونديال حتى على الأقل اللي شفناه في قطر اللي هو يقعد ديما من أعلى طراز ريبير بحق يعني حاجة ما تصارتش قبل في النسخة بتاع قطر إن شاء الله اللي شفناه في قطر على الأقل نشوفه 80-70% منه في الولايات المتحدة
0: لا ما تتعودش المونديال اللي صار في قطر ما يتعودش كنت حاضر فريمون معناها ديجا معناها قعد الناس كل تحكي بيه دونك حتى النسخه الجايه نتاع 2030 مش تصير كي في المغرب واسبانيا مش تكون على الشكل هذا راهي طقس مش تكون في الوقت هذا تو في البيريود دي دونك علاش قلت لك انا يضر لي انا العالم خارطه نتاع العالم مش تبدل يا اما في اوروبا معناها في بلد في كيما المانيا ولا
1: نوبلتي
0: يا اما تو شوف في السعوديه 34 ولا في قطر دونك هذوما الامكانيات عندهم كل شيء كل شيء عندهم دونك كل شيء لوكس هذاك علاش قلت لك انا استنسنا كيما قلت انت بالمونديال هذاك اللوكس اللي رينيه نتاع 2022 نتاع قطر وما عادش لازمنا نشوفوا حاجه من خير
1: نعم
0: دونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تلافيوا هالنقائص كله ان شاء الله كما قلت لك ديجا يا فتحي حتى كما قلت انت حتى العباد الجمهور غادي ما في بالهمش فما جماعه في بالهمش اللي فما
1: كاس العالم ثم مشكل حتى في اقتناء التذاكر على فكره
0: وما تنساش الغلام نتاع
1: التذاكر لحد الان ما ثماش يعني كما نقولوا التذاكر كل مباعه ثم صحيح نسبه كبيره تباعت لكن مش الكل مباعه وكذلك ثم مشاكل الكترونيه ظل خاصه بتصرف في بعض التذاكر في بعض المقابلات على كل احنا نقول ان شاء الله ان شاء الله العوائق هذه ما تخليناش ما نستمتعوش بنسخه نحبوها مميزه بالنسبه لكاس العالم لانه تقريبا الناس كل ديما شغوفه بكل مره تنطلق فيها كاس العالم كل 4 سنين المره هذه ان شاء الله الشغف ما يكونش مش كيقبل صحيح ربما امور تنظيميه امور اخرى لكن ان شاء الله نقولوا انه كاس العالم هذه تكون على الأقل في حجم الطموحات بالنسبة للجمهور الرياضي اللي كيد يستنى في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير. إذن مش نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي مراد لكن قبل نبدأ المنتخب التونسي باللي كليمة على الدورة الودية اللي كان حاضر فيها البارح حتى الدورة اللي نظمتها هيئة قدماء لاعبين صفاقس
0: تعرف أنت مازال لك النادي صفاقس يحتفل بال 98 سنة لأنه البارح معنا أي وقت احنا قاعدين نحكي وقلنا مازلنا كيحتفلنا بال 90 سنة تذكر ولا 2018 معنا عنده ديجا 8 سنين تذكر المنتخب الفرنسي وشهر وإحنا نحضره تحضيرات ومعنا ريت اللي تجري فريمون اللي تجري بالحق البارح كانت مبادرة من مستاذة هي ديجا كانت تحضير عندها
1: قدماء
0: اللاعبين في الملعب نتاع السوسيوس وحنحب نثني هنا ونشكر السوسيوس وكنا البارح كنت مع معنا سي معز مسؤول من السوسيوس فريمون انجاز كبير ياسر لنادي صفاقس ان شاء الله التيرانات الاخرين ينزلوا على المنيول وقريبا ان شاء الله مش تكون فما اشغال دونك اتفاق مع 4 فرق ساقي الدير من صفاقس ملعب صفاقسي ومكان المهديه هما اللي لباوا الدعوه البارح كانت اجواء ممتازه تلاقي الاجيال الكل بدات من الساعه 4 كملنا تقريبا حتى للساعه 7 غير ربع دونك في اطار من اللعب في اطار من استرجاع الذكريات في معناها تقريبا كانت اجواء ممتازه ممتازه ممتازه تقابلنا فيها الصغار والكبار وكانوا فما برشا ممكن حتى ما خلطوش على الجينيراسيون تاع قبل دونك كانت اجواء ممتازه احتفلنا الحمد لله لان نقعد احنا ديما الفضل يرجعنا ديما لانه انتسبنا نهار ولعبنا احملنا المريول نتاع النادي الصفاقسي دونك تقعد ديما العائله نتاع النادي الصفاقسي يضر لي تقعد ديما الواحد مش يتشرف معناها تقريبا تقعد فخر واعتزاز كي تلبسك المريول لك حلوه دونك والله مش شعبوي مش حاجه اما راني نقول لك انا راهو ينتمي للعائله نتاع النادي الصفاقسي بالعكس يحس ديما بالفخر واعتزاز حتى قدام الفرق الاخرى دونك الدوره هذه فاز بها تقدم ساقيه الدير عندهم يضر لي تقدم ساقيه الدير نفسنا مش هزنا قبل كل
1: هزنا قبل كل
0: جاسة ثامر المكور قلت له ايه قلت له شنو سي ثامر دوك اي قلت شنو خلينا حاجة يا خويا خلينا حاجة دوك مبروك ليهم كان احنا ما نلوزوش على النتائج كان وقع تكريم جميع
1: اللي ابرز الوجوه الحاضر اللي شفناه
0: بون انا تو اللي
1: شفت صوري يكون جلال شوية
0: اي بون جلال عبد الكريم النفسي اي بون نحكي لك مسي اساس محمد صلاح مفتاح
1: شكري
0: شغروح موجود موجع عبد المولى ما كاش قلت لك انا فهم برشا عماد شقرون عماد شقرون وعماد شقرون فما كريم غربال فما زبير السافي دوك عبد الكريم بن سالم كان هو الحارس المرمى فما وسامحني على ممكن نسيت بعض الاسماء لكن كان حمدي رويد دوك كل مره نتذكر دوك شادي الامامي اما احنا في المباراه الثانيه ما نكذبش عليك جبنا غازي شلوف وجبنا مجدي المعلم على الاقل باش يعاونونا لانه احنا يا خويا كبرنا يزن توا تشبيه شويه دخلنا ديما جديده فهمتي عسال فتي دونك دخلنا ثلاثه ملاعبيه على الاقل في المباراه الثانيه عملوا شويه فارق ماك تعرف
1: عامل السن
0: عامل السن
1: جلال بالله مدافع هذا صلب
0: اي جلال والله مش صلب ما نكذبش عليك اما ما يذكرني تقول عليه واحد واقف في الروبو يعدي في السيركلاسيون
1: يا بدي ما بالخبره نتاعو
0: صحيح بالخبره بالتمركز نتاعو دونك رضا لونيس من المتروزيس حمدي معنا من المتروزيس عادل القيبسي دونك محمد مبيغ معنا فريمون فما عندنا برشا ما شفناهمش
1: صحيح
0: كيف احمد البالون من ساقية الدائر سي صلاح غربان
1: تحية ليه
0: سليم زاد حتى سليم جاء لعب زاد مع تروزيس دونك بون كيما قلت لك انا برشا هجوم من المهديه فما اولاد الصفر اللي جاوا من كان المهديه دونك قلت لك انا كانت اجواء مميزه ما كناش صدقنا ما كناش نوجوا على نتائج ماني قلت لك كنا اكثريته كانت مباراه ممكن تلعبوا جماعه قاعدين نحكيوا ونسترجعوا في الذكريات دونك تمنيت انا والله جاتني فكره انا جاتني فكره علاش لا الرابطه نتاع صفاقس والله هذا النداء عشبي مسالج معناها عادي للرابطه نتاع صفاقس برئاسه سي ذاكر اللي نقولوا له مبروك على الموندال الثانيه دونك نجموا نعملوا فكره نتاع نعملوا شامبيونان نتاع قدماء اللاعبين في صفاقس ولا يتصير فيو لي تيران اللي رينا تو اللي فما برشا دي تيران معناها هذوما
1: اسكو معناها الفرق كل ديسبونيبل معناها الحاضر تنجم تكون جاهزه على مستوى
0: نجم نلقاو احنا سته سبعه وديجا الفكره برشا قابلين حتى وحده كيما مكان مهدي قصر هلال قالوا لنا هذوما اللي قراب الكل قالوا نحن مستعدين باش نجيو يجيو والله تلزم تصير بطوله وتلزم تصير مثلا كوتيزاسيون معناها نجم نكونوا الناس كل تساهم باش نلعبوا البطوله في اجواء ممتازه فما اللي تيران بلي هذوما نجموا اي خاطر تو المشكله وين؟
1: مشكلة في التنقل وفي قرب المسافه
0: لا يعني ما يقلقش التنقل ما يقلقش خاطر الناس كل تتنقل معناها على تكلفتها على سيارات معناها عادي معناها نجموا لكن المشكله وين تو انا مع باتصال ديما
1: صحيح
0: خاطر احنا وقت نقولوا خاطر انا تو في الاصناف الشباب تو في نادي سيفاكس انا المدير الفني وقت تبدا فما ساعات نلقاو تعيينات معناها مجبر باش نلعبوا في الحنشه ونلعبوا في الحزق الاصناف الشباب لانه ما فماش
1: ما فماش ملاعب
0: معناها الملاعب الكل محبيه كي تشوف انت محيط قرقنا وكي تشوف ملعب الصفاقسي كي تشوف ساقيه الداير كي تشوف الرلوي كي تشوف نادي الصفاقسي معناها كي تحسبهم انت هل لي جون معناها لي كاتيجوري نتاع لي جون تلقى على الاقل فما 22 23 كاتيجوري معناها كيفاش صحيح هو صحيح اما راهو الامكانيات نجم تصير نجم نعملوا في تيران بريفي تيران بريفي معناها فوتبول سيت فوتبول ويت دونك في نطاق كيما قلت لك انا استرجاع وما على الاقل ذكريات وما تعريف بعض خاطر لانه توا
1: جينا ثم ناس ما خلطتش عليكم
0: ما خلطتش اكيد
1: برشا شباب
0: ما خلطوش توا حتى مالوريزمون هو وقت نبداو نلعبوا احنا لي فيتيرون تعرف شنو شكون الجماهير الجماهير كلنا نتذكروا ما كان شكون فوق ال 50 معناها لانه هذوما الجماهير هذوما بريسك افتقدناهم في الملاعب تو انت كي تشوف الملاعب شكون باش تلقى ما
1: قديش
0: حتى اللي تلقى جماعه اللي فوق 50 تلقاهم نسبه قليله بينما تو في لي ماتش هذوما في اللي تورنوا اللي نعملوهم تلقى الوجوه هيك اللي معناها ايه يقول لك انا تو من عام مثلا من عام 2000 ما دخلتش استاد من عام 98 ما دخلتش استاد من عام 94 95 دوبلي معناها تحس اللي كان قلت لك انا
1: هذه فرصه لاسترجاع ذكريات
0: فرصه لاسترجاع تعريف خاصه وخاصه زاد انا قلت زاد البارح في تصريح قلت له خاصه ترسيخ مبادئ نتاع الاخوه نتاع التحابب نتاع يزينا يا خويا من الجهويات يزينا من بلاصه هذه تكره البلاصه هذه يزينا من في ماتش يبدا حرب لا يا ودي راهي كره قدم راهي مجعوله لا للتحاب وللتأخي وللتقارب وللتر اللي تحب انت. دونك
1: يزينا التناحر هذه تبقى على الاقل في لقاءات الفيتيرون على الاقل
0: يزينا من مدري شنو هذا على خاطر توش على خاطر كفران على خاطر بينانتي. لا يا راهي كره القدم راهي والله مش نحكي على خاطر نقول انا كم لا حتى قبل احنا المباراه نتاعنا والله جميله صار فيها هذه اللي يصير فيها قاعد يصير فيها تو. دونك هالمشاكل اللي تصير فيها تو والله عمرنا ما ريناها في 90 دقيقة. صحيح الناس كل واحد يضرب على دربه وكل واحد يحب يربح، أما عمرها ما صارت المشاكل هذية اللي قاعدة تصير. دونك إن شاء الله يجي نهار وما كما قلت لك أنا تتعمم علاش لا نعملوا بطولة عادش بيه بطولة نبداو بطولات جهوية ومن بعد نعملوا بطولة وطنية على تونس كاملة. راهو
1: موجودة حتى في الدول الأوروبية برشا في الليغا في إسبانيا في
0: برشا راهو الطلبات اللي تجينا احنا راهو علاقتنا مع الترجي مع القدماء الترجي ممتازة مع قدماء النجم ممتازة مع قدماء النادي الأفريقي ممتازة مع الملعب التونسي خلي ما نحكيلكش مع الجنوب معناها راهو جينا تقريب دعوات نقول لك بالاربع خمسه دعوات ممكن تجي في نفس الاسبوع ولا في نفس الاسبوع.
1: هذا دون حديث عن فرق خارج حدود الوطن خاصه في الجزائر.
0: لا اخي ما مشيناش مشينا. تنقلنا للجزائر تنقلنا لبرشا بلدان فهمتي معناها راهو كاش قلت لك انا كان تكون فما ما نعرفش انا كان
1: لازم اراده
0: كبيره وتضحيات ما تنساش لانه راهو باش تنظم انت مباراه نتاع قدامه راهو مش سهل راهو كل واحد وعنده
1: ظروف
0: واحد وعنده ولا مشاغلو. دونك لازمك تتقابلوا في لازمك في راهو اللي مش ينظم واللي يبدا مسؤول والله تحيه لخونا رشيد بوعزيز وشكري شهرو لانه مجعدو لانه وقت اللي ينظموا ماتش مش صعيب راهو باش تتصل انت ب 25 يجوك كان 12 13 لانه انا واحد من الناس بيرسونيل مو ما نجمش نحضر نهار السبت العشيه ولا نهار الاحد اوروزمول البارح لقيت معناها فوالا نجمت معناها. دونك كاش قلت لك انا دونك كاش قلت لك انا مبادره ممتازه ان شاء الله نواصلوا على نفس السياق هذا وان شاء الله تعم على كامل مناطق الجمهوريه
1: ان شاء الله ان شاء الله. اذا نمشيو لملف المنتخب الوطني التونسي كره القدم الان بعد الاجواء اللي عايشناها والذكريات الكبيره اللي كانت صايره في الدوره الدوليه الوديه دار الوديه اللي نظمتها هيئه القدماء لاعبين السيرك ان شاء الله تولي دوليه في نهار اخر اللي ملا بمناسبة الذكرى 98 لتأسيس فريق النادي الرياضي الصفاقس. إذن البارح المنتخب الوطني التونسي كان تحاول المكسيك كما قلت البعثة وصلت في الواحدة بعد الزوال بتوقيت تونس إلى العاصمة مكسيكو سيتي قبل التحول عبر الطائرة إلى مدينة مونتيري في المكسيك رحلة تدوم تقريبا ساعة وعشرة دقائق. أكيد البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد كان استقبل عصر يوم أمس كل أعضاء المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نية كأس العالم. نسمع بعض التصريحات من رئيس الجمهورية على هرم السلطة شنو قال لوفد المنتخب الوطني التونسي.
2: نحبكم تمشي بفكرة الأهم شيء هو وأنا ماشي مش أنتصر وما عاش يقولوا أنا ترشحنا الدور الأول كانوا هدف لا يكفي وفاء للعادة بتاعنا كما حكيت المشاركة من أجل المشاركة وشاركنا شاركنا باش نتصر. ممكن كما قلت اخترنا ضد بولونيا في ما زالت صورة حمادي العقربي في أذهان الله يرحمه وينعمه ما أنا وقت التواصات للأسف يقول لك فلان عمل لمسة سحرية هي لمسة تاريخية كان يذكرها لمسات تاريخية في
1: شارف كرة القدم قديش تعرف بال بال بال بالبلاد أكثر من السياحة في بعض الأحيان.
0: مفهميش كرة القدم أقوى حاجة تنجم تقرب
1: صحيت
0: أشهر وديجا يعني هيك علاش قلت لك أنا خلينا نرجع لك بنهار السبت النتيجة اللي صارت نهار السبت هذيك مش تمس من من من من من مش من قيمة تمس من الهيبة والكرامة متاع هذيك علاش صارت هو البارح كان كيما قلت
1: لك بروتوكول يعني اكيد مش لازم
0: بروتوكول بالعكس معناها باش يوري هذا يوري اللي راهي كره القدم راهي من اهتمامات من اعلى سلطه في البلاد اكثرش من رئيس الدوله معناها تصور يستقبل في منتخب اللي هو قادم على مهمه تمثيل البلاد مهمه حمل شعار تونس حمل العلم التونسي ديجا اكد على ما والله فريمون ما كنتش نحسب اول مره نكتشف اللي سيد رئيس الدوله اللي هو مغروم بالحق بالكره لانه جبد ذكريات جبد على مباراه تونس ونيجيريا اللي هي فريمون هذيك راهي تقعد اللي حلت الباب قدام كاس العالم وقت خميس العبيد عمل باس طويله ديفونسور وقت تحلت البيبان جينا في المباراه الفاصله جبد على مباراه مصر الشهيرة وجبد على الثلاثي متاع تمريرة من محمد العقرب الله يرحمه مختار ذويب وتوزيع مختار ذويب محمد العقيد الهدف الأول متاع 4-1 في, في, في, في المنزة وخرج ديجا هو قال خرج. دونك هنا يظهر لي أنا يزم نفهمه لي ميساج اللي في وسط الكلام
1: هو أهم مساج أنه المشاركة من أجل المشاركة قد ولت.
0: لازم
1: هذا صار اللعبية والإطار الفني والناس داخل الكلمة دي لأنه فعلا مللنا أن نشارك ونروحوا من الدور الأول.
0: المساج واضح.
1: المساج واضح.
0: هي
1: واضح.
0: الاستبسال والدفاع على راية الوطن وخاصة القيام بالمجهود متاعك يا خويا. بعد تو كل شيء يجي حتى ما جاش النتيجة. المهم الواحد يظهر اللي هو استبسل على الوطن متاعه. راهو عبارة جنود مشين هذوما عبارة جنود مشين في مهمة لأنه تمثيل البلاد كاملة في محفل دولي كيما هكا في في في الولايات المتحدة هكا ولا
1: في تسمى
0: أي مكسيك والولايات المتحدة تسمى وإحنا نقولوا إحنا أمريكا نقولوا ديما القوة البيضاء الأولى في العالم القوة العظمى في العالم. دونك برافو ألف برافو مرة فريمون يعطي الصحة رئيس الجمهورية شحذ العزائم تاع الملعبية. إن شاء الله إحنا شو نقول إن شاء الله الكلمات الهذية اللي دخلت تدخل في الصميم ديالك إن شاء الله استخلصوا منها العبرة. وإن شاء الله إيش بش يقولك إن شاء الله ومو على الأقل كما قلت لك أنا نشوفوا شوية اندفاع نشوفوا رغبة نشوفوا حب للانتماء للوطن. صافح الملعبية الكل ريناك في صافح الملعبية الكل وديجا أكيد إنه رينا حتى الصورة التلفزية يظهر لي يعرف حتى يعرف حتى الملعبية الكل خاطر يحكي مع الملعبية الكل. دونك كلمة برافو رئيس الجمهورية الظاهر اللي راهي كرة القدم راهي صحيح ناقصين وناقصين وناقصين أما راهي من برامج المشمولات خاصة رئاسة الجمهورية
1: اللي لازم كذلك الملاعبية تكون في المستوى هذا أهم حاجة اللي شفناه مرات صراحة في زوز مقابلات ودية الأخيرة خليت
0: احنا توا مش نشوفه ولا احنا مش نشوفه توا الرياكسيون وردة الفعل بتاع الملعبية
1: نعم.
0: بعد
1: نعم.
0: التكريم ولا بعد التوديع
1: يعني
0: بتاع رئيس الجمهورية
1: اكيد وحتى حتى الجمهور هذه كانت تحول مطار تونس قرطاج وكان شحذ اللاعبين رغم المقابلات الاخرانيه ما كانش طيبه
0: وكان جبد حتى رئيس دولة على محمد القمودي كانت معناها في, في في في اول اولمبياد راهو قال لا فما امكانيات لا فما تحضيرات ولا فما تربصات بالخارج معناه مش قلت لك انا راهو فما كلمات بالحق هو رئيس الدوله نتاعنا وقت يتكلم برك الله عنده يلزمك تقرا ما بين السطور قال معناه بحد شيء بزيرو امكانيات محمد القمودي مشى جاب ميداليه ذهبيه من مكسيكو في السبعين نذكر اولمبياد نتاع 70 وجا خلي توا نشوفوا احنا هالديبلاسمونات والتربصات خارج
1: الوطن الكروش مش تعطي مش مش تعطي بعض المصاريف
0: وا يا خويا كيما قال لك يا خويا توا معاش زادي نمشيو باش
1: مشاركه باش مشاركه
0: راهي الوصول الوصول لكاس العالم في حد راهي ما
1: حاجه عاديه
0: حاجة عادية. راوخت تقول لي انت في 78 علاش عندي ما تقول 78 راو 16 فريق والوحيد من افريقيا وراو ياخذوا واحد من افريقيا 16 فريق تعرفش معناها 16 فريق معناها عبارة تو المنتخب مش يمشي يلعب دور الثمن النهائي معناها يلعب برمي تور دوزيام تور و 16 فريق خلي تو 48 فريق دونك كلمات كما قلت لك انا في الصميم كلمات في القلب
1: ان شاء الله الملاعب يكونوا في المستوى
0: هذا نتمنى ان شاء الله ان شاء الله يفهموا ان شاء الله يفهموا الميساج
1: ان شاء الله هذا نتمنى ورغم انه معناه كما قلت المؤشرات في زوج مقابلات الاخيره بصراحه كانت سلبيه الى ابعد ما يمكن خلينا نبداو باللقاء المنتخب البلجيكي لانه هي اللقاء هذا هو اللي خلى التعليق بصراحه تكون كبيره وانتقادات كانت حاده جدا خاصه للاطار الفني نسمع في البدايه صبر اللموشي شنو قال بعد هذه الهزيمه
3: Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. On n'était pas venu en Belgique pour se rassurer, mais on a fait un match. C'est le dernier avant la Coupe du Monde. Et il est certain que ce match-là ne nous rassure pas. Il est certain que ce match-là montre une nette différence entre les deux équipes, une nette différence... À tout niveau, j'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite qui ne tombe pas au bon moment avant de voyager pour Tunis, puis pour Mexique et d'entamer la semaine prochaine la Coupe du Monde. Mais il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. La Belgique a fait un match plutôt tranquille, mais avec des joueurs de qualité, si on les regarde et si on les laisse jouer, il est clair que ça fait mal. Déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
1: صبر اللي مش تقريبا قال اني نتحمل مسؤوليتي على مستوى الاختيارات الغالطه في التشكيله اللي اخترتها باش تلعب المباراه هذه، هذا اول حاجه. ثاني حاجه قال انه تعبنا ب 11 خليه من 10. ثالث حاجه قال انه المباراه هذه كانت صعبه بكل المقاييس امام منتخب بلجيكي كان يلعب بكل راحه، ومنتخب عندهم امكانيات كبيره برشا. مجمناش
0: قبل ما ندخل جست منسيت اللقطه نتاع رئيس الجمهوريه السيد رئيس الجمهوريه على اللقطه التاريخيه واللقطه السحريه نتاع حماد العقبي الله يرحمه، كانت ضد بولونيا.
1: كسبر
0: صحيح كسبر دوك. وباش تعرف حب وشغف رئيس الدوله المرحوم حماد العقبي، حماد العقبي كان حضر في الجنازه، انا كان حضر في الجا معنا عز، وكنت انا موجود في الليل في الدار، هي جاء هو نهارتها جاء في الليل قام بواجب العزاء ورجع ديريكت روح لتونس. دوك واضح هنا به سو
1: كلام صبر الا مش
0: قلت لك انا تذكر نهار الخميس نهار السبت قلت لك راهو مش نستناو شو التبريرات نتاع المدرب يا اخي، شكون هبط التشكيله احنا تي ما انت يا اخي تلعب ضد بلجيكا بلاش تلعب ضد فريق متوسط معروف منتخب بلجيكي معروف نورمال المفروض تكون تلعب انت التشكيله الاساسيه نتاعك اللي مش تدخل بها الكاس العالم طيله الفرق المنتخبات اللي لعبوا اللي ماتش الكل وكشفت انت خلينا نقرروا احنا بالمنتخبات العربيه هكا ولا المغرب مصر ايران
1: سعودية.
0: السعوديه قطر الكل لعبوا التشكيله الاساسيه نتاعهم حتى المنتخبات الاوروبيه راهو فرنسا كل اسبانيا هولندا الكل لعبوا منتخبات التشكيله الاساسيه نتاعهم طيله 60 65 دقيقه شو تلعب ما فهمتش انا اخي تو انت تطوم على ادم عروس اخ ادم عروس كون لا ما فهمناش ادم عروس اسكو هو بيدو الملاعب هذا ما عرفش يروح يلعب معناها اكسيال على اليمين ولا ارير درو معناها السيد هذا اللي يلعب ضده تو انت تعرف شو تلعب ضد دوكو دونك علاش قلت لك انا سوء تحضير سوء قراءه خلينا نجبد لك قوس على صغير على صبري اللموشي لانه ما يتحمل المسؤوليه هذه كان مكتب الجامعي هذا لانه هو يتحمل مسؤوليه اختيار المدرب هذا لانه يضر يعني المكتب الجامعي ما شافش الفيكيو ما عرفش التاريخ نتاع صبري اللموشي صبري اللموشي في 2014 مشى مع الكوت ديفوار للبرازيل كوت ديفوار في
1: كل نجومها
0: شنو نجوم اسيدي دروكبا جيرفينو يايا توري سلامان كالو ويلفريد بوني دابا هذوما تزبي مش توصل كاري معناها توصل دومي فينال السيد ماتشاول ربح الجابون ماركاه ديجا معناها منو هذا ويلفريد ربح واحد بلاش هي فيها الجابون وفيها اليابان فيها قلت الجابون واليابان فيها الجابون وفيها كولومبيا فوالا خسر ضد كولومبيا الماتش الثاني دونك يزمو يعمل نيل ضد اليونان يترشح خسر واحد بلاش ضد مباراة الأخيرة ضد اليابان دونك ربح وخسر مازالت مباراة الثالثة مباراة الثالثة كان خسر اليوناني متقدم هدف مقابل صفر دقيقة 70 عدل منتخب كوت ديفوار مترشح شعمل أبار دقيقة 72 راهو نحكي لك هذوما
1: خرج دروكبا
0: اي خرج دروكبا خرج جيرفينو خرج تقريبا جميع المهاجمين دخل شعمل صار وليت المنتخب اليوناني ضغط وسجلوا دقيقة 92 انتصر اليونان ترشحت اليونان وخروج مذل للكوت ديفوار وقعت إقالته دونك هنا ومن بعد جات التجارب الفاشلة نتاعو من بعد دونك انت كمكتب جامعي يا خويا وقت اللي تجي باش تجيب مدرب يسمك تعرف انت راهو كيفاش يتصرف في المباريات الكبيرة تلعب ضد بلجيكا وتعرف ان بلجيكا بنجوم عندها نجوم كبيرة وقلنا هذايا في التحضير نتاع المجموعة هذه قلنا راهي بلجيكا من اقوى المجموعات من اقوى الملاعبين الموجودة ناقصها المدرب اللي يعمل هيك التوليفة ويعمل انت بالنتيجه نتاع هذه 5 مقابل 0 مش تعطي جوانح للفريق البلجيكي مش يدخل ديريكت مباشره في كاس العالم ممكن مش يعمل ديروز تباهين وديجا قبل بثلاث ايام ولا اربع ايام مشى لكرواتيا وربحها كرواتيا اللي هي مترشحه لكاس العالم اللي هي فيناليست 2018 وربحها 2 مقابل 0 في كرواتيا دونك تهبط الملعبيه مش في الاماكن نتاعهم من المراكز نتاعهم تعمل فلسفه ما فهمتش انا شكون
1: مدير محمود وغيره
0: ما فهمتش خلينا من هذا الكل انت كمدرب نورمال مشرف الاول على المنتخب يا خويا يزمك تفرض الانضباط شنو اسمعنا ملاعبيه واحد اعطيني انا بن حميده كيفاش عمل كونترا مع فريق الحزم السعودي وهو موجود من اللي بعد ماتش الفينال حتى لليوم في المكسيك وهو موجود على قدمه المنتخب
1: الحاج محمود
0: اعطيني الحاج محمود كيفاش مشى للترجي الرياضي كيفاش نقل للترجي الرياضي وهو موجود مع المنتخب هذه نحب فسرها لي لعندهم حتى نهار راحه هذه فسروها لي هذه دونك اعطيني انا هنا كما قلت لك انا المره اللي فات راهو اللاعبيه ما تتقبلش قلت لك ما تتقبلش لا في تيديجيني لا في فطور لا في عشاء لا في حتى شيء يتقابلوا كان ممكن يعملوا شيء هو ديجا حتى في لي سيونس نتاع لي رينو تكنيك بعض اللاعبيه ما يحضروش صدقني نقول لك ما يحضروش هذا مصدر موثوق عندي مصدر موثوق جدا اللاعبيه يتقابلوا كان في لونترينمون اللاعبيه ما يتكلموش مع بعضهم في بالك ولا ما يتكلموش ما يحكيوش مع بعضهم ما يحكيوش من بعضهم. أنت نورمال في أجواء متاع منتخب في ستاج طويل راو ستاج طويل نحكيه راو مش يقعدوا على الأقل بعضهم شهر ونص راو كي نبداوس نس كل تلقى أربعة لهنا خمسة لهنا يلعبوا في الكارتة تلعب أربعة خمسة هنا يلعبوا في حاجة أخرى تلقى سهي قل لي أنت لا هذا متاع قبل توا معاش توا ولات وسائل جديدة واحد أما كوميم او نشوفوا فيه ما احنا نشوفوا في فرنسا ريت انت فرنسا الاجواء العامه اللي ريت فرنسا
1: فرنسا مش منتخبات قريبه منا العربيه كل ثم لحمه كبيره
0: نقول لك على انا نحكي لك على اجواء نحكي لك على فرنسا لانه فرنسا نجم تخرج ثلاثه فرق ويشاركوا في كاس العالم
1: إيه لكن هذا مراد علاش انا مستغرب شويه
0: راهو ديسيبلين والانضباط
1: التدريبات اللي قاعده توصل لانه ما يعرف انه صبر اللموشي ثم شويه جديه في في امور التحضيرات نتاعو معناها ثم كما نقولوا مع مش ثم كبس اللي معروف عليه ما فهمتش انا شد المنتخب التونسي هل الصعوبيه تنحات حسينات تنحات
0: مش
1: هذا ما يقال عنه
0: انت
1: ويرفض انه يتدخل في شخص اخر
0: شو نحكيه على تنظيم كاس العالم في نوفمبر صار 2022 راهو مش كيما تو التحضير نتاع كاس العالم في مش يصير في جوان بعد موسم طويل هكا ولا انت عندك 26 لاعبي اسكو 26 لاعب اللي جبتهم انت اللي جبتهم الكل اخي الكل فرد درجه نتاع
1: حقوق جاهزيه اكيد اكيد
0: هكا ولا احنا شرينا رينا المنتخب الناس كل ترانا فرد ريتم الناس كل ترانا فرد نسق الناس كل ترانا في فرد معناها فرد خليني نقول لك كل الوقت يخمل الشارج ولا واحد وكل شيء لا راهو تقسيم راهو العمل تو العمل ولا كله على مجموعات راهو كل اللي يزمك راهو وسائل التطور دونك كيفاش قلت لك انا صحيح انت تقول لي جانب الانضباط واحد ريناه على الاول رينا على الاول وانا كنت اتذكر قلت لك راهو ان شاء الله يوصل هكا اذا كان فما احنا رينا فما نقاش في مباراه نتاع النمسا النمسا هكا
1: بينه وبين الجزائري
0: وتعاودت المباراه دونك ايش معناها هنا ايش معناها خلينا نستفهم قلت لك راهو ان شاء الله ما يدخلش في متاهات نتاع تسمع الكلام ويعطي ودنه وهذاك اللي صار هذاك اللي صار دونك اذا كان مش كملوا هكا راهو تعيين صبري اللموشي على راس المنتخب صحيح المده قصيره صحيح اي مدرب مش يجي اما راهو فما امور فما
1: مؤشرات
0: فما مؤشرات بيصير انت هذه انا هذه ما حبش تعدي لي انا كيفاش منتخبات 47 منتخب اللي مترشحين عمرك شريت منتخب نحل من لعبيه اللي يرشحوه هكا ولا يا اخي سبوا محمد علي بن رمضان ما عندوش دور ما عندوش قيمه ما عندوش معناها مكانه ش اسمه فرجاني ساسي ما عندوش مكان علي المعلول ما عندوش مكان خلينا نحكي لك الجماعة اللي تنحوها ما نحكيش على الجماعة الأخرين علي غرام ما عندوش مكان هكا ما نحكيش على هشام بكار ولا زمزمي ش اسمه زعلوني متاع الريدروا ولا عصام الجبالي خلينا نحكي لك عصام الجبالي بعد ما هز الكاس وبعد ما هز مع لكيب جنب أوزاكا ما في بالوش المدرب ما في بالوش في بالك ولا في بالوش عنده لاعب ينشط في اليابان انا نعطيك انا لو مالور معناها الحاجه اللي توجع خرجت حكايه حازم المستوري اصيب في البطوله السايقه وتعويضه بعصام الجبالي
1: قامت وتخرجت برشا الكلمه هذه
0: خرجت
1: الشركه عصام الجبالي المستوري اضطر حسب يحكي مش انه هو يتكلم في الموش يقول راني لابس عليه ما عنديش اصابه
0: دونك ريت انت تحسوا بعد الماتش قال انا بالعربية قال انا معنى انا حاشم حشمت هكا ولا بعد الماتش نتاع بلجيكا يا اخي شكون اختار الملعبيه يا اخي انت هذا اسبوا راهو منتخب راهو لازم يكون عندك دي جوار كادر لازم يكون عندك ملعبيه نتاع خبره لو كان جبت الملعبيه اللي طالب بها من الجمهور باش تجيبهم ما يلومك حتى واحد لانه ما تصيرش اللي صار نهار سب لانه لازم في كل فريق لازمك عندك كما قلت لك انت نويت نتاع ثلاثة اربع ملعبيه عندك اكسبيرينس كادر بيسير اون بليس دو سا انت تجي في مباراه كان هذه وتحط حارس مرمى زيرو معناها ما عمل حتى مباراه رسميه في المستوى العالي هكا ولا وقلت وصرحت لي هو الحارس رقم واحد في تونس يا اخي باش تحكم عليه ضد اللي لعبنا في كندا شو اسمه
1: هايتي
0: ولا ضد النمسا تاعنا النمسا معناها دونك لعب هو ضد النمسا هكا ولا وتصرح انت اللي هو حارس رقم واحد اللي هو ما عنده حتى فيكي ورا دونك
1: حتى كي تصرح عنده الحارس رقم واحد وما تصرحش
0: مع الحارس
1: رقم واحد لانه زملائه كيف شو يحسوا
0: بيان سور
1: قلت لك انا الحارس رقم واحد من ناحيه المنافسه تي كومبليتمون
0: بيان سور صحيح جوستومون دونك هنا بكل صراحه سو هو سوء الاختيار من الاول لانه
1: وسوء التعامل مع الوضع العام
0: في الاخير انت كما قلت لك انا باش تجيب مدرب ماشي لكاس العالم يودي ما ينفع كان التونسي اللي يفهم بلغة تاع تونس اللي احنا عندنا لغة تاع كورجية ولغة تاع انترنور وملعبين
1: ثم ايه ثم حزتها يسر كان ولد بلاد انا مش نواصل مع صبري لموشي في جزء اخر في حديثه بعد مباراة بلجيكا
3: Mais j'ai pas souvenir d'avoir une défaite aussi lourde, j'ai pas souvenir. Et c'est encore plus difficile pour moi quand on représente son pays et qu'on joue un match avant une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il faut tout oublier. Aujourd'hui, il faut tout oublier, mais c'est surtout ce qu'il ne faudra pas faire la semaine prochaine. On a trois matchs, c'est trois finales. Les finales, il faut les gagner, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Et on en a une contre les Suédois, qui ont des joueurs de haut niveau. Et il faudra être prêt, ensemble, à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir, comme vous dites.
1: هلا نحاسب
0: ايش قلت لك انا سمعت ديجا
1: اي حاسب برشا من الديجا اللي صارت اعتذر للجمهور هذه وعندنا ثلاثه مقابلات رسميه هي مقابلات فينال في الاخير
0: تو انت تعرف شكون مش يلعب المباراه نتاع السويد او المباراه
1: هو تقريبا نفس اللاعبين اللي لعبوا ضد النمسا 70 دقيقه الاولى تقريبا
0: طبعا انت كمدرب بالمباراه اللي قدمها ليزاكسيو اللي هما الطالبي وعمر الرقيق هكا ولا هذول مش تعمل عاملين بالاخطاء اللي قاموا بها مش تعمل عليهم
1: هو الطالبي خاصة عمر فيك تسمى تباهي يعني كما يقولوا خرج اطراحه
0: اما راهو كان تشوف لقطة الهدف الاول راهي فضيحة عمرها ما صارت راهو وديجا قلنا راهو سبعة ثمانية ملعبية بروين بوتو ثلاثة ملعبية نتاع بلجيكا زين بوتو وقت مركاها تروسار نتاع معناها كروشي معناها هذه ديجا بلاسمون يا اخي عاد الهدف الثاني باهي يا سيدي تقول لي باهي ممكن خرجنا ولينا ناقصين واحد
1: لا لا الهدف الثاني لاباس الناس كل موجودة
0: لا باهي يا سيدي بعد الثاني يقول انت ولينا موندري يا اخي ابريتو اللي خرج ورقة حمراء
1: ايش
0: عمل
1: اسماعيل
0: بالله ايش عمل
1: عنده مشكل كبير شعمل. بدني مش حاضر
0: مش حاضر راهي كرة القدم راهي يا فتحي مش حاضر اسماعيل راهي كرة القدم معاش فنيات راهي كرة القدم تو ولد كبر معناها بدن قوة بدنية فيزيك ما عادش هذا راهو تعدى مني مره ممكن جوار تكنيك
1: مثلا خليل عياري خليل من مشهور خليل نفس الشيء ما راهو حاضر بدنيا ولا الفرق اما لكن في الاخر ماهوش في كاس مازال مش النجاعة مطلوبه
0: اسماعيل الغربي اسماعيل الغربي لعب سته مباريات راهو سنه مع اوكسبورغ نتاعو في المانيا سته مباريات
1: يدخل ساعات في وسط اللعب
0: تصور انت تصور سته مباريات كي تجمعهم انت قداش الكل يا ودي ناس لعبه راهو مش لعبوا ضد ناس لعبه ب 60 50 65 مباراه دوكو ريت دوكو هذاك اللعب 68 مباراة بين منتخب وشامبيونز ليغ وكاس انجلتير وكان دراك اللي كوب ما عندهم برشا هما نتاع السيتي دونك مش لازم لعبيه انت ما همش كومبيتيتيف في في في, في كومبيتيسيون كيما هكايا مش تلقى ملعبيه اكيد مش يهربوا بينا اكيد اكيد مش يهربوا بينا انت انت راهو توقع اليابان وهولندا النيفو نتاعها راهو اقوى من بلجيكا راهو السويد ممكن يشدوا معاه اما راهو اليابان اي احنا قلنا ممكن ما هي بالك شي عامل عامل
1: الحراره
0: يجي في في في في صالحنا يا اخي مش نلعب الكل في الليل المباراه كل
1: احنا صحيح هو عامل
0: كل في الليل
1: عامل ساعات شويه ما موش عامل محدد بشكل كبير
0: احنا منتخب التونسي منتخب غير قادر باش يصنع لعب منتخب قادر باش يدافع طيله 90 دقيقه واذا كان سجل له هدف يا ينهزم باربعة خمسة يا يخرج يا يخرج صفر مقابل صفر راهو عندنا ملاعبيه غير قادرين باش يقعدوا باش يقعدوا يتنقلوا ويصعدوا ويرجعوا يصعدوا ويرجعوا طيله ما نقولكش 90 طيله حتى 45 دقيقه شفت انت في المباراه نتاع الاخيره نتاع بلجيكا وقت اللي حاولنا باش نعملوا هجوم هكا مركز ولا حاجه صارتنا ديجا قلنا هدف ولا
1: مشكله زاد الاستحواذ مراد مشكله كبيره تطرح على المنتخب التونسي راه شفناه في ماتش النمسا وشفناه حتى في ماتش بلجيكا خاصه انه مع عجز كبير بالنسبه للعناصر الوطنيه يبني هجمه
0: كي تبدا انت ماكش حاضر كي تبدا ما عندكش ما كي تبدا سقيك مش في القاع معناها كي تبدا انت بدنيا ماكش حاضر يا اخي كل ياثر راهو كي تبدا انت ماكش مركز راهو الكل ياثر على البدن دونك تولي معاش حتى لي جيست نتاعك معاش نجم تعمل كونترول معاش نجم باس وان بليس ترى قول لي احنا قداش اكثر مره استحفظنا فيها على الكره قداش ترى
1: 10 ثواني
0: 10 ثواني ممكن تمريرات الكل عرضيه والكل التالي معناها ريت دونك الفوتبول تبدل راهو قلتها من الاول راهو بون تلك حدود الله هذاك اللي كاليتي اللي عندنا ما عندناش ملعبيه تلعب في مستوى عالي ديجا البارح ديبا في فرنسا
1: ما عندناش ملعبيه صحيح كاليتي عالي لكن ما
0: عندناش مش
1: معقول زاد تخسر بخساره كيف هكا
0: فضيحه يعني هذه عمرها ما صارت 50 سنه التالي 50 سنه راهو باش منتخب خسر بفارق 4-5 دونك ما عندكش انت الكاليتي نتاع الملعبيه نتاع المغرب ما عندكش نتاع مصر ما عندكش نتاع الجزائر ما عندوش نتاع سيليا
1: احنا مش نلخص هذا الكل
0: مش تلخص مش تلخص
1: احنا من المرحله احنا ماذا بينا كنا ايجابيين ماذا بينا كنا ايجابيين يعني مؤشرات سلبيه المطلوب في المقابله الاولى ضد السويد ان نرجعوا للتشكيله اللي لعبت ضد النمسا خاصه مع عوله حنبعل ربما اللي بالكاشف انه حنا باه المجبري كان يغطي برشا حاجات، كان يساعد في برشا حاجات، رغم انه كما نقولوا ما لعبش برشا ماتشات مع الفريق نتاعو.
0: انا تو
1: هو اكثر لاعب يلعب في مستوى عالي.
0: انا كيفاش نقرا هذه عدم التعويل على التشكيله الاساسيه في المباراه نتاع بلجيكا، اللي انت تعرف ليه مباراه مش تكون صعيبه واحنا كنا جاهزين باش نقبلوا برشا اهداف. دونك انا شنو نقول، ممكن المدرب حط جماعه في فم المدفع، سامحني في الكلمه، باش امور باش ما كيما يعولش عليه المباراه الاولى ولا الثانيه والثالثة حتى واحد بيتكلم دي هكا ولا هكا ما تصير ولا ما تصيرش،
1: ولا لو تفكير غلط،
0: ولا انه ايه
1: تفكيره
0: ولا انه ولا انه هو ولا
1: هذا كان خمم هكا تفكيره غلط.
0: تلعب ضد بلجيكا اقوى ملاعبيه عندك يلعب ينشطوا في الاوروبا في اقوى الفرق الاوروبيه، وتلعب ضد معناها تلعب في جماعه اللي هما ماهوش تيجي
1: تيجي هما غلطوا حق، ولا الملاعبيه اللي لعبوا ضد بلجيكا لعبوا ضد النمسا.
0: ايش قلت لك انا؟ انت كانت عندك الفرصه هو نورمالمون من المفروض زيرينا احنا المباريات الوديه الكل راهم الكل حتى من المباراه نتاع ديجا البارح، فما يضر البارح شكون لعب المغرب،
1: المغرب والنرويج،
0: المغرب والنرويج ديجا كيف كيف ريتم انت اللي شونجمون عمل 7-8 شونجمون في الدقيقه 62 خرج الملاعبيه نتاع الكل. دونك مع كامل احترامي انا كيما قلت لك
1: ماتش السويد 15 جوان
0: صراحه بكل صراحه السويد ممكن اقوى منها بشويه،
1: تشبه شويه النمسا.
0: اي
1: ماهيش منتخب ربما
0: ماهيش في حجم اليابان
1: بلجيكا، ماهيش في حجم بلجيكا
0: ماهيش في حجم بلجيكا ماهيش في حجم اليابان ماهيش في حجم هولندا. دونك اذا كان مش نعملوا انجاز ضد السويد راهو مش نعملوا 0-0 راهو ما توقعش باش نجموا احنا نمشيو نسجلوا هدف ولا اثنين. دونك كاش
1: قلت
0: دونك جوست باش نختم يا خويا، اذا كان انت غير قادر باش تصنع وغير قادر باش تعمل هكا كل شيء يا خويا، لعب 3 في اللاكس ولعب 5 التالي استحوذوا برك. ولو نرينا احنا مباراه بلجيكا 8-9 مدافعين ضد زوز ولا ثلاثه مهاجمين، زوز ثلاثه مهاجمين خذوا الكره الكل. دونك مش فايده في دونك يا خويا شو يقول لك،
1: احنا نقولوا ان شاء الله العناصر الوطنيه نتاعنا تكون حاضر على الاقل تقدم ما هو مطلوب لنا في لقاء السويدي، مش يكون سهل بالمره. على 15 جوان ذكروا 3 نتاع الصباح شاركون كفاية قمورة تلتع الصباح، لأنه برشا ناس بديت من توا تحب تعود على الريتم متاع التوقيت.
0: والله حبيت نتعود أنا ديجا مباراة نتاع نهار السبت في الليل بين المغرب
1: بين مصر والبرازيل لحداش تاع الليل بديت برشا ناس رقدت في الوسط
0: تفرش الميتون تخلي مباراة بعد بثلاث.
1: على كل مازال نحكيو على كأس العالم، نستمع إلى شاكيرا داي داي ثم نرجعوا للمجموعة 11 من المونديال.

0: نهائية كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. المجموعة 11 والتي تضم منتخبات البرتغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كولومبيا وأوزبكستان، والتي تعتبر من المجموعات المتوازنة والتي ستقام مقابلاتها في عدة مدن من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في الفترة المتراوحة بين 17 جوان و27 جوان 2026. البرتغال الذي تأهل للمونديال في 9 مناسبات آخرها في هذه النسخة، وقد حقق أفضل إنجازاته عندما أحرز المركز الثالث في نسخة 1966 والمركز الرابع في نسخة 2006. هذا المنتخب يمتلك تاريخا مميزا تمثل في جيل أوزيبيو ثم جيل كريستيانو رونالدو بست مشاركات متتالية منذ 2002. منتخب الكونغو الديمقراطية أو الزائر سابقا تأهل لكأس العالم في مناسبتين، أولها كان سنة 1974 وهذه النسخة هي المرة الثانية، وتأهله كان بعد فوزه في الملحق العالمي على منتخب جامايكا هدف مقابل صفر. وبهذا التأهل يعود منتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في كأس العالم بعد غياب تواصل 52 عاما. بالنسبة لمنتخب كولومبيا فهو يتسم بظهوره المتقطع في المونديال، ولكنه مؤثر حيث تأهل سابقا 6 مرات وهذه هي المرة السابعة، وأبرز إنجازاته كان الوصول لربع نهائي في نسخة 2014، ويعتبر خميس رودريغيز أبرز نجوم هذا المنتخب. فيما يخص منتخب أوزبكستان فقد حقق إنجازا تاريخيا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه للمونديال، وكان ذلك بعد تعادله مع منتخب الإمارات دون أهداف في جوان من سنة 2025 ضمن التصفيات الآسيوية ليصبح أول فريق من آسيا الوسطى يضمن تأهله لكأس العالم. على مستوى جدول مباريات هذه المجموعة 11، الجولة الأولى يوم 17 جوان الساعة 5 مساء في هيوستن، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية 18 جوان الثانية صباحا في مكسيكو سيتي، أوزبكستان ضد كولومبيا. الجولة الثانية يوم 23 جوان الخامسة مساء في هيوستن، البرتغال ضد أوزبكستان. يوم 24 جوان في مدينة وادي الحجارة بالمكسيك، الثانية صباحا كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية. الجولة الثالثة يوم 27 جوان 11:30 ليلا في ميامي، كولومبيا ضد البرتغال، وفي نفس التوقيت في مدينة أتلانتا الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان.
1: إذن هذه المجموعة 11 تقريبا كل كبيرة وصغيرة تقريبا.
2: أنا صاحب التقرير كما قلت لك، هذا يستحق مشي الولايات المتحدة الأمريكية ومستحق الميامي هكا ولا دوك أي دوك لا. بالنسبة للبرتغال المرشحة البارزة رقم أولى، لأن المرشحة الأول لأنه كتشوف أنت الملاعبين الموجودين ديجا مش تلعب ضد نيجيريا مباراة أخيرة، لأن مش تلعب أول مباراة كما قلنا نهار 17 ضد الكونغو الديمقراطية، لذلك علاش مش تلعب نهار 4 ضد نيجيريا آخر مباراة. دوك مدرب اسباني روبرتو مارتينيز، هنا شفنا الزحف نتاع المدربين الاسبان في وديجا كريستيانو رونالدو صاحب 226 مباراه مع المنتخب، 143 هدف مع المنتخب، 41 سنه والمشاركه رقم 6. دونك استناو نشوفوا
1: حاجه تاريخيه.
2: دونك بالنسبه بخلاف كريستيانو بالنسبه للبرتغال يظهر لي من احسن الافكتيف الموجودين، روبين دياز وبرناردو سيلفا معروفين من السيتي، 4 ملاعبين من بي جي، نونو مينديز ظهير ايسر، جو نيفيز لاعب وسط الميدان، وغونسالو راموس القلب الهجوم، وفيتينا اللاعب الكبير هذا. دونك ما نساوش الحارس ديغو كوستا نتاع نتاع نتاع نتاع بورتو، جو كانسيلو نتاع برشلونه، روبن نيفيز نتاع الهلال نتاع الهلال السعودي، برونو فرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد،
1: يعني جيل قوي
2: برشا، جو فيليكس نتاع النصر، بيدرو نيتو تشيلسي. دونك اسامي كبار
1: وفرق كبار
2: نستناو في البرتغال كما قلت كانت تمشي حاجه كبيره، توصل ممكن حتى الويتيام دو فينال، بعد احنا نشوفوا هي والقرعه مش معش كوم جديد. دونك كولومبيا كولومبيا كما قلت انت، دونك فما الحارس سبينا هذا يلعب عمل باساج في الاوروب، فما عندهم لاعب ما فماش هكا ملاعبيه كبار. دونك كولومبيا كما قلت انت مره تمشي مره ما تمشي، بالرغم من مره 13 البرتغال 5 مونديال. دونك كولومبيا فما كما قلت انت خميس رودريغيز، وفما نسيوش لويس دياز اكيد، هذا لويس دياز هذا الجناح الكبير نتاع نتاع. دونك خليني أوزبكستان هي الاخيره. دونك جمهوريه الكونغو الديمقراطيه فما بيساكا يلعب في وستام، فما ملاعب اسمه مامبا وماكو يلعبوا في ليد دونك تريتي يلعبوا في ويسا يلعب في نيوكاسل وفما ملاعب يلعب في بيراميدز مايدي دونك مشاركه وتنستناه ونشوف تقعد المشكله الوحيده بالنسبه لهذوما اللي فما حكايه
1: الفيروس بولا
2: صحيح جسمه دونك اوزباكستان اوزباكستان انت كان جيت في اوزباكستان راك اسمك فتحي ساميتوف
1: وخاطر الكل بالاوف
2: صحيح 26 ملاعبي الكل يفوز بالاوف الكل يفوز بالاوف دونك اول مره يترشح لانه 48 فريق كما قلت انت في التقرير دونك وترشح اول فريق من اسيا الوسطى دونك مدرب شكون فابيو كانافارو مدرب الايطالي معروف صاحب كره ذهبيه وبطل العالم 2006 عندهم لاعب معروف الواحد ما يحب يلعب في السيتي هو هو خوسانوف خوسانوف ولا يلعب مع يلعب لعب في المباريات الاخيره يلعب لا يلعب يلعب ما تعرف انت غوارديولا يلعب ما يلعبش كان 17 ديجا يلعب 25 ملاعب ديجا كنا سيتي 19 ملاعب مشاو الكوب دي موند يلعبوا الكل في السيتي دونك ان شاء الله ان شاء الله هذوما اوزباكستان وهذوما
1: الكوب الديمقراطيه كذلك اللي يمثلوا
2: القدم نحكي لك على البلدان اللي مش مستنسين بهم معناها دونك كيف كيف فهم بعض الفرق الاخرى زاد كيما هايتي كيما كوراسا وكيما برشا برشا برشا فرق مش نكتشفوهم دوك في كاس العالم تقعد كما قلت لك انا البرتغال وكولومبيا هما
1: المرشحين البرزين
2: تقعد البطاقه الثالثه بين ريبوبليك معناها كونغو
1: ديمقراطيه وأوزباكستان
2: أوزباكستان ولو انه هذه أوزباكستان عندها خاصيه لانه ملاعبين ريتم انا الافكتيف ملاعبين الكل ما تقولش يلعبوا ابار هذا السيد اللي قلت لك خوسانوف يلعب في السيتي بقيه كل تلعب في في في مستوى نتاع بطوله بالرغم ان هي ترشحت اول وحده ما فهمتش شنو المعادله هذه اش حط لهم فابيو كانافارو اسكو مش يتبع الطريقه الايطاليه وتو نشوفوا نكتشفوا في كاس العالم
1: واضح هاتيك ساعه مره درنا نستبر سلام جديد على الصفاق شكرا لك برد الحاج قاسم كذلك على مستوى تثيث مختلف فقرات هذه الحصه اجمل تحيات فتح حساب نلتقي معكم ان شاء الله في مناسبات رياضيه قادمه باذن الله.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. توفي شخص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور جد اليوم بطريق السيارة على مستوى النقطة الكيلومترية 78 في اتجاه سوسة، وتمثلت صورة الحادث في انزلاق شاحنة محملة بكمية من غلال الضلع واصطدامها بعدد من السيارات. نظمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس بمختلف وحداتها حصص توعوية وتحسيسية وزيارات وقائية تهدف إلى مزيد تحسيس وتذكير فني وعملية الضائعات الفلاحية والغبية بإجراءات التوقي من الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية والوقوف على مدى استعداد وجاهزية هذه المؤسسات للتدخل عند الضرورة، وذلك في إطار الاستعداد لتأمين موسم الاصطياف وتأمين الثروة الفلاحية والغابية من أخطار الحرائق. تنطلق غدا بقصر المعارض بصفاقس فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية، وتتواصل إلى غاية 23 من جوان الحالي بعرض منتجات مختلفة. وبالتوازي مع ذلك ينطلق في نفس الفضاء مهرجان البورسلان في دورته الأولى. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم بالسجن يوم الرابع من جوان الجاري من أجل الغش في امتحان البكالوريا. نفذ المحامون في ولايات سوسة والقيروان والمنسير والمهدية والقسرين اليوم إضرابا حضوريا بكافة المحاكم التابعة لهذه الجهات احتجاجا على ما يعتبرونه تدهورا في أوضاع مرفق العدالة والصعوبات التي تعيق حسن سيره. ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية التي ستشفع بإضراب عام وطني يوم 18 من جوان الجاري يشمل مختلف المحاكم والدوائر القضائية. في العالم، أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية وهدد برد أشد قوة في حال استمرار الاعتداءات خاصة في جنوب لبنان. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسيا اليوم أن دور الوكالة في مراقبة الأنشطة النووية في إيران في المرحلة المقبلة يتوقف على نوعية الاتفاق الذي قد تتوصل إليه طهران وواشنطن. ختاما، تتصاعد المخاوف بشأن مصير 10 متطوعين مدنيين ضمن القافلة الإغاثية العالمية البرية إلى غزة المحتجزين لدى السلطات في شرق ليبيا، وذلك بعد دخولهم اليوم 8 من أضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازهم. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريدي كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3 XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بي اش بنك.
1: مسيكم بالخير،
2: مسيكم بالخير.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي في عشوية جديدة تجمعنا بكم نقيس القارة وسور الهدار من تو 5:33 حتى 8:30 في مسيكم بالخير. يمسيكم بالخير. اليوم الاثنين 8 جوان 2026 ميلادية، 22 ذو الحجة، 1447 للهجرة النبوية الشريفة. نتلقاو في 10 أيام فصل الصيف. تحية كل فريق العمل معانا اليوم في العشوية، مراة الحاج قاسم في العصف التقني على الكونسلت. مواكبة لأجواء الكازينو، جو كبير ورشة قالت لي سرور قبل ما توصل هكا، ولا
1: قالت لك نقعد غادي
0: جو كبير،
1: قالت لك جو وناس تصيف وناس عاملة جو. ساعة مساء الخير.
0: مسيك بالخير،
1: أهلا وسهلا.
0: شحالك ايه؟ جو كبير توا تقسم لك شوية هو فمش
1: شميسة. شبيك متوتر؟ شبيك قالق؟ قلي هكا حسيت.
0: لا يسخيلك
1: بالك شي خاطر ستريس الباك.
0: لا لا
1: بالك شي خاطر انت في بلاصة بنتك قاعد تعيش في ستريس هذية.
0: هو ايك هي من تحصيل حاصل معتك الستريس هكية معتها طبيعي
1: قاعد مأثر عليك وعادي راهو الشعور متاع كل
0: كأيبو في الدنيا معتها يستريس شوية ما يزمش يبين معتها لا البنتو معتها اللي تعدي ولا
1: بينا يا مراد اوكي سايب في ستريس علينا.
0: لا ولا لا
1: مش من عادتك التليفون هكاك تبدا ما فيه شكل رقه معهوده على قيس كي تكلم هكا برشا
0: برشا برشا رقه
1: ان شاء الله برشا
0: طيبه وبرشا لطافه
1: وبرشا لطافه.
0: استحملني
1: ما عاد ما دام ان شاء الله 3 أيام اخرين ونسمع ان شاء الله عليهم الخير
0: ان شاء الله يا رب.
1: بخلف هذا الطقس صحيح مغيم
0: اما قلت لي برشا ناس قاعده
1: برشا ناس معناتها نقول رقم فوق 30 وبرشا عائلات قاعدة تفرش فيهم وبرشا ناس أخرين من الجهة الأخرى وين فما مهيئة الفضاء وبيه
0: تقصى كيه ما فماش شمس كبيرة
1: ما فماش شمس
0: والبحر سميح بيه
1: والبحر سميح ما فماش كالموجة الكبيرة اللي تنجم معناتها تتقلق وما كان محلاه
0: اللي بيعوا لقطانيا غادي
1: هذه النقطة اللي حبيت. انت قداش عندك ما
0: مشيش كازينو
1: عندك بس سنوات؟
0: لا لا مش سنوات
1: أشهر
0: عام ونص
1: قلت له بالسنوات قليلة
0: مش سنوات مش 20 سنة
1: عام ونص بون فما قرار
0: جديدة
1: مش جديد وتحكى فيه في أكثر من مناسبة ودير صديقتي بوثينة بنطار نحب نوجه لها تحية كبيرة اللي كنت معايا في الجولة قالت لي والله تمنينا هكا إذا تفيقس تكون نرى شو الناس تعوم قلت لها الناس
0: صورت
1: تعوم
0: انت شوية ولا ما صورتش
1: ما جيش البالي هكا حبيت أنا نقول لكم الصورة هذه بطريقتي
0: شو القرار
1: إنه ما فما حتى انتصاب فوضوي حتى دابو زمان تجمش تشريها من الكازينو ما فما حتى تي بالبقلاوة وتي
0: وهيك
1: الفازات اللي توجع عليهم كل حتى شيء
0: من لوش أنا لما حالة أما مش موجودين
1: لا أبدا بتلوش
0: والله لا من
1: عجب
0: لا تي أي حاجة حلوة
1: مش ليتك تاكل في التي باللوز الفريكة
0: يدوز فريك حاجه بقلاوه حاجه اخرى تيك تي
1: بقلاوه معناتها
0: كويس قدنا كام 7000 درهم قد
1: 5 جرام تشاب 5000
0: وغاديك
1: والاخرى تيك البندق فستق بوفري وكل 5000
0: تي
1: حاصل يتسمى به
0: علاش
1: بقرار لانه عرفت واحد يكر على الاخر واحد يقول لك لا شبيه خليت قيس ما خليت سرور
0: لازم تنظم الحكايه اكيد على الاقل فما دي بوانت فونت غادي
1: فوالا يعطيك صحه معناتها انت داخل البلاصه معناتها فيها بحر
0: باش الصغار يتفردوا باش كونسومي شويه
1: بالضبط هي اللي صار عمناه واللي صار معناتها مشاكل بالجمله
0: كبيرة.
1: مشاكل كبيره وكنا حكينا في اكثر من مناسبه ومع اكثر من مسؤول فبالتالي القرار جاء على الناس الكل حتى واحد لا يبيع لا طابونة ولا فريكاسي
0: ولا
1: تي ولا قهوة ولا شي. ولا ماء ولا جازوز ولا حتى شيء ولا ألعاب حتى شيء
0: حتى كل الألعاب
1: حتى شيء قلت لك عندك مدة ما
0: مشيتش
1: من أصدقاء الكازينو نمشي ديما والحقيقة ما كان معناها يهيئ لي أنه من أحسن الأماكن تنجم تمشي لها خطر ما نمشيش وين العباد أنا مشي بلاصة أخرى في الكازينو ما عندي هكا بلاصة ديما هكا خاصة بيا فما ناس تعرفها وفما ناس لا
0: تشكيل البحر هكا همومك وهكا خاطر الهموم بتاع الناس اللي لبس عليهم عرفت براتيكمون كاو معناتها يشكيو صحيح معناتها يمشيو يشكيو للبحر وحنا قلنا نشكيو بكم الرب
1: ما يسالش احنا نخليو البحر هكا ديما نحكيو الطبيعة وانتم احنا ناخذوا بالفور وانتم
0: المهم قاعده جو سمحه وعشويه سمحه
1: عشويه محلها.
0: تنصح في الليل يمشيوا الناس زاده تسهر
1: على الاخر فما بلاصه اخرى زاده ننصح ياسر على الاخر اما ماذا بيا هذيك وكاله هيئه السواحل الشماليه لمدينه صفاقس تخدم بالباهي على روحها على خاطر مش معقول زاده الضريع يبدا طوله جبل والعباد تعوم والعباد قاعده تتنزه دونك هذيا مش من مشمولات المواطن ولا معناه المجتمع المدني انه ينظف هذيا من مشمولات الوكاله فان شاء الله تتدخل من اجل التهيئه
0: والناس لازم تهز معتها ديزون ماها وجوها
1: وقعدتها قعدتها وعشها وكل وفما بلاصة أخرى زادة تبرورة قلت البارح وعملت اكسبيريونس ياسر سمحة مزيانة معتها نصف الليل والبحارة خارجين بالكروفات والله وبنا وحسيلوا على الكنونة كي حاجة أخرى هذاك ديما بعد نصف الليل
0: بعد نصف الليل بلاش ولا بالفلوس
1: لا بلاش شنو على الكروفات
0: بالفلوس
1: بالفلوس
0: انتم الناس اللي لبس عليهم تقضيوا هكا كيفنا بالكارتة معناتها هذه تصور بحار خارج مديتوا الكارتة ها
1: اي قلت له استنى قال لي باهي اوكي
0: كروفيت هكا من بحرها
1: من بحرها يا سلام وما محطوط على
0: على الكانون نصف الليل هذا
1: هذا بعد نصف الليل
0: بعد نصف الليل
1: انتم خاطر ترقدوا
0: احنا نرقدوا احنا الغزوه ولا نرقدوا قبل خاطر نخموا فهمت عرفت على اللقمه وقوم اما انتم الناس اللي لابس عليهم تسهروا
1: نسهروا
0: تسهروا عادي كروفات نصف الليل
1: فوالا نصبحوا راقدين وريتوا غير ريتكم
0: لا لا مش كيف لا لا لا لا
1: نستدعاك يا مراد باش تعيش شويه من الاجواء هذه نستدعاكم يا سيرش ليله بركه وما
0: مش
1: هكا نذوق وشوق ما تكملوش بها الحياه
0: ان شاء الله باذن الله ريتم قويه انا اخترت لك اغنيه باش نبداو بها خاطر عرفتك انت في البحر وجو البحر وكذا والشط والدرشنوه
1: نسمع ما تقوليش عبد الحليم
0: لا لا لا لا
1: شو لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا
0: مش عبد
1: الحليم نسمع

0: 40 دقيقة بعد الخامسة. مرحبا بكم من جديد في الاستماع المتابع لمسيكم بالخير. ميسيون تبدأ من الخامسة ونص تواصل حتى الثمانية ونص متاع الليل مع مجموعة من الفقرات اللي استنستوا بها. أذان صلاة المغرب بإذن الله مش يكون في 37 دقيقة، صلاة العشاء في 9:15 دقيقة. الفقرات القارة كالعادة، بعد نشرة الأخبار وسبور ريكاب مع فيصل جيبسي، وبعد الثمانية
1: شكون
0: حلوة يا بلدي مع زهير كمونة
1: وقبلها وشكون ما هوش باش يجينا اليوم هاك الكلمة الشهيرة اليوم كيف ما تعرف. هو كان في سير الأيام وضغط قراية والاستوديو ده بدأوا ضيوف ماشيين جايين، يعني كتوا عطلة معناتها تفرغ تام. وانا نفرح الحقيقة للبرنامج العطلة خاطر فما برشا يجيوا بحذينا وعندهم نشاط. شد عندك اول نشاط السيدة زينب باش تكون بحذينا ضيفتنا اليوم. زينب بوزيد باش نحكيه على الالعاب التعليمية اللي نجموا نحفظوها لصغيراتنا، خاصة توا مع التكنولوجيا ومع التليفون اللي ما يتنحاش بالكل من يديهم. دوك فرصة باش نشوفوا البديل، وديما نبحثوا على البديل خاصة كي يجي من مختص. ذيك علاش الأستاذة زينب بوزيد باش تكون ضيفتنا. باش تجيب حذينا مريومة، مريم الخرات، هذه بنوتة نقول لك ثلاثة جمعات مني نهار صلت ما عادش تقرا، وهي تكلم فيها تتسرق وقتاش باش نجي للإذاعة، راني أنا مغرومة بتوسكي خياطة بتوسكي كروشي وتعمل حتى حاجات معناها ديزاكسيسوار تعملهم في الدار. عمرها ما يتجاوز 14 سنة وتقول لي نبيع فيهم معناتها للعائلة. وعاملة باج
0: مشروع صغير
1: تقول لي ما هو احنا تو ما معناتها عطلة ومهن الموسمية وكل.
0: سمح.
1: فقلت علاش لا، معناتها راني انا بالحق شيخة على الحكاية هذه. قلت منين قلت الغرام من دارنا. طيب مش نحكيه على دور العائلة مرة أخرى فلا تهتير هدايا.
0: حب نشجعها إذا كان مش يجب الحويجات نشريه من عندها حويجاتها.
1: أنا ما قلت لهش أما المسألة ما تروح.
0: أنت قل لها إذا كان مش أكيد مش تجيب باش نشوف شنو قاعدة تخدم هكا هنا.
1: في بالي على صفحتها هي باهي مش مشكلة.
0: قل لها تجيب حويجات وتو نشجعها.
1: باهي نشجعوها علاش لا.
0: أنت شري وأنا مش
1: باش نقول لك خاطرين الاسبيس الكاش ما عنديش الكاش هيك المشكل. وباش نحكيو على تظاهره فيها كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بصفاقس والمهديه، والحقيقه برشا شركات ما بين جماعه شركات كون احنا مخنا كان في الفلوس والشركات والشركات والاسهم والكل. دونك شركات متعدده ما بين جماعه صفاقس وجامعه سوسه والمهدية، نحكيه على شركات فيما يخص البحث العلمي وجودة خاصة المضمون الجامعي اللي قدموه في مستوى يعني طلبة لفسيق مثلا في صفاقس العلوم الاقتصادية كيفهم كالمهدية كيفهم كيف سوسة يعملوا نشاط مشترك من أجل معناها تقديم الإضافة خاصة للناجحين الجدد في البكالوريا. فباش ناخذوا أوفر تفاصيل بعد شوية من خلال ضيوفنا.
0: أنا حبيت ولو معناتها خصصت جزء كبير من سهرية نهار السبت تكريما ليه، تكريما لروحه أشرف الزوش الأستاذ الجامعي اللي كان بحثينا هوني في الاستوديو هذايا
1: تتفكر
0: من با شهر هكا ولا التالي من با اي، وجاب معاه تلامذته وفرحنا معناتها تحكينا معهم على تظاهرة
1: او
0: حملة معناتها دعم المنتوج التونسي نحبوا بلادنا 619 استهلاكنا، وكان فرحان برشا واحنا فرحانين به وتلامذته.
1: شفتك الحماسة اللي كانت عنده
0: عليه رحمة الله، معناتها والله شوية كبيرة. بورتون شفته مارتين كهو معناتها منهم المرة الثانية هوني في الـ في الـ في الـ في البرنامج، اما خلى معناتها شوية كبيرة خاصة في نفوس أبنائه وتلامذته صحابه زملائه في معهد مجيد أبو ليلى مقربها الموت. ساعات الواحد يقول معناتها صغير ولو الموت ما فيهش صغير وكبير ولكن
1: شوية كبيرة مازال عنده عطاءات مازال عنده برشا ما يقدم، خاصة هو تعرف عليه العطاء. وشفت انت الفيديو اللي دارت برشا وقت يحكي مع تلامذة الماك الباك كيفاش
0: ينصح فيهم
1: ويقول لهم انا اعتبروني اخوكم بوكم اي اقرب انسان ليكم. وحتى في معناتها الناس تتسائل كيفاش كان في تونس العاصمة كان يعاون في المنتدبين الجدد من أساتذة الاقتصاد باش ينجموا يصلحوا الباك، فكان ديما مهامه هكا للخير كبير، فان شاء الله ربي يرحمه وربي يصبر عائلته
0: اهله وحبابه. 52 دقيقة بعد
1: بعد
0: الخمسة
1: هاك تشوف يا قيس من بين التفاعلات مدام فاطمة جربي تحية ليكم، قالت وقول القيس ان شاء الله ربي يفرحوا بياسمين وان شاء الله نسمعوا عليه الخير وتهانينا، قالت الخالصة لولدك فارس، وقالت في الإطار هذا نحب نحيي بنت أختي شيمة والسلفي أنس وبنت قيس، وإن شاء الله يا ربي ناجحين الكلهم، وإحنا نقول إن شاء الله ناجحين وفرحانين. تحية ليك ندو الدغري، مرحبا بك معانا فاطمة الجربي، إكرام السيلة اللي تسلم علينا، وكيف كيف تحية خاصة لسلمى اللوز مستمعتنا الكريمة وزوجها سيمولدي القسم تيني ولدهم إلياس اللي تخرج في اختصاص التصرف، ألف مبروك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
0: نتلقى إن شاء الله بإذن الله بعد الموجز والسبور هكا ولا الموجز النشرة والسبور، نكمل المشوار حتى 8:30 في مسيكم بالخير.

0: الدلال والنفريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
1: السادسة مساءً.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين النشرة: اللي فرجوا عن 9 تلاميذ بعد إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش بعيدا عن الحقوبات السجنية. الحماية المدنية بصفاقس تنظم حصصا توعوية وتحسيسية للتوقي من الحرائق. تونس تؤكد من جنيف أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. 9 شهداء في غزة في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، وطهران توقف عملياتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وتتوعد بالرد في حال تجدد العدوان الصهيوني على لبنان. إلى تفاصيل الأخبار، والبداية بالشأن التربوي، حيث تتواصل امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا لسنة 2026 إلى يوم الأربعاء القادم، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري، فبالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا التلاميذ. وفي علاقة بالبكالوريا، قابلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي اليوم. إلى ذلك، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، واعتبرت أن العقوبات السجنية لا تمثل حلا ناجعا للحد من ظاهرة الغش، وحذرت من انعكاساتها النفسية والاجتماعية والتربوية. ودعت المنظمة إلى اعتماد عقوبات تربوية وتأديبية متدرجة تحافظ على هيبة الامتحان دون المساس بالحقوق الأساسية للتلاميذ، وتعزيز برامج التوعية بقيم النزاهة والاستحقاق والمسؤولية داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب توفير الإحاطة النفسية والتربوية للتلاميذ ومرافقتهم. كما طالبت المنظمة بفتح نقاش وطني حول إصلاح المنظومة التعليمية ومنظومة التقييم والامتحانات بما يحد من ظاهرة الغش ويحفظ حقوق المتعلمين والإطار التربوي والأسرة التونسية. في موضوع آخر، تنظم الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس حصصا توعوية وتحسيسية وزيارات وقائية لمزيد تحسيس وتذكير فني وعملة الضيعات الفلاحية والغابية بإجراءات التوقي من الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية، والوقوف على مدى استعداد وجاهزية هذه المؤسسات للتدخل عند الضرورة في إطار الاستعداد لتأمين موسم الاصطياف وتأمين الثروة الفلاحية والغابية من أخطار الحرائق. في شأن بيئي، وتزامنا مع الاحتفال مع اليوم الوطني والعالمي للبيئة، عادت التحركات الاحتجاجية بمدينة جابس للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي. في ذات السياق، أكد عضو حملة أوقف التلوث إسلام الزرلي أنهم ما زالوا في انتظار نتائج عمل اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية لإيجاد حل نهائي للتلوث في جابس.
2: اللجنة معناها اللي عينها رئيس الجمهورية قيس سعيد لإيجاد حلول للكارثة البيئية في جابس، اللجنة هذه كملت العمل نتاعها رسميا في 13 جانفي في 2026، وما فماش أي معلومة رسمية معناها عن معطيات اللي قدموها لرئاسة الجمهورية. اللجان قدمت معناها قامت بواجبها، لكن ما زلنا نستنوا لحد اللحظة شنو قرار رئيس الجمهورية معناها بعد ما كملت لجان العمل نتاعها.
3: عودة الحراك معناها كان بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة نهار 5 جوان، كان مطلب واحد واللي هو تفكيك الوحدات الملوثة، الإفرازات الغازية ضعفت، وزاد إلقاء مادة الفوسفوجيبس معناها ولت كبيرة برشا في شاطئ السلام، أدى إلى نفوق جماعي للسلاحف البحرية.
2: احنا توك ما عندنا حتى خيار إلا مواصلة النضال، سيتواصل معنا الحراك البيئي في جابس حتى تفكيك الوحدات.
1: إلى ولاية المهدية، حيث تدعم القطاع الصحي بالجهة بافتتاح مركزين للصحة الأساسية بمنطقة الكساسبة ومنطقة سيدي بهلال في معتمدية السواسي، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لدعم الخطوط الأمامية، وتؤمن المؤسستان الصحيتان خدمات في الطب العام وعيادات في طب النساء لما قبل وبعد الولادة. في شان فلاحي، تنطلق غدا عملية تزويد صغار ومتوسطي مربي الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهنية المبرمة لاتفاقيات مع الديوان الوطني للأعلاف وفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقيات المذكورة وحسب الأسعار المحددة. ودعا ديوان الأعلاف الهياكل المهنية إلى التنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات وبرمجة تسلمها. في باب الحركة الاحتجاجي، نفذ محامو ولايات المنستير وسوسة والقيروان والمهدية والقصرين اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي عليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 من جوان الجاري، حسب ما أكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة زهير بالحاج عمر.
4: حقيقة وضع معناها أصبح وضع يضرب الخطر، سواء في إطار المحاكمات، سواء في إطار الجلسات، سواء في إطار إيصال الحقوق لأصحابها، وعديد المشاكل يعني منها قطاع العدالة اللي نعرف كل أنه قطاع منها مهم في البلاد هذه. ولذا قرر مجلس الهيئة بعد ما استنفذ سبل الحوار وبعد ما أرسل السيد عميد الهيئة الوطنية جملة من المطالب في إصلاح هذا القطاع إلى وزارة العدل من جانفي اللي فات، ولكن للأسف إلى حدود الساعة لم يلقى رد، وبالعكس ربما هناك رفض صريح للجلوس أو محاولة حل هذه المشاكل مع بعضنا. وسوسة الآن تختتم تحركات الإقليمية، التحرك يسبق التحرك أيضا الوطني في الإضراب اللي قرر مجلس الهيئة الوطنية اللي باش يكون يوم 18 جوان بخصوص كامل القطاع وكامل الجمهورية التونسية مع تجمع في المحكمة الابتدائية بتونس. حتى حد ما ينجم ينكر أنه وضع العدالة وضع طلب تدخل عاجل، نأمل أنه يكون هناك تحلحل وأنه السلطة التنفيذية تحاول تسمع وتحاول تجلس، لأنه كي تجلس أنت مع عميد المحامين راه تجلس مع أكثر من 10,000 محامي موجودين تحت إمرته، ينجموا بطبيعة الحال يقدموا حلول في جميع المجالات اللي تهم البلاد هذية.
1: على صعيد آخر، قال رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة، قال إن الهدف من تنظيم النسخة الأولى من قمة ذا بريدج الذي تعقده المنظمة بالشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين في العالم هو ترسيخ ثقافة الأعمال لدى الأطباء

0: الاستثمار، حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصناع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروه، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرف القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 الف يد عامله مباشره وغير مباشره، يساهم في الناتج القومي الاجمالي بقيمه 6-7%. دونك قطاع يفوت دوره الاجتماعي، رافعه حقيقيه للاقتصاد. ركزنا في المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال على القطاع هذا في تشجيع جاليتنا المختصه والاطباء خاصه للاستثمار في تونس.
1: أكد رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج كمال بن حسين في مداخلة ألقاها اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، أكد أن استرداد الأموال المنهوبة في الخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة. وأكد بن حسين أن الأموال المنهوبة لا تمثل مجرد أرقام أو تحويلات مالية، بل هي موارد حرمت منها الشعوب وعوامل تقويض للتنمية والاستقرار والثقة في المؤسسات. وبيّن أن تونس تعتبر استرجاع الأموال غير المشروعة ليس فقط حقا سياديا للدول المتضررة، وإنما أيضا مسؤولية دولية مشتركة تفرضها مبادئ التضامن الدولي والعدالة والحوكمة الرشيدة. خارج أرض الوطن أيضا، قامت القوات المسلحة التونسية منذ سنة 1960 ب26 مهمة لحفظ السلام في العالم بمشاركة حوالي 15 ألف عسكري حسب ما أفاد العقيد بالجيش الوطني أسامة حجاج. وأضاف أن تونس تحتل المرتبة 18 من مجموع 118 دولة من حيث المساهمة بالقوات العسكرية. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على مناطق شمالية قطاع غزة وجنوبه. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 9 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية. وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني عملية هدم واسعة لمنازل في الضفة، ما تسبب في تشريد عشرات الفلسطينيين. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران وقف عملية القوات المسلحة بعد تنفيذ موجة جديدة من العملية العسكرية ضد أهداف مهمة وحساسة في الكيان الصهيوني، مهددا برد أشد قوة في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية أو تواصل الجرائم الأمريكية الإسرائيلية في لبنان ولا وجنوبه، لا في بيروت فحسب. في غضون ذلك، نقل موقع عبري عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل رسالة حاسمة وواضحة إلى تل أبيب، مفادها أن واشنطن لا ترغب في تجديد الحرب، وإنه يجب استغلال نافذة الفرص المتاحة لتثبيت وقف إطلاق نار مستقرة. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن دور الوكالة في مراقبة الأنشطة النووية في إيران في المرحلة القادمة يتوقف على نوعية الاتفاق الذي قد تتوصل إليه طهران وواشنطن. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. الإفراج عن 9 تلاميذ بعد إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش بعيدا عن العقوبات السجنية. الحماية المدنية بصفاقس تنظم حصصا توعوية وتحسيسية للتوقي من الحرائق. تونس تؤكد من جنيف أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. وطهران توقف عملياتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وتتوعد بالرد في حال تجدد العدوان الصهيوني على لبنان. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 8 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.

0: نشرة ديمة.
1: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف. سبور نيوز.

14 دقيقة بعد الساعة السادسة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بمواصلة العداء الدولية التونسية مروة بوزياني تألق على الساحة الدولية بعد ما أحرزت المركز الأول في سباق 3000 متر موانع للسيدات خلال ملتقى وقيم بمدينة ستوكهولم السويدية. بوزياني سجل توقيت مميز بلغ 8 دقائق 59 ثانية و28 جزء من المئة، مؤكدة بذلك مكانتها ضمن نخبة عدائات الاختصاص عالميا. لذلك على مستوى كرة قدم اليوم وصلت على الساعة 7 صباحا بتوقيت المكسيك، يعني الواحدة تقريبا بتوقيت تونس، إلى بعثة المنتخب الوطني التونسي إلى العاصمة مكسيكو سيتي، العاصمة المكسيكية، استعدادا للمشاركة في فعالية كأس العالم لكرة القدم. من المنتظر أن بعثة المنتخب الوطني التونسي وصلت الآن إلى مدينة مونتيري بالطائرة في رحلة استغرقت تقريبا ساعة وعشر دقائق، لكن الرحلة الإجمالية من تونس إلى تركيا ومن تركيا إلى المكسيك تقريبا في حدود 18 ساعة. ذكروا ببرنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي على مستوى المجموعة السادسة في نهاية كأس العالم. البداية مش تكون نهار 15 جوان في 3 متاع الصباح، تونس مع السويد في مونتيري. في نفس الملعب نهار 20 جوان في 5 متاع الصباح، تونس مع اليابان. ويوم 26 جوان في منتصف الليل في كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، تونس مع هولندا. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تراجع بزوز مراكز ليحتل المرتبة 46 عالميا في التصنيف الأخير اللي كان أصدره اليوم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. المنتخب التونسي يحتل المركز 9 أفريقيا خلف كل من المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، الكوت ديفوار، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية، والرابع على المستوى العربي. ذكروا في التصنيف الأخير الصادر على الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقا للنتائج اللي حققها جميع المنتخبات في الفترة الأخيرة. ذكروا المنتخب الأرجنتيني يحتل الصدارة، إسبانيا في المرتبة الثانية وفرنسا في المرتبة الثالثة. ذكروا المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة بمعية منتخبات السويد المرتبة 38 عالميا، اليابان المركز 18 عالميا، وهولندا المرتبة الثامنة عالميا. دائما مع أخبار المونديال، تفاوت كبير في أسعار تذاكر مباريات المونديال بين المنتخبات المشاركة في البطولة. البيانات تشير إلى تفاوت كبير في أسعار تذاكر مباريات المنتخبات العربية. المنتخب المغربي يوجد في صدارة المنتخبات العربية، بينما تذاكر منتخب مصر في مؤخرة الجدول. متوسط الأسعار على نحو التالي: المغرب 774 دولار، الأردن 546 دولار، تونس 408 دولار، الجزائر 395 دولار، السعودية 383 دولار، العراق 366 دولار، قطر 358 دولار، ومصر 321 دولار. على مستوى المباريات الودية للمنتخبات اللي تحضر لكأس العالم، كولومبيا اليوم كانت فازت على الأردن وديا 2-0، مقابلة في ثمانية غير بعيدة بين هولندا وأوزبكستان منقولة على البين سبور 3، ومباراة أخرى كذلك ودية بين فرنسا وإيرلندا الشمالية في الثمانية متاع الليل منقولة على البين سبور 1. حالة من القلق تسود تربص المنتخب المغربي في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية بعد تعرض نجمي عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي لإصابات مقلقة مش تحرمهم نوعا ما من خوض اللقاء الأول على الأقل في المونديال ضد المنتخب البرازيلي. ذكر هذه التطورات كانت خلال الاختبار الودي الأخير اللي كان خاضه المنتخب المغربي البارح ضد منتخب النرويج واللي كان انتهى بالتعادل هدف مقابل هدف. ذكر المنتخب المغربي يأمل في تكرار الإنجاز اللي كان حقه في مونديال قطر 2022 لما بلغ دور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه وتاريخ المنتخبات الأفريقية والعربية. رفضت إدارة الهجرة الأمريكية دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان إلى الولايات المتحدة لتحكيم مباراة كأس العالم 2026، وقامت بترحيله إلى تركيا قبل أيام من انطلاق البطولة اللي بتستضيفها إلى جانب المكسيك وكندا. الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان تم منعه من دخول الولايات المتحدة رغم أنه ضغن من قائمة 52 حكم اللي اختارهم الفيفا لتحكيم مباريات كأس العالم، وتم كما قلت ترحيله إلى تركيا. وهذه القضية في الحقيقة تضاف إلى مجموعة من القضايا المشابهة، حيث تم رفض دخول مجموعة من أعضاء وفد منتخب إيران المشارك في البطولة، وتم احتجاز أيمن حسين كذلك مهاجم المنتخب العراقي 7 ساعات في مطار شيكاغو بعد وصول البعثة. كذلك تم منع دخول مصور المنتخب العراقي للأراضي الأمريكية. على مستوى دائما أخبار المونديال، اتحاد جزائري كرة قدم كان أعلن عبر موقع الرسمي عن تمديد عقد مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش رفق الطاقم الفني إلى غاية 31 جويلية 2028. الفني السويسري منذ تعيينه على رأس الإطار الفني في فيفري 2024 حقق حصيلة مميزة
قاد المنتخب الجزائري في 28 مباراة، سجل 21 فوز 4 تعادلات و3 هزائم، وتحت قيادته بيتكوفيتش كان المنتخب الجزائري ضمن تأهل لنهاية كأس العالم 2026، ووضع بذلك حد لغيابه عن نسختي 2018 و2022. دائما في أخبار مونديال 2026، حيث أعلن الاتحاد السويسري لكرة قدم اليوم أنه قرر تغيير ملعب تدريباته في سان دييغو بسبب وجود أفاعي سامة في الغابات القريبة من الملعب. المنتخب السويسري درب في ملعب الأكاديمية اليهودية في منطقة كارمل فالي اللي تتبع سان دييغو، وذكر هذه المنطقة محاطة بالغابات الشاسعة، وهو ما أثار قلق المنتخب السويسري من وجود حيوانات أخرى قد تكون خطيرة في هذا المكان. أيضا المنتخب الإيراني اللي يوصل للمكسيك، حيث سيقيم خلال بطولة كأس العالم رغم أنه باش يخوض جميع مبارياته في الولايات المتحدة. إدارة ترامب رفضت استضافة المنتخب الإيراني في أراضيها وأجبرته على مغادرة البلاد فور انتهاء كل مباراة، والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كان قبل بهذا التصرف من الدولة المضيفة رغم الانتقادات الواسعة والكبيرة من هذا التصرف. يعني منتخب الإيراني مقابلته في الولايات المتحدة ويقيم في المكسيك، يخوض المقابلة بتاعه في الولايات المتحدة مباشرة يتحول للمكسيك للإقامة هنالك. يعني حاجات صراحة غريبة قاعدة تصير على مستوى الأمور التنظيمية بالنسبة لهذا المونديال. أيضا الاتحاد الدنماركي لكرة القدم كان أعلن أنه لاعب خط الوسط كريستيان إيريكسون اللي كان خضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب منذ سقوطه مخشيا عليه خلال مباراة في عام 2021 سقط مجددا على أرض الملعب الأحد بصحة جيدة، ومن المتوقع أنه باش يخرج من المستشفى قريبا. طبيب الفريق مارتن بوسن في بيان صادر عن الاتحاد المحلي للعبة وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أكد أنه تحدث اليوم مع كريستيان هذا الصباح وهو بصحة جيدة ومعنوياته عالية، ويتوقع أنه يسمح له بالمغادرة والعودة إلى منزله قريبا. ما ثم حتى معلومات لحد الآن حول طبيعة سقوط اللاعب أو تأثير ما سيحصل لي على مستوى مسيرته الكروية. أخيرا تمكن فلورنتينو بيريز 79 عام من النجاح في انتخابات رئاسة فريق ريال مدريد الأسباني بعد ما استطاع هزيمة المرشح الثاني ريكي ريكيلمي ليضمن بقائه على رأس النادي الأسباني لأربع سنوات أخرى، يعني حتى عام 2030. ذكر بيريز فاز بنسبة 65% من الأصوات وفقا للنتائج الرسمية للنادي، بينما تحصل ريكيلمي على 35% من إجمالي عدد الأصوات. 23 دقيقة على الساعة 6 مساء إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاقس سقطت النهاية للسبور نيوز. أجمع تحية مرات الحس قاسم وفتحي السامة، نلتقي معكم إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز.

0: 29 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم من جديد في الاستماع المتابعة، مسيكم بالخير بعد كما استنسوا بالطبيعة بعد النشرة والأخبار الرياضية ريكاب مع فيصل جيبسي.
1: ريكاب دي جور،
2: ريكاب دي جور.
0: فيصل مسيك بالخير.
2: مسيك بالخير قيس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكافة السادة المستمعين. بداية أسبوع إن شاء الله موفقة للجميع
0: إن شاء الله.
2: نبدأ تواصل هو الحدث اللي تقريبا منذ مبداية البكالوريا ونستحكي في المواضيع اليوم. الخبر الإفراج على 9 تلامذة الموقوفين اللي كان وقع إيقافهم على خلفية الغش في الامتحانات، وقع إطلاق سراحهم. بالطبيعة مهم أن يقع إطلاق سراحهم، ولكن فما ردود أفعال متباينة حول الموضوع. هل أنه الأمر يستدعي السجن ولا لا؟ لأنه خطأ تربوي لابد أن يعالج ضمن الأطر التربوية وحسب الضوابط التربوية. في سابقة أنه لأول مرة معناها مسألة السجن النتيجة للغش في البكالوريا نجم السجن تكون للناس اللي هي موجودة في خارج محيط المدرسي، هذاك لأنه هو غريب عن الممتحن، عن أجواء الامتحان، دونك عادي جدا باش يقع إيقاف، ولابد من إيقاف متتبعهم لأنه فيها معناها مس من مصداقية الامتحان وشبكات، وهذوما متاجرة وضرب لتكافؤ الفرص وضرب حتى لشهادة البكالوريا، ويعني ما فماش إشكال. اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ترفض تجريم التلميذ وتدعو إلى معالجة حقوقية وتربوية لظاهرة الغش، تقول العقوبات السجنية لا تمثل حل ناجعا لمعالجة ظاهرة الغش، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية على المستوى النفسي والاجتماعي والتربوي. هذه تقريبا الظاهرة. والله أنا قيس قريت تدوينة لأحد الأساتذة اللي يباشروا في عملية مراقبة الامتحانات تخليك تطرح أكثر من سؤال. التدوينة مفادها أن التلميذ قلت لك أنا فما عسيت معناها على أحد التلامذة ووقع إيقافه على خلفية أنه كان متلبس باستعمال ما يعرف بالكيت وغيره كذا. فقلت بقيت نحكي معاه، تسألت قلت له كيفاش توا الناس كلها مقصوص عليها الانترنت وأنت كيفاش معناها قاعد تتواصل بالخارج أكيد بالانترنت كيفاش؟ قالها راهو احنا عاملين دي لوجيسيال وعاملين ما يعرف بالفي بي ان وكذا، هذا يخليك انت تقص على الجميع ولكن انت ديما تكون كونكتي ويوصلك وكذا. قلت بقيت انا نحكي معاه يحكي لي على تفاصيل وعلى امور تقنيه، تحكي على روحك تقول لك انا باكمات ونجحت ب 18 محدد، لقيت روحي عاجزه اني نفهم ولا نطلع على الاشياء هذه. هذايا إذا وصلنا للغش بالطريقة هذه راو يلزم نطرحه أكثر من سؤال حول المنظومة التربوية. احنا ما نش نشجع في الغش وما ندعوش للغش، بل أن نحمل المسؤولية للأولياء، لأنه ثابت والأكيد كما عملية الحرق راو الناس اللي تحرق الأولياء يعطيه الفلوس، وإذا كان صار إشكال بعد يقولوا أولادنا وكذا وكذا، ما نش نبرروا معنا في عملية الغش. يا أخي اليوم يغش في الامتحان غدوة يغشك في كل غدوة، باش يطلع لك هو المحتكر هو المضارب هو اللي ما نعرفش كذا. فبالتالي أصبح فما التطبيع مع القيم الخاطئة، هذه قيم الربح السريع، قيم المبنية على الأناة والقيم اللي ما تاخذ بعين الاعتبار كان متاع الفرد. فبالتالي لازم الأسرة ترجع لدورها الأساسي اللي هو التوازن اللي هو التربية اللي هو تعديل السلوكات هذه. إذا ضحي بعام ضحي بمش إشكال، انت كان حصل ضربوك بخمسة سنين.
0: انا طلبت من الذكاء الاصطناعي عملي تقرير على الغش في الامتحانات وتطور آلياته عبر الزمن. يقول ان الغش في الامتحانات من الظواهر التربويه القديمه اللي رافقت العمليه التعليميه منذ نشاتها، حيث يسعى بعض المتعلمين للحصول على نتائج افضل بطرق غير مشروعه بدل الاعتماد على الجهد والتحصيل العلمي الحقيقي. وقد شهدت اساليب الغش تطورا ملحوظا عبر الزمن متاثره بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الاجتماعيه، مما جعل مكافحتها اكثر تعقيدا بالنسبه للمؤسسات التعليميه. تطور آلية الغش التقليدي اذا في وقتي انا وقتك انت وقت مراد في الماضي كانت وسائل الغش بسيطة محدودة، من أبرزها كتابة المعلومات على أوراق صغيرة، إخفائها داخل الملابس أو الأدوات المدرسية، تدوين الملاحظات على اليدين والطاولات، تبادل الإجابات شفهيا بين التلاميذ، استخدام الإشارات والحركات التواصل أثناء الامتحان. هذه كانت الأساليب تعتمد أساسا على الذكاء الشخصي، استغلال ضعف المراقب داخل قاعة الامتحان. ثم نجيو مرحلة الوسائل المصغرة، مع تطور تقنية الطباعة والتصوير ظهرت أساليب أكثر تعقيدا، كما تصغير النصوص وطباعتها بحجم صغير جدا، إخفاء الملخصات داخل الأقلام أو الأدوات الهندسية، استخدام الآلات الحاسبة القابلة لتخزين المعلومات، استغلال الساعات والأجهزة الإلكترونية البسيطة. بعديك نجيو توا المرحلة الثالثة اسمها الغش الإلكتروني. مع انتشار الهواتف المحمولة والإنترنت دخل الغش مرحلة جديدة، حيث أصبح يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، من أمثلته استخدام الهواتف الذكية للوصول للمعلومات عبر الإنترنت، تبادل الإجابات عبر الرسائل النصية وتطبيقات التواصل، استعمال سماعات لاسلكية صغيرة يصعب ملاحظتها، تصوير أوراق الامتحان وإرسالها إلى أشخاص خارج قاعة الامتحان للحصول على الحلول. بعديك دخلنا في مرحلة الغش عن بعد. خلال السنوات الأخيرة يقول الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد انتشار التعليم الإلكتروني، ظهرت أشكال جديدة من الغش، منها الاستعانة بشخص آخر لأداء اختبار، فتح مواقع إلكترونية أو مراجع أثناء الامتحان، استخدام برامج الدردشة للحصول على الإجابات، والتعاون بين الطلاب عبر الاجتماعات.
2: ديما فما تطور هذا كما في الاقتصاد، الاقتصاد الموازي. الاقتصاد الموازي وقت شيء يزدهر، وقت اللي أنت تكون الاقتصاد المنظم في برشة أداءات، في برشة تكلفة، في برشة كذا، واللي الناس تهرب للموازي وقت اللي عندك غلاء، وقت اللي عندك كذا. أنت نفس الشيء في الامتحان، وقت الامتحان العمل والنجاح مكلف، يطلب مجهود، يطلب كذا، يطلب كذا، فالناس تمشي للأسهل. الحل من بين الأشياء تغير طبيعة الامتحان، تعلم الناس تفكر، فكر طريقة الأسئلة، بضاعتكم ردت إليكم، لابد أنها تقف اليوم، لابد انك طريقة السؤال يتغير.
0: معناتها كما ترى في بعض الدول انه حتى يستعين بالفلا، يستعين بالكتب نتاعه وبالمراجع وكذا،
2: ويعطيه اسئلة اشكالية. وتعامل معه فهمتني، وراه هي هو الملف، وربما يستحق معناها طرح اجتماعي وظهرة اجتماعية، مع تنميها، مع تطورها، ما عادش المسألة رهينة البكالوريا والمجال لا يسمح، لكن الحقيقة فيها العديد من الأسئلة اللي تحتاج إلى تفكير جماعي ومجتمعي للقضاء عليها، لأنه هذا خطر يهدد الجميع.
0: وصلنا توا لدرجة أنه من التطور التكنولوجي أنه فما مثلا أقلام، قلم تلقاها عادي، لكن كي تمروا أنت القلم تمروا على الورقة يسكاني للامتحان ويعطيك بالذكاء الاصطناعي يعطيك الإجابة كيف فما معناتها تلقى نظارات، مش نظارات شمسية كم تاع الاي اي اللي نعرفوهم، لا نظارة عادية جملة وتفصيلا
2: تلبسها، مكلفة ولا
0: مكلفة، ويجيبوا فيها من برا
2: وشبكات
0: انا جبت لك على تطور اليات
2: على كل حال الزمن. احنا من ناحية نرفضه رفض مبدئي مسألة سجن تلامذة، وخلي العقوبة، الخطأ صار في مؤسسة تربوية، والعقوبة لابد ان تكون من جنس الفعل في المؤسسة التربوية. الأشخاص اللي خارج المنظومة في الوقت هذاك موضوع آخر، ويطبق عليهم القانون. شريتي حاجة من الانترنت؟
0: من أي خذيت
2: عبر الانترنت،
0: خذيت 3-4 مرات وحصلت في مرة
2: لا مرة لا.
0: وكلمته
2: ما يستعرفش بي،
0: على الأول هكا استعرف شوية، وبعدك تسكر تليفون وكل شيء.
2: هو لافت يا قيس، مش كان انت لما حالف الوضعية هذه، اما لافت هو اليوم كثرة الناس اللي تتعامل بالانترنت، ولكن معاملات بقات على كثرتها ما عندهاش قانون يضمن حقوقك وحقوقي كمستهلك. اليوم فما مشاورات وطنية لإعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية في تونس لفترة 27-31 بمشاركة مختلف المدخلين من القطاع العمومي والخاص. رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار بمنظمة كونكت وهبي الورتاني يتحدث عن المعاملات التجارية.
3: دينا كونكت في الاستشارات من مارس 2026، دوم الاستشارات معناتها سنة ونصف حسب التقريب حتى الماي 2027. وعلى إثر هالاستشارات هذه باش نخرجوا استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية تخلي المتداخلين كل يستنفعوا. هو فما زوز أرقام متخالفين أما يصبوا في نفس المنوال. الرقم الأول أنه هو فما 8.7% متوانسة كهو اللي يمارسوا في التجارة الإلكترونية، هذه الإحصائيات الرسمية، مقارنة ب 15% في الريجيون مينا. الريجيون مينا اللي هي ميدل إيست أند نورث أفريكا. فما دول خاصة في الشرق الأوسط اللي تقدمت علينا أشواط كبيرة على الأخر في المسألة هذه. بالنسبة للنورث أفريكا اللي هما المغرب والونسوغون ليو الجزائر، هما بيدهم عملوا شوط باهي، مع العلم أنه احنا في تونس كنا السباقين في المسألة هذية، لكن للأسف مازلنا ما وصلناش للدرجة متاع مع التجارة الإلكترونية خلينا نقول فلويد. هو حتى 15% رهم عام 2026 ما تسميش حاجة كبيرة. الشيفر الثاني أنه بينات 2019 و2025 قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية سنة 2019 217 مليون دينار، سنة 2025 1375 مليون دينار، معناها تضرب في 6. مع العلم أنه 8.7% فقط قاعدين يستعملوا في التجارة الإلكترونية في تونس ولا يمارسوا في التجارة الإلكترونية، بما فيهم اللي يبيع واللي يشري.
2: 8.7% يعني هذوما يمثلوا الناس اللي مصرحين يخلصوا في الأداءات، ولا يشمل الجميع، لأنه توا
4: حق أقل من 10%.
2: أي توا حق راسك حل باج معناها يبيع، وهو هو مهم يبيع ربي عينه، بالعكس خلي الناس تخدم وتسترزق وكذا، ولكن لابد من التقنين، لابد تكون فما كورس شروط وتسهيل وتبسيط الإجراءات بشجعوا الناس اللي مش مخارطة واللي مش منظمة في إطار القانون أنها تكون جزء من القانون هذا، والالتزام في المقابل بضمان حقوق الناس. معناها أحيانا تعرف أنت البضاعة راهي مضروبة ومع ذلك تبيح، وتبيحها وقت اللي من بعد الشاري يكلمك تعلق عليه أنت شنو تعمل، حتى أحيانا تعمل تعليق بسيط في الصفحة يبليكو يعملوا فما معناها فما ممارسات لضمان حقوق الجميع. فهي المسألة مسألة ثقة. 8.7 رقم ضعيف، ينجم يتطور، لكن يتطور بالثقة بالجودة وخاصة بضمان حقوق كل الأطراف.
4: يعطيك الصحة فيصل، شكرا لك. 41 دقيقة بعد الستة كان هذا فيصل في الريكاب. نحب نقدم تحية لأمير جاموسي في العزف التقني على الكونسوليت مع مرات الحاج قاسم، شوية آخر يلتحق سمير تقتق. قيس وسرور معاكم حتى 8:30 في مسيكم بالخير.

0: 6:52 دقيقة وعملنا جو مع الموسيقى وحاجة به مستحبة في الوقيت هذية برشا برشا برشا. وقد ما نستمع للموسيقى ونقعد ديما ديما نقولوا باقي شوية. دونك نحب نشكركم برشا مستمعينا الكرام على ثقتكم فينا وعلى طلباتكم خاطر انتم اللي حبيتوا على شهرزاد هلال. تحية كبيرة ليكم، تحية للسيدة إكرام السيلة وصديقتنا منال الحرقيفي هي اللي حبت الصوت هذية، واحنا مع الأصوات التونسية والعربية والشرقية مواصلين المشوار حتى للثمانية ونص في موعدنا. وكيف ما في بداية اللقاء كنا نحكي وقلنا شكون ما هوش باش يجينا اليوم، دونك اليوم في ضيافتنا وعلى كما نقولوا موزيكا على كل لون زادة والفقرات والأجواء زادة على كل لون، حبيت نحكي شوية على التظاهرات اللي تخص الجامعة. صحيح احنا في فترة قاعدين نحصدوا في ثمار وفي نتائج اختتام سنوات الجامعية، مشاريع تخرج، نهاية خاتم الدروس، برشا أفراح ومسارات، فرصة باش نجدوا تهانينا الخالصة لكل الناس اللي قاعدين يعيشوا الإيقاعات هذية، وفرصة زادة باش نقدموا لهم تهانينا. دونك نشكركم ياسر ياسر ياسر خاطر برشا تحية قاعدة توصلنا في كل وقت وحين. به احنا في الاطار هذايا ما احناش بعاد باش نقعدوا في الجامعه واحنا باش نقعدوا في صفاقس. هو صحيح راهو من المهديه ولكن صفاقس يجيها ويطلع عليها كل ويكاند ولا ايه؟ صفاقس
1: عايش في صفاقس،
0: عاش في صفاقس ما تنافي تمشي للمهديه. فإن شاء الله ربي يوفقك، إن شاء الله العام الجاي تكون حاضر في أسرة الإفساق. أنا فرحانة برشا أنه نقدمه وظيفي خطر أول مرة وهو كان عنده الحظ الوفير. قل لي علاش علاش خطرك اللي شفته وانتي ما زالوا ما شفوهاش العباد
1: شفت في بالك
0: ولا أي يا سيدي انتي محظوظ واحنا زادة محظوظين هكا الحظ المتبادل انه احنا وانتي بش ان شاء الله نطلعوا الغد افضل. انتي في اختصاصك واحنا زادة في مجالنا ففرصة. قلت له ايه خلينا انتو ما تسمعوا في شهر زادة هلين وانا عم نطلع على استوديو واحد، استوديو البث المباشر اللي ان شاء الله التتشي يمشي كل نهار النهار الخميس هذا 11 جوان، وهكا الاذاعة الرقمية في ابها معانيها، الإذاعة المرئية بالتحديد في أبهى معانيها. إن شاء الله يعيشك سيد أحمد. دونك سيد أحمد جريبي مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا في الإذاعة وتنورنا في كل الأوقات. واللي فرحني أكثر أنه فناننا القدير عماد عزيز وجه له تحية قال لي سيد أحمد راهو عنده برشا جديد، فما معزة ما بيناتكم ولا تحب الفن؟
1: معزة بيناتنا ونحب الفن بطبيعة، وسيرتو نشجع سيرتو الأصوات التونسية، معزة كبيرة وخاص ليلو هو
0: أي؟
1: ونحب نقدم له اعتذار زادا.
0: كيفاش؟
1: عليه اعتذار خاطر هو
0: شو عملت؟
1: لا هو خاطر إن شاء الله عندنا القمة الصيفية هذه للتمويل والتحليلات من أجل الاستدامة والتكنولوجيا اللي هي كانت معايا كوشير اللي هي مرتو فهمت هلا النموري اللي نتفجهلها بتحية كبيرة اللي هي رئيسة محور البحث في التمويل الأخضر والابتكار في الاسديس ليون وعضو هيئة تحرير مجلة معروفة كبيرة في المالية نتوجه لها
0: تحية كبيرة هي
1: وكبيرة برشا ونقدم له كما قلت لك هو خاطر تعرف انت الشغل وكل دي واحنا نشتغل وراه ولله هذو حاجات اللي احنا نعمله كلهم بنفولا
0: نعرف
1: فهمتني ولا
0: صفة تطوعية من أجل أعلى أولا راية العلم والمعرفة بالأساس وبش نخلطوا إلى أي مدى كفاءتنا التونسية وصلت في جامعات
1: في جامعات مرموقة
0: عالمية
1: وخاصة وقت تكون معناها عضو في هيئة التحرير مجلة كبيرة معناها عندك سكوبس معناها المجلات الكبيرة معناها إذا يكون شرف لنا احنا كتوانسة وعندنا احنا برشا معناها توانسة اللي هم متواجدين البرة وثم التوانسة اللي موجودين لهنا عندها معناها الصيت متاحهم كبير وإن شاء الله معناها نعملوا اللمة هذه إن شاء الله في الصيف اللي مش تنعقد في المهدية تحت عنوان إدارة الأزمات وتعزيز الاستدامة مقاربة إدارية للبحث العلمي والتطوير الاستراتيجي إن شاء الله في القمة هذه.
0: في القمة هذه مش كلام صعيب شوية معناتها كان للجامعيين ولا المهنيين ولا
1: لا هنا في القمة هذه إن شاء الله مش نمدوا يدينا احنا صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين في العادة هو مش يعمل في العادة هم يعيطوا الجمعيين باش ياخذوا الاستشارة نتاعهم احنا هنا باش نعكسوها ان شاء الله باش نقول لهم اجاونا
0: اهي
1: اجاونا ارجعوا للجامعة اللي هي كنا خرجنا من الجامعة التونسية اللي هي ونحيي خاصة الجامعة التونسية والتعليم في تونس اللي هو التعليم مجاني معناها من احنا هنا في تونس راه التعليم مجاني راه معناها حاجة مكسب كبير اللي نحن راه مش قرنوا بالبلدان العربية راه مكسب التعليم مجاني مكسب
0: كبير وخاصة كيف تعرف وانت سيد العارفين في الإطار هذا يا سيد أحمد الجريبي معناها المكانة المرموقة اللي ولات عليها جامعة صفاقس والجامعة جامعة تونسية بصفة عامة معناها في ترتيب كيف نخلته للألف واحد وتسعين مركز راهو مش حاجة مركزنا معناها عالمين راهو إذا تسمى مرتبة مشرفة جدا جدا جدا يعني احنا تبارك الله علينا.
1: لا وقبل كل شيء نحب نحيي خاصة جامعة صفاقس اللي أنا خريج جامعة صفاقس كملت فيها معناها دراستي في الياشوسيا صفاقس ومن بعد كملت ماجستير في الفساق وكملت الدكتوراه متاعي في فساق صفاقس ونحب نحيي خاصة جامعة صفاقس برئاسة السيد أحمد الحاج قاسم والنائب متاعه سيانيس الجربوعي سيانيس الجربوعي اللي هو عارف ينتبه جمله بتحية كبيرة برشا اللي تعلمت عليه برشا حاجات
0: مالا ما دير تقول عارفك معني علمك
1: عارفي هو علمني برشا وتعلمت منه عنده برشا حاجات وزاد العميد لكلية العلوم الاقتصاد والتصرف السيد يونس بوجلبان اللي أنا تعلمت برشا منه خاصة الحكمة متاعه خذت من هيك الحكمة متاعه قديما ناخد في النصايح متاعه قبل كل شيء هي إن شاء الله القمة هذه مش تنعقد في المهدية بالاشتراك بثلاثة جامعات اللي هما ثم جامعة صفاقس جامعة المنستير اللي هما معناها اللي أنا تابع لها وكل شيء ونتوجه خاصة بالشكر السي كامل شرادة اللي هو رئيس جامعة مستير سي سامي يوسف ومدام ليلى حرز الله وبالطبيعة كانت معانا زادة جامعة سوسة اللي هو يرأسها السيد لطفي بالقاسم وكانت معانا ليهاش السيمة سوسة اللي هي مديرتها هدى بن مبروك اللي توجه لها بتحية كبيرة اللي عاونتنا برشا في القمة هذه وهي زادة كيف خرجت جامعة صفاقس الماجستير والدكتوراه
0: تشوف التصنيف شوف التصنيف لجامعة صفاقس الأولى وطنيا والمرتبة 1085 عالميا يعني وخاصة أنها معناها من ضمن التصنيفات العالمية الرائدة لعام 2016 هي حاجة راهو قفزة نوعية في مجال البحث العلمي والجامعة بصفة عامة فتحية لكل من يخدم في جامعة صفاقس وكل من يخدم في مجال البحث العلمي والتأطير القمة هذية 26 و27 جوان
1: 28 جوان مش تكون المهدية مش تنعقد في
0: علاش اخترت المهدية على خطر
1: خطرني أنا استاذ في المهدية المهدية زادة تعرف أنت لو كانت لعبات ما تعرفش عند أرشيتكتور مزيانة برشا أنا احنا عنا كليات راه في تونس عنا كلياتنا نجم ونستغلهم بصفة كبيرة فيهم كل شيء فيهم إمكانيات الحق الفساق مهدية مشهرها وكل شيء توجه زادة
0: على البحر
1: هي قريبة في الزون توريستي توجه زادة سي سامي الصافي اللي هو عطانا الفرصة اللي هو عميد كلية المهدية نتوجه له إن شاء الله بتحية وإن شاء الله زاد الوالد متاعه يشفى نتوجه له إن شاء الله ربي
0: يشفيه إن شاء الله لباس
1: إن شاء الله لباس فهمت هذه بالحق معناها كانت
0: شكون مش يكون فيها أنا نشوف في برشا صور هذوما الكبارات متاع
1: هذا احنا لهنا هما التعاون بين نسقنا ما بين ثلاثة جامعات اللي هم ممثلين ثلاثة كليات اللي هي فساق صفاقس ياشو سيسوسة ومعها فساق مهدية وكانوا معانا زادة كثير معنا الناس أعطت فينا الثقة كيما رئيس مدرسة الدكتوراه متاع صفاقس السيدة لمياء هدريش عنا زادة لنوار شرف الدين من فول بروفيسور في قطر يونيفرسيتي هو زادة من الكفاءات التونسية انت اللي هنا حكيت على التصنيف العالمي البحث العلمي راهم جامعة صفاقس راهم احنا عنا خريجين جامعة صفاقس راهو بالحق وقت نقوله خريجين جامعة تونسية بصفة عامة اللي هما التصنيف العالمي كيما نقولهم تا شكون لولا عربين هي السعودية ولا أكثر الباحثين فيها
0: توينسا
1: لهنا احنا لهنا طبعا باش نجي للهدف من القمة هذه طبعا نحكي لك علاش حبيت القمة هذه نعملوها زاد عنا نايف الصقر هذا سعودي ان شاء الله لو كان ما كانتش عنده ثقة معنا في الكفاءات التونسية راهو باش يجي هو جانا اللي هو عنا ديريكتور دو سنتر دو ريشيرش كبير غادي في جامعة الإمام. عنا زاد السيد هشام خليف اللي هو من القامات العلمية الموجودة في عالم المحاسبة اللي هو مصنف 2% في العالم. زادة هو سيداني سجربوع ما نعرف مصنفين 2% في العالم هو لهنا في تونس, وإحنا لهنا نحب ونخدمه تونس وما نش خارجين منها
0: إن شاء الله.
1: فهمت
0: إن شاء الله.
1: عنا زادة يسرى المنيف زادة مدير ديزاس متاع متاع صفاقس, سيد محمد الفخفيخ اللي هو صاحبي وعشيري والأستاذ معناها وتعلمت منه برشا حاجات, ونحب نتوجه له بالشكر ونقدم اعتذار قبل كل شيء. نزلني قدم اعتذار, سامحونا عندي اعتذارات برشا, أنا عندي اعتذار لمرتي اللي أنا بالحق أراك وقت نستعمل في الحاجة تذوم البنف ولا هذا راه على حساب شكون,
0: انسى العائلة
1: على حساب شكون, على حساب العائلة, على حساب أمي اللي نتوجه لها بالحق. هو محمد زاد كيف كيف معناها اللي هو مرته زاد كيف كيف مش يسيب كل شيء,
0: هذا هو
1: هو مدام سامحني نذكرها مروة بن سالم. ايه نقول حاجة اللي هي بالحق وقفت معايا في الليفينمو هذية برشا اللي هي يسرى بالرمضان, أستاذة يسرى بالرمضان أستاذة الاقتصاد في جامعة كلية العلوم الاقتصادية والتصرف, واللي هو زاد نتوجه زرها باعتذار رجلها اللي هو وجه معروف اللي هو عاطف لوكيل اللي هو ممرن معناه نتاع الفولي والكيم ناسيونال
0: والاسم الكبير هذا. به قلت لي مش نقول على الهدف من وراء القمة, شو الهدف؟
1: الهدف من وراء القمة هذا
0: أبار اللي انتم معناتها توريوا الكفاءات التونسية كل بوانت نجم توصل وتخلط وتنافس ولكن شكون المستفيد الأبرز؟
1: احنا هنا في العادة في المؤتمرات العلمية وكل شيء مش يقدموا بحوث وبحوث مش يقدموا مش يجيبوا الناس من برا مش تعمل سيسيون بلينيير مش يقدموا بحوث وبعد مش تناقش البحوث وكاهو. لهناش قلت انا اول حاجة شعمت عملت فكرة انه احنا مش نعملوا موائد مستديرة. موائد مستديرة هذوما نحبوا نشتغلوا فيهم, عندنا مواضيع حارقة كبيرة اللي هم يخصوا البلاد والشأن العام, وخاصة نحب نركز عشان التونسي لهنا. فهمت نحبوا هيك علشان ندعو سيرتو خاصة الفاعلين الاقتصاديين, رانا ما نجي نطلبوا منكم سبونسرينك, يجاونا حضرونا أكاهو ويجاو راهو الحل انت المشاكل راهو في تونس بكل راهو حل, تعرف وين ولا راهو في الجامعة التونسية حبينا ولا كرهنا راهو في الجامعة التونسية. وانت لهنا جبت على التصنيف العالمي, احنا قاعدين نعملوا في بحوث وقاعدين نشتغلوا في حاجات اللي هما اما الحاجه اللي يحس في قلبي ان لهنا ريت التصنيف العالمي لازم تعمل بحوث في مجلات سكوبس وكل شيء اندكست. مشكله وين وقت انت مش تشتغل على تونس لهنا المجلات العالميه خاصه في ميدان المالي, وتعرف انت السوق الماليه في تونس صغيره وكل شيء بالنسبه لي نقول لك الشونطيون تاعنا تاع تونس راهو الشونطيون ما سي با ريبريزونتاتيف, مش تتعب باش تعمل هيك علاش لهنا
0: كان لكم تحدي
1: هيك علاش احنا لهنا ونطلبوا انه هو خاصه في اللي كونكور لهنا وحتى انا نطلبوا ان شاء الله باش يعطيوا اهميه للدراسات والدكتوراه اللي يتعاملوا على تونس, خاطركم هي تونس عطتنا كل شيء, نحن وقتها لازمنا باش
0: نرجعوها
1: باش نرجعوها, وخاصه احنا راهو شنو احنا البحث العلمي علاش عملوه لين نعملوه فيه باش نحطوه في الأروقة ولا باش نعملوه
0: نستثمروا فيه
1: باش نعملوه على جي 7 وعلى البلدان السبعة وكل شيء وعليه باش نعطيهم لهم هما لزة نعملوا خريجي الجامعات نتاعنا
0: يمشيوا
1: هما غادي ونكملوا احنا نعملوا لهم في أوراق بحثية باش هما يستغلوهم معناتها كل شيء نعطيو فيهم لهم هما.
0: دونك انت في القمة هذه جيتوا باش تعملوا ترجعوا الألق وكفاءاتنا والبحث العلمي واللي يصير الكل حبيتوا توريوها في القمة هذية به.
1: وحتى لو كان معنا ثم خاصة ان احنا تو مش يجيونا عنا كفاءات كبيرة ان شاء الله مش يجيو, وتو نحكيهم بعد على هذوما ان شاء الله على الموائد
0: احنا
1: المصديرة.
0: اكيد ان شاء الله باش تجينا برشا فرص خاطر مازالت القمة, لكن شكون تويك احنا هذا لقاء اولي احنا باش نقرب 26 27 28 جوان, اكيد باش عاود ترجع بحذانا
1: ان شاء الله,
0: ولكن انتم جيتوا على
1: الاستوديو الجديد
0: في الاستوديو الجديد هاي باز ان شاء الله بقدرة ربي في الاستوديو الجديد. اما جيست نحب نختم معك في نقطة انه ان شاء الله فما لشكون توا تتوجه انهم يكونوا حاضرين معكم ولا سيب انت حضرتوا شكون باش يجي معاك فما مجال باش
1: احنا كل ديما كل شيء مفتوح انا لهنا هذوما ان شاء الله موعد مستدير.
0: هذوما تم توجيه الدعوه ليهم الاسماء اللي كنت تذكر
1: لا
0: فيها.
1: لا هذا مش لا هذوما هم المنظمين.
0: المنظمين أما اللي باش يديروا الموائد المستديره.
1: شوف الموائد المستديره هذوما مش نحكوا على برشا حاجات.
0: الطلبه تويكا شوف الطلبه تو اللي يسمعوا فينا اللي هما في ليفسيغ ولا خريجي ليفسيغ ولا كل من عنده علاقه بالعلوم الاقتصاديه نجم يشارك معكم كيفاش؟
1: العلوم الاقتصاديه الماليه ماركتينغ لهنا مش نحكيوا زاد على صناعه المحتوى راهو على اللي هي صناعه المحتوى مش نحكيوا على اللوجستيك والنقل مش نحكيوا على ثم حاجه اخرى زاد مش نقدموها زاد ان شاء الله في هذا عندنا جماعه اشتغلوا باش تعرف انت لهنا ريت الانفورماتيك ومعاها جماعه الفيسكاليتي وكل شيء حبوا يعملوا كيما هذا عندنا مشروع اللي هما اشتغلوا تعليه مع الدكتورة سهير النيفر ومعها خلود البوكادي أستاذة محاضرة زادة في العلوم الإعلامية ويسرى مقني اشتغلوا على منظومة مبتكرة لتحصيل أداء على القيمة المضافة باستعمال تقنية البلوكتشين اللي هو لهنا احنا لين لمكافحة التهرب الضريبي في التجارة الإلكترونية في تونس.
0: واضح برشا مواضيع أكيد باش تتطرح وبرشا حديث باش نزيد ونحكي عليه ان شاء الله في قادم المواعيد. سيد احمد الجريبي نحب نشكرك برشا. كيفاش نجموا يتبعوا هالتفاصيل الكل؟
1: احنا عاملين احنا لهنا تعرف هي جيت فاست هي اسمها فاست
0: معناتها عالسريعة
1: جيت عالسريعة وكل شيء لهنا احنا عاملين معنا باش فيسبوك فاست احنا نعملوا فيها وعندنا زاد دي فورماسيون غراتويت مش نعملوهم فيه مش معناتها ريتا مش نعملوا فورماسيون بالعربي للطلبه الاجانب.
0: كيفاش يتواصلوا معاكم؟ كيفاش
1: بالايميل ولا إيميل؟ برقم الهاتف يبعثوا لنا ايميل.
0: اعطينا رقم هاتف واعطينا الميل واعطينا الفاست هكايا يكتبوا فاست على الانستغرام وفيسبوك
1: على الفيسبوك فاست هذه هي القمه هذه فاست
0: لابريفياسيون نتاعها فاست.

0: امتاز سوسه.
1: يعطيك الصحه سيد احمد، نشكرك برشا على وجودك بحدنا، نورتنا برشا في منوعتي، مسيكم بالخير.
0: باش تعرف اللي احنا لهنا
1: ان شاء الله في فرص،
0: ان شاء الله في فرص اخرى، وان شاء الله انا واحد من الناس توا ريت اصعب حاجه في الشغل هذا انك انت تولدك قاعد عنده حفله الروضه نتاعك
1: وانت جيت بعدنا
0: من بتبيعه هيك.
1: لا هو بالعكس رحمناك احنا خاطر نعرفكم رجال ديما تعملوا بتيت بوز، ربي يفضل لك العازب.
0: حرمت معناه تخدم في الحاجات هذوما، احنا بالحق نخدموا في حاجات اللي هما نعطيو فيهم. راه ثم عباد حاسبين احنا نخدموا في 6 ساعات، لا يا ولدي راه مانيش نخدموا في 6 ساعات، راه نخدموا في 18 و20 ساعه
1: من البحث والبحث
0: البحث العلمي،
1: واللي هو ما يوفاش
0: اللي هو ما يوفاش والحمد لله.
1: الحمد لله ربي يفضل لك العازب. شنو اسمه؟
0: عندي سليم الصغرون توا، وعندي يحيى الكبير.
1: ربي يفضل لك سليم يحيى ويفضلك لينا. استاذ سيد احمد جريبي نورتنا برشا من افساق المهديه، ان شاء الله لقاءات قادمه تجمعنا في استوديو جديد في طار القمه 26 27 28 جوان في ولايه المهديه افساق المهديه. احنا نوصل معكم الموعد استنستوا به كما كل يوم، شفما جديد كالعاده في الماليه والرقميه والفلوس كالعادة مع هدى الكشاو، ونكملوا معكم مشوار في منوعتي، مسيكم بالخير.
2: خلينا نفهموا
3: خلينا نفهموا
4: خلينا نفهموا وش معناتها خط الائتمان المرن، كيفاش تخلص بفلوس ما عندكش. تخيل معي سيدي تاجر صغير في تونس، المخزون متاعه نقص والطلب زاد فجأة، أما هو ما عندوش فلوس كافية باش يكمل الشراء. يمشي للبنكة ويقول نحب فلوس باش نكمل خدمتي. البنكة اش تقول له؟ ما نمدولكش قرض كامل، اما نعطيك خط ائتمان مرن تستعمله وقت ما تحتاج. وهنا تبدا الفكرة يا جماعة. اذا خط الائتمان المرن فليكسيبل كريديت لاين هو تسهيل مالي يقدمه البنك او المؤسسة المالية، يخلي العميل يستعمل مبلغ معين وقت الحاجة فقط من غير ما ياخذ قرض كامل دفعة واحدة. بالدرجة عندك سقف فلوس متاح تستعمل منه قد ما تحتاج وقت ما تحتاج، ومش لازم تبدأ تخلص كان ما استعملتوش. كيفاش يخدم البنكة؟ مثلا تحدد لك سقف 10000 دينار مثلا، تنجم انت تستعمل جزء او الكل، تخلص الفلوس اللي استعملتها فقط والفوائد تكون على المبلغ المستعمل فقط. خط الائتمان المرن يقوم على فكرة أساسية، الاقتصاد لا يحتاج فقط أموال، يحتاج سيولة وقت الحاجة. وهوني نحكيو على إدارة السيولة اللي يساعد الشركات والأفراد على التعامل مع التقلبات، وهنا نحكيو زاد على تقليل المخاطر. في عوض ما تاخذ قرض كبير تنجم تستعمل حسب الحاجة فقط. زاد كيف كيف خط الائتمان المرن راهو يسرع النشاط الاقتصادي، خاطر الشركات تتحرك بسرعة بدون انتظار التمويل التقليدي، وعندها راهو برشا إيجابيات كما المرونة المالية، تستعمل فقط اللي تحتاج له، حل أزمات مفاجئة، نقص السيولة، فرص استثمار مفاجئة تحلك مشكلتك. زاد نحكي على تحسين إدارة المشاريع، الشركات ما تتوقفش بسبب نقص مؤقت في الأموال، هذا إشكال كبير ياسر. خط الائتمان المرن لقالوا الحل. فما زاد مسألة الفوائد اللي هي أقل من القروض، خاطر الفائدة تكون على المستعمل فقط. أما راهي المسألة عندها برشا سلبيات، خطر الإفراط في الاستدانة، خطر سهولة تخلي الناس تستهلك أكثر من قدرتها، وفما وهم السيولة زادة تحس روحك غني أما في الحقيقة أنت مديون راهو. فما الضغط المستقبلي، الديون تتراكم من غير ما تحس، وفما الاستغلال البنكي، بعض البنوك تربح من الفوائد المتكررة. خط الائتمان في تونس محدود الانتشار، مش معروف برشا عند عامة الناس، واستعماله عند الشركات أكثر، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد عليه أحيانا الحقيقة. وفما زاد ضعف الثقافة المالية، خطر المواطن العادي يخلط بين القرض بالنسبة ليه القرض هو خط الائتمان، وفما فرق به شنو الأثر متاعه على المواطن التونسي؟ أثار كبيرة برشا، فما فرص التمويل خطر يساعد بعض التجار والصناعيين، لكن فما خطر الديون الخفية كما قلت ممكن يدخل في التزامات بدون وعي كامل العميل. ثم تسهيل النشاط الاقتصادي خاصة في فترات الركود، لكن راهو يخلق الضغط النفسي المالي، لكن الإحساس الدائم بوجود دين محتمل ديما. المشكل يا جماعة راهو مش في الأداة هذية، مش في خط الائتمان المرن، بل في ضعف التثقيف

0: مالي، خاطر الناس ما تفهمش الفرق بين الأدوات المالية. زادا فما مسألة غياب التوجيه، البنوك تقدم المنتج لكن في العديد من الأحيان ما يشرحوش معناتها المخاطر كيفية. زادا مسألة هشاشة الدخل، المواطن أصلا هو تحت ضغط مالي، أي دين إضافي يولي يشكل له خطر كبير ياسر. إذا خط الائتمان المرن راو يعطيك إحساس أنك قادر، لكن أحيانا يخليك تنفق أكثر من اللي تملك. يزمك تعمل هيك المقارنة الذكية، القرض العادي يساني دين واضح ومحدد، أما خط الائتمان يساوي دين مرن لكن خطير إذا ما تتحكمش فيه. خط الائتمان المرن راهو إذن سلاح مالي مزدوج الوجه، ينقذك وقت الحاجة أما ينجم يورطك إذا ما فهمتوش مليح. وفي الاقتصاد الحديث المشكلة مش في قلة الفلوس أما في كيفاش تستعمل الفلوس اللي ما عندكش.
1: خلينا نفهمه.

0: يحدث في هذه اللحظات وجاري البحث على الموت باس، تصير برهبة الميكرو واحد ينسى أبسط التفاصيل. هيا مريم، قيتش الموت باس؟
1: مازل
0: قيتش الكود؟
1: مازل.
0: أي وقت قديش يحب لنا وقت؟ قديش؟ ها؟
1: تبلوكا ساي
0: تبلوكا تليفونة؟ به نجمون نجدوك نسعفوك، مش مشكل، هذه مهمتنا. 7:23 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في منوعتنا اللي ملونة كما اسم على مسمى. وإحنا بحذينا البنوتة اللي كنت نحكي عليها، هو اسمها راه مش بنوتة، هي شابة شابة شابة اسمها مزيانة، اسمها مريم. دونك كان فرصة باش نعطيها المجال، إجا في بلاصة خاطر زوج ضيفاتي هما. يا سعدك يا قيس، يا فرحتك يا قيس. دونك بحذية زينب وبحذية مريم، زينب بوزيد ومريم الخرات. باش نبدا مع مريم، بها هي نبداو المشوار اكيد في الاجواء هذيا، اجواء العطله الصيفيه والغرام. وبرشا اللي عندهم في عمر مريم يقول لك والله الصغار قلقوا، والله البنات ولا الاولاد قلقوا، زعما شنو ينجموا يعملوا. فمريم قلت لكم عندي برشا افكار نجموا تتبعوني فيها. مريم مساء الخير، مرحبا بك، اهلا وسهلا. مريم خرات،
1: مرحبا بك. لاباس الحمد لله.
0: اكيد حل تليفون اخي، تليفوني ولا تليفونك؟
1: تليفونك
0: انت، باه ترجع هيك، هو التونسي راهو يبدلك في لحظه، هاكا تنجدوا في لحظه يبدلك. مش توينسه الكل بيان سور، برشا توينسه على المحليهم، اما كل واحد انت ترتاح في تليفونك خير، خاطر عندك حق، هو تليفون ارفع وماركة أسمح. دونك عادي. مريومة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: عايشك، مرحبا بك مدام سرور.
0: شنو حوالك؟ مريم كنت تسمع الإذاعة لوين أنت توا حاضرة فيها؟ جو خيرة؟ خير ما لا تسمحها.
1: أي لا خيرة. هكا
0: حية أكثر. أي باهي. أي لازمنا نعاودوا نستدعوا كان كل ضيف اليوم، نزيد نقولوا المرة الجاية جينا لاستوديونا جديد إن شاء الله. مرحبا بك مريم خرات، قداش عمرك؟
1: 16 سنة.
0: مرحبا مريومة. قلت لي أنت مغرومة.
1: أي مغرومة بالأكسسوار، مغرومة بالطبخ
0: وكاو ده. الغرام متاع الطبخ نعرفه منين يجي؟ تبدأ الوالدة تصنف بالباهي هكا ولا شو اسمها؟
1: شيمة بن سالم.
0: شيمة بن سالم، نجلة تحية. الغرام ينجم يكون يتعدى هكا في الريحة البنينة في الدار تنجم. وهذه فرصة باش نستدعى اللي في عمرك الكل انهم يكون يتعلق غرامهم اكثر بالدار، على الاقل يزي من كلمة قلق ويزي من كلمة ما عندي ما نعمل، أو كعلى الأقل واحد يرافق أمه في الكوجينة، أحسن رفقة يظهر لي في الكوجينة ويفهم الماكلة البنينة.
1: صحيح.
0: باهي دوك بخلي في الماكلة، احنا جبناك على الاكسسوار. قلت لي في الصيف وقت اللي الناس الكل تبدأ تقلق، أنا تبدأ عندي ضغط متاع طلبيات وضغط متاع غرام. قبل لذي شكون اللي غرمك بالاكسسوار؟
1: شكون اللي غرمني بالاكسسوار؟ كنت عنا في الكوليج يعملوا نوادي، فما منهم نادي مدام نصاف تعمل الكروشي والاكسسوار. انا كنت مغرومه بالكروشي، دونك بقيت امشيش معايا، مشيت الاكسسوار، وانا من اللي صغيره معناتها نحب الاكسسوار الكل، دونك جاتني الفرصه لديا بديت نصنع معناتها روحي، تعلمت من عندها هي شويه، دونك بديت نصنع روحي شويه. وبعديك كي قيت معناتها روحي نعرف نعمل الكل، دعمتني اول حاجه اختي، اول واحد دعمني هو اختي، قالت لي عليه ما تبيعش وانت عندك الغرام هذيه والكل، دونك هي عملت لي الباج ودعمتني، دونك عملت الباج ولا بتبدي تدعمني، والحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله يا ربي. قلت لي عملت باج انستغرام. ديجا انا نحكي معاك ونشوف التفاعلات الناس. قالوا لي محليها مريم، خلينا نوريك تصويتك، كنت منورة الإذاعة. دونك الباج شنو اسمها؟ قلت لي خطر على الانستغرام أحسن، الانستغرام فيه برشا معناتها تفاعل أكثر من الفيسبوك. شنو اسمها؟
1: مريومات ستو.
0: مريومات
1: ستو.
0: مش مريومة كهو، مريومات. خطر أنت مع كل حاجة لون. الاكسسوار شنو بالضبط؟
1: كنت أي حاجة نساء، بنات، أي حاجة،
0: سيكان، ديبوكل، حاجتك اللبسة معناتها متاع سلاسل، كل حاجة
1: مخصوصة للنساء.
0: مريومات ستور. أوكا أدخلوا كلكم مغرومين بالإنستغرام، تلقاو مريومة عمرها 16 سنة. أنا إحنا نحبوا نشجعوك بالحق، نحبوا نشجعوك على خاطر محليك كي تبدأ في عمر صغير تتعلم بالفلوس وخذوا هيت. مش ما عندك بدا الزكينه كما يقولوا برشا فلوس شفيك تضحك يا مريم، تقوليش اللي خدمت لهم الكل بلاش؟
1: لا لا مش بلاش.
0: أما
1: أنا جبت معناتها تبيك سلعة الحق، أنا ما حبطيش يسر ما نكذبش معناتها ما صارش عليها تفاعل، أما أنا ما حبطيش رأى أما العادة يصير تفاعل.
0: أي ما لكيفاش مش يسمعوا سمعانا، ما هو يلزم يلزمك توريهم الموديل، ويلزم تليفون كيف ما هكاكا تليفون مزيان يلزم يوثق الـ الـ الـ الـ معناها الاكسسوار والفيانة اللي فيهم. مريم وين تحب تخلط، وين تحب توصل بالمجال هذايا؟
1: نحب نكبر ونوصل نخرج نولي نتعامل مع بيد قوي ويسر في الاكسسوار، نولي معناتها نبيع العبيد نخرج لهم السلعة، نولي انا نجيب السلعة مش هما يجيبوا لي معناتها، نولي نشري لي زاباري مخصوصين بالاكسسوار نكبر فيه معناتها، نولي نصنع انا
0: وكهوة كهوة معناها مش تخليه اختصاصك.
1: أي.
0: يمكن حتى تقراه خطر فما برشا في سوين كان في
1: اصلا جتني الفكرة اني نعمل سيكين بالخرز بالستراس.
0: هاي سمح
1: جتني الفكرة وطويكة قاعدة نخمم فيها، يمكن باش نعمل فيها فورماسيون ان شاء الله.
0: ان شاء الله هو كي تتقوى اكثر في الدورات التكوينية تولي عندك الفرصة اكبر انك تعمل قاعدة مزيانة ولابس بيها من الجمهور. شكون اكثر ناس قاعدين يشجعوا فيك عادة كي تبدأ على بيبك يا كريم عمرها 16 سنة وتعمل هكا سمول بيزنس في الدار وتلميذة، لازم فما شكون هكا يقول احنا يقف معاك؟
1: هو احنا هذوما المشاريع موجودين معناتها في دارنا من اختي الخوية معناتها عائلة كاملة معناتها عندنا الغرام بحاجة. مثلا شكون اللي دعمني؟ اختي الكبيرة، اختي الكبيرة مثلا تخدم في بارا فندري.
0: هاي يا ما تسميش عاد حتى شيء هاي بيه، حتى اخوك مش تقول لي وين مش يخدم زاده
1: بيه ما خاطر مثلا تخدم في البارا وعندها بروجي مثلا نتاع كوزميتيك، حوايج كوزميتيك تبيعهم هي في الدار.
0: معناتها هي يعني من اللي انتوما في عماركم هكاكا وانتوما تبداو تستغلوا معناها في الوقت باش هو بيه برشا راهو في عمركم انتوما. قريت اكثر من ارتيكل في الاطار هذا بيه يستانس بالفلوس ويستانس بال هاي سيدة زينب قاعدة تأكد في الكلام هذا، طبعا شوي ناخذ نظرتك وناخذ فكرتك في الإطار هذا، ولكن شيء ثابت انه مهم جدا انه من الصغير قولك حتى يمكن 16 سنة ديجا مخر ديجا معناتها مخر مفروض من السنوات الأولى معناها ملي في القراية ملي في المدرسة وإحنا نخدمه كيفاش صغير يتعلم الفلوس وهكا معناتها يهيئ نفسه شوية شوية لسوق الشغل. مريومة أنا نحب نشكرك برشا
1: إنك
0: جيت بحذانا
1: يعيشك،
0: باش نخلي لك كلمة الختام باش تشكر كل من قاعد يعاون فيك إنك تنجح.
1: يعيشك. نحب نشكر مدام سرور على الاستضافة هذه
0: لي أنا
1: لك مريومة. نحب نشكر زيدة أختي اللي دعمتني وعائلتي اللي دعموني الكل.
0: وعائلتك اللي دعموك، وانا نحب الناس الكل اللي تسمع في مريم الخراط او كي مريومات ستار 16 سنة عمرها، وانا كيف كنت تعدي وبارشة في نفس عمرك من هنا وقاعدين يقدموا في الإضافة. صحيح ما عندهم الشركات كبيرة ولكن يعاونوا في مصروف القراية في مصروف الدار، ده واحد كيف ده عنده فلوس هكا ولا
1: صحيح، واصلا ينقص مثلا يشري مثلا حاجه يحب هو يشريها. صحيح ما انت امك وبوك باش يشريوا لك، اما انت تنقص عليه شويه خاطر
0: يلزم الطلبات. ان شاء الله ربي يوفقك وربي يفضلك الوالد والوالده وصحيح هو الوالد والوالده هما واجب الانفاق معناتها على الصغار، ولكن زيادة محليها الصغير كيف يقف روحه وتكون عنده روح المسؤولية. إن شاء الله ربي يكتب لك كل ما يخير. فرحانين برشا مريومة مريم خراتي اللي جيت بحذانا، وربي ينجحك وينجح أعمال كل من يسمع فينا ويتفاعل معنا وخاصة كلمة البكالوريا ندعي ولا ما
1: إن شاء الله ربي
0: ينجحها ونرفع وذين صلاة المغرب كملوا معكم مشوار. مرحبا بكم الناس الكل.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: عشرة دايمة.
1: يتقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم مستمعينا الكرام معنا في منوعة مسيكم بالخير. اليوم 7 جوان، اليوم جونا به على خطر عنا برشا ضيوف ونحكي في مواضيع مختلفة، ومن كنا مع الاكسسوار والغرام، وخاصة التلامذة وخاصة الطلبة في فترة العطلة فرصة باش يستثمروا في وقتهم وزادة يربحوا شوية فلوس باش تمكنهم انهم يدخلوا في العودة الجديدة. تبدأ لهم هكا منطلقين يشود باش يحبوا عليه لدوت يحبوا ستيلوات كل حاجة، ما يكلفوش والديهم أكثر من اللي يقدروا. فنغيروا شوية الاهتمام ومن ضيف إلى آخر، واحنا فرحانين، احنا فرحانين برشا نستقبلوا ضيفتنا بحذينا في الأستوديو زينب بوزيت. زينب مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: نشكركم على هالاستضافة.
1: يعيشك، أول مرة تجي بحذينا.
2: أول مرة
1: إن شاء الله مش آخر مرة، إن شاء الله تتتالى الزيارات والنجاحات، خاطر كيف ما جديد احنا اللي جونا يجيبونا جديد. دونك انا اخر مره شفتك فيها في طار وفي فعاليات خاصه بمكتبه سيدي الميراتي اللي تترأسها السيده فدوى صوا، نحب نوجه لها تحيه. وكنت هكا حاضره في ذهني بالالعاب التعليميه، قلت اي خلينا كي زينوبه نستثمروا معاها وقتنا، خاطر توا كيف ما تعرف الصغار التليفونات والمشاكل متاع اللي ما لا نهايه، نحي التليفون، سكر التلفزه، نحي التابلت، شو نقولوا اخر؟
2: جيت العطله
1: توا، اي جاي شو نقولوا اخر؟ ويزي وما عادش نطيبوا، سكرت الكوجينه وارقد بكري، شو اخر؟ شو نقولوا اخر في الدار؟ ها؟ ويكون عمرت الدار.
2: نعيطوا
1: صحيت وكهو
2: وما ما لازمنا نعطيهم البديل.
1: لازمنا نعطيهم البديل، وانت جبت لنا البديل، دونك البديل بدا قلت لي بالصدفه. هاي احكي لي انت الحكايه كيف ما قلتي لي في الكواليس.
2: أول حاجة الحمد لله يا ربي أكرمني بزوج صغيرات كريم وفارس،
1: الحمد لله يا ربي فضلهم.
2: من غادي كبديت الفكرة نحب نشيل ألعاب، نحب نفرحهم، نمشي نشري نرقى اللعب هكا بلاستيك غالين ديجا ما يفوتوش 24 ساعة ويتكسروا. كاو من هكاك بديت الفكرة، وانا راجي ما شاء الله اللي يصنع عنده امبريمري، قلنا علاش معناتها نحب نلعب انا والصغار ونعمل انا وياهم جو، هو يصنع لنا الالعاب. ومن هكاك بدا الغرام ديقه اللي توا ما شاء الله بدينا نصنع، عندنا 3 لعب توا حاضرين قاعدين نبيعوا فيهم.
1: شنو هي الفكره الاساسيه نتاع اللعبه؟ اعطيني اي لعبه منها.
2: انا النفع متاعي اني لم هي وصغيره ولا صغار يلعبوا ويعملوا جو، ننسى والتليفون،
1: يخص وقت لبعضهم،
2: يخص وقت لبعضهم. هيك هو معناتها تبعد تنسى كل شيء، تقعد انت وصغيرك تعمل بون مومو، هو يتفرهد وانت تتفرهد، معناتها هذيك احسن حاجه.
1: هذه اولويه، هذا هو أولوية. الاساس من وراء اللعبه التعليميه. وثاني حاجه كيفاش تخترعها اللعبه؟ كيفاش تجيك فكرتها؟ ولا كما نقولوا مقتبسة، ألعاب مقتبسة معناتها جربتهم قبل؟
2: كما هذه ديمينو الحيوانات، معناتها كما ديمينو العادية.
1: تراتيني نشوف، وريني نشوف.
2: أما هي فيها،
1: أنا والله مغرومة بالديمينو. أنا في عمر وقتها عمر مريم الخرات كنت نلعب أنا وبنت حومتي مريم عبير الزويري وإيمان الكتاري، بارك الله هما ما شاء الله توا في أعلى المراتب. واحدة في اختصاص نظارات نحب نوجه لها تحية، وواحدة دكتورة في أستاذة مبرزة في الإنجليزية، زادة نوجه لهم التحية. كنا نلعبوا ديمينو أما الكلاسيك
2: هدايا بالحيوانات، ريتشي فأر، غزالة، أرنب، زرافة.
1: ترى فكرتني في قانون اللعبة متاع ديمينو،
2: حتى الصغيرات يبدأ صغيرك في العامين عامين النص توري هذا أسد،
1: هذا أسد، بيك فيش ركبوها، ذكرني
2: عادي كما هكا القطة بحذها قطة هكا، والغزالة بحذها غزالة، هذه الأرنب هكايا.
1: سمح،
2: ونقعدوا نلعبوا حتى ليش كون يكمل اوراقه قبل هو اللي يربح.
1: هو اللي يربح. قلت لك علاش؟ قلت لك هيك علاش؟ قلت لك فكرني
2: 7 سنين 10 سنين حتى احنا الكبار نلعبها، مثلا نلعبينا وراجلي وصغاري اقوى جو، معناتها نعمل
1: والله محليها، والله محليها.
2: والصغير اللي عمره في العامين عام النص يبدا يتعرف على الحيوانات، يبدا يتكلم اسد يعودها لك، زرافه ينطق بالباهي. معناتها انا اليوم سحبتي ولدها هكا بالسيف ما ينطق الحيوانات الكل، عطيتها منه قلت لها حاول كل يوم درجين ربع ساعه العب انت وياها اللعبه، اسد ويعودها لك وينزل على الحروف، بشترى شنو الحروف اللي ينطق فيهم بالباهي،
1: شنو
2: الحروف، فهمت؟ ومنه بعديك علمه بشوي شويه يلعب هو، عمل
1: هو هو لا شك ولا اختلاف اكثر حاجه تنجم تعاون الصغيرات هما الالعاب التعليميه معناتها
2: بالحق وبرشا يتشكيو من صغيراتهم معناتها ناقصين واحنا زيدا ناقصين لهوة
1: اي خاطر احنا نستسلوا خاطر اعطيهم تليفون ونقص وجيعة راس وقت اللي انت قاعد تقتلوا سامحني في النمو نتاعو معناتها
2: في اقوى وقت هو فيه هيك ست سنين الاولى معناتها
1: معناها في العامين وثلاث سنين والله انا نتاسف انه فما صغيرات ما ينطقوش وما يعرفوش وما يفهموش وتلقى صغيرات في نفس العمر تبارك الله المفروض هذا هو العمر تلقى يكون جملة خطر هو كل عمر معناتها يكون كلمة يكون
2: كل
1: جملة كل مرحلة كيفاش دوك هذوما الألعاب اللي نلقاو منهم برشا معناتها الغرب سبقنا ولكن احنا التوانسة معناتها أقوى منهم
2: وتجم والله بأبسط الحويش في حتى كسين جو تابل وتعمل معناتها ألعاب بسيطة تران في الانترنت كل مرة قصها كحرف هكية قصها كي ورقة تعملي له حروف وتقص طرف ويلصق الحرف يا عربي يا فرنسية معناتها حتى تقول ما عنديش فلوس راه بأبسط الحويش تجم تلعب انتي وصغير وكتعمل انتي وياه مومو مزيانة وتعلموا وتحبوا بعضكم وتغزلوا وتمشمشوا نهار اخر باش يكبروا معاش باش تقولي حاشا عليك
1: باش يهرب عليك ومحليك الفترة
2: مرة ام في التلفزة قالت لك نتوحش نرمي اللمجة نتوحش نلبس طبليت ولدي فهم معناتها بالحق لحمك قشعرك تسمحها معناتها واحنا تو ساعات نبداو في الدين من صغارنا مازالوا صغار الكل ام بالعكس هيك احلى عمر وشبع بيهم ولعب انت وياهم وحبهم على قد ما تقدر به ليلك وليلهم معناتها
1: ليلهم صحيح
2: شبحهم حب وحنان وكل شيء خلينا ريخ ان شاء الله يقعد زيدهم هيك وزويدهم
1: ان شاء الله اكيد باش يقعد زيدهم واكيد هيك هو الذكرى اللي باش تقعد ما بيناتهم الاثنين به هذه اللعبه الاولانيه قلنا ديمينو الحيوانات فماشي لعبه اخرى هكا خلينا تعطيني فكره هيك الارنب والسلحفات وهذه نحب هذه الحكايات الجو هذا
2: هذه الكبار والصغار يحبوها
1: هذه نعرفها هذه هذه اللي تبدا هكا
2: تبدا شكون يكمل تعبيط قبل هذه هكا
1: شكون يكمل بلاستيك
2: هكا
1: ايجا قيس ايجا نلعب شويه نتفرهدوا شويه ايجا
2: مره في المعرض الكبار شدوا اكثر من الصغار قالت لي اونتي ستريس
1: والله بالمجد شدوا فيها
2: تك تك تك
1: شدوا فيها اللاستيك شنو هي القواعد نتاعها خليني فرصة أول مرة
2: واحد يخدم واحد
1: أنا ناخذ السمايل هذوما الناس اللي تضحك أكل مكشبرين أعطيهم القيس هذوكا
2: كلهم
1: يضحكوا هذا يضحك ولا يكشبر هذا مغشش هذاك مغشش باه دونك الوجوه كيما السمايل وكيما الضحكة وكل دونك اش نعملوا بالضبط
2: نبدي كون يكمل كعبي تقبل
1: يلزم سمح وكيفاش يكملوا يكملوا يحطوا من الجهه الاخرى معناتها والله سمحه هذه به فكره
2: هذه يحبوها الصغار الكبار لو ليت سيرتو يحبوا الحركه
1: صحيح ويحبوا النشاط
2: ولا الارنب والسلحفات مستوحات من قصه الارنب والسلحفات
1: هاي شكون اللي يخلط قبل اوكي هذه يخلط التالي خلطت السلحفات ولا حتى في اللعبه تخلط السلحفات وشي
2: لا ما تعرفش الأرنب تجم ترقد هونية السلحفات لا دي ما تمشي هذوما الحمر تجم تأخر بهم صاحبة قديش من مرة
1: خليني نوري
2: الأخضر تقدم بها كذا بستيك أما هي كي نوائف تعمل هكايا
1: سمح
2: على الخمسة تقدم انت خمسة هوني تجم
1: تنقز جو صراحة جو
2: هوني تجم ترجعك توصل لهنا وترجع معناتها هكا فيهم جو ايدي صون بوصون صنعها رجلي وحده معناتها
1: يعطي الصحة والله
2: في ايديك دورة ياسر مزيانة ياسر حتى الكفرية
1: ياسر محليها
2: حتى مع يقيننا بالنجاح لا ينبغي ان نهمل اي جهد فكل خطوة تقربنا من الهدف
1: سمح برشا
2: معناتها محليها لعبة
1: وافكار
2: نتاع
1: كدويت وافكار حتى باش يقضي واحد وقته معناتها في معناتها في هالعطلة هذه الطويلة قديش من يا ماما خرجني وساعات يحسبوا تفريد بالماكله وهو لا هو لا راه تفريد مش بالماكله
2: مش بالماكله مش بالخروج
1: مش بالخروج تنجم انت تصنع له البديل بالحق تصنع البديل من لا شيء معناتها انا نعرف برشا المهتمين يقول لك حتى نعملوا له كره طاوله في الدار نصنعوا نبدا عندنا طاوله قديمه ان نستثمروا فيها ونعاودوا ان نقلبوها كيف ما نحبوا احنا وتولينا هكاك فرصة باش العائلة الكل تتفرهد وباش العائلة الكل بارك الله وما شاء الله تفرح وتعمل أحلى جو والله نشكرك برشا أم كريم وفارس على هالفرصة هذه تحب تكمل فيه الدومين هذي أنت قلت لي مختصة في مجال الإعلامية.
2: أنا والله قريت انفورماتيك، أما أنا كي معتك جبت صغاري والكل وليت قيت روحي مغرومة هكا نلعب أنا والصغار. قريت زيدا المونتسوري، كيش تعلم صغيرك بالمونتسوري كالحروف والأرقام كيفاش معناتها جوي كالصغار. وراجي زيدا عاوني إنه هو يصنع، فهمت أنا الصنعان ما نعرفش، أما توا داريت شي الكفري والكل كل أفكاره هو
1: أفكاره يعطي الصحة
2: كله هو، معناتها ما شاء الله عليه فنان ومبدع. أما غير الوقت خدمته تجبده، معناتها نقولوا أنا حظا لي حاجة حظا لي هذية نجربوها في الدار، نمشي لمكتب سيدي الميراتي حتى فدوى نشكرها على الأخر، معناتها تدعمني ديما وإيجا ونعمل ورشة مع بعضنا والصغيرات
1: يشيخوا الكل. علاش لا تولي ديما تتكرر الورشات، خاطر المكتبة ديما مفتوحة للناس الكل وتخرجوا حتى المناطق الداخلية، وفما صيف الكتاب وصيف المطالعة، دوك فرصة أنت زادة بيدك باش تزيد تنمي هالفكر متاعك والموهبة متاعك وزيد تكبر. هذية معناتها
2: نقول الأطفال التوحد في ضيعة ابن سينا، قديش يخو بيهم قديش هكا تفاعلوا معهم زادة. الحمد لله الواحد يحس روحه يمشي للصغيرات ينساو التليفون ينساو ويخصو في الألعاب، هيك هيك وفرحتي معناتها.
1: وإحنا فرحانين الناس وجودهم مهم معناتها من صناع الحياة. يعطيك ألف صحة زينب، باش خلي لك كلمة الختام بعد شكرنا ليك على قبول دعوتنا.
2: يعيشك، مرحبا بك ديما، يعيشك يعيشكم. نشكر عائلتي، ماماتي باباتي اخواتي راجلي صغاري حماتي، نحبكم برشا، عاونوني برشا، وربي معنا الناس الكل. ان شاء الله تشوفوني ديما من نجاح الى
1: الاخر. ان شاء الله ان شاء الله ديما ناجحه ومتالقه. فرحانين برشا بيك زينب بوزيد، تحيه كبيره ليك ولكل العائله ولكل من يعرفك ولكل من قاعد يدعم فيك. شكرا جزيلا في لمان وبسلامه. شكرا. قلت لك من الاصوات، قلت لي كان فما صابر ربيع، علاش لا؟ قلت لي صابر ربيع، تحب صابر ربيع؟
2: مسالش
1: في بالي بدلت رايك. خلنا نسمع الكوكتيل هذا يوصلنا لثمانية، موعد متجدد مع قسم الاخبار، ثم زاهر كمون يكون حاضر معنا كالعاده في معالم من

0: تطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا. إذاعة صفاقس، الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد في مناطق محدودة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 21 و 25 درجة مئوية بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات. دعا الباحث في العلوم الاجتماعية والتربوية مصطفى شيخ زوالي إلى ضرورة معالجة ظاهرة الغش في الامتحانات بأبعاد مختلفة، مؤكدا أن الغش لم يعد عملية فردية بل أصبح ظاهرة تزداد استفحالا من سنة إلى أخرى. ينطلق العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك في إطار تقريب المواطن من المؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية، وفق ما أفاد به مدير عام الصحة وليد عيجة. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في اختراق الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وابتزاز أصحابها ماديا. في العالم، قال مصدر قضائي اليوم أن الادعاء الإيطالي وضع وزير الحرب الإسرائيلي اليمني المتطرف إتمار بن كفير قيد التحقيق بشأن طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي. أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية وهدد برد أشد قوة في حال استمرار الاعتداءات خاصة بجنوبي لبنان. في الأثناء، نقلت مصادر عبرية أن تل أبيب والولايات المتحدة أبلغت إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه حذر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا تسبب بتحويل التصعيد الأخير إلى حرب، مشيرا إلى أن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو، وفق ما فادت به القناة 12 الصهيونية. ختم هذا المواد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة.

0: برجعني لكم 10 دقائق بعد الثمانية. مازلتوا تسمعوا في مسيكم بالخير حتى الثمانية ونص. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع والمتابعة. آخر فقرة استنستوا بها في مسيكم بالخير حلوة يا بلدي مع زاهر كمون.
1: حلوة يا بلدي، حلوة يا بلدي،
0: حلوة يا بلدي. زاهر مرحبا بك، مسيك بالخير.
2: أهلا وقيت، مرحبا بك ومرحبا بكم مستمعي الأكثر.
0: الله يخليك، صحة لاباس؟
2: الحمد لله يا ربي
0: لاباس. الحمد لله. هبطت نتبع فيك شوية على الفيسبوك، معناتها محلاهم التصاور اللي تهبطهم، المعلومات اللي تقدمهم للناس. آخر مرة معناتها آخر ستيو على الجنان هكا ولا؟ أي
2: على الجنان.
0: على الجنان.
2: وبالحق جنان نقعد نحكي عليها 10 سنين من
0: نجمش
2: نعطيه قيمته، خاطر بالحق كل نبتة موجودة في بلاصة، كل حاجة منظمة. علاش حاجات تغبط في الشرق، علاش حاجات في الغرب، علاش حاجات في طرف الجنين، يعني كل حاجة مدروسة. بالحق البيزاجيست والمختصين في الحدائق لازم يتعلموا من التجربة السابقة في الغراسات،
0: خاصة الجنين يحفل في الصيفة بالورد وبالياسمين وبالدلاع وبالشجر المثمرة، معناتها ما شاء الله.
2: معناتها جنان يبدا بالطابيه، معناتها من برا الطابيه هي الحمايه، وكيف كيف في نفس الوقت ويوكل منها للماشيه نتاعو ياكل منها الهندي. يدخل من باب الجنان يلقى المنشا اللي يبدا على اليمين وعلى اليسار بكل النباتات العطريه، الورد العربي الكبير، الزعتر، الياسمين وغيرهم. كيف كيف من الجهه الغربيه ولا نسموها من جهه الفواره حشاك اللي هي جهه الكوجينه، خاطر ثم برشا ما غاديكا، دونك نغرسوا الحنه ونغرسوا البنانة ونغرسوا الرمانة خاطر هم يحبوا الماء. من الجهة الشرقية خاطر ثم بيوت النوم نحطوا الياسمينة ونحطوا الجبلة ونحطوا المسكبير باش تعطي ريحة. في طرف الجنان من بعيد نلقاو الكرمة، على خاطر الكرمة تقلق البني لازم تكون في الطرف، والتوتة كيف كيف، ونلقاو البيثرة والذكارة هو وقت التسكير متاع الكرموز. نلقاو كيف كيف في طرف الجنان، علاش؟ باش تذكر الكرموس نتاعك وتذكر الكرموس نتاع جارك، وهذا يبين التعاون والتآزر بين العائلات في الجنة، في الجنة معناتها. يعني تقريبا كل حاجة عندها سبب وعندها
0: حكمة،
2: وعندها حكمة وجود ومحق. جدودنا كانوا حكماء برشا، وإن شاء الله نرجعوا نكتشفوا الحكمة هذه ونستعملوها في حياتنا اليومية.
0: باهي، اليوم مش نحكيوا على الجنة، مش نحكيوا على سليانة الجميلة هكا.
2: أي أي، احنا جبنا حديث في حديث. وهي الفقرة معناتها الحقيقة معناتها خيرت انه كل مرة نحكيه على مدينة من مدن تونس، ونعرفوا انه تو الصيف جاء والعباد تحب تكتشف بلادها. الصيف راه ماهوش كما مناطق ساحلية، صحيح المناطق الداخلية ممكن تكون شوية، اما راهي فيها ما تشوف، وفيها بيسينات وفيها برشا حوايج. وبدأت الجولة عنا اكثر من شهر، مشينا للجنوب، مشينا لإيجابس، مشينا لتوزر، مشينا لتطاوين، مشينا لقفة، واليوم حبيت نطلع شوية أكثر للشمال. هي بالتحديد في الوسط اللي هي مدينة سليانة، مدينة سليانة العظيمة. وعلاش اخترت مدينة سليانة؟ خاطر نعرفوا توا ثم ثمرة معروفة جدا اللي هي السوريز ولا حب الملوك، اللي هي مدينة سليانة هي أكبر منتج للسوريز في في, في تونس. وهذه حاجة ما يعرفوهاش العباد خاطر ما كانش دارجة، ولكن توا كي تمشي لسليانة، على خاطر سليانة مدينة باردة في الشتاء وسخونة في الصيف ودايرة بالجبال، هيك علاش السوريز ولا حب الملوك ينجح برشا في المدينة هذه وتاكلوا بالشفاء. كيف كيف اللي يمشي لسليانة راهو يتمتع بزوز حاجات، يتمتع بالتراث الطبيعي والتراث التاريخي. التراث الطبيعي من خلال المحميات اللي موجودة غاديكا والجبال كما جبل السرج الغني عن التعريف اللي فيه مجموعة كبيرة من المغارات، وحكينا في فترات سابقة عليهم. نلقاو زادة جبل بلوطة اللي هو جميل جدا ومن أروع ما تشوف. ما ننساو زادة جبل برقو ونسميوها ربع سليانة، وغنى عليها الحطاب يقول الجبل بحيرة كيف والجبل ربع سليانة. بالضبط، اللي هو ربع سليانة اللي هو جبل برقو، وهو من أكبر الجبال في سليانة وتتشاف من عشرات الكيلومترات، وهو

0: رمز مدينة سيفيانا. ما ننساو زاد الاماكن اللي يغوصوا فيها القمح والشعير وطوق الاحصاد، يعني معناتها حاجات من اجمل ما تشوف ومشاهد طبيعيه من اجمل ما تشوف. وفي نفس الوقت سيفيانا هي مدينه غنيه بالتراث، غنيه بالتاريخ، فما العديد والعديد من المعالم الاثريه، منهم الموقع الاثري بمكثر اللي هو من اكبر المواقع الاثريه في سيفيانا، باش ما نقولوش في تونس كامله، واللي هو محمي ومفتوح للعموم وثم حراسه عليه، وفما معناتها معلوم للدخول وتجم تتمتع بالمتحف اللي موجود في وسطه، وكيف كيف الاثار الموجوده في الموقع. زاد زاما وحرب زاما، الحرب اللي معروفه اللي صارت بين الرومان والقرطاجيين، اللي صارت في قريه زاما والا جامع احنا نسميوها، هذه هي كيف كيف موقع اثري جميل جدا. زاد كيف كيف نلقاو برشا قبور جيموديه لميجاليت باللغه الفرنسيه، اليوم القبور اللي ترجع لعصور ما قبل التاريخ وشاهده على حضور الانسان في عصور قديمه في المدينه هذه، كما نتاع حمام الزواكره، كما الليس وغيرهم اللي موجودين حول سيفيانا. وما حبيت نختم بمدينه او قريه جميله جدا، هي قريه بربريه، وهي تعتبر اعلى قريه بربريه في تونس. وشكون ما يعرفش كسرى؟ كسرى اللي هي مدينه في الشتاء معروفه بالشجريات نتاعها والماء اللي يجري تبارك الله، وفي الصيف معروف بكرموس نتاعها، يعني كرموس من ابد ما تشوف. وثم عديد الاصناف من الكرموس والا التين اللي موجوده في كسرى، ما نخبيش عليك يا قيس، من اجمل ما تاكل كرموس كسرى. كيف كيف ثم مدينه جبه اللي هي كيف كيف مدينه بربريه موجوده في باجه، هذو زوز قرى من ابن ما تاكل الكرموس تاكلهم فيهم. وكيف كيف اللي يحب يشري الشريح ولا يشري الغربوز، وما نعرفش كان يا قيس تعرف الفرق بين الشريح والغربوز؟
1: لا
0: الشريح هي كرموس، كعبه
1: الشريح نعرفها اي
0: تتشرح، الغربوز اللي هي كعبه الكرموس تشيح كيما هي من غير ما يشرحوها. وبعد يعملوها كالسبحه، يعملوها كعبه السبحه ويعلقوها. والغربوز معروف خاصه في الجنوب التونسي في تطاوين وبدنين وغيرهم، وزاد نلقاوها في مدينه سيفيانا بالتحديد في كسرى، اللي كيما قلنا نتمتعوا بالشلالات، نتمتعوا بكرموس، وفي اعلى جبل من فوق نلقاو متحف، اليوم متحف العادات والتقاليد اللي يحكي على تاريخ كسرى، تاريخ المجيد البربري بكسرى، ونتعرفوا فيه على كل الحياه اليوميه، الفخار والصناعات التقليديه والمناسبات المهمه كيما العرس وكيما الطهور وكيما غيرهم، من خلال متحف صغير اما جميل جدا، ويعتبر من اخر المتاحف اللي تم انشائها في تونس.
1: يعطيك الصحة زاهر كمون صديقي العزيز، تحياتي ليك، إن شاء الله نتلاقاو الاثنين الجاي في فقرة جديدة من حلوة يا بلدي. إلى اللقاء زاهر. منتاش دقيقة بعد ثمانية سرور
2: رجعنا لكم من جديد، ورجعنا للتفاعلات. سيدة جميلة شعيب تشكر فينا، يعطيكم الصحة، تقول لي بالحق، وخاصة البنوتة مريم اللي جبناها بحذانا اللي كانت حكيت على العمل الموسمي، وخاصة زادة صديقتنا زينب اللي كانت بحذانا وحكيت على الألعاب التعليمية، زينب بوزيد. شكرا جميلة شعيب، شكرا مربيتنا الفاضلة، شكرا هند بن عيات، شكرا أحمد حاج عمر من العقربة، فوزية العربي، فاطمة بن عمر، وصديقتنا ماجدة الفارسي، وفاطمة الجربي، وفايزة الغرياني. تحية كبيرة ليك يا فاطمة، وتحية للناس كل اللي تتفاعل معنا، ونهنيه سامية طرابلسي وكمال، نهنيهم بنجاح آية اللي تخرجت وتو مواسم تاع أفراح ومناسبات سعيدة، إن شاء الله ربي يتمها، وربي يهنينا الناس الكل، وتوا فرصة زادة قاعدين العرايس، وزادة كيف كيف قاعدين الحجاج، توافد حجاجنا الميامين رحلة تلو الأخرى، رحلات العودة إن شاء الله، حج مبرور وذنب مغفور. ونتهني فايزة الغرياني، الحاج عبد الرزاق المصمودي، والحاجة سونيا الغرياني، وتهني محي الدين بنجاحه، ألف مبروك، ألف مبروك ليكم الناس الكل، إن شاء الله ديما فرحكم دايما. كانت هذا حلقتنا وهذا عددنا من مسيكم بالخير، شكرا لكم، ان شاء الله ليتكم سعيده، وبقيت متابعه طيبه لبرامجنا.
1: اذا سعد هشام يكون في 9:15، وسهريتكم الليله 9:30 كالعاده مع اجور مع 9 بالضبط 9 اجور الفنون مع
2: عبير شكرون. شكرا سفيان خديم الله، شكرا سمير طقطق، شكرا امير الجاموسي، قيصر قاره، وسرور الهدار في لمن الناس كلها. ننسي تغني وتقول
1: مستنياك.

يمسيكم بالخير. إذاعة صفاقس أحلى الأنغام أحلى الأنغام.

0: التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا المواعظ الإخبارية. دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس في بلاغ لها كافة مجهزي مراكب الصيد بالجر بميناء الصيد البحري بالجهة راغبين في الانتفاع بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية لسنة 2026 بسحب نسخة من المطلب من قسم الصيد البحري وتربية الأسماك وإيداعه بعد تعميره بمكتب الضابط بالمندوبية إلى غاية 15 من جوان الجاري. حدد يوم غد آخر يوم للاطلاع على عدد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 من معدل سنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية على العنوان التالي www.edunet.tn. ينطلق العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك في إطار تقريب المواطن من مؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية، حسب ما أفاد به اليوم مدير عام الصحة وليد نعيجة على هامش انطلاق النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة التي تنظمها المنظمة التونسية لرواد الأعمال بالشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي اليوم قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا، الذي أعرب عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ودعم القدرات البحرية للجيش التونسي وتطوير قدراته العملياتية بما يخدم مصالح الطرفين. في العالم، أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري أن حزاما أمني جديد للمقاومة من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر، وأن التحرك من اليمن يدل على حكمة جبهة المقاومة، وستنضم فصائل أخرى إذا اقتضى الأمر. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اليوم أن المفاوضات الحالية لا تتناول البرنامج النووي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لا يتصرف بصدق خلال المفاوضات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: يلا
0: أجور الفنون،
5: أجور الفنون.
0: سهرة الدراما والفن السابع،
5: أجور الفنون.
0: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما،
5: أجور الفنون.
0: متابعة

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجات اذاعه شفيق سيفي. مرحبا بكم في اجورا الفنون من 9 حتى نص الليل 8 جوان 2026. تقريبا وصلنا لاكثر من نص الموسم الثقافي 2025-2026. ان شاء الله في ضيافتنا اليوم بعد شويه باش تكون حاضره معنا اشهر سيناريست في تونس، الكاتبه وسيناريست سيمي عميمي. بعدها باش نستقبلوا المخرج والممثل اسامه علوي من المهديه، وباش نستضيفوا كذلك مخرج شاب جميل مؤثر نشيط، كله بطبيعة نشاط كما نقولوا احنا من اللي هو طالب. انا عرفته هو ايتيديون دونك عيادي عاون الله ان شاء الله باش يكون حاضر معنا باش نحكيو على جديده بالنسبه لعام 2026. باش نعملوا هكا ام تي ريكاب، باش نحكيو شويه زاد على قانون الفنان، هذا الكل خلال 3 ساعات من زمان. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم على الانترنت www.radiocuisine.tn/sfax والا radiosfax.tn. مرحبا زاد على الباج اوفيسيال على الفيسبوك، كل اقتراحاتكم مرحبوا بها على راديو سفاكس دونك تلقاو صفحتنا. مرحبا بكم الناس الكل. نمشيو الاول كوكتيل وراجعين.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: يا مساء الفل والياسمين، من أهلا وسهلا ومرحبا بكم من نيس الكل على موجة إذاعة صفاقس في مواصلة معكم من المشوار في أجور الفنون حتى نوصل الليل. حبيت نحكي شوية على عرض الفنان نداء اليحيبي، دونك العرض ما قبل الأول انتظى من نهار سبت الفيت 6 جوان 2026 بقاعة الفن الرابع، العرض اللي هو بعنوان غوربي، دونك بين الذاكرة الحية والإبداع المعاصر. جاء مشروع غوربي بقيادة الفنان نداء اليحيبي لاستكشاف التراث الغنائي التقليدي التونسي برؤية معاصرة، وين يتلاقى العرض هذية مع الإيقاعات والآلات الشعبية التونسية مع الموسيقى الإلكترونية. نجم نقولوا هذية المزيج، نسج حوار فريد يجمع بين مختلف التجارب السمعية، بين الأرشيف الصوتي والمؤثرات الصوتية الحديثة والحكايات الجماعية، ويقدم تجربة وجدانية فريدة كما عودنا بطبيعة نداء اليحيبي بأعماله بمشاريعه. إن شاء الله زاد يكون حاضر معنا الأيام القادمة باش نحكي على العرض هذا الموسيقي، عرض غوربي. بعد شوية إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا المؤلفة والسيناريست والدراماتورج سامي عمامي. نمشي لهذا النغم وراجعين.

0: مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه صفيق سيفي، مواصله معكم المشوار في اغورا الفنون حتى نص الليل. وسعيد جدا باستقبال ضيفتي المؤلفه الكاتبه سيناريست دراماتور سامية العميمي. نقول لها اهلا وسهلا ومرحبا بك سامية على موجات اذاعه صفيق.
1: اهلا بك عبير، ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين اذاعه صفيق.
0: دونك فرحانه برشا بالاستضافه هذه سامية عميمي. مين ما عندك جديد بطبيعه ديما مرحب بك. قريبا عندك دوره تكوينيه مكثفه في الكتابه المسرحيه، من الفكره الى النص، بناء الفكره والشخصيه والبنيه السرديه، اساسيات الدراماتورجيا وبناء النص الدرامي. ماذا بينا ناخذ فكره عليها قبل ما نحكي شويه على تفاصيل الكتابه المسرحيه؟
1: الدورة هذه تجي تتنزل في إطار مهرجان أيام المسرحية 77، وهو مهرجان كما يعرفوا المدير الفني ولا رئيس المهرجان معز الكديري، بمهرجان التكوين. هو مهرجان يعنى بالمسرح أساسا، والتكوين هو كيفاش نقوله، معناها هو الركيزة الأساسية للأنشطة في المهرجان بخلاف العروض. الدورة هذه متاعنا باش تبدأ من 11 إلى 14 جوان في حدائق المنزة في ليكول 77، والأربع أيام هذوما باش نشتغلوا على الأساسيات، الدراماتورجيا، الكتابة، من الفكرة باش نشوفوا كيفية صياغة الفكرة للمسرح، لأنها تختلف من السينما إلى التلفزة أو الرواية. المسرح عنده خصائص مادية معينة تخلي أنه تفكير، يعني تفكير في نص مسرحي عنده خصائص وعنده تقنيات معينة، وإن مقدمه معناها من محور إلى محور، الشخصية، البنية السردية، المنطوق، الخطاب المسرحي، الخطاب الأدبي، معناها المسرح شنو نحب نقول. هذا هو عامة معناها البرنامج نتاعنا.
0: هذا هو من الفكرة للناس. احنا ديجا حتى في العليم وكل عندها برشا افكار، اما كيفاش نبلوروها هوني تجي الصعوبة. حبيت نسألك معناتها اكثر الصعوبات اللي واجهها خاصة المبتدئات والمبتدئين باش يحاولوا فكرتهم من فكرة اول، هي النص، يعني مسرحي متكامل. اهم الصعوبات اللي تعترض،
1: أهم الصعوبات اللي نراها هنا، هو أنه نفكروا في الفكرة أو القصة المسرحية أو الحكاية اللي نحبوا نحكيوها، نفكروها في خارج الإطار المادي متاحة. تلقى مثلا، وهذه بالنسبة للورشات الخاصة بالمسرح اللي خدمتهم، عادة ما تلقى انه المشارك ولا المشاركة يخمم في المسرحية كعرض مش كبناء درامي. هوني تصير اشكالية، معناها اللي هو نعتقد انه عنا حكاية، اما نحنا زلنا صورة حاكمة فينا، نعمله في كتابة ركحية على باز مش موجودة، سردية مش موجودة. الحكاية نجم تظهر صعيبة، هي معناها انه كيفاش نوصلوا انه نحكي وحكاية المسرح، لكنها جسد نتعرف على مبادئ معينة اللي هي مثلا الوحدة الثلاثية، اللي لازمنا نعرفه، اللي نحنا التحديد زمان ومكان، اللي هو إطار للفعل، والفعل هو اللي يقدم يقدم بالمسرحية، يعني فعل الشخصية. إنه نعتمد النص المنطوق هو كأساس الكتابة في المسرح، يعني الوصف هوني فين يختلف كتابة المسرح بالسيناريو. مثلا السيناريو تنجم تمشي في وسط الصورة، لدرجة معينة زيادة مش لدرجة كبيرة معناها أنك تولي تخدم ديكوباج و... لكن في المسرح يلزم تنشئ كل هذا العالم والقصة والفضائيات عن طريق الممتوق. وهوني الخصوصية معناها ديما نقول هنا مثلا كان تلقى نص مسرحي فيه برشا وصف يعني اللي نسميهم الإشارات الركحية تبدأ إشارات كبيرة نعرفوا اللي نحن كما يقولوا بالفرنسية سو لونتريز دو ليماج معناها تحت الصورة هي اللي متحكمة فينا مش السردية متاعنا اللي متحكمة.
0: كما قلت انت معناتها بنرجع للفورماسيون معناتها وللتكوين الشخصيه والبنيه السرديه معناتها سامي عميمي كان لخص اهم العناصر اللي تخليها البناء السردي وتخلي معناتها تكوين الشخصيات المسرحيه جذابه يعني الانسان وقت يتفرج يحس يفهمها الاخرافه معناتها.
1: أول حاجة يلزمنا نعرفوها أنه سامحني أنه ما فماش الحكاية تصير خارج فضاء زمان ومكان هذا يلزم تحديده معناها من الأول. وأنه كما قلت لك قبيلة أنه المسرحية تقدم بفعل الشخصيات والشخصيات هذوما يلزمهم يكونوا متحررين من الكاتب من المؤلف. عبر شنو يتم التحرر متاعهم التحرير متاعهم؟ عبر بناء بنية صلبة عندها تحترم قواعد معينة منها تاريخية الشخصيات ومنها الأبعاد وفما معناها نجمه نتطور معناها في التقنيات والأليات اللي نجمه نستعملوها لخلق شخصيات قوية شخصيات غير نمطية يلزمها تكون حتى كان نتعامله مع النمط يلزمنا نعرفه من أنا ركن زاوية معناها باش نعالجوا هالشخصيات نتناولوا الشخصيات النمطية هذية. يلزمنا زيدا نعتبروا انه خبرة الفرجة عند المشاهد معناها هوني التجديد لازم معناها أحيانا يلزمنا زيدا نضمن وجود حكاية حكاية تتحكي حتى وإن كانت المسرحية متاعنا في بعد تجريدي أو بعد رمزي وخارج المدرسة الطبيعية والحكاية هذوكم الكل يلزم فما حكاية حتى وإن كانت خفية يعني انفيزيبل اللي هي تكون البنية الدراماتورجية للعمل متاعك. والبنية الدراماتورجية هذية تقدم عن طريق كيفاش بناء معنى يتراكم معنى يوصلنا إلى سؤال إلى سؤال آخر إلى إجابة إلى تطرح سؤال آخر حتى نوصلوا للنهاية معناها.
0: الحاجة زاد المميزة بالنسبة لسامي عميمي بتبع انت خدمت برشا في التلفزة معناتها كتبت سيناريوهات للتلفزة للسينما وبيان شور للمسرح. شو اللي يميز معناتها دراماتورجيا المسرحية على كتابة السيناريو التلفزي والسينمائي للناس؟ ربما بالنسبة لنا احنا العموم الناس اغلبنا بالنسبة لنا كله نفس الشيء معناته يقول لك مين مش تكتب هي في الاخر العمل الفني معناته
1: هما يتلقاو في برشا نقاط انها نحكيو على فردية
0: ايوة
1: يعني على الروائية والدرامية نحكيو على اعمال درامية يعني فيها دراما كما قلت لك من الأول الاختلاف هو اختلاف الديسيبلين معناه اختلاف خصائص الفن هذيك
0: أيوة.
1: انت تجي تشوف بطريقة سهلة ياسر معناه شوف وين تتخدم المسرحيه. المسرحيه تتخدم على خشبه في حاجه نسميوها معناها كلاسيكيا الغرفه الايطاليه اللي هي لابوات ايطاليان هذيك اللي هو ممكن نمشوا للمسرح نشوفوها. انت تتخيل معناها الاليات اللي لازمك تستعملها لخلق عوالم كامله في وسط الغرفه الفارغه هذي. فالاليات بطبيعتها عندها يسمى تحترم ماديه معينه مختلفه على ماديه السيناريو اللي هو مجعول للتصوير في الكاميرا. كيفاش المادية متاع المسرح مثلا تقول لك انه مادام انت عندك حوار ومعناها منطوق شخصيات وقبل راه كنا ما نخدموش بالميكرو باش تضمن انت التركيز متاع المتفرج على كلام على منطوق الشخصية يلزم يكون عنده خصائص معينة ومنه انه يكون موجز ومكثف. هذا أقل حاجة معناه يلزم يكون علاش موجز ومكثف لأنه يلزم يساعد على التركيز معناها متاع لأنه فاسيل ما سهل برشا أنه أنك تضيعه معناها المتفرج تضيعه خاطر هو جايك من اليومي جايك من البر جايك من اليومي ويعرفوا معناها تركيبات الكلام ومتاع اليومي والريتم والإيقاع متاع الكلام والنسق وكيفاش تتحكي الحكايات البر هو جايك منها. انت يجبنك تعطيه حاجة مكثفة أكثر تخليه ينسى هذيك الكل العوالم اللي يخليها البر الكل ويركز معك انت معناها. إديكوت تشوف مثلاً إنه حتى كن دخلنا في حاجة ما تهمش الكتابة معناها المكياج بالنسبة للمسرح مختلف الأداء بالنسبة للمسرح مختلف معناها كن أنت تهز أداء ممثل يمثل في شخصية المسرح تحطه قدام كاميرا فإنه المسألة تولي مضحكة جدا تظهر لك في السيور جو وشبيه معناها. إديكوت هوني يكفي انه اعتبار انه كل اختصاص هذه من الاختصاصات الكتابات الدرامية معناها مسرح تلفزة سينما راديو حتى رواية معناها تنجم نمسوها من اساس فن القص وفن السرد. كان نحترم ويكون عنا وعي معناها ما تصعبش معناها العملية انه نعطيه لكل اختصاص الكتابة الخاصة به. بخلاف هذيك عبير انا بالنسبة لي وانا الكتابة بديتها بالمسرح معناها هو المدرسة الاولى انه يخليك تخلق كل شيء من الكلمة معناها الكلمة هي اللي تخلق العوالم هذه الكل وتخلق الديكورات وتخلق العلاقات وتخلق الشان والأخشان معناها أنا في العلبة الإيطالية هذيك نجم نعرف ما يصير الداخل في المشهد اللي هو الداخل ونعرف عن طريق المنطوق اللي يصير البرة معناها هذا هو
0: هم جدا بالحق هذوما التفاصيل وأكيد مع الدورات التكوينية كما هكايا فرصة لاكتشاف معناتها مواهب مسرحية في الكتابة وأكيد أي مؤثر معناتها عنده انتظارات معينة من الدورة هذه مش كان شي شباب ولا الناس اللي تجي للدورة هي عندها انتظارات حتى أنت أكيد عندك انتظارات يكون تصور كل مؤثر يقول يا ربي كان نخرج نقول بكاتب وإلا زوز نهار آخر نشوفهم في المستقبل واللي زميلتي وزميلي يتسمى كسب.
1: والله هذاك هو اللي نخدم عليه الأساس معناها متاع خدمتنا. أول حاجة هو نشر ومشاركة المعارف هذية اللي تكونت بالخبرة وتكونت زادة بالقراءات خاطر أنه أنت تعرف عبير المجال هذا متاع الكتابة الدرامية والدراماتورجيا مجال هش مازال لحد الآن معناها نحاولوا فيه برشا قاعدين نحاولوا فيه، لكن ينقصنا الغيغور معناها في العمل. اكتساب معناها التقنيات هذية اللي هي تسهلك وتمكنك معناها من انه تبني نصوص، معناها تكتب نصوص وتنجم قادرة انها ترجع الجمهور الكبير معناها المسرح. وهذية ما يتم كان بانه جيل كامل يتدرب. خاطر نحن زادا منين نتعلموا؟ نتعلموا من الموجود. كي يكون الموجود بخلاف قلة قليلة معناها النص ما هو إلا تعلم تاع العرض. بالطبيعة فإنه المعارف اللي نكتسبوها تكون فيها خلل شوي. أنا شخصيا نقول لك معناها أنه بالنسبة لي اللي نعمل فيه معناها هو بدل عناية، نقول أنا نعطي اللي نعرفه معناها وما نبخل بحد شيء معناها من اللي نعرفه، بالعكس. اللي وبطبيعة المشارك اللي يحضر الدورات عنده 80% ولا 90% من الخدمة معناها، لأنه أنت متنجمش ديما نقولها متنجمش تكتب مثلا في بلاست المشارك وإلا أنك تجبره. نقول أنه هذه المشاركة متاع المعارف يا إما تخلينا نقرأ في نص، وإلا تخلينا نعرفه نبنيه معناها، نعرفه نكتبه نص. وهذايا اللي ماشيين فيه مثلا في شراكة مع معز قديري اللي هو الشريك العمل التاريخي بالنسبة لي، خاطر بديت المسرح معاه. بدينا مع بعضنا معناها في أعمال المسرحية الأولى أو النصوص الأولى اللي كتبتهم. نحضروا في مشروع معناها في الإطار المدرسة اللي يدير فيها متاعه، في مشروع كبير ياسر معناها يدوم يمتد على سنة كاملة فيها تكوين مستمر لكتاب ومخرجين، والهدف منها هذا هو انه كما يقول هو معناها انك تحطهم كونتاكت كتاب ومخرجين يتدربوا مع بعضهم تلت عام. ودجا شطار سمية معناها عملناها بالنسبة لها.
0: أكيد إن شاء الله معناتها بالحق، إن شاء الله يكون عنا في السنوات القادمة مع تجيل جديد من الكتاب ومعناتها سواء للدراما وإلا للمسرح وإلا للسينما، ماذا بينا معناتها. والدورات التكوينية هذه المكثفة هامة جدا، المرة هذه كتابات معناتها دورة تكوينية مكثفة في الكتابة المسرحية، نذكر من 11 ل 14 جوان في إطار أيام المسرحية 77. خلي لك كلمة الختام سامي عمامي، وسامحني كان تعاسفت عليك وخذيناك الليلة معانا رغم اللي صوتك تعب.
1: صوتي تعب ولباس، وديما نفرح معناها انه نحكي معاك ونتناقش معاك، ويسر يعجبني الكريوزيتي معناها المعرفية متاعك، الفضول المعرفي متاعك.
0: أكيد حتى لو كان تظهر كي ساعات بعض الكيسيون ديبيل معناتها للإنسان نجم نقوله محترف، أما صدقني أي إنسان كما نقولوها يجهل المجال هيك راهو عنده يمكن عنده 60,000 سؤال. وبالحق معناتها نحبوا نكتشفوا مهما الانسان يحضر، وكل في الاخر ما هوش ولد المسرح هو ولا ولد السينما، دونك كل نهار نكتشفوا مع المختصين، كل مره نكتشفوا هكايا سيرتو ليكم لي نيونس محليهم معناتها انه تولي عندنا معرفه بيهم.
1: هذا امر مهم معناها، لانه كما قلت نحن اللي نعملوا فيه الكل راهو الجمهور العريض معناها الناس تجيب تكتشف، وإذا نحكي على الفن عامة والإعلام نتصور زيادة معناها مايش حكايات نحكيو فيهم لبعضنا، نحن نعرفوا الحكايات الكل في وهذه مهم جدا ومحترم جدا معناها الوعي هذا. كلمة الختام نحب نذكر معناها ندعو المهتمين بالمسرح ولا اللي عندهم مشاريع متاع مسرحيات نقولهم اللي هذه فرصة لأنها الورشات هذوما متاع الكتابة المسرحية ما يتعملوش برشا. أنا بالنسبة لي أكثر الورشات نعمل فيهم في السيناريو لكن يمكن مقصرة لكني باش نزيد معناها نزيد نركز على الورشات الكتابة المسرحية نقول لهم مرحبا بهم ومن 11 ل 14 جوان في إطار المهرجان أيام المسرحية 77 وفي فضاء مدرسة 77 إيكول 77 حدائق المنزه.
0: شكرا لك سامي عميمي المؤلفة والسيناريست والدراماتورج التونسية الجميلة والمتألقة. تحية كبيرة لك، شاء الله بتوفيق لكم زيدا في الورشة هذه وبتبيعها في كل فعاليات يوم المسرحية 77. شكرا لك.
1: عايشك عبير بسليمة.
0: مستمعاتنا مستمعينا، نحن مواصلين معكم المشوار حتى نص الليل 9:47 دقيقة. مرحبا بكم ديما على في مع الانترنت وهذه الموسيقى وراجعين.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بين الكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: شنو هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: مرحبا بكم لهذه النشرة وفي أبرز عناوينها. غدا انطلاق معرض صفاقس الدولي بمشاركة 180 عارضا من التجار والحرفيين. البريد التونسي يحذر من مواقع إلكترونية تنتحل صفته للقيام بعمليات تصيد وقرصنة. قريبا انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية. وفي عناوين العالم، 5 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وترامب يحذر نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل بمفرده. نشير بداية إلى أن الوضع الجوي يتميز خلال الساعات القادمة بظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية، حيث تكون هذه الخلايا مصحوبة بأمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد في مناطق محدودة. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة ليلا، من المنتظر أن تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 26 و31 درجة ببقية الجهات. تنطلق غدا الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي الذي يتواصل إلى 23 من جوان الحالي. ووفق المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية عصام بن عبد الله، فإن هذه الدورة من المنتظر أن تستقطب نحو 250 ألف زائر مع مشاركة 180 عارضا من التجار والحرفيين يمثلون مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب عارضين من مصر والجزائر. كما يتضمن المعرض عروضا وأنشطة موجهة للأطفال، إضافة إلى فضاءات للألعاب والترفيه تستهدف مختلف الفئات العمرية. فيما تتواصل امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا إلى الأربعاء القادم، وعقب قبول الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الأفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالة الغش في الامتحانات، واعتبرت أن العقوبات السجنية لا تمثل حلا ناجعا للحد من الغش، محذرة من انعكاساتها النفسية والاجتماعية والتربوية. كما طالبت بفتح نقاش وطني حول إصلاح المنظومة التعليمية ومنظومة التقييم والامتحانات بما يحد من ظاهرة الغش ويحفظ حقوق المتعلمين والإطار التربوي والأسرة التونسية. مع أخبار البكالوريا، دائما حدد يوم غد آخر موعد للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 من معدل سنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي من مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية على العنوان التالي www.edunet.tn. ودعت وزارة التربية في بلغ سابق كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة قبل يوم 9 جوان. في شأن فلاحي، دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس في بلاغ لها اليوم كافة مجهزي مركب الصيد بالجرب من الصيد البحري بالجهة راغبين في الانتفاع بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية لسنة 2026 بسحب نسخة من المطلب من قسم الصيد البحري وتربية الأسماك وإيداعه بعد تعميره بمكتب الضبط بالمندوبية إلى غاية 15 جوان الجاري. في سياق متصل بالفلاحة، تنطلق غدا عملية تزويد صغار ومتوسط مربي الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهنية المبرمة لاتفاقيات مع الديوان الوطني للأعلاف وفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقيات المذكورة وحسب الأسعار المحددة. ودعا ديوان الأعلاف الهياكل المهنية إلى التنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات وبرمجة تسلمها. في موضوع آخر، حذر البريد التونسي في بلاغ مساء اليوم حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية ولات دينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأكد البريد التونسي أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور ورقم السري الخاص بحرفائه، وقال إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. ورغم عملية القرصنة والاختراق، تعد المعاملات التجارية الإلكترونية والدفع الإلكترونية ضرورة لأصحاب الأعمال والخدمات والمنشآت العمومية، وذلك لضمان استمرارية وديمومة نشاطهم، خاصة إذا ما تعلق الأمر بعلاقات تجارية وخدمية في دول أخرى. فما مدى وعي المواطن بأهمية الدفع الإلكتروني؟ روبورتاج زهر الحبيب.
1: بالكارتة ديما تسهل الأمور متاعها،
2: نقضي ديما أي مغازة، نقضي أي فارماسي، ندخل بالكارتة خلصوا ندخل المغازة نشري بيها،
1: تخرج تقضي بالكارتة متاعها اللي تحب تعوض فلوس كارتة بونكير متاعها فوق منها وتقضي قضيتها وبرك.
3: نسبة كام ملحيط
4: كله بالكارت
2: استحق نخلص بها هي.
4: سهل لهم، سهل المواطنين برشا.
2: اي نعم، نخلص فواتير
1: كاي قضيه من المجازه، من عند الزار، من عند كل شيء، كلهم تولوا بالكارت واحد، تسهل عليهم بالطبيعه. مراه كبيره خارجه بفلوس وقت منها تخاف على روحها.
5: عندي كارتة ما تبقينا ما نستعملهاش برشا، ندخل البنك الخير نتعامل معاهم كونتوار خير، ما نستحقش
6: نتعاملش بها، ما تساعدنيش، لقيتها ما تساعدنيش، عملتها لقيتها ما تساعدنيش.
7: ناخوش بها مثلا على الانترنت ولا حاجه، ممكن نخلص قضيه في مجازه حاجه ما باش نشري بها من برا، لا مش نخاف خاطر ما عنديش حاجه اللي ناخوها من برا باش تجيني. يعني
8: فيها مشاكل، فيها مش الكليون يخص فلوس ما تعدلوش، هاكي مشكله كبيره بالكارت، تولي له بروبليم يمشي البنكه ويجبد ورقه ويجبد واحد حتى يشوف واحد يثبتوا. وساعات كي بدا ريزو
7: فما مشكله نتاع ريزو، تبيع عليه تونس فيها ريزو باهي، عندي ريزو كامل على الحيط في تونس.
6: لقيتها ما تساعديش خاطر نتحقق ما لقاهاش.
2: اي فاتوره تخلص، نقصد اي فاتوره تجي تخلص بها نخلص بها.
0: صحيا ينطلق العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك في إطار تقريب المواطن من المؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية، حسب ما أفاد به مدير عام الصحة وليد نعيجة في تصريح له على هامش انطلاق النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة التي تنظمها المنظمة التونسية لرواد الأعمال بالشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم، قائلا إن منصة نجدة لجلطة الدماغية في لمساتها الأخيرة وتأتي بعد نجاح منصة نجدة تئان للجلطة القلبية.
9: نجدة بوانتين اللي هي كل واحد عنده جلطة في القلب ينجم عن طريق المنصة هذه نلقاو له أول سالدو كاتيب شمشيلها وداخلة توا دون لي كيلكو جور، هي نجدة ستروك. نجدة ستروك هي الجلطة الدماغية، كيف كيف زادة في تلقى بلاصه باش نجمونا يعمل لك الترومبوليزم تاعو. وهذا تقدم بالكدا بالكدا اللي قرب المواطن من المستشفى يعاون بريزون شارج رابي بريسك فيناليزي.
0: في أخبار العالم، وصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدوانه المكثف على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، حيث شن سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وطواقم الإسعاف. وقد أحصت وزارة الصحة اللبنانية 5 شهداء و8 جرحى في غارة إسرائيلية على مدينة سور جنوب البلاد. في الأثناء أعلن حزب الله قصفه بالصواريخ تجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة عيناتا ويحمر شقيف. وبخصوص المفاوضات المتعثرة، قال ترامب لأكسيوس إنه حذر نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل بمفرده، وإيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اليوم إن المفاوضات الحالية لا تتناول البرنامج النووي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لا يتصرف بصدق خلال المفاوضات. دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران اليوم إلى معاودة التواصل معه ليتسنى استئناف عملية التفتيش في مواقع قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام في الوقت الذي قادت فيه واشنطن حملة لتبني مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس محافظي الوكالة. ختاما، أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن إيران أبلغت الحركة عن سعيها لوقف الحرب على مختلف الجبهات بما فيها غزة، مؤكدا أن إيران قدمت دعما سياسيا وعسكريا وماديا للحركة النضالية الفلسطينية، ولا تزال تعلن إسنادها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني.

0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا لمكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
5: يلا لحظة.
6: أجور الفنون.
7: سهرة الدراما والفن السابع
8: أجور الفنون.
7: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما
8: أجور الفنون.
7: متابعة

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجه اذاعه تسفيق سيفي من 10 و22 دقيقه. مواصلين معكم المشوار حتى النص الليل. فما خبر بتبعي يهم احباء الفن والفنانين، خاصه احباء موسيقى الجاز. تبارك الجاز فيستيفال يا حسره، كانت عندنا ذكريات كبيره برشا مع سنوات الفايته، خاصه قبل الثوره. للأسف صارت له تعثرات كبيرة، حاول يرجع وكل مرة تصير تطورات. على كل، بعد انقطاع ديم 6 سنوات باش يرجع مهرجان تبرقة للجاز، للجمهور وللمدينة اللي ارتبط اسمها بموزيكا الجاز لعقود عديدة. استضاف المهرجان هذي أهم عالم موسيقى الجاز في العالم. نذكروا أنه تأسس عام 73، كان من أهم وأبرز المهرجانات الموسيقية في تونس والفضاء المتوسط عموما. كانوا فما برشا أوروبيين، برشا أمريكيين، برشا من إيسيا، كيف كيف زاد من الشرق الأوسط يجيوا لتونس هوني ويمشوا لتبرقة باش يحضروا الفنانين. ما نجمو يراهم كل شيء في تبرقة جاز فيستيفال، لخاطر نعرفوا ليتيكي متاع الفيستيفال متاع الجاز في العالم غالية شوية، دونك حتى تيكي في تونس تكون أقل. وحاجة وحيوية منه يستمتع ببرنامج كبير برشا في الموسيقى الجاز، ومنه زادة يعني يقضي نقول أسبوع في بقعة مزينة برشا كيما تونس. نعرفوا تونس معناتها الناس الكل برشا يحبوها على المناخ المتوسطي، انه قريبه برشا لاوروبا، كيف كيف زاد فيها الصحراء، فيها الجبل، فيها السياحه الثقافيه. خلينا نرجعوا دونك الجاز تبرك فيستيفال. دونك بعد 6 سنوات انقطاع باش ترجع. نذكروا انه اكثر من 5 عقود كان مهرجان تبرق للجاز منصه للانفتاح، منصة زيادة للقاء بين الفنانات والفنانين، بين الفرق اللي تجينا من كل العالم. جمهور كبير برشا للمهرجان هذايا، مهرجان يجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي في تونس. نذكروا انه الدورة 20 المهرجان باش تنطلق يوم 2 جويلية وتتواصل لغاية 9 جويلية 2026. دونك ايامات بتبيع 7 ايامات في هذا المهرجان باش يجمع ما بين كرؤية فنية، معناتها ما بين الوفاء لفكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة في موسيقى الجاز. دونك نذكروا انه استضافوا فنانين كبار السنوات الفايتة، أسماء تونسية، أسماء أوروبية، أسماء عالمية اللي قدمت لنا مشاريع فنية متنوعة تستلهم روح الجاز وتتقاطع مع الورد ميوزك وموسيقات العالم. مدينة تبرقة باش تحتضن مجموعة من عروض سريت الجاز هذوما اللي يصيروا في الشارع، دونك وهي عروض مجانية كما مستنسين مفتوحة للعموم. هو كيف كيف فما فضائيات أخرى باش تتحول نجم نقولوا التغا متاع تجريب، كيف كيف متاع عروض موسيقية جازوية كان نجمو أن نسميوها. نذكروا أنه مهرجان تبرقة للجاز هو أكثر من تظاهرة، هو مشروع ثقافي تنموي موسيقي، وين الحقيقة معناتها في إطار الذكريات وفي إطار بتبيعة أنه الدورة هذية باش ترجع شوية هكية النوستالجي، باش ترجع ربما في الكامباك الأهم المحطات معناتها اللي مر بها المهرجين. أنا نحب زادة نترحم على روح أب المهرجين، إنسان قدم برشا للمهرجين يعتبروا ولده ولا بنته، دونك سيرجيليني دابوسي الله يرحمك وينعمك اللي كان مدير المهرجان لسنوات عديدة. دونك نذكروا مهرجان تبرقة للجاز من 2 لـ 9 جويلية 2026 بمسرح البحر بتبرقة 10 و27 دقيقة. بعد شوية إن شاء الله بشكون حاضر معانا الممثل والمخرج والفنان المسرحي أسامة علوين.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تصفيق سفي، مواصلين معكم المشوار حتى نص الليل. تحيه كبيره برشا نجاح الجاموسي، تحيه كبيره برشا لصديقنا الجميل سيد علي العامري، تحيه للناس الكل زاد اللي تبع فينا على www.radiotunisienne.in/sfax ويتبع فينا زاد على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. مرحبا، وين زيد باش نرحب بضيفي المخرج والممثل والمؤثر اسامه علوين من المهديه الجميله. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا اسامه.
1: اهلا عبير ومرحبا كل مستمعين راديو سفاكس.
0: اسامه ليك وحشه، قدسة اللي ما شفتكش في بالي من ايام قرطاج المسرحيه هكيك.
1: من ايام قرطاج المسرحيه واول لقاء نتفكر
0: اي
1: قبل ما ندخل الليزاد، قبل ما نقرا معناها نقرا مسرح
0: اي
1: في مهرجان مسارات
0: المسرح بالمهديه بتبيع مع اخونا حسيم الغريبي وقتها في اداره المهرجان. ان شاء الله يرجع المهرجان، خاطر مهرجان هام جدا، مهرجان اهم شيء انه وفر الفرصه للورشات للشباب، ورشات متنوعه منهم الورشه اللي انت شاركت فيها واللي من بعدها مشيت تقريت وتوجهت للمعهد العالي للفن المسرح. ايش قولك؟
1: اما فما ديما فما الاشكال في القانون المنظم لمراكز الفنون الدراميه والركحيه، ما تعرف خاصه المراكز الفنون الدراميه اللي جات بعد الثوره ما في عندهمش قانون مهيكل، هذاك علاش تو معناها بالنسبه للمركز المركز الفنون الدراميه بالمهديه بعد حسام الغريبي ما عادش معناها مدير المركز، ولا فما اشكال فراغ اداري لانه ما يستناو تو في شكون معناها باش يترشح يعمل الحاق للمركز باش يرجع يخدم، معناها المركز تو بصفه مسكر.
0: اي للاسف معناتها للاسف بالحق هذا وضع
1: وهذا وضع مشكل كبير، مشكل كبير خاطر المركز يمثل معناها متنفس للجهه خاصه الانتاج المسرحي والدرامي.
0: خلينا نرجع توا نمشي ونعملوا ريكاب هكايا 2026 كيفاش كان المخرج والممثل اسامه علوين.
1: والله 2026 خدمنا اغلبيه معناها اني ركزت على المهرجانات نتاع المسرح الجامعي، قال في تاثير معناها في كمنشط بالمركز الثقافي الجامعي بالمهديه. كانت عندي تجربة كبيرة خاصة في التأثير الطلابي في إنتاج الأعمال المسرحية، وتحصلت معناها مسرحية مجرد رقم أو لا شيء، تمثيل ملك العقلي في كثير من المهرجانات معناها على جوائز متعددة، آخر مهرجان المسرح الطلابي بسيدي بوزيد المندرة معناها خدات جيست أحسن ممثلة في المهرجان، هو مهرجان دولي معناها يشمل مجموعة من الطلاب معناها من دول عربية شقيقة وحتى دول أجنبية، وتحصل زادة على جائزة أفضل نص مسرحي. معناها كانت عنا في المشاركات على المستوى الطلابي وأيضا على مستوى دار الثقافة الإنجازات، معناها ترشحنا الإقليمي من المهرجان الإقليمي للمسرح بزوز أعمال مونودراما وعمل مسرحي، وكانت الأغلب التركيز كان زادة موجود على حكم اللي أنا معناها عندي كما نقولوا احنا عقد يربطني معناها تدريس المسرح. ما كان عام خفيف تالي.
0: علاش المسرح الجامعي بالذات معناتها قلت سني ركز على المسرح الجامعي؟ شنو معناتها شنو يمثل لك، شنو يوفر لك معناتها كمسرحي شاب؟
1: هي بدات الحكاية من عام ناول الحقيقة، أنا من عام ناول تلقيت أني مديرة المركز على بروجي معين بحكم أنه تغيب معناها الأنشطة الطلابية خاصة في مستوى المسرح في ولاية المهدية، وتفاهمنا أنه باش نحضروا أعمال معناها مسرحية باش تشاركوا بها في المسابقات، خاصة راهو المسرح الجامعي المسرح الجامعي والتجربة متاعه في العالم تجربة كارير
0: أكيد.
1: المسرح معناها الموجة متاعه الأولى بدأت في الجامعات في أوروبا، وفما مهرجانات عريقة في المسرح الجامعي على الدول العالم الكل معناها حتى دولنا العربية
0: أكيد.
1: وكانت تونس من أول مؤسسين راهو للمهرجانات المسرحية في الوطن العربي،
0: يمكن أول دولة في بالي
1: بعد مصر تونسية مسرحية كبيرة بدأت من المسرح الجامعي. معناها تجربة كانت بالنسبة لي في التأثير والتكوين المسرحي. والحمد لله معناها توفقنا بأنه ننجو مشاريع فنية قيمة.
0: بي ما نحبش نحكي برشا على الصعوبات، اما كي نقولوا هكا الحاجات اللي تنجم تواجهكم وتواجهك انت معناتها كمؤثر، اللي تواجه الممثلين، اللي تواجه الفرقه المسرحيه بين قوسين الجامعيه، سواء على مستوى تكوين والا على مستوى الانتاج.
1: والله هو بالنسبه لنا معناها انه حتى العقود معناها كي انت تدخل معهم في كتأثير او كاخراج، خاصه المستوى المراكز، هي عقود معناها وقتيه بصفه، ما هيش عقود دائمه. يعني معناها حتى المؤثرين معناها يقول لك معناها يدخلوا بشي، يدخلوا في الحاجات هذه، والاغلبيه لازم يكون معناها مش موظف عمومي. معناها فما هذه الصعوبات معناها اداريه بصفه عامه، ما حتى هو كمنطلق. معناها المسرح حاجة مهمة جدا لتكوين، وعندي تجارب معناها مع الطلاب حاجة توقف المخ. فما طلاب معناها مش بالضرورة احنا نصنع ممثلين راه في المسرح الجامعي، راه احنا بالنسبة لنا انه معناها بالنسبة لنا الطالب كي يخرج مستفاد من المسرح، خاصة في مستوى الكوميونيكاسيون، المستوى فهمتني التعبير الجسدي. يجيونا عبيد راه يجيونا طلبة راه من الجمش معناها يقعد يقدم مثلا مشروع تخرج، والا يدخل يتعدى باش يقدم ما نعرفش اني نص او
0: في مشروع يطلع ثم من الجمش يتواصل من الجمش
1: يقول لي اني نعرق وندخل بعضي وتقاني فاهم كل شيء وحافظ كل شيء ومية بالمية، ما كنجي نتكلم قدام العباد معناها الحاجز هذاك قال لي نقعد وش عليا معناها كيفاش تقال هي معناها حجره، معناها ما نجمش نتفاعل، ما نجمش نعبر ونخاف. احنا بالنسبه لي تو عندي طالبه خدمه معايا في الاتجاه هذا، مشيت حتى للطب معناها طب نفسي، وهم العطوه قالوا لها لازمك تمشي تعمل مسرح. والمسرح راه تو يغير
0: عليه،
1: حتى المسرح والعلم النفس هم يتلقاو في هو من بعضهم يتلقاو في نفس مسار. العلم النفس خاصه معناها في الجانب النظري، معناها يحكي معك باش يحاول يقيم الامراض نتاعك يشخصها. ولكن المسرح يحاول هيك الفعل هذاك هو الكلام هذاك الى تطبيق. معناها يعني غدوه طبيب نفسي يقول لك مثلا والله بطل الحاجه ديك وبتعملش الحاجه ديك وكذا، هذاك كنت نظري. اما انك تهز وتجيب الشخص هذاك ويواجه المخاوف والمخاوف هذيك هي والحواجز النفسيه نتاعه، ونجم حتى يجسدها في البسيكودراما، يجسدها بطريقه قدام بليك وقدام جمهور، يجسد مشاكله من غير ما الناس تفهم اللي ذاك اللي يعمل فيه هي مشكلته
0: هو.
1: يعني هو ممثل، هو بالنسبه له ممثل يمثل، ولكن من داخله نهاره اللي باش يوصل للتصعيد ويخرج هيك يخرج هيك الحواجز النفسيه نتاعه للعامه ويتفاعلوا معاه ويشوف انه فما حاجات مشتركه بينه وبين الناس وكل شيء، مستحيل انه المشكل النفسي يقعد يتلاشى مع مرور الزمن، ما يقعدش.
0: اكيد مهم جدا المسرح العلاجي، واحنا نحبه معناتها بالحق، انه خاصة تكثر الورشات اللي ربما توجه الممثلين والمخرجين نحو المسرح العلاجي، نعرفوا مع اختصاصات كاملة، وتنجم كما قلت انت تكون بالتوازي معناتها مع لي ديبارتمون تاع علوم علم النفس. خلنا نرجع شوية للمسرح الجامعي، نعرفوا اللي هو في الثمانينات والتسعينات والألفينات، معناتها برشا وجوه توا موجودة على الساحة المسرحية وحتى زادة على الساحة التلفزيونية كانت انطلاقتها من المسرح الجامعي. حسب رأيك معناتها مازالت الجامعة معناتها منجم لاكتشاف هكي مواهب مسرحية في تونس؟
1: هو بصفة عامة هو الجامعة باش تقعد، الجامعة التونسية ديما معناها منجم للأفكار ومنجم للعمل الثقافي، ولكن لازم إيمان معناها في الجهات هذه، خاصة الإدارة، بأهمية المسرح، بأهمية الثقافة، خاصة تو معناها نواجهوا موجة كبيرة في التكنولوجيا اللي هي معناها قبل نتفكر معناها بلي يقولون روحوا من الدار روحوا للدار معناها بكس ما نقعد ونلعبوا نلعب في الكورة ونتحرك ونعملوا نحوس ونعملوا مسرح وكذا. تو ولاو الوالدين يقولوا لأولادهم معناها أخرجوا حكم التليفون والألعاب معناها
0: ولاو يلحقوا بهم أخرجوا شوية للشارع يمشوا
1: للشارع العكس معناها العكس نتاع قبل. تو كيفاش احنا نواجهوا المخاطر هذه بالفعل بالأفعال والمسرح هو مرتكز على شنو هو فعل هو فعل النبيل انتهى كما قال أرسطو الفعل هو اللي بيش يبدل يعني كي بيش نجيبه الشخص هذا معناها احنا مشروع ممثل او مشروع معناها فنان شو تجيبه تغرمه بيش تساعد عليه برشا مخاطر بيش يكون يغزل العالم مفهوم اخر ما عادش يغزل العالم بطريقة الشخص البسيط العادي اوكي تعطيه أفاق أخرى للتفكير والبحث زاد أذاك علاش مهم الفعل الثقافي في الجامعة وإذا الفعل الثقافي معناها انهار وتلاشى من الجامعة فالجامعة التونسية الجامعة التونسية باش تولي بؤرة للتطرف وبؤرة لكل المخاطر اللي تتصورها أنت في بالك فهمتني
0: من وين يجي أهمية دور الفن الماضي
1: أهمية دور الفن وأهم حاجة إنه ما تقعدش تجارب هذه معناها التجارب مثلا تجاربي أنا وتجارب غيري في الميدان هذا ما تقعدش معناها تجارب يتيمة وهامشية لازم تكون فما هيكلة من السلطة فما إيمان بالفعل الثقافي إيمان بالتغيير على بالتغيير معناها ودور الفن في المؤسسات التربوية والجامعية بصفة عامة والمسرح المدرسي زادة سوى معناها أو بالعكس القاعدين نشوف فيه إنه ماشيين ونوخروا برشا تجارب معناها خاصة حتى في المسرح المدرسي مهرجان المسرح المدرسي ولا قرية الفنون أنا مهرجان عريق معناها من أقدم المهرجانات بدل الاسم متاعه والمسمى وولات معناها لخبطة معناها نورمالمون قدموا ونطوروا في المهرجانات متاعنا نوخروا بهم التالي أنت كيفاش باش تغرم الإنسان بالفن وبالثقافة وبالفكر تبدأ من هو صغير من بعد نقول وش بالمسارح فارغة ولا مثلا وش بين مثمش حضور مش مثمش حضور انت ما عطيتوش من الأول انت ما خليتوش يتفرج ما غرمتوش فهمتني وهذا راهو مع مرور الزمن باش يساهم في تصحر فكري وباش يضر برشا وباش يزيد العنف لا احنا قاعدين نشوفه فيه بطريقة مهولة خاصة في مدارسنا وفي المعاهد متاعنا شنو هو الحل؟ الحل انه الدولة كلها من اعلى الهرم الحكومتها انه تؤمن بالفن وتؤمن بالثقافة وتؤمنها بالحق على الشكل القاعدي نتاعها من البداية حتى الاخر ما نعرفش اني هو اخر الوزير او رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية بيدو لازم يؤمن بالفعل الثقافي بشي بد بغير هل فما ارادة سياسية لتو؟ هل فما مشروع ثقافي واضح؟ ماذا ما نظنش تحقيقا
0: كان عندك فكرة على قانون الفنيين اللي بعد انتظارات سنوات كبيرة خرج أكيد فما ناس بركت القانون هذايا فما فنيين معناتها قالوا فيه وعليه منعش عندك فكرة على قانون الفنيين يا وسيمة
1: بالطبيعة بحكم اللي أنا معناها قبل كل شيء فنان معناها محترف
0: بالطبيعة
1: وحام بتفتح في راس معناها يعنيني
0: قريتو معناتها كما قولوها هكي ما يقول لك فلينيه القانون فما ناس خاتم منزيله الحق
1: مؤخذات وفما الإيجابيات وفما السلبيات
0: خلنا نبدأ بالإيجابيات
1: الإيجابيات إنه إعطاء صفة إعطاء صفة للمهن معناها أنت صفة الفنان نراه مهمة أنا أعطيك أني فما ناس معناها يمشي يعمل بطاقة تعريف ما يقاش نحط له فيها وتلقاه عنده عمره 50-60 عام تجربة وكسبريون قوله شو نحط لك كاتب أني أديب شاعر
0: خدمة هذي يقولك
1: معناها حتى في الإدارة معناها ماكش مستعرف بها أنت كمهنة به وفعل طريق زاد العقود أنه العقود توت نظمت ما عادش عقود هامشية وفلت فما معناها عواقب قانونية ما عادش بالعربي اللي هي تخدم وتتقلب في الأخر
0: معناها
1: خلفتها بيخلطوش
0: برشا فنانين
1: برشا فنانين ومشكل الفنانين وفما حتى المصورين ومديرين
0: كل اللي يشتغلوا كل في المهن الفنيه.
1: اي معناها فما معناها انت تو تفرض عليه انت كمنتج انه يطبق القانون هذا ويحترم وتعمل عقد قانوني بينك وبين عقد فنان بينك وبين الشخص المعني بالخدمات. هذا مهم في تنظيم القطاع ومهم زادة حتى على مستوى التقسيم متاع اللي هو في بعض المؤخذات انه فنان متفرغ فنان محترف فنان، ولكن في هذا بشخصي مجموعة لانه بصفة عامة الفن حر معناها ما نجمش تحطه في قوالب معناها شنو كيفاش عرفتوا انت فنان محترف خاطر عنده بطاقة ينجم يكون عنده بطاقة وماهوش محترف. الاحتراف بصفة عامة هي احتراف الفكر والأعمال هو كيفاش تقال هي معناها العقلية هي لازم تكون محترف. انت منين تعرف عليه فنان محترف ومش محترف خاطر عنده بطاقة مستدي، ولكن هذا زاد باش يساهم طريقة ما انه فما برشا كيما في الاعلام فما برشا في الاعلام معناها يقولوا عليهم مجموعه من الناس معناها يقولوا عليهم دخلاء بين قوسين. وفي الفنون بصفه عامه زاد فما ناس عمرها ما تاثرت مع عمرها لا اثرت عمرها لا عندها صفه قانونيه وتاثر في صغار
0: اي ساعات تشوفها مؤثرين
1: تاثروا في اطفال ويأثروا في كذا ويقروا في ورشات وهم من بعد عندهم فكره معناها نجم يضروه الصغير معناها الصغير يصدر تسلو تشوهات انت من غير ما تعرفها معناها تشوهات معناها تقعد ضحيته الكليكة خاطر تعلم عند فلان فلتيني كيفاش كده لازمك تعيط وكده
0: بالنسبة لي هيك معناتها مصدر المعرفة وفعلا هذا يزمو يتنظم معناتها
1: هذا لازم يتنظم لو تقعد فاش فما زاد السيناتيات ولا السيناسات معناها انك عقولي عندك تقاعد وعندك كذا هذا مهم جدا لانك تشوف انت الوضعيه الفنانين
0: السيكوريتي فينانسيير باهي نتاع السين باش يبدا يخدم هو منظمين معناتها
1: صح يخدموا منظمين وعندهم الحق معناها في معناها دخل ما بعد التقاعد. هذا مهم ما قعدش معناها في اخر حياته مسكين يخدم 50 وفما ناس خدمت 50 و 40 عام في الاخر يستنى في منحه من وزاره الثقافه 120 و 50 الف هذا شيء مؤسف حاجه توجع القلب.
0: بالنسبه للجانب الفني معناتها الجانب اللي يهم الكرياسيون الابداع
1: الجانب اللي يهم هو احنا حكينا على القانون بالشكل نتاعه الخارجي نحكي هو على الداخل. اولا القانون من نجمش يكون عنده حتى معنى بدون ما تكون فما اوامر اخرى ترتيبيه او قوانين اخرى مفصله للقانون الكبير لانك انت عملت قانون مجمع لازم كل عندك كل دومين مثلا كل اختصاص لازم عنده قوانين تتبعه لانه مختلف لانه المسرح واختصاصه مختلف مثلا على على الادب ومختلف والادب مختلف عن السينما لازم كل مركز كل مثلا اداره هي تعمل قوانين ترتيبية لو انت باهي كتبنا احنا قوانين هي إيه انت لازم تكون القوانين هذوك ما تفرض تطبيق لانه ما نعطيك معناها فما ناس مش قاعده تطبق في القوانين فما شركات انتاج زاد ما معناها قاعده في نفس قانون هبط فماش زيادات فماش قاعده الكاشير ضعيف برشا خاصه في المسرح
0: وهذا لازم وسمعوا انت كممثل وكمخرج في المسرح مع الخطوط العريضه للاوامر الترتيبيه اللي تهمك انت كمشتغل في المسرح كان لخصوها في ثلاثه هكا خطوط عريضه شنو يلزم يكون فيها
1: ده اول حاجه او نحكي معناها بعيد عن القانون
0: اي
1: هو الاعتراف اللي انت بصفتك فنان نورمالمون الفنان الحقيقي هو معترف بروحه مش يستنى في الدوله باش تعترف به فهمتني والاعتراف يفرضوا الببليك يفرضوا الجمهور باش يتفرج فيك وتفرضوا معناها مدى انت معناها انتاجاتك واعمالك. انا بالنسبه لي اول حاجه مهمه جدا انه نرجعوا يعني بالنسبه لي نرجعوا معناها للفعل الثقافي هذا يكون من القاعده من الاطفال من المدارس وركزوا على المدارس وركزوا على المعاهد نتاعنا اول حاجه باش نعملوا نحميوا الاطفال نتاعنا واولادنا معناها من مشاكل اكبر معناها
0: معناتها انت تقول انت ارساء ماده التربيه المسرحيه من سنه اولى مثلا كيف في برشا بلدان
1: هو موجود موجود هو في في الكوليجيات انا احنا تو في الكوليجيات العموميه كل شيء موجوده فراغ
0: في الكوليج في الكوليج عاد الانسان ديجا كبر نقصت سنه اولى سنه اولى يعني ملي يدخل
1: التركيز نرجع للمسرح المدرسي نوادي المسرح المدرسي ونتعاملوا مع ناس مختصه مع الطفل تعرف وتعرف وتنجم تعاونه
0: مع أساتذة المسرح بيان سور مع أساتذة المسرح
1: أساتذة المسرح باش هو من بعد الطفل الطفل هذاك معناه باش يمشي يكبر باش يزيد يبحث في الحكايه هذيك اللي شافها وهو صغير وتعمقها وحبها وحتى كان ما حبهاش يكون عنده فكره ودرايه واللي نجم يفرق بين العروض مثلا الرديئه والعروض الغير رديئه ما نقعدوش توا نحكيه وما احنا معناها كيما نقول واحنا هيك تشوف فما اعمال معناها تجاريه بامتياز ما بتنجمش تنجم تقول لي ده نجم يكون تربوي او عمل نجم ينفع معناها فهمت ينفع معناها الفكر ولكن مش يمشي للغايه الضحك فقط من اجل الضحك ماهيش الغايه هي الضحك بقدر ما هي ممكن وسيله باش نوصل فكره باش نوصل معلومه اول حاجه عندنا قلنا الاولانيه البناء القاعدي من اللون نخدموا على الاطفال نتاعنا من احنا صغار نغرموهم ونحاولوا نبعدوهم على المشتتات
0: المشتتات
1: بصفة عامة ثاني حاجة مهمة انه بها عملنا قانون احد تقسيم الدعم بصفة عامة منظومة الدعم المسرحي او المسرح بصفة عامة هو المسرحيين هم عايشين على الدعم رغم تاع الدولة دعم الدولة هذا لازم يكون دعم موجه زاده ما يكونش فما ناس تاخذ دعم 100 مليون و200 مليون خاطر مثلا اسم وناس اخرى مثلا شابه وعندها طاقات ما تتحصل على دعم ضعيف ولا ما تتحصلش اصلا
0: دونك المساواه توني المساواه في التوزيع
1: نحكيو على العدل المساواه العدل هذه الاولى معناها انت لازمك تعرف كيفاش تتحكم في الموارد نتاعك وزاره الثقافه وكي تشوف وزاره الثقافه بصفه عامه هما دور الثقافه اللي هما مهمتهم معناها كتشوفها غياب تام لدور الثقافه لانه ما فماش اهل اختصاص في دور الثقافه يخدموا المسرح ويخدموا الموسيقى الوحيدين اللي كانوا يمشيوا في الحكايه هذه مثلا فما الوزير وزير زي العابدين اللي هو حب يدخل جماعه المسرح والموسيقى وكذا للدور الثقافه الوزيره الجديده ديجا هما حالتهم تو معناها على نظام الحصه وقالت لهم انتم ما كومش معنيين بالقانون نتاع المناوله معناها يعيشوا في لحظه اخباطره معناها لحظه كبيره على المستوى هذا القانون معناها اللي يخدموا تو مثلا جماعه الفنون الدراميه او الموسيقى في دور الثقافه يعاني وراه ياخذ في 500 و400 وعنده 3 سنين و4 سنين يخدم قاعد مش منهم اذا ثم مشكل لازم اعتراف بهالمهنه واهميتها ولازم نعطيه حق العباد فهمتني وانت بصفه عامه معناها دور الثقافه نوادي الطفوله معناها حتى وزاره المراه والطفوله
0: اكيد معناتها نجم نقولوا هوني ريزوتاج وربما معناتها تنسيق ما بين الوزاره اللي تهتم بيان سور بالمراه والطفوله والوزاره التربيه ووزاره الثقافه
1: وزاره الثقافه وهذا ما نجم يكون كان في اطار مشروع دوله
0: اكيد عندها مشروع ثقافي
1: مشروع دولة ومشروع يكون ممتد على 5 سنين هل ترى انت اي وزير
0: كيما سار وقت بعد الاستقلال معناته
1: كيما سار بعد الاستقلال
0: ان شاء الله معناتها ان توكا الناس الكل يقولوا في كل الاحوال برشا حاجات تتنجم كيما قلت انت معناتها بعد في القوانين تزيد تتوضح بيان سور اكيد برشا حاجات
1: تتوضح لانه قوانين فضفاضه معناتها
0: لكن انت تشوفوا كان معناتها بلوس مو شوفوا به اكثر ولا المساوئ اكثر ولا نقاط الضعف
1: نشوف الايجابيات نتاعه اكثر من السلبيات
0: دونك سلكناها هنا سلكتوها انتم كفنانين على الاقل تطمنونا على المسرح وتطمنونا على المهن الفنيه
1: عموما معناها فما حمايه للفنان
0: دونك شنو على عاتقكم الفتره القادمه انكم كل قطاع يوضح ويطالب بتوضيح الرؤيه العامه للقانون هذا كما قلت انت من خلال مع قوانين اساسيه ولا ترتيبيه
1: لازم فما اجتماعات مع الاداره الخاصه بالاختصاص الفني وتكون فما تنسيق وتكون فما معناها زادة القانون هذا يفيد زادة على المستوى المادي زادة. ما احنا عملنا قانون وما زالوا يعطيوا في كاشي معناها على عرض 120 واستنى 8 شهور معناها باش يصبوهم الفلوس ونعملوا معناها تاخذ تأشيرة متاع 30 عرض ولا 20 عرض تعملهم على 3 سنين تخدم عام وما تخاف كان عام الجاي. هذا من الكل كان ما ينجمش يحصلهم القانون هذا، لازم يكون فما إدارة والإدارة هذه الإدارة هذه معناها عليها معناها على رأسها وزير الثقافة إنها تكون هي زادة ملمة بالأشكال هذه. خي ما تعرفش اللي فما فنانين يخدموا العام هذا ويخلصوا فلوس مع العام الجاي.
0: أكيد عندها فكرة، أكيد
1: عندها ديرة
0: هي بيدة فنانة معناتها.
1: هذا مهم جدا زادة، لازم نصلحوه ولازم نعافيوه، لازم تكون إثارة إيجابية متاع القانون زادة حتى في الحياة العامة متاعه هو.
0: بالحق معناتها قبل ما نختم معناتها انت ديجا وقت بكري حكيت على الوزارات معناتها المعنيه واهمهم وزاره الشؤون الثقافيه وزاره التربيه وحتى وزاره اللي تعنى بالطفوله، هوني نحكيو على وزاره التعليم العالي بيان شور معناتها التربيه عموما وزاره التعليم العالي. نحكيو هوني على نموذج اقتصادي ثقافي معناتها مجتمعي
1: بيع. هذوما وزارات راه وزارات سياده راه ما تفرقش على وزاره الدفاع وزاره الداخليه. وزاره الدفاع على تحميك من مثلا من عدو
0: أي.
1: اما هذا راه يحميك زاد من عدو اخطر هو العدو الفكري،
0: اكيد
1: يحميك من التطرف، يحميك زاد من
0: الانحراف
1: مخاطر التكنولوجيا ومن اللي قاعد يصير فيهم من التعفن الدماغي اللي قاعد راهو شيء غريب راهو موجود راهو عند شبابنا راه خاصة في المعاهد. يعني بحكم اللي أنا معناها قريت معناها في المعاهد الخاصة
0: والخبراء والأطباء قاعدين يحذروا من التعفن الدماغي خاصة للمراهقين وللأطفال هو حتى الكهول، وقاعد يوصلنا معناتها وبالحق معناتها اما سورتو لي زونفون ولي زادو معناتها التعفن الدماغي خاطر حتى مخهم التوما اكتمل وكل، اما دراسات راهي تخوفنا الكل معناتها كهولا شبابا واطفالا.
1: تخوف برشا بحكم كيفاش باش نحاربها الافه هذه. لازم تكون فما تنسيق كامل كيما هما ينسقوا كيما الكورونا وقت جات وتنسيق بين وزارات وكذا. لازمك تنسق انت على الحاجات هذه زاد وبيره
0: اكيد. يلزمنا نرجع شويه بعيدا على ليزيكرون كيما نقولوها هكايا، الانسان يعاود يرجع يتعلم كيفيه العيش معناتها بطريقه هكايا ماهيش نجم نقولوا ملتصقه معناتها تماما بليزيكرون.
1: هذا مشروع دوله لازم يكون ويدخل فيه الفن بصفة عامة، موسيقى تشكيلية مسرح، وزادة في نفس الوقت زادة تدخل فيه زادة مع دي بسيكولوج
0: وعلماء اجتماع
1: اجتماع
0: وفلاسفة
1: فما تنسيق ولجان مشتركة بين الوزارات الثلاثة.
0: ويلزم يكون خارج من المجتمع زادة، يلزم يكون خارج من المجتمع باش يفهموا زادة باش بعد وقت يجي البروجي هذا يتقبلوا معناتها المجتمع زادة
1: صحيح. ويكون هذا البروجي على مراحل ما يكونش مسقط حاجة مسقط عليه، تكون ثم مراحل معينة نبدأه بشوية بشوية كما قلنا في المدارس متاعنا ورشات حملات توعوية ورشات بشوية بشوية جينا من بعد نوصل نخدم معناها على المشاريع الكبرى وإنه كيفاش نغرمه نحاول بعض أغلب بعض الناس الكل ما تحافظ على الشباب يكون نخبة متاعك المستقبلية.
0: أكيد أكيد.
1: شكون الغضوة باش يشد معناها مناصب الدولة وباش تكون عنده أنت إنسان معناها عنده حتى علاقة بالثقافة مثلا ما عملش موسيقى باش يوصل تحطه أنت مثلا مستشار أو باش تحطه في أي مركز قيادي في الدولة مش باش يأمنك بها الثقافة هو ما يعرفهاش وما يمونش بها وباش يشوفها كيما اي انسان عادي شافها فمعناها عامين يشوفها على الوسائل التواصل الاجتماعي او كذا والاوضاع
0: أما كان المسرح يلتقي به ويتكون مع تملي عمره 6 سنوات وقتها يفهم أهميته. أكيد أنا بيرسونيلمون معاك في الفكرة هذه, وأنه المسرح بالحق يزمو يبدأ يتقرأ مع تم السنوات الأولى. هي الهند تقري الفلسفة بليه للأطفال عمرهم 6 و5 سنوات, بو مش فلسفة, فلسفة ما تقريهم كما نقولوها هيك مدخل إلى الأخلاق والأفكار الفلسفية.
1: مهم هذه العلوم كلها تكمل بعضها, فلسفة, المسرح, الاجتماع, كلها مربوطة ببعضها وتكمل بعضها. نحكيو على نماذج في العالم في مسرحة المناهج التعليمية, ونحكي نماذج كبيرة في العالم المتحضر والمتقدم على المسرح وكيفية توظيفه. انت ماكش, احنا مش باش نجيبوا طفل صغير باش نطلعوه ممثل من الصغرى, مش هذاك يعني هو الحاجة متاعي. انك تطلعه واعي ما يخافش, يعرف يقدم فكرة, يعرف يفكر, يفهم مثلا الجسد متاعه.
0: لا يلزمنا نمشي ولها, راهو يلزمنا نمشي ولها. معناتها مسرحة المناهج التربوية الحقيقة ساعات تشوف دي دوكيمنتير تعمل جو عليها, كيما مثلا في والله نسيت حتى البلاد, اما كيفاش مثلا في الدرس متاع العلوم يخرجوا للطبيعة, معناتها يشوفوا النباتات, يمسوا الأرض, يشوفوا حتى يخرجوا للحياة البرية. مش تقريه درس من على الثعلب والنمر والأسد وهو ما شافهمش, لا يشوفوا كل شيء, يمشوا للحدائق, يمشوا للنبات, كيف نفس الشيء بالماتيماتيك, أو حتى الماتيماتيك ولا تتقرم عن طريق المسرح.
1: تتقرم, ما فهمش حتى حاجة ما تتقرش بالمسرح. ودون المناهج التعليمية, دون تأثيره على النفس وتأثيره على الشخصية وتأثيره على فهمتني ما نعرفش إني على معرفة الجسد متاع والمهارات وتطويرها, فما برشا راهو حاجات نجم نخدمه فيها. والتياتر تيرابي زاد حتى على مشاكل النفسية إذا كنت تعرف توظفه وتعطي الأهل الاختصاص زاد أهل الذكر إنهم يطبقوا الأشياء هاي ويكون التكوين حقيقي. أم أني بالنسبة لي نشوف إنه بالعكس ماشي التربية المسرحية الجملة من المعهد ممكن يشوفوا فيها حاجة زي
0: علاش التشاؤم يا أسامة وانت ما زلت في عش شبيب؟
1: لا أنا
0: متفائل,
1: أنا متفائل بالمستقبل, متفائل بالمستقبل أكيد, هذه كان ديما متفائل.
0: أما أنت تقول اللي الواقع صعب شوية بالنسبة
1: الواقع صعب شوية, أما متأكد أن الواقع مش يقع كما هو, وباش يجي نهار وباش يتطور ويتطلع.
0: وانت ديجا بكري حكيت على كلمة برشا بيها برشا, أنا قلت مساويت وانت قلت العادل وعادلة بالحق. ماذا بينا تليم ذا الكل في تونس الكل يقرأ ومسرح, مش مدارس تقرأ ومدارس, ليه نعرفوا مشكلة تدى حتى الانتدابات ومشكلة
1: أنا على الكابيس أو الأخراني فارغبون الكابيس الأخراني ما فيهوش أسادة معناها اختصاص ثقافية فنية في المعاد, وهذا شنو دليل؟ شنو يدل؟ يدل على حاجة بركة معينة, اللي الدولة ما هيش
0: اللي تهتم بالعلوم أكثر. تقول أنت
1: بالعلوم وبعد شنو بعد يطلع الوزير مثلا يقول أنا أيمان أؤمن بالثقافة وأؤمن فيها كمحرك وتدعو إلى نبذ الكراهية والعنف والتطرف, هيك أنت ما انتدب.
0: معناتها أسامة علوين يحب يقول وقت أنت معناتها كوزارة وكدولة تؤمن بالثقافة, دونك يلزم هذية يتجسد في الانتدابات هكا ولي
1: شكون اللي بشي يقول لك
0: مسرح, موسيقى, رسم,
1: فنون تشكيلية. أكيد هذو هم معناها يقول الفن حسب دراسات العالم الكل يقول لك المواد الفنية تحمي من الأشياء هذه.
0: أكيد هي اللي تهذب الإنسان.
1: وما ريتش إنسان أني مثلا يعمل في نشاط مسرحي أو نشاط ثقافي وما أثرش عليه وما أثرش في مستقبله بالجانب الإيجابي.
0: أكيد
1: ومديرين دور الشباب ودور الثقافة نجموا يقولوا لك الحاجات هذه منهم, يعني حتى شفت معناها بالنسبة لي معناها في التأثير بتاعي للنوادي والورشات, معناها أنه يقول لك ما درجع التالي ولا المسرح مثلا نجم تكون بالعكس يحسن الذاكرة.
0: لا يحسن الذاكرة, منقذ أصلا, منقذ, أنقذ الناس, أنقذ برشا ناس, فهمت؟
1: أنقذ برشا ناس,
0: مش يلعب متى تعرف
1: كما قلت أنت. لازم برشا بحث ولازم نعرف ونرجع ونؤمن بالفعل الثقافي وبالمسرح المدرسي.
0: هكا دردشنا احنا, وإن شاء الله المرة الجاية نقولوا بعد 6 شهور هكيك تكون توضحت أكثر الأمور بخصوص مع تقانون الفنان والمهن الفنية. نخلي لك كلمة الختام توا أسامة علوين.
1: والله نشكرك على عبير على الاستضافة، وإن شاء الله ما تكون كل عادة.
0: ليه بالعكس بالعكس،
1: ما زلت بالطبيعة نعطي ديما أمل للمستمعين اللي يسمعوا فينا إنه بقدرة ربي على القريب العاجل ستصلح الأوضاع ونحاولوا نغيروا. وأنا بالنسبة لي أنا نؤمن إنه حتى ولو كان عكس الموجة والفلوكة مقلوبة أنت تقعد ديما تحاول.
0: أما هم جدا هم جدا حرصك على معناتها أنك تسعى للقانون فنين معناتها يضمن حقوق الفنان يضمن العدالة وهذه بطبيعة. شكون يقول لي
1: على الحرص الأكثر لازم يكون طبعا على تطبيقه
0: وتطبيقه بيان شور وتحسين زادة، خاصة تحسين الفعل والإنتاج المسرحي والفني عموما في تونس. هذا كله هيم وما يجيكش بالحماسة وما يجيكش بأنك تركز على النقاط السلبية. وحكينا على الإيجابية مهم جدا، خاطر من هيك النقاط السلبية باش يتم تفاديها بطبيعة بعد في الأوامر وفي القوانين. شكرا ليك أسامة علوان النسني، تحية ليك، تحية بطبيعة لكل مستمعات ومستمعاتنا أو مستمعينا في المهدية الجميلة وفي كل بقاع الجمهورية. لحديش 11 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا، مواصل معكم المشوار وراجعين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل على موجاتنا موجات إذاعة صفاق سفيم مواصلين معاكم المشوار حتى نوصل ليلة بالضبط الوقاية 11:22. مرحبا بكم من الناس الكل. نواصل المشوار مع ضيفنا الممثل والمخرج عياد يعاون الله اللي نقول له مساء الفل والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: نحوالك
0: يا عيدي شحالك؟
1: الحمد لله يعيشك ربي يخليك.
0: صفاقسي ولا تونسي؟
1: تونسي تونسي.
0: هاي تونسي وقت نقوله تونس بيان شور نقوله الإبداع ونقوله النشاط. الحقيقة مهما عملنا وكل ديما تقعد هيك مشكلة معناتها العاصمة ديما فيها حركة أكثر سواء للفنانين ولا للمبدعين ديما أكثر حتى من الجهة الداخلية ولا من باقي أنحاء تونس.
1: هذا يعود الإنتاج لهنا الحق موجود بكثرة الشركات الحركية الثقافية كلها وهذيك هي معناها المشكلة المركزية. هذيك هي التوجه.
0: خلنا نرجع توا كان نعملوا هكي ريكاب الأهم المحطات متاع عياد يعاون الله الفنان المخرج المؤثر موسم 2025-26 كيفاش كان؟
1: الحمد لله موسم ناجح معناها بعد المشاركة في مهرجان ديوان كالعادة في المسرح الجامعي أين قمت بالإشراف على زوز أعمال مسرحية. المبيت الجامعي العمران الأعلى واحد عرض مسرحية ثورة الموتى والمبيت الجامعي نهج ميلوز عرض مسرحية رؤية أخرى اللي هي اقتباس عن نص العميان لموريس ميترلينك. شاركنا بهم في مهرجان ديوان رفقة 20 عرض مسرحي خاص بديوان الشمال في المسابقة الموسمية والحمد لله تعدوا زوز عروض في ظروف طيبة ولقوا معناها نجاح واستقبال باهي للمشاهدين. شدهم زوز باختلافهم خطر ما يشبهوش لبعضهم معناها من حيث المراجع الخاصة بكل مسرحي وأيضا من حيث الطرح ومن حيث التوجه للفئة المعينة اللي كل عرض مسرحي يتوجه لها. وبعد كيف كيف في نفس الإطار الجامعي ولكن مهرجان خاص بالمونودراما اللي هو في ولاية واد السوف بالجزائر أين قمت بتجسيد شخصية دونك شاركت المرة هذه كممثل والرحلة تقعد تمشي وتجي معناها بين عرض ممثل وعرض مخرج وزوز يثريوا التجربة الفنية الذاتية متاعيانا. شاركت بعرض من إخراج الأستاذ فتحي بالعربي عرض مونودراما بقايا لير اشتغلنا عليه في ظروف طيبة وكيف كيف معناها توج بعديد الجوائز في مهرجان ديوان الخدمات الوادي في الجزائر. توج بجائزة أفضل ممثل أفضل نص ورشح أيضا لأفضل مؤثرات موسيقية وأفضل سينوغرافيا. في المهرجان هذا معناها فما 4 عروض مونودرامية تونسية كيف كيف معناها تجربتها بقات متميزة وانتصرت وتوجت 6 جوائز عامة في مهرجان الجزائر الدولي اللي هو فيه عروض من دولة ليبيا من الجزائر من المغرب من تونس من مصر. دونك تتويج زي الشباب تونس والطلبة التونسيين تتويج أيضا للمخرجين التوانسة اللي تجربتهم تبقى متميزة تتويج وانتصار للمسرح التونسي عموما وللساحة الثقافية والجامعية بالخصوص.
0: المهم الزيارة كانت موافقة لويت سوفا هي منطقة جميلة وأهلها برشة طيبين ويشبهون حتى في برشة عديد وتقاليد
1: يشبهوا الجنوب التونسي برشة بألوانه بالرمال بالصحراء متاعه بريحته بثقافتهم بعاداتهم وصولهم معناها كانك ما زلت في الجنوب التونسي في توزر وقبلي معناها كيفنا بالعكس ما تحس روح خرجت من تونس جملة
0: صحيح. أنا بدي كان عندي صديقة عزيزة عليا اللي هي سينمائية نبيلة رزيق كيف كيف بون هي في الجيرواز ما تتعيش في الجي العاصمة لكن هي أصيلة ويتسوف ديما تحكي لي على ويتسوف وعلى جميل وتفرجت فيه مع في اللي فيديو الحقيقة لتو ما زرته أما هو منطقة مع تشابه برشا وتعرفت على برشا ناس من ويتسوف مبدعين ومبدعات
1: فنانين وطيبين برشا
0: طيبين
1: ويحبونا برشا وخوة خوة كما يقولوا معنا
0: أكيد
1: فرقناش الحدود
0: بالنسبة للمهرجان هذا مع تضم العديد من الجنسيات مش كشي
1: أي وهو يشارك فيها 16 عرض مونودرام ويتنافسوا على 8 جوائز كبرى كما قلت لك معناها 6 جوائز كانت من نصيب العروض التونسية وبخطر العروض متفردة والعروض كلها معناها تراكم تاع تاريخ كامل مسرح جامعي مخرجين توانسة طلبة ثقافيين فنانين معناها في أوج شبابهم في أوج تكوينهم الأكاديمي زاد انتصار للجامعة التونسية هذا
0: أي على ذكر الجامعة التونسية وتوصل لك سنوات معناتها في التأثير وهم جدا هذه النجم نقولوا في المسيرة الفنية متاع ممثل ولا مخرج مسرح هم جدا المرحلة هذه معناتها سواء في دور الثقافة وإلا في الدوابين وإلا في الجامعات معناتها ولا المسرح المدرسي به برشا يعني نجم نقولوا اللي هو يأثر برشا في تكوين الهوية الفنية المستقبلية للمخرج وللفنين المسرحي
1: صحيح احتكاكه بالطلبة واحتكاكه بالإطار الأكاديمي اللي يقعد معناها مراهن في تكوين خصوصية الطالب والردود الأفعال واللي شانج ذاك الكل معناها يثري الممثل ويثري المخرج اللي فيه بعد كيف كيف معناها وكبت مهرجان المونودراما بسيدي بوزيد اللي هو مهرجان دولي أيضا مهرجان حريق أي نظم العديد من العروض أكثر من 25 عرض مونودرامي كيف كيف بقيت نواكب في الورشات بقيت نواكب في العروض في نقاشها النقاشات العروض اللي أشرفوا عليها دكاترة معناها مختصين في مجالهم الحق كان دورة زادة متميزة العروض متنوعة ومختلفة معناها تشبهش لبعضها جملة خطر كل عرض باختلافه بثقافته بهويته وهذا زاد يحرك ولاية سيدي بوزيد ويحرك الوسط التونسي على خطر تشوف معنا أكثر من 8 دول في ولاية سيدي بوزيد في شوارعها في أنهجتها في مطاعمها في محطاتها الكل معناها تظهر الولاية بالتنوع ذي الثقافي وخاصة أن يكون تنوع معناها فني فكري أكاديمي الجامعة معناها مازلت مراهنة على خلق الابتكارات الفنية وتبادل الثقافات الكل وكله يعود بالتميز للطالب التونسي وللطالب الجامعي اللي موجود في تونس كسواء كان معناها وطني وإلا دولي وأيضا زاد الجمهور اللي هو جاب كثرة في سيدي بوزيد الجمهور العادي اللي هو الإنسان البسيط اليومي كي يتفرج في مغاربة ويتفرج في مصريين ويتفرج في ليبيين معناها قاعدين عملوا في الفعل المسرحي وفي عمانيين ومن فلسطين زاد كانت دورة ياسر مختلفة ومتنوعة وثرية خصوصيتها
0: لا هم جدا معناتها
1: المواكبة زادة العين البرانية انك تتفرج في عروض وتحضر في نقاشات زادة مهم اهم حتى من المشاركة في حد ذاتها
0: بتبيع
1: وبعد شاركت بمونودرام ميديا اللي هو من انتاج دار الثقافة سليمانية اللي انا معناها متعاقد معهم بنظام المشاريع دونك انجزت المشروع هذا ميديا على امتداد 3 شهور تمارين معناها وإعداد للعرض المسرحي
0: ميديا
1: أي
0: مش ميديا أي مش الميديا الميديا معناتها أي
1: باش هي الأسطورة الإغريقية ميدوسا الإنسان اللي تحول الوحش والأسطورة الإغريقية ذيك الكل بطبيعة بديت في العرض هذي وألهمني الفضاء المعماري متاع دار الثقافة السليمانية وألوانها والزخرفات اللي فيها دونك الأصول متاع المكان وخصوصية المكان بألوانه بالقدسية متاع دار الثقافة السليمانية يخليك تمشي للعالم يخليك تمشي للثقافات تشبه لنا الثقافات معناها عندها خصوصية بالفضاء المكاني هذاك واشتغلت فيه مع طالبة من لغة فرنسية اللي هي خولة المرساني. كيف كانت لها تجربة في المسرح الجامعي قبل. دونك اشتغلنا وشاركنا في مهرجان المونودراما بكارتاج، وأيضا توج العرض بجائزة أفضل ممثلة اللي هو تتويج لالتزام الممثل والالتزام الطالب اللي يحب يتكون ويتعارك مع الشخصية ويتعارك مع اللغة، ما كانت سهلة اللغة بالعربية الفصحى. كيف العركة بين الممثل والمخرج ما هي سهلة معناها. أيضا توجت بجائزة أفضل سينوغرافيا، واللي كانت فيها السينوغرافيا قائمة بالأساس على تقنية البروجيكسيون، تصميم معناها سينوغرافي رقمي للفنان نور جلولي. كيف توجنا بالجائزة التانيت البرونزي، الدرع البرونزي لأفضل عمل متكامل. وإن شاء الله العمل هذا عنده مشاركة دولية في مهرجان زغوان اللي هو باش يمتد من 19-20-21 جوان في ولاية زغوان في الفحص. أيضا كيف مشاركة الأكثر من 18 عرض مونودراما في المهرجان هذايا، إن شاء الله معناها أن تم المشاركة على أتم وجه وفي ظروف طيبة.
0: أكيد.
1: هذا هو معناها رحلة في المونودراما بين الممثل الواحد بين المخرج الواحد. الجنس اللي أنا معناها ما زلت كي بديت نتمكن منه توا خطر من اللي بديت وأنا في الأعمال الجماعية. أيضا تحدي هو الممثل الواحد، تحدي كبير لخطر يكون فيه العرض قائم بالأساس على ممثل واحد، ما فيش حوار معناها، ما فيش شخصيات أخرى تنجم تتنوع من الإيقاع متاع العرض المسرحي. وعشت التجربة كممثل وكمخرج، والحق صعبة في الزوز معناها، أما أصعبهم كممثل خاطر كي لازم تلقى الإيقاع الداخلي اللي أنت باش تحرك به العرض كامل اللي هو يمتد على نصف ساعة 35 دقيقة. يلزمك تلقى الحافز اللي يخليك كل وضعية تتغير فيها، تغير لها في إيقاعها، في أحاسيسها، في مشاعرها، ما معكش ممثل آخر معناها وحدك. تجربة صعبة وتجربة متميزة وتحدي بالنسبة لي كممثل وكمخرج معناها، والحمد لله قاعد ننجح فيهم الزوز. هذا عموما معناها السنة هذه كيفاش تعديت، وتوا قاعدين نختموا فيها بتحضيري لرسالة الماجستير في السنة الدراسية الحالية.
0: برافو بالحق، يعني حتى من الطوم تاعك الفرحة، وبي لنسين يكون هيك فرحان بال نجم نقوله الغيكولت متاع عام كامل. وحنا نفرحوا لك زيدا عيد يعاون الله، برافو، إن شاء الله الموسم الجاي زيدا يكون ناجح وأنجح حتى من السنة. مازال عندنا شوية وقت، كان تحب كي نعرف اللي هو قانون الفنيين مازال جديد ومازال برشا معناتها يلزموا تروشيك. كنت حكيت زيدا مع المخرج والممثل أسامة علوين على القانون شوية، ومازلت زيدا مش نحكي على القانون مع فنانين من المسرح من الموسيقى من السينما من أعمار مختلفة زيدا باش نزيدوا نفهموا مع بعضنا. أنت حاسب رأيك معناتها القانون الفنان هذا اللي انتظروه أجيال وأجيال من الفنانين في تونس، أبرز النقاط اللي يلزم ربما معالجتها بعد فترة معناتها في القوانين اللي تهمك انت كمسرح، ما احناش باش نحكيو على باقي المجالات.
1: هي الفصول في حد ذاتها ما زلت معناها مش واضحة، وما زلت مصدر اللبس ومعناها فما حتى شيء واضح في
0: اللبس هذا والالغاز هذا يخوفك عايدي؟
1: بطبيعة خطر احنا من نولنا معناها الوضعية والظروف معناها صعيبة، فما بالك تزيد انت تقننها وتحط لها قانون متعلق بها ويكون زاد هو مش واضح وماهوش مفهوم معناها. مازلنا ما نعرفوش اسكو هو انتصار معناه ونعمه للمسرحيين وللقطاع المسرحي في انه يوفر لهم حياه اجتماعيه باهيه ويتكفل لهم بالظروف نتاعهم الاجتماعيه والفكريه والثقافيه خاصه، والا انه هو معناها بالعكس نقمه للمسرح وللفنانين من خلال انه الدوله باش تكون معناها اكثر رقابه.
0: عيدي ما نعرفش بيقص على كل مازلنا نحكيو على القانون نمشيو هكايا. الوقت منعش عيادي مازال معانا وليش بيقص الخط ان شاء الله ما يكونش التليفون. نذكروا انه القانون هذايا هام جدا بالطبيعه. دونك رجع معنا عيادي عون الله. كما قلنا اجيل انتظرت القانون هذايا اللي هو ينظم الاطار القانوني والاجتماعي للفنيين ونغمل وقت هو ينظم الاطار القانوني والاجتماعي والفنان المسرحي يحس بالحمايه المهنيه والاجتماعيه وقتها يولي يتفرغ لشنو الاهم شيء بالنسبه للفنان اللي هو الابداع اللي هو العمليه الابداعيه. والعمليه الابداعيه ما تصيرش في استقرار. اي
1: هذه اللي احنا نطمحوا له وهذه اللي احنا مضبينا معناها يتوفر الحريه الابداعيه الحريه الفكريه عكس الرقابه المميته القاتله للفنان والابداعاته. كيف توفير ظروف عايش ملائمة معناها وإعطاء كل ذي حق حقه. إن شاء الله معناها بالتحديثات الجديدة اللي باش تصير للقانون هذا والتعديلات يكون فيها الانتصار أول حاجة للحرية الفكرية الإبداعية للفنان المسرحي التونسي. خاطر كما قلت لك مازلنا ما نش فاهمين وبالحق معناها بين كل فنان كيفاش يقول وهذه مشكلة كبيرة معناها حتى القانون بفصول المتنوعة مازلنا معناه مازال فيه مازال قابل للتأويل معناه طونك هو مازال قابل للتأويل معناه هو ماهوش واضح ماهوش مفهوم معناه العبد ما فهمتش خطر مازال معناه مصدر متاعك حاجة فيها برشا لبس والكبير.
0: دونك يلزم يصير نقاش عمومي بالطبيعة
1: وتوضح فيه المسائل معناه توضح فيه المسائل في الممارسة المسرحية كيفاش باش تكون توا بعد القانون هذايا معناها خاطر ماناش فاهمين توا شكون ظهر لي ولا فما شكون عنده الحق يعمل مسرح وفما شكون عنده لا. ظهر لي توا باش يكون حكر على أصحاب المهن وأصحاب بطاقات الاحتراف مازلنا ما نعرفوش معناها
0: إذا يخوف معناها فئة كبيرة
1: من يخوف الممثل معناها أنت كمخرج ما عادش تنجم تخدم إلا مع كان محترفين وهذا هذا معناها اقصاء للفنان اللي هو ماهوش مربوط بطاقه ولا بحاجه
0: قتل للابداع.
1: احنا كممثلين وكمخرجين نخدموا برشا مع هوايات معناها ما نخدموش كان مع المحترفين. دونك ما نعرفش على العمليه من بعد كيفاش باش تولي. كيف الحريه الابداعيه معناها بارامون باش تولي المواضيع مقننه والنصوص تولي تتعرض للرقابه اكثر.
0: ما نعتقدش أسامة ما نعتقدش عيدي
1: خاطر فما رقابة فما لجنة خاصة بالمراقبة لإنتاج العروض في فصل من الفصول.
0: أما ما نتصورش تعني الرقابة الفكرية هنا ما نعتقدش أنه تونس باش نوخروا أن نوصلوا الرقبوا الأفكار الحقيقة ما سهلتش معنا في تاريخ تونس
1: خوفنا وذي اللي احنا ما نحبوش نوصلوا معناه
0: وإحنا أغزمو معنا مقارنة برشا دول حتى أوروبية يعني نعرفوا اللي السينما ما تخضعش للرقابة كيف المسرح في تونس ما يخضع الدراما يمكن عندها معناتها الدراما التلفزيونية يمكن عندها ذوابتها أما بالنسبة للسينما والمسرح أنا ما نذكرش أنه صارت رقابة فيه معناتها حتى لو كان فما محاولات في فترات معناتها تاريخية معينة لكن ما نجحتش ما مرتش.
1: فهمت إن شاء الله احنا هذا كل بطبيعة ما نحبوش يصير معناها.
0: المهم أنت تعبر على تخوفك معناتها من النقطة هذه.
1: يعني عبر على تخوفي من ناحية أنه أنا مانيش فاهم القانون هذا.
0: دونك أنتم طالبوا بنقاط واضحة
1: أكثر توضيحات أكثر توضيح معناها للقوانين هذه
0: وكيفاش باش توصلوا صوتكم أنتم كمخرجين وكممثلين شباب يا عيادي
1: ما فهمتكش
0: كيفاش باش توجهوا صوتكم ومخاوفكم معناتها أكيد عندكم هيكل تنظمكم.
1: أي بطبيعة معناها كل قطاع عنده الهيكل متاعه وعنده لجنة تنسيقية معناها تشرف عليه وعنا إدارة فنون ركحية نتوجه لها معناها وهي اللي تنجم تفسر لنا معناها أي لبس وأي إشكاليات معناها. الحلول موجودة معناها
0: أكيد. غروسو مودو تعتبروا كسب للفنان قانون الفنان؟
1: نأمل ذلك إن شاء الله معناها إن شاء الله مضبينا احنا.
0: قديش تعجبني الاحتياط والريبة معناتها بيه هو يعني الانسان كما قلوها ديما المبدع يكون خايف واهم شيء خاف على حرية الابداع معناتها حرية الفكرة.
1: خاطر الرسم له فكرة، ولا رسم له حرية تخليه يوصل لأفكار معينة كونية دولية وطنية. معناها الأفكار هذيك هي اللي تحد من القيمة الفنية. معناها إذا كانت تتوفر الحرية الإبداعية بطبيعة باش توصل تعمل معناها الإبداع والفن في أبهى حلوله، مع التوفر زاد الإمكانيات المادية اللي احنا نتحدث فيها. دوم كذا كله يأثر في الفعل المسرحي عموما.
0: الحقيقة نفرح برشا ونقول الفن مش يكون ديما بخير في تونس، مادام فما مخرجين وممثلين شباب حارسين على القانون انه يكون اكثر وضوح، انه في المحصله معناتها يكون في خدمه العمليه الابداعيه وخاصه في خدمه حريه الابداع. هذا يطمن برشا. الحقيقه الوقت مر بسرعه، منعش نخلي لك كلمه الختام، وان شاء الله تجيب احذينا في الصيف تأنسنا هوني في استوديو نعملوا نقاش حول المسرح. يا عيد
1: ان شاء الله يشرفني ذلك، فرحان برشا بكل مره تستضيفني فيها. هذا يعني لي برشا
0: فرحه متبادله. بالعكس احنا ماذا بينا ديما يكونوا المبدعين من الاجيال الكل، معناتها موجودين هوني في اجورا الفنون.
1: يعيشك، وهذا يعود لخصوصيه البرنامج، خصوصيه المنشطه، خصوصيه الفعل الثقافي اللي هو دافع عليه اذاعه الشباب كما هي اسمها. معناها
0: أي احنا إذاعة الثقافة، صحيح كنا إذاعة الشباب، هي إذا تعرف إذاعة الشباب انطلقت من إذاعة الثقافة. تعرف المعلومة هذه أكيد، أنت كنت صغرون برشا ولا تو تولدت يمكن. دونك إذاعة الشباب انطلقت من إذاعة الثقافة عادي، وكانت ساعتين من عش سي سمير، أنا بيدي ما خلتش عليها هوني، كانت ساعتين كل عشية، وبعد المسؤولين في الدولة والعليم عجبتهم دونك نقلوها لتونس. وشوف توا إذاعة شبيب معناتها من أفضل الإذاعات في تونس. نبقى وديما عندنا كأعليم عمومي معناتها عندنا رهان،
1: عندكم برنامج وعندكم رؤية للتأسيس.
0: يعني يلزم أي البرامج الثقافية تكون موجودة، ما عنديش برنامج ثقافي الحقيقة واحد كورة، وعندنا مسارات إبداعية يلزم فيصل الجسمي، وعندنا برامج أخرى زادة تعنى بالأدب، برامج أخرى بالفنون التشكيلية. دونك تقريبا إذاعة صفاقس وباقي مؤسسات الإذاعة التونسية معناتها يحرصوا أنه الثقافة تكون موجودة، حتى لو كان مش بكثيفة، أما تكون موجودة بنسب محترمة ومحترمة جدا.
1: وهذا هو الفن، معناه ماهوش صنف واحد، هو أوجه مختلفة، أوجه متعددة، كلها تنادي بالفكرية الإبداعية. معناه كلها فن، كسوة موسيقى، كسوة شعر، أدب، رقص، غناء، عزف. نشكركم برشا على الاستضافة وعلى مجهودكم اللي قاعدين تقوموا به في علاقة بالشأن الثقافي في تونس وفي ولايات الجمهورية التونسية.
0: شكرا لك المبدع الفنان الممثل المخرج عيادي عاونا، ان شاء الله بالتوفيق لك في مسيرتك المسرحية. 11:44 دقيقة نمشي للنغم هذه وراجعين.

تحية لكم الناس الكل. محلاها النغم هذا من اختيار زميلنا أمير الجاموسي اللي رافقنا فيه هذا اللقاء، هو وسمير طقطق. مبقى لي كان سلام عليكم وقولكم تصبح على خير الناس الكل في أمان الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الأخير لنهار اليوم. تنطلق اليوم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية التي تتواصل 23 من جوان الحالي، ومن المنتظر أن تستقطب نحو 250 ألف زائر مع مشاركة 180 عارضا من التجار والحرفيين يمثلون مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب عارضين من مصر والجزائر. تتواصل اليوم امتحانات الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المناظرة يوم الثلاثاء 23 من جوان الحالي، ويكون اليوم آخر موعد للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية. دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس في بلاغ لها كافة مجهزي مراكب الصيد بالجار بميناء الصيد البحري بالجهة راغبين في الانتفاع بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية للسنة الجارية بسحب نسخة من المطلب من قسم الصيد البحري وتربية الأسماك وإيداعه بعد تعميره بمكتب الضبط بالمندوبية إلى غاية 15 من جوان الحالي. تنطلق اليوم عملية تزويد صغار ومتوسط مربي الماشية بالعلافة الخشنة عن طريق الهياكل المهنية المبرمة لاتفاقيات مع الديوان الوطني للأعلاف. وبالعاصمة يحتضن قصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف، وذلك إلى غاية 11 من جوان الحالي. وبحسب المنظمين يهدف الصالون إلى تعزيز شبكات التواصل المهني وتطوير فرص الأعمال في قطاع التغذية والمشروبات وتقنيات التصنيع والتعليف في القارة الأفريقية. في باب الحراك الاحتجاجي، ينظم قسم الدواوين والمنشآت العمومية والنقابة الخصوصية للشحن والترصيف اليوم ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل حول التفويت في الرصيف الصناعي بميناء رادس. في العالم، أعلن حزب الله ليلة تنفيذ 16 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن العمليات جاءت دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم وقرى في جنوب لبنان. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع عدد وفيات إيبولا المؤكدة إلى 1100 حالة، وأبلغت الحكومة عن تسجيل 35 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات 24 الماضية. نهاية الموعد الإخباري، تصبحون على خير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديما.